0: للجميع. خليني منذ البداية أستاذ فتحي، كيف يمكن أن نقدم هذا الإصدار للسادة المستمعين؟
1: إذن هذا باكورة إنتاجي القصصي وسمته بالبستاني، وربما سيتاح لنا في أثناء الحوار الحديث عن ربما عن العنوان ودلالته وعلاقته ببقية القصص.
0: نعم.
1: وهذه الأقصيص انتقيتها الحقيقة من مدونة، وبعد أن قررت أن أنشرها.
0: نعم.
1: وهي متفاوتة في الحجم وخاصة في تاريخ وسياق الكتابة.
0: نعم.
1: ولكن حاولت أن أنتقي منها 10 قصص.
0: نعم.
1: أو قصيص. ما يمكن أن أقوله بعجالة على هذا الكتاب هو أني أردته أولا أن يكون خفيفا على القارئ.
0: نعم.
1: ومخففا، وأردته وأرجو أن يكون ممتعا، ممتعا بالمعنى القصصي، بالمعنى إنشائية القصص وشعرية القصص.
0: نعم.
1: وكما تعلم أن الأقصوص أو القصة القصيرة هي جنس مختلف تماما عن بقية الأجناس.
0: نعم.
1: وله تقنياته العسيرة.
0: نعم.
1: وأرجو أن أكون قد وفقت في ذلك. طبعا الجانب التقني مهم، ولكن صحيح. في كل قصة يجب أن نجد حكاية تروى.
0: نعم.
1: وهي جديرة بالنشر وبالكتابة.
0: نعم.
1: وجدارتها تنبع بالأساس من ربما من مخالفتها للسياق السائد.
0: نعم.
1: الشخصيات والأحداث لابد أن تكون فيها شيء من الطرافة وشيء من الجدة.
0: نعم.
1: وأرجو أن تكون كذلك فعلا.
0: نعم. للأمانة طلعت على هذه المجموعة القصصية شدتني كثيرا، بداية من العنوان، وسنتحدث عن العتبات التي ندخل من خلالها إلى المضامين، لكن خليني نسألك سؤال أستاذ فتحي، من أين أتيت إلى القص، وكيف كانت بدايتك مع القص؟
1: بدايتي مع القص في الحقيقة هي أقدم بكثير من تاريخ نشر هذه.
0: أكيد.
1: وللحقيقة معناها لا أقول كنت مترددا، ولكن كنت متحفظا بعض الشيء على نشر الأقاصيص، لأني أعتبر
0: وأعترف بأنك تأخرت كثير.
1: نعم، وأنا أعترف بذلك.
0: نعم.
1: لأسباب ربما ذاتية وموضوعية.
0: نعم.
1: ولكن أهم الأسباب أني أردت.
0: نعم.
1: أن تكون هذه القصص جديرة.
0: نعم.
1: بال
0: نعم. نعم.
1: بال بطبيعة الحال بالنشر وبال
0: صحيح.
1: بمعنى أني رأيت فيها شكلا من أشكال الإضافة.
0: مه.
1: ولذلك ربما قررت أخيرا نشرها. وفي الحقيقة مجموعة الأقاصيص التي كتبتها هي أكثر بكثير من هذه واصطفيت منها هذه العشر الأوائل.
0: نعم. نعم.
1: في انتظاري ربما مجموعة تقريبا جاهزة، وستكون ربما جاهزة للنشر في أوقات قريبة.
0: طيب، قبل أعيد السؤال، يعني العلاقة الجامعة والمانعة بينك وبين هذا الجنس الأدبي، اللي صراحة منذ البداية أعترف بأنك دخلت إلى مغامرة كبيرة حين اقتحمت عالم القص، وهو العالم الأصعب أعتقد بالنسبة إلي. من خبر الكتابة القصصية يدرك جيدا فرادة الأسلوب الذي استعمله الأستاذ فتحي في الكتابة، أيضا المضامين، وسنتحدث عن ذلك، عن هذه المحمولات الرمزية لها علاقة يعني بكل ما هو اجتماعي واقتصادي، وأيضا اختصاصك التربوي العلمي. الأستاذ فتحي بغرارة خبير في وزارة التربية التونسية، أعتقد هذه الآليات ساعدتك على أن تتسلح بها لدخول مغامرة صعبة جدا. هي الكتابة القصصية، هي من أصعب، أعتقد من أصعب الكتابات هي الكتابة القصصية.
1: صحيح. أعتقد أنه يمكن القادح الأول للكتابة هو أولا عشق السرد.
0: نعم.
1: بمعنى أني تربيت على السرد وأنا قارئ النهم قبل أن أكون ربما كاتبا.
0: نعم.
1: والبعد الأول في المسألة أني في الحقيقة أعتقد أن في هذه الحياة كل شيء قصة كما قال المسعدي، ولكن ليست
0: صحيح.
1: كل قصة.
0: نعم.
1: قابلة للكتاب وللنشر. هذه
0: صحيح.
1: هي الفكرة ممكن.
0: بول ريكار أيضا يقول حياة الإنسان،
1: حياة
0: يعني
1: الإنسان.
0: هي قصة وليس يمكن أن تكتب.
1: نعم. تماما. وليس هناك كاتب يكتب جيدا وهو بمعزل عن قصصه في الحياة وتجاربه في الحياة.
0: صحيح.
1: ولكن بطبيعة الحال دون أن يصبح ذلك محاكاة آلية لحياته ولا امتداد لذاتيته بالمعنى الضيق، وإنما هي نوافذ نشرعها على الحياة ونعيد صياغتها ونعيد تدبرها في نطاق قصصي كما قلت يستحق مشقة الكتابة.
0: صحيح بطبيعة الحال، لأن هناك من يتحدث عن أن القصة هي سليلة النص الشعري نظرا لأنها تقوم أساسا على ما يسمى بالتكثيف اللغوي.
1: تماما تماما.
0: طيب نستمع إلى هذا النغم ثم نعود لنحوم حول هذا البستان والقصص الأخرى.

0: أنتم في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج محراب الفكر على أثير موجات إذاعة المنستير. هذه السهرة الثقافية، موضوع اليوم الكتابة القصصية من خلال نموذج. النموذج هو كتاب البستاني وقصص أخرى للكاتب الأستاذ فتحي بغرار، هذا صادر عن دار مجمع الأطرش المجهول. تحية على الأناقة، أناقة الغلاف وأيضا أناقة الطبع الورقي. منذ البداية الأكيد أن نتعامل سيميائيا مع المدخل سيميائي تداولي يدفعني إلى التساؤل عن بعض العتبات التي نلج من خلالها إلى مضمون هذه المجموعة القصصية. أبدأ أولا عتبة العنوان البستاني وقصص أخرى، لماذا هذا الاختيار؟ أكيد لم يكن اختيارا عبثيا، يعني أكيد. ليس مجرد يعني البحث عن عنوان وما إلى ذلك.
1: تماما في الحقيقة هو لسببين. السبب الأول أن البستاني هو عنوان إحدى القصص ربما الأقرب إلى قلبي، وثانيا وأعود إلى المصطلح الذي ذكرته منذ حين دكتور، وهو التكثيف، لأني أعتبر أنه أولى علامات التكثيف أو أولى عتبات التكثيف في هذا النص هي كلمة البستان.
0: صحيح.
1: لأن علاقة الشخصيات أو العديد من الشخصيات في هذه القصص علاقة وجدانية وعلاقة اتحاد بالأرض.
0: صحيح.
1: وبشكل من الأشكال أرى أننا مدعونا جميعا أن نكون في جزء من حياتنا جميعا. أن نكون بستانيين.
0: هو اعتراف بأصل النشأة، لأننا نحن من هذه من تراب وإلى تراب.
1: هذا من أصل النشأة وإعلاء ربما من شأن قيمة الأرض.
0: صحيح.
1: في علاقتها بالحياة.
0: صحيح.
1: وبكل فضاءاتها الرحبة وبكل ألوانها وروائحها وامتداداتها. فالفضاء الذي يجمعنا أحيانا ننساه. وعندما ينسى الإنسان أصله ومعناها وجذور انتمائه،
0: نعم صحيح، يشعر بالاغتراب
1: بطبيعة الحال سيغترب. وأظن أن قيم الاستهلاك تريد أن نبتعد عن الأرض،
0: نعم،
1: وتجرنا جرا إلى هذا النسيان. فربما يمكن أن نقول إن البستاني هي شكل من أشكال الاحتجاج الفني على هذا الاغتراب.
0: جميل. طيب قصص أخرى، لماذا أدرجت يعني هذه العبارة؟
1: عبارة البستاني
0: يعني وكأني بك تحاول أن توازن أو أن تعادل بين مختلف الأقاصيص الموجودة، يعني لكي لا تهضم حق الأقاصيص الأخرى.
1: نعم، مثلا
0: فأشرت إليها بشكل مسيرة الجمع.
1: ففي قصة مثلا مبروك أو قصة مثلا القصة الأخيرة اللي هي اكتئاب أو معناها في كل القصص بشكل أو بآخر هناك لفتة إلى علاقة الإنسان بالأرض وإلى علاقة الإنسان بالطبيعة، لا بالمعنى السطحي وإنما بمعنى الوجداني العميق، بمعنى الإنساني العميق. وأعتقد أنه جزء أهم من إنسانيتنا مرتبط بعلاقتنا بالأرض وبالطبيعة.
0: جميل.
1: أكثر من ذلك أنه لا يمكن أن نمارس شعرية بالمعنى الإنساني إلا إذا أعدنا ترتيب أولوياتنا وأعدنا معناها تجميع قوانا حتى نعود إلى الأصل.
0: نعم. طيب أيضا أواصل في مستوى الحديث عن هذا التكثيف اللغوي الذي لاحظته في اللغة المستعملة من قبل الكاتب فتحي بغرارة. أواصل في قراءتي للعناوين، أجدك أيضا تشتغل كثيرا في العناوين الفرعية على معنى الاختزال، يعني العناوين أحيانا ترد في عبارة واحدة، شأنها في ذلك شأن العنوان الأصلي.
1: تماما، تقريبا أغلب العناوين هي كلمة واحدة.
0: نعم. يعني
1: لفظ واحد. وأعتقد أنه لا أجد ما ربما ما يعبر أكثر.
0: نعم.
1: في بعض الأحيان من أن تكون الأمور مختزلة.
0: صحيح. وهذا ليس هينا وليس سهلا.
1: طبعا هي كما قلت هو معناها
0: من أصعب الأجناس الأدبية.
1: وهي مغامرة محفوفة بكل المخاطر.
0: صحيح.
1: يعني أحيانا الاختزال كثيرا قد يذهب بالقارئ إلى ربما عدم الانتباه، ربما إلى تركيب المعنى.
0: نعم. طيب نواصل في عتبة الغلاف، الآن ننظر إلى اللون. لماذا هذه الدكنة وهذه الظلمة وهذا السواد الذي يطغى على غلاف الكتاب؟
1: والله
0: هل يختزل ذلك نظرة تشاؤمية؟
1: لا لا بالعكس ربما أولا في الصورة, رغم أنه في الصورة هناك
0: نعم
1: هناك تباشير تباشير النور
0: صحيح.
1: ربما من قادم من كهف أو من مغارة أو من شيء من هذا القبيل. واعتبر أنه هو حتى ميلاد الكتاب في حد ذاته جاء ربما من من من مناطق مظلمة ولكنها رأت النور في نهاية الأمر. فدون أن أبالغ ربما في عقد الصلة بين بين الصورة وبين وبين مضمون الكتاب, ولكن حاولت أن تكون الصورة موحية وغير مباشرة.
0: أكيد.
1: معناها لا تكون هناك مباشرتية, معناها ربما
0: يعني أنت تبحث عن قارئ لا يستهلك الكتاب
1: طبعاً.
0: وإنما
1: أن يتدبر أيضا صحيح. من جملة ما يتدبر العتبات الأولى للكتاب
0: صحيح. نذهب الآن إلى الكتاب, ندخل إلى الكتاب. طيب أبرز المضامين والقضايا المطروحة في هذا الكتاب مثل ما ذكرت, يعني الجانب يمكن الوجداني العاطفي هو الطاغي بما هو مرجعية تنفتح كثيرا عن ما هو اقتصادي, عن ما هو اجتماعي, عن ما هو تربوي أيضا, عن ما هو إنساني نعيشه. أراك اشتغلت بذكاء كبير بين أن تكون صادقا فنيا وصادقا واقعيا.
1: نعم حاولت على كل أكيد أنا متأكد من أني حاولت ذلك. يبقى التوفيق بطبيعة الحال نسبي, ولكن ما يمكن قوله في هذا في يتعلق بالمضامين. أنا حاولت أن أشتغل على شخصيات أراها بعيدا عن منطق التضامن السياسي أو مع الطبقات المهمشة, لأني لا أعتقد أن هذا مجال القصة, هذا مجال سياسي
0: صحيح.
1: ولكن في القصة أعتقد أنه لابد من النظر إلى جملة أو مجموعة من الذوات التي لا يأخذها المجتمع مأخذ الجد
0: صحيح.
1: ولا يراها ندا للانتظارات, خاصة الانتظارات المنمذجة السائدة. وهناك ناس أو أشخاص نماذج بشرية في الحياة, رأيت البعض منهم بطبيعة الحال دون مطابقة ودون معناها القصة تأخذ منطقها الخاص
0: صحيح.
1: وتبني نفسها بنفسها
0: صحيح.
1: ولكن القادح هي مجموعة ربما من الشخصيات التي رأيت أنها من العمق ومن الإضافة بمقدار بمعنى أنها تبدو في الظاهر كأنها ليست ندا لما ينتظره المجتمع, ولكن
0: صحيح.
1: روحها العميقة من الثراء ومن الإضافة بحيث قدحت هذه المحاولة في الكتابة. واعتبر أن هؤلاء الناس يحتفظون دائما بولاء حقيقي للأم
0: صحيح.
1: المولدة وهي الأرض,
0: الأرض.
1: هذه قوتهم, وهم لا يطلبون في المقابل لا جزاء ولا شكورا, ممتنعون تماما عن مسائل الخسارة والربح. وأعتقد أن هذه مسألة مهمة, يعني لابد من الانتباه إلى هؤلاء
0: صحيح.
1: وإعطائهم قيمتهم الحقيقية. فكأن كما قلت كأن
0: هذه القصص فيها رد اعتبار,
1: فيها رد اعتبار فني بطبيعة الحال, بعيدا عن منطق التضامن السياسي أو عن منطق الشفقة والتعاطف
0: صحيح.
1: لا, وإنما هو تعمق وبحث في دواخلهم
0: صحيح.
1: ومحاولة إبراز هذه القيمة الروحية التي هم لا يقولونها
0: صحيح
1: صراحة, وإنما يعيشونها وجدانا وعمقا روحيا.
0: لذلك وجدت أن العلاقات العاطفية يمكن هي العلاقات الجامعة أو هي الروابط الممكنة التي تجمع بين قصة وأخرى.
1: نعم طيب. تقريبا.
0: سؤالي هنا يتعدى إلى اللغة. اللغة صراحة لغة سلسة, لغة جميلة, لغة فيها كثير من الشعرية وفيها كثير من الصدق الفني أيضا. سؤالي يتعلق في مستوى السردية اللغوية أو المقاطع السردية. الأستاذ فتحي بغرارة وهو يكتب, هل يمارس عملية النقد أثناء فعل الكتابة؟
1: هذا السؤال في منتهى ربما الأهمية والذكاء, ويمكن أن ربما أن أتبسط قليلا في شرحه. لا أعتقد أني قادر الآن بمعناها بجرة قلم أن أتحرر معناها تماما من ربما من معرفة النقدية بالقص, وفي هذا
0: أنت متخصص في اللغة والأداب والحضارة العربية. نعم. أيضا خبير في وزارة التربية. الأكيد أنه لك رؤية نقدية من داخل الاختصاص، الأكيد تمارس عليك وصاية وأنت تكتب.
1: في الحقيقة يستحضرني الآن، وربما منذ حين في الكواليس قد ذكرت لك ذلك.
0: نعم.
1: يستحضرني وتستحضرني بكل محبة ربما وبكل وفاء روح أستاذنا جميعا توفيق بكر
0: رحمه،
1: وهو الذي علمنا
0: صحيح
1: أن أو على الأقل أعطانا الطرق المولدة وربما والمشجعة لاكتشاف القصة القصيرة
0: صحيح
1: وتذوق إنشائية وشعرية القصة القصيرة.
0: نعم.
1: وهو الذي قال لنا أن القصة القصيرة ليست رواية وإنما هي أقرب إلى القصيدة
0: إلى الشعر. نعم.
1: ولهذا أعود دائما إلى مبدأ التكثيف، وأن القصة القصيرة حتى وإن طالت حتى من ناحية الحجم ليست هناك مقاييس علمية أكيد مضبوطة دقيقة، بمعنى أن القصة القصيرة لا يمكن أن تتجاوز كذا، يمكن أن تمتد على عشرات الصفحات القصة القصيرة، ومع ذلك لا يجب أن تخرج عن مبدأ التكثيف.
0: نعم.
1: فالكلمة في القصة القصيرة بحساب
0: صحيح،
1: ولابد أن تكون وظيفية.
0: نعم.
1: وهذه شعريتها في الحقيقة، أن تمتنع عن قول الجملة الزائدة أو الكلمة الزائدة.
0: نعم.
1: وأن تعرف وتكون دونك الناحية النقدية حاضرة
0: صحيح،
1: يعني هذا أكيد.
0: نعم.
1: ولكن حاولت قدر الإمكان أن أجعل أن ربما أن أعطي الشخصيات روحا وإرادة تتحرر من المسألة النقدية، فليست كل الشخصيات، حاولت قدر الإمكان أن أكون وفيا لمنطقها الداخلي والذي تولد عبر هذه المحاورة بين الشخصية والمعرفة والربما والروح الوجدانية التي تحدثت عنها منذ حين. هذا الحوار بينها أعطى شيئا، أرجو أن يكون تحرر بقدر ما من ربما من الحدود النقدية أو من القواعد النقدية.
0: جميل. لو نستمع إلى قراءة بصوتك لفقرة من فقرات المجموعة القصصية، أنذكر عنوان المجموعة القصصية البستاني وقصص أخرى للكاتب ضيفنا الأستاذ فتحي بغرر.
1: هو تحدثنا ممكن على البستاني كالقصة دونك الناس كل سمعت البستاني، ولكن يمكن سأختار هذه المرة فقرة من القصة عنوانها مبروك.
0: نعم.
1: يبقى في هجعته ساعات هي نعيمه من الدنيا، ساعات قد تطول أحيانا حتى يستفيق على صوت أحد أبنائه فينهض متبرما وينسى دائما أن ينفض عن ثيابه ما علق بها من تراب الحقل، يعود إلى المنزل وتكفي هذه المرة نظرة واحدة كي تمسك الزوجة نفسها فلا تسرف في اللوم والسؤال، شيء من اللطف ينضاف إلى المكاسب التي تدرها لفة الأوراق النقدية المباركة. بعد العشاء يمضي سهرته واجما فيما تطلق المرأة لسانها فتفصل وتخيط مشاريع مستقبلية مؤكدة حسن تدبيرها وقدرتها على تصريف المال وما يعود إليها من محصول الحقل، وتستغل الفرصة مجددا لتعيد على مسامعه كيف احتالت على الزمن ووفقت في بناء غرفة الأبناء وأعادت بناء سور المنزل، تطيل ولا تعدمها في كل مرة المقترحات والأفكار، تناوله كؤوس الشاي وتحرص مع كل كأس على نصحه بالكف عن التدخين، كانت تتحدث وتتحدث وكان صامتا يزداد غرقا في صمته حتى يخيل إليه أحيانا أنه لا يذيق بلغوها فتنفرط منه ابتسامة كأنها شيء سقط منه بغتة، يتصور أحيانا كيف يمكن أن يكون الحوار بينهما لو كان طبعها من طبعه، كيف يكون الأمر لو انطبق صمتها على صمته.

0: نواصل مستمعينا الكرام سهرة الليلة من برنامج بحر بالفكر على أثير موجات إذاعة المنستير. استمعنا منذ قليل إلى فقرة من المجموعة القصصية البستاني وقصص أخرى، وبعد ذلك استمعنا إلى هذه الموسيقى الصامتة لزياد الرحباني. الأكيد أنه أيضا الموسيقى في صم في صمتها تتكلم يعني.
1: طبعا
0: نعم. طيب سعيد جدا بأن يشاطرنا ضوء المحراب الليلة الأستاذ سامي بالحبيب. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ سامي.
2: أهلا ومرحبا بك، وشكرا لإذاعة المنستير والأستاذ الأسعد على هذه الدعوة الكريمة. شكرا أيضا للأستاذ فتحي وأهنئه بصدور مجموعة القصصية.
1: شكرا صديقي.
0: في الطرف الآخر من الصوت الأستاذ المنصف الخميري. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ منصف.
3: مساء الخير، أهلا وسهلا، تحية للسادة المستمعين، شكرا على الاستضافة، تحية للسيد فتحي والسيد سامي.
0: نعم الأكيد، ونحن نتصفح البستان وقصص أخرى نحتاج إلى قراءات نقدية، إلى مداخل نقدية، نحتاج إلى توصيف هذه النصوص وهذه الأقاصيص والحكم عليها. والأكيد أن التوصيف والحكم يظلان من مسؤولية الناقد بما هو قارئ منذ البداية. فسؤالي هنا أستاذ المنصف، وأنت الذي كتبت هذه المقدمة، هل وجدت أن الكاتب يراعي اختيارات المتلقي أثناء الكتابة؟ هل يفكر الكاتب فتحي بغرارة في القارئ وهو يكتب هذه القصص؟
3: أعتقد ذلك تماما بصراحة، لأنه نعم. على مستوى اللغة التي اختارها صديقي الأستاذ فتحي بغرارة لكتابة مجموعاته القصصية، ثم شيء كبير من هذا، يعني اللغة اللي اختارها لغة بسيطة تغير سذاجة بطبيعة الحال، لغة بسيطة سهلة ممكنة متاحة للقارئ المتوسط، وكذلك في مستوى المضامين، لأنه حسيت في العديد من القصص وخاصة في قصص بذاتها أنه الأستاذ فتحي بغرارة يستحضر مسار جيل كامل من التونسيين في علاقة بالأرض كما ذكرت منذ حين في بداية الحصة، وكذلك مجموعة من الشخصيات اللي نعرفوها في واقعنا اليومي، وخاصة في قصة قصيرة اللي هي عنوانها خجل. في اعتقادي اللي الشخصية الرئيسية في هذه القصة شخصيا وجدت نفسي في هذه القصة، يعني هي تعكس مسار مجموعة أو شريحة شبابية تونسية مرت بالجامعة وعاشت ما عاشته من تناقضات ومن صراعات في علاقة بالجنس الآخر وفي علاقة بالدراسة وفي علاقة بترجمة طموح العائلة أن يشوفوا ولدهم ناجح إلى آخره. نرجع لها بشيء من التفصيل فيما بعد. حبيت أقول اللي صديقي فتحي راعى هذا الجمهور المتلقي من خلال اللغة اللي استعملها، وكذلك من خلال محتوى القصص اللي اكتبها في إطار مجموعة البستان.
0: شكرا لك أستاذ منصف. أستاذ سامي، من أي المداخل دخلت وجاورت هذا البستان والقصص الأخرى؟
2: في الحقيقة أنا كان لي الحظ بل والشرف أني طلعت على المجموعة القصصية، وهي معناها في بدايتها وهي تسود، وعدت إليها مجددا وهي منشورة، معناها قرأتها كما أني في الحقيقة أكتشفها مجددا. ذكرتني هذه أيضا لأنها خرجت على المألوف المتكرر مما أقرأ منذ فترة. أنا قريت المسودة الأولى منذ سنوات.
0: نعم.
2: ذكرني هذا بمحمود المسعدي حين عاد في في حدث أبو هريرة
0: قال
2: إلى إلى إلى ما ما ألفه في البداية. تذكرت المسعدي في المقدمة كيف يقول: هذا كتاب كتبته منذ أحقاب وقد طرحته منذ ذلك العهد. فإذا هو يحدثني بحديثه ذاك ككل حي لا يزال الحياة كون واستحالة ومأساة. فمن هذا المنطلق أنا حين عدت إلى مؤلف الأستاذ فتحي عدت إليه وأنا أكتشف هذا البعد، بعد أن الحياة كون واستحالة ومأساة. كما لو أن الأستاذ فتحي يدعونا إلى رفض اليقين والإطمئنان إلى العادي والسائد.
0: صحيح.
2: أو التسليم بما هو موجود. في الحقيقة أيضا وسؤالك حول من أي زاوية قرأت الكتاب. هو في الحقيقة شعرت أن الأستاذ فتحي يريد أن يبث فينا كقراء حيرة نحتاجها وأسئلة نحتاج إلى طرحها. حول علاقاتنا فيما بيننا، حول ممارساتنا، حول سلوكنا، بل وحول ثوابتنا وتحولاتنا في مجموعة الأخصصات نجد هذا، بل وحول انتمائنا وقيمنا المشتركة. حول أحلامنا ورغباتنا المعلنة منها والمكبوتة. معناها فتحي في الأخر يدعونا إلى السؤال، يدعونا إلى حيرة من خلال مختلف شخصيات. هذا مسألة أولى أعتبرها أساسية. لكن المسألة الثانية في تقديري هي أن الأستاذ فتحي دعانا في المؤلف إلى الاهتمام بالتفاصيل، تفاصيل الشخصيات التي نعيش معها. نحن نعيش مع مجموعات مختلفة وأشخاص مختلفين، ولكننا قد لا ننتبه إلى ثراء هذه الشخصيات وتنوعها وأبعادها وعمقها. وربما حتى تأثيرها فينا أو قدرتها.
0: صحيح. على مستوى الاهتمام والعناية بالشخصيات أستاذ سامي، أريد أن أتفاعل معك في هذه النقطة. ما لاحظته صراحة يعني أن الكاتب الأستاذ فتحي يشتغل كثيرا على العوالم الداخلية، العوالم النفسية، أكثر من اشتغاله على العوالم الخارجية، العالم المادي. يعني وكأن العاطفة تحولت إلى مسرح أو إلى ركح تدار فيه الأحداث من خلال ضبط العديد من المواقف، ضبط الحديث عن بعض الأفكار، عن بعض يمكن الانفعالات الداخلية وما إلى ذلك.
2: تماما كل الشخصيات كشفت أو كشفت من خلالها عن هذا البعد.
0: صحيح.
2: حتى أننا في غالب الأخصصات نجد أن هذه الشخصيات في عالمها الداخلي تشبهنا بشكل أو بآخر، أو تشبه. صحيح. شخصيات نعرفها
0: أو تحمل جزءا مما نحمله نحن، يعني هي جزء منا. يعني الأكيد أنه كل الشخصيات تعبر عن جانب من الجوانب النفسية أو الجوانب، دعني أقول، العاطفية الوجدانية التي نحملها بداخلنا.
2: حتى في حيرتنا، حتى في ثورتنا.
0: صحيح.
2: حتى
0: نعم.
2: في ترددنا، حتى
0: نعم.
2: في حزننا.
0: صحيح.
2: من بين الشخصيات ربما لكن يسمح المجال في الخصوصة الأولى وهي من بين أجمل كل الخصوصات جميلة،
0: كلها جميلة أستاذ سامي، كلها جميلة. نعم.
2: البستاني شدتني كثيرا. هو الثلاثة الخصوصات الأولى كلها، معناها الثلاثة الأولى معناها مرتبطة بالأرض وبالفلاحة وبالطبيعة.
0: صحيح.
2: من الفلاحين، معناها سواء بشكل مباشر أو ظرفي. مثلا شخصية عياش اللي هو البستاني، وفي الحقيقة أنا قلت أن البستاني له شريك فتحي في المؤلف، لأنه هو حمل عنوان المجموعة كاملة. الشخص هذا معناها تجده قريبا منا.
0: صحيح.
2: انا اقول لك انا والاستاذ فتحي والاستاذ منصف والكثير من اصدقائنا هالبعد بتاع حب الارض والرغبه في خدمه الارض، رغم اننا ننتمي الى مجالات اخرى من العمل والفعل. لكن العلاقه بالارض في داخلنا جميعا كامنة بشكل أو بآخر، والعودة إليها حين تحين الفرصة ويسمح الزمن تكون عودة جميلة ومثرية لنا.
0: نعم واضح. لك تعقيب أستاذ فتحي؟ طيب
1: اولا تحيه سامي ومنصف، شكرا لكم على على هذه المشاركه النوعيه. عندي زوز ممكن زوز ملاحظات فيهم ربما تفاعل مع، اولا بالنسبه لمراعاه القارئ.
0: نعم.
1: في الحقيقة هو صحيح، لا يمكن أن نتحرر تماما من تفكيرنا في القارئ وفي اللغة التي سيتلقى بها ربما القارئ هذه القصص.
0: نعم.
1: ولكن هناك مراعاة أهم أنا في رأيي في كتابة القصة القصيرة، هي مراعاة المنطق الداخلي أو للقصة.
0: نعم.
1: وخاصة لما يمكن أن يتلفظ به أو تتلفظ به الشخصية
0: شخصية. نعم.
1: خاصة في الحوار.
0: نعم.
1: ففي الحقيقة أحيانا لا نهتم بالقارئ بقدر ما نهتم في الحقيقة بالشخصية ومنطقها الداخلي.
0: صحيح.
1: حتى يكون بناؤها بناء معناها فيه حد أدنى من الانسجام. الحقيقة في ذكر معناها سامي أيضا أن البستاني حمل ربما حمل القصيص على ظهره، معناه هو شريك للكاتب في ربما. ولكن يمكن أهم حاجة قدمها البستاني في الحقيقة، وهذا الفضل فيه إلى الأصدقاء، ومن هنا أتوجه إلى كل الأصدقاء الذين نحب نشكرهم برشا اللي تفاعلوا بود يعني بالغ مع ما فعلت.
0: صحيح.
1: أنه أهم ما قدمه البستاني، وإن كان هذا فقط ما قدمه أنا راض بذلك.
0: نعم.
1: هو تعميق الحوار ربما.
0: صحيح.
1: وتجديد الحياة ربما بين مجموعة موسعة من الأصدقاء.
0: نعم.
1: فساهم هو في إحياء هذا الحوار وتعميق الحوار ربما وتعديد زوايا النظر.
0: صحيح.
1: إلى آخر ذلك.
0: صحيح.
1: وهذا في ذاته أنا في اعتقادي.
0: نعم.
1: مكسب هام وأعتز به كثيرا، وأشكر من خلال الميكرو معناها متاع إذاعة المستير ومن مصداحك دكتور، أشكر جميع الأصدقاء الذين وحتى ربما بعض اللي نعرفهم.
0: نعم.
1: الذين تفاعلوا بود وإيجابية مع هذا الكتاب.
0: تحية لهم جميعا. أستاذ المنصف، نتحدث الآن عن أخطر الأجناس التعبيرية والأدبية على مستوى الكتابة، وهو ونعني بذلك القصة. لماذا؟ لأنها تقتضي بالضرورة، لأنه من أبرز الشروط التي تتحيز كتقنية من تقنيات الكتابة القصصية هي التكثيف والاختزال والاختصار، مما يجعلها أقرب إلى القصيدة مثل ما ذكرنا منذ قليل. سؤالي هنا يتعلق باللغة، يعني كيف وجدت اللغة التي كتب بها الأستاذ فتحي البستاني والقصص الأخرى؟
3: أولا رغم اللي أنا قادم من رحاب لغة أخرى اللي هي اللغة الفرنسية، لكن عندي علاقة وجدانية خاصة باللغة العربية،
0: وقدمت لهذه المجموعة بلغة يعني متينة وسلسة وشعرية أيضا،
3: لأني نحب العربية ونحس العربية أقرب إلى قلبي من الفرنسية صراحة. واعتقادي اللي اللغة اللي استعملها صديقي فتحي هي لغة شعرية مكثفة.
0: نعم.
3: ولغة دقيقة أيضا.
0: نعم.
3: كان نعطي مثال.
0: نعم.
3: حي على هذا التكثيف وعلى هذه الدقة في القصة القصيرة بتاع اللي عنوانها خجل. يقول صديقي فتحي في وصف شخصية محمد.
0: نعم.
3: عندما دخل الجامعة وتعرف على إحدى الفتيات، يقول وفي الأثناء توطدت علاقته بإحدى زميلاته في الدراسة.
0: نعم.
3: كانت أجمل من رأى في حياته. لكن قبل ما يقول كانت أجمل من رأى، يقول كانت إلى حد الساعة أجمل من رأى في حياته. وهذا التنسيب مهم لأنه يعكس نسبية اللي نعيشها ديما في حياتنا.
0: نعم.
3: يعني تقرأ شيء جميل تعتبره أجمل ما قرأت في حياتك قبل.
0: نعم.
3: ما تكتشف اللي ثم ما أجمل منه.
0: جميل.
3: تكتشف متعة من المتع قبل ما تكتشف أنه ثم متع أجمل وأبقى من تلك المتعة التي عشتها. وعديد من التفاصيل الأخرى اللي تنم على دقة كبيرة في اختيار المصطلحات وفي اختيار اللغة
0: المفردات والعبارات. صحيح
3: بالضبط اللي تعملها فتحي في علاقة باللغة. يتوجه محمد في هذه الشخصية إلى سامية صديقته قلها على رسلك يا بنت الناس، يعني بشوي عليها
0: تمهلي تمهلي يعني
3: تمهل
0: نعم
3: يعني وهذا كل عشناه أنا ثم نوع من يسميه فتحي في القصة بتاعه نوع من السلوك أو الإحساس المركب اللي فيه العجز واللي فيه الخوف
0: صحيح.
3: واللي فيه رهبة من البوح.
0: نعم
3: وهذه القصة عزيزة على قلبي لأنه أقرب إلى وجداني وإلى مساري الشخصي.
0: نعم.
3: يعني هذا الصراع اللي بعض الناس يسموه بخيانة الأصول الاجتماعية للفرد.
0: صحيح.
3: أنه البنية هذه اللي حبها معناها ما كانتش جميلة بغاية الإساءة.
0: نعم.
3: وما كانتش منحدرة من عائلة لبس عليها بالظفرين بغاية الابتزاز.
0: صحيح.
3: هي جميلة لذاتها وعائلتها هي عائلة منفتحة نسبيا بشكل طبيعي وبشكل تلقائي إلى درجة أنه في الأخر بكل يختم صديقي فتح القصة بتاعه بالقول أية حكمة عوراء هذه التي أطلقها ليعلمها أنها لا تعرفه بشكل حقيقي وأنها لم تخبر ما خبره. معناها ما هوش ذنبها اللي هي منحدرة من عائلة لبس عليها، وما هوش ذنبها اللي هي سلوكها متحرر.
0: نعم.
3: والشخصية في هذه القصة معناها تمضي إلى إنهاء العلاقة بشكل فج.
0: نعم.
3: بشكل أعور بين الصديقين كيف ذكر صديقي.
0: نعم صحيح.
3: وبصراحة المسار هذا عاشوه العديد من أصدقائنا اللي ينتميوا إلى جيلنا جيل فتحي جيل.
0: سنتحدث أستاذ منصف سنتحدث عن هذا الصدق الواقعي، عن علاقة هذه الأقاصيص بالمواضيع المطروحة في الواقع، عن هذه الحركات النفسية والحسية التي تتحرك من خلالها الشخصيات. للقصة بقية ولو معنا
4: محراب الفكر.
5: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر. مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة يرافقكم فيها الأسعد العياري.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة السهر والسمر على أثير موجات ذات المنستير في سهرة الليلة من برنامج محراب الفكر. ومحراب الفكر الليلة ندخل من خلاله إلى عالم القصة وإلى العالم القصصي. هذه العوالم التي تربينا عليها من خلال قراءتنا لأقاصيص علي الدعاجي، عز الدين المدني، حسن المصباحي رحمه الله، محمود تيمور، ميخائيل نعيمة، أيضا جبرة إبراهيم جبرة. ولكن الليلة ندخل العالم القصصي من خلال البستاني وقصص أخرى، هذه المجموعة القصصية التي صدرت مؤخرا لضيفنا الأستاذ الكاتب فتحي بغرار. أستاذ فتحي مرحبا من جديد.
1: شكرا مجددا.
0: أيضا أرحب بالضيفين الكريمين الأستاذ سامي بالحبيب وأيضا الأستاذ المنصف الخميري. طيب، قبل أن أعود إلى الضيفين الكريمين، أتحدث هنا عن من خلال قراءتي لهذه المجموعة القصصية، وذكرت منذ البداية أن الأستاذ فتحي بغرارة هو خبير في مجال البيداغوجيا في مجال التربية بوزارة التربية. أعتقد أن اشتغالك في هذا المجال أعطاك، أو الخبرة التي تحملها في مجال البيداغوجيا والتربية والتعلمية، كان لهذا الاختصاص العلمي أثره في الكتابة الإبداعية؟
1: طبعا، يعني في الممارسة المهنية اليومية هناك أحداث وقصص، وهناك تجارب، وأحيانا تغلبنا فيها ربما الحدود المهنية، ولكن لا تمنعنا من أن نتعاطف ومن أن نتأثر، وأحيانا حتى أن نصاب ببعض الأعراض الجانبية السلبية. فهمت؟ يعني التعاطف أحيانا، وهذا مطلوب في مهنتنا خاصة، ولو أنه هو مش تعاطف بالمعنى العاطفي، ولكن هو أن نضع أنفسنا في مكان الآخر، ربما لندقق فهمنا له أو لنحسن من مدى فهمنا له، وهذا أساسي في فهم الحياة وفي التواصل مع الآخرين بصورة عامة. وأعتقد أن المهنة بشكل أو بآخر، وربما حتى بطريقة غير مباشرة، قد منحتنا مادة،
0: صحيح،
1: وهي مادة ثرية جدا، وربما حتى في هذه المجموعة
0: مادة وأسلوب أيضا،
1: مادة وأسلوب طبعا.
0: الصرامة، أنتم دائما تصرون على في الجانب البيداغوجي على الصرامة وضرورة الذهاب مباشرة إلى الهدف، تجاوز ذلك الحشو وما إلى ذلك طبعا. هذا وجدته في اختياراتك اللغوية؟
1: طبعا، أولا أنا مهندس عام اللؤلؤ كأستاذ، درست
0: اللغة،
1: كنت ألح دائما على الجانب المنهجي، فمش ممكن وأنه معناها عمري كامل نتحدث

0: بدون شروط وبدون انتظارات معينة. بمعنى أن الشخصية أيضا حتى في القصة أنت ربما تحرضها في البداية وتجذبها إلى عالمك وتفسح المجال أمامها، ولكنك بعد ذلك تترك لها حرية أن تتطور وأن تعبر عن نفسها. فبشكل أو بآخر كأننا نصغي إلى الشخصيات، معنى الكاتب ضروري أن يصغي، أن يحسن الإصغاء إلى شخصيته ليترك لها مجالا هاما من الحرية للتعبير عن ذاتها. وكلما كان هذا المجال واسعا خارج الحدود وخارج الأفاق المتعارف عليها والسائدة، كلما كانت ربما الشخصية قادرة على أن تتطور على نحو يخصها وعلى نحو جديد فيه الكثير من الجدة والطرافة.
1: دعني أذهب بهذه الملاحظة عطفا على ما كان يقوله الأستاذ سامي، أستاذ فتحي. أستاذ سامي، يعني هذه المقاعد المريحة التي يركن إليها الكاتب أحيانا ويفسح المجال للشخصيات لكي تتفاعل فيما بينها دون أن يتدخل يعني في تحديد مصائرها، أستاذ سامي؟
2: الأستاذ فتحي طبعا ترك لي أبطاله حرية في الحركة، لكن أنا على يقين وأعرف الكاتب جيدا،
1: هو الشخصيات أدبها تأديبا وفسح لها المجال لكي تجول في عالمها، تتجول يعني بقوانينه الخاصة.
2: أنا في أكثر من قصة أرى فتحي موجود، معناها في خلفيته الفكرية، في انتظاراته، في وخاصة في بحثه عن ما نفتقده اليوم من بفعل الحداثة والتحولات، فقدان الإنساني والحميمي والذاتي. كل الشخصيات أو أغلب الشخصيات تعود بنا بشكل أو بآخر، أو سواء عادت بمفردها أو بتحكم من المؤلف، كلها عادت بنا إلى ما نفتقده وما نبحث عن من قيم، خاصة في ما أسميه وهو حاضر في شخصية فتح الإنسان أيضا، الإنساني الذاتي الفردي، الحرية. هذا بفعل مؤسسات الحداثة وكل الضغوطات المجتمعية. اليوم حتى وأنا في العصر اختصاصي في علم الاجتماع، معناها سوسيولوجيا ما بعد الحداثة اليوم هي الناطقة باسم الذاتي والفردي والإنساني. فتحي هنا وكذلك ما ذكرت سيادتك من علاقته بالتربية، فالتربية اليوم كذلك ومؤسساتنا التربوية تفتقد للإنساني، وكلنا وخاصة سلك المستشارين في الإعلام والتوجيه الذي ننتمي إليه نحرص كثيرا على عودة الإنسان. شخصيات الأستاذ فتحي تعود شخصيات حرة، نعم، لكنها محكومة بهذا المبدأ، ترسيخ هذه القيم أو البحث عنها ومقاومة ما استهلكته الحداثة فينا من حب ومن انطلاق ومن قيم أيضا حتى عربية إسلامية، من قبيل مثلا الحاج صالح الكريم رغم حاجته وفقره، العفيف رغم حاجته إلى الآخر، عياش القادر على الإيثار والمساعدة رغم فقره أيضا، وفي تلقائيته وفي قدرته على الفرح. والفرح هذا معناها سمة عند فتحي بغرارة، أعود للإنسان يعني.
1: أستاذ سامي، تعتقد أنه عندما نحاول أن نطبق يعني المنهج السوسيولوجي يعني على هذه المجموعة القصصية، ذكرت منذ قليل في مستوى نماذج الشخصيات الموجودة، أحيانا نجد أن الشخصية تكمن يعني قيمتها تكمن في ذاتها أساسا، وأحيانا أخرى نجد أن قيمة الذات لا في ذاتها ولا في ذاتيتها، وإنما في نسق ارتباطها بالآخر يعني، وهذا ثراء سوسيولوجي يعني في اشتغل عليه الكاتب في تعامله مع الشخصيات وما منحها من أدوار ووظائف داخل الأحداث أو داخل العالم القصصي.
2: تماما، معناها واضح أن كل الشخصيات مستمر.

0: مادة من من من مواقعنا من قدرة الأستاذ فتحي على الانتباه إليها إلى تفاصيلها إلى حياتها اليومية ومن قدرتها على الانتباه لها، وهذه مقدرة معناها مهمة ونادرة. والكاتب ضرورة شاعرا والفنان بصفة عامة قدرته في أو نجاحه في الكتابة يقوم على قدرته على الاهتمام بتفاصيل حياة الناس. صحيح. أجمل الشعراء أعتقد وأجمل وأعظم الرسامين هم الذين انتبهوا إلى تفاصيل حياتنا اليومية. صحيح. وعبروا عنها بشكل طبعا إبداعي يتجاوز ما هو موجود دون شك، لكن فيها إما حلم بما نتوق إليه أو تصوير لما نعيشه. في المعنى في هذا المعنى شخصية الأستاذ فتحي شخصية مستمدة من من واقعنا. وكما ذكرت في البداية تعبر عنا، هو نسيج لو جمعنا، وأعتقد هذا ما قاله الأستاذ منصف في المقدمة. حين تقرأ القصص لا تشعر أن بينها قطيعة. رغم أن كل قصة مستقلة بذاتها عن الأخرى، لكن يمكن أن
1: هناك خيط رفيع يعني يجمع بينها.
0: الذي يجمع بينها هو هذا، هو الإنسان، هو الفرح، هو الإنسان في مختلف
1: الإنسان بمختلف أبعاده الأكيد. طيب شكرا لك أستاذ سامي. أستاذ المنصف، سؤالي هنا يتعلق ب يعني هذا التمايز وهذا التداخل بين مقتضيات الكتابة القصصية وبين ما يقوله الواقع داخل هذه المجموعة القصصية.
2: قبل ما نجاوب على سؤالك أستاذ،
1: تفضل رسعد.
2: عندي تعقيب بسيط لو تسمح.
1: تفضل لك ذلك.
2: فكرة حرمت نفسي منها أو حرمتني الظروف منها في كتابة المقدمة تاع البستاني للأستاذ فتحي، وهي سالية واللي ذكرتي فيها سيادتك عندما تعرضت منذ قليل للإرث البيداغوجي في تكوين أستاذنا فتحي بغرارة، واللي لم يستطع الإفلات منه تماما منها في خط قصصه ضمن مجموعة البستان.
1: بطبيعة الحال دائما أستاذي الكريم يعني اختصاصنا يفرض علينا سلطته يعني شئنا أم أبينا ذلك. أكيد
2: شئنا أم أبينا بالفعل. يعني الفكرة هي التالية، أنه في عديد الدراسات في مجال التربية يتحدث بصفة عامة على زوج نماذج من المربين، ثم نموذج المربي النجار ونموذج المربي البستاني. هكذا معناها يعبروا عليه بالطريقه هذه بالتعبير هذا، يعني ثم معلم نجار ومعلم بستاني. المعلم النجار هو المعلم اللي ينتظر منتوج بمواصفات محدده في ذهنه، معناها هو يتصور منتوج بمواصفات معينه معناها يفرز أو ينتج منها ذلك المنتوج منها وفقا تماما وفقا
1: مقاييس محددة ومعينة.
2: وفق مقاييس محددة. بينما البستاني هو أكثر حرية في الحركة.
1: جميل هذا التمثيل. صحيح.
2: يترك مجال للانفتاح، واللي سماها فتحي منذ حين هو ترك حرية، ترك مجال من الحرية الكافية للشخصية حتى تنمو وتتأثر وترد الفعل وتنفعل وتعبر عن أحاسيس وعن فرح وعن حزن بالطريقة التي يناسبها.
1: صحيح.
2: ضمن السياق التي تجد فيها وتحط فيه تلك الشخصيات. إذن صديقي فتحي هو ظل وفي لهذا النموذج من المربي البستاني اللي يراعي الطبيعة المركبة للطفل، وهنا في علاقة بالمجموعة القصصية للقارئ، حتى يشكل فكرة أو يشكل رأيا حرا بعيدا عن أي إكراه أو عن أي تحديد مسبق. الفكرة الثانية هو بصراحة وما نحبش توفى الحصة من غير ما نسير هذايا.
1: تفضل.
2: في علاقة ب مآل الكتابة عن صديقنا فتحي بغرارة، لأنه ثم نوع من الاتقانة، نوع من حسن التدبير القصصي اللي عبر عليه فتحي بغرارة في هذه المجموعة القصصية الأولى، واللي إن شاء الله يا ربي تنتج حاجة ربما ما أمثل وما أكبر في شكل رواية ربما, لأنه اعتقادي الداخلي الصادق اللي فتح بغرارة قادر على إنتاج رواية وروايات على مستوى عالي من الجودة وعلى مستوى عالي أيضا من القدرة التعبيرية في علاقة بال علاقة بالقصة والرواية.
1: وأعتقد أنه كل من تجشم عذبات الكتابة القصصية هو قادر صراحة على أن يكتب الرواية, لأنه لا أعتقد أن الرواية أصعب من الكتابة القصصية. أستاذ فتحي
3: تماما بالعكس, أنا يظهر لي منعرش يبدو لي أنه معناه أحكام القصة القصيرة أكثر قساوة.
1: نعم صحيح,
3: بمعنى أنه القصة القصيرة كما قلنا منذ حين معناها معناها كل كلمة بميزان. لا. وأنت معناها
1: يعني ما تكتبه في القصة القصيرة في سطر واحد يعني يعادل يمكن طبعاً صفحة طبعاً صفحتين أو ثلاثة يعني من الرواية.
3: كاتب القصة القصيرة كمن يصعد جبلا ليرى ما وراء الجبل.
1: صحيح.
3: في حين أن كاتب الرواية له إمكانيات عديدة في التحول من بستان إلى بستان ومن حقل إلى حقل ويتنزه على مهله.
1: نعم.
3: مش معناها راهو توا باش معناها نحب معناها نعطيه
1: ننتصروا لجنس
3: الآخر. الآخر ليس
1: لا
3: هذا
1: لا صحيح.
3: ولكن بالحق معناتها كتابة القصة القصيرة فيها من الموانع ما فيها, وأعتقد أنه معناها معناها الكاتب وهو يكتب القصة القصيرة يراجع نفسه مرارا ولا يترك لقلمه ربما ما يكفي
1: صحيح.
3: من السيولة.
1: صحيح. صحيح.
3: وهذا في حد ذاته معناها صعوبة كبيرة.
1: هل يعني ذلك موت القصة؟ الآن نتحدث عن زمن الرواية.
3: أنا في الحقيقة من عندي رأي مخالف شوية.
1: نعم.
3: أعتقد أن القصة القصيرة لم تجد من يكتبها.
1: صحيح.
3: من يتقنها.
1: نعم.
3: والقصة القصيرة هي
1: خاصة في السنوات الأخيرة
3: جنس عسير.
1: نعم.
3: ولكنه بالنسبة إلى القراءة جنس خفيف, بمعنى أنه يمكن تخف قراءته في زمن قل فيه القراء, وحتى اللي يقرأ ما يقرأش برش.
1: نعم.
3: بمعنى أنه الناس في عصر الرقمنة معناها الحقيقة معناها معدل القراءة في تناقص معناها مستمر.
1: صحيح.
3: ومن يصبر على رواية هو قادر على أن يصبر على مجموعة قصصية. هذا أكيد.
1: نعم.
3: المهم أن يجد في هذه القصة من الإضافة ومن الطرافة ومن الدسامة أيضا.
1: نعم.
3: بمعنى أنه كي نقول جنس مخفف في الحجم, لا في المضامين ولا في الأفكار.
1: صحيح.
3: ولا حتى في الجوانب الفنية, بمعنى هو ثقيل في قيمته خفيف في حجمه. هذه هي تقريبا معناها بوتي مي في كاس. فهمت؟ دونك انا الحقيقه
1: خفيفتان في الميزان ثقيلتان
3: فانا من انصار القصه القصيره واصر على ذلك, وبطبيعه الحال ارجو في القريب ان اكتب روايه, وهناك مشاريع في الافق, ولكن في الخطوه القادمه ستكون مجموعه قصصيه.
1: جميل جميل. طيب استاذ سامي ايضا ضيفنا استاذ منصف, افسح المجال للضيفين الكريمين ان كان لكما سؤال لتوجيهه الى ضيفنا الاستاذ فتحي بغرارة عن هذه المجموعه القصصيه. ابدا بالاستاذ سامي بالحبيب, تفضل.
0: شكرا. أنا التفاعل القصير جدا يتعلق بأن جمل الأستاذ فتحي هي طبعا هو كتب القصة القصيرة, لكن أيضا جمل الأستاذ فتحي جمل قصيرة وواضحة ومعناها تصل بيسر. لا نجد الجمل الطويلة ولا نجد أي تعقيدات كما هو فتحي معناها. ذكرني هذا بصديقنا المشترك الله يرحمه كمال الزغباني, صاحب
3: رحمه الله
0: مكينة السعادة. حين سئل بين الأصدقاء عن شروط الكتابة فقال أن تكتب ثم تقرأ, وكل كلمة تشعر أنك حين تحذفها لا يتغير المعنى ولا يتأثر المعنى فاحذفها, اكتب جملة قصيرة واضحة. إذن سؤالي ربما إلى الأستاذ فتحي, ما مدى حرصك على هذا, على أن تكون الجمل قصيرة وواضحة وتؤدي المعنى دون إخلال طبعا بشروط الكتابة الأدبية المحكومة طبعا بمجموعة من الضوابط والقواعد.
1: جميل. هو ذكرني ميشيل فوكو الكتابة هي محو وإعادة كتاب أو المعرفة هي محو وإعادة كتاب.
3: لا هو جواب يعرف سامي معناه في الحقيقة معناه أنا أعتبر وأنه يعني كتبت ثم محوت بالكثير معناه يمكن ما محوته أكثر بكثير مما بقي لأني كنت حريصا على لأني أطلب هذا عندما أقرأ فلماذا لا أمارسه وأنا أكتب هذه الفكرة معناه لا يمكن أن أطلب شيئا ثم أمارس حاجة مخالفة فأعتقد أني حذفت ما حذفت وأرجو أني حذفت ما ربما ما يستحق الحذف وإعادة الحذف في بعض الأحيان وأبقيت على ما هو وظيفي ما هو ضروري للقصة كي تقوم وكي تنشأ وخاصة كي تحقق شيئا من الشعرية وبعضا من المعنى.
1: صراحة هذا ما لاحظته ليس فيها حشو ولا إضافات وإن بقدر ما كان الاهتمام كثيرا بالتكثيف. أستاذ المنصف تفضل لك الكلمة.
2: أنا ربما سؤالي لصديقي فتحي بغرارة هو هو التالي يعني حصل لدي انطباع أنه أغلب الشخصيات في مختلف القصص هي شخصيات حميمية يعني شخصيات نعرفها حتى كان ماهيش موجودة في الواقع بأسمائها هي موجودة في جهة ما من جهات تونس العزيزة في مجال التعليم في مجال الفلاحة في مجال الكونترا في مجال
1: التجارة الموازية
2: عمال البناء يعني إلى أي مدى تعتبر هذه القصص هي سير ذاتية لكن ترفض أن تقول أسمائها.
1: طيب جميل واضح شكرا لك استاذ منصف.
3: شكرا منصف. انا كل الشخصيات وقد ذكرت ذلك كل الشخصيات فيها ملامح من اشياء رايتها يعني ولكنها في الحقيقه من خلال عمليه الكتابه تتحول وتتطور واحيانا تبتعد تماما عما شاهدته في البدايه
1: تتحول من كائنات بشريه الى كائنات ورقيه
3: طبعا طبعا فاعتقد انه كل منا وهو يكتب له مراجعه سواء تعلقت بمعارفه او بسيرته الذاتيه ومعارفه الشخصيه واصدقائه و معناها أحوال الناس حوله وفيها بطبيعة الحال معناها أنا مثلا البعض منهم البعض من الشخصيات فيها شبه ببعض الشخصيات أعرفها شبه ولكنه ليست هناك مطابقة معناها منذ أن بدأت الشخصية في النشأة الورقية تتحول سبحان ربي
1: وتتخلى عن انتمائها البشري
3: وتتخلى تماما عن وجودها التاريخي صحيح. معناها الحقيقي وهذه لعبة الكتابة بطبيعة الحال
1: واضح. شكرا لك. إذن تتخير لنا فقرة أخرى لنستمع إليها بصوتك من المجموعة القصصية لكن قبل ذلك أشكر الضيفين الكريمين الأستاذ سامي بالحبيب شكرا جزيلا أستاذ سامي وأيضا الأستاذ المنصف الخميري شكرا لكما والأكيد سنلتقي في مواعيد إذاعية إبداعية قادمة. شكرا شكرا جزيلا شكرا مع السلامة. إذا أفسح المجال لضيفنا الأستاذ فتحي بغرارة لقراءة ما تيسر من البستاني وقصص أخرى تفضل.
3: هذا مقطع آخر من مأخوذ من قصة بعنوان جنون.
1: نعم.
3: ولا شيء يجرح يوسفا أكثر من ألفاظ الشتيمة المقضية التي يطلقها الوالد بلا أدنى تحفظ في حضوره وحضور منقذ أخيه الصغير. لم يستطع أن يواصل اللامبالاة إلى أن جاءت المناسبة الأولى ليتجرأ على مواجهته. حدث ذلك منذ أكثر من سنتين حين وقف أمامه يحول بينه والوصول لأمه في إحدى ثورات غضبه المعتادة ضدها. حاول الأب دفعه لكن لم يستطع إذ اصطدمت يداه بكتلة عضلية متحفزة فتيقن أن ميزان القوى ليس في صالحه بالمرة. رفع كفه عاليا وصفعه بقي يوسف ثابتا في مكانه، بل بدا اكثر ثقه وامتزج في عينيه الغضب بالسخريه. هم الاب بالصفع ثانيه، ولكن وفي حركه خاطفه كان معصمه الان حبيس قبضه قاسيه لم يقوى الا على المناوره والتطويح بيده الثانيه كيفما اتفق. مرت لحظات وهو مشلول او يكاد، خارت قواه واضطربت انفاسه حتى اصبحت خشخشه صدره مسموعه. كان معطلا تماما، يرفع نظره ويحدق في عيني ابنه ولا يصدق. ارتمت المرأة لتفك اشتباكا لم يكتب له أن يحدث، تهاوى على أقرب مقعد يسترد النفس، لم يبكي ولكن صوته خرج كالعواء. لطالما قلت لأمك إنك ابن حرام، لا يمكن أن تكون ابني، أنت لا تشبهني في شيء، تفوه عليك، سألعنك إلى الممات.

0: نواصل مستمعينا الكرام السهرة الليلة على أثير موجات إذاعة المنستير في حصة الليلة من برنامج محراب الفكر. والمحراب يضيء الليلة ويشاع في حضرة البستاني وقصص أخرى. هذه المجموعة القصصية نذكر صدرت مؤخرا عن دار مجمع الأطرش للنشر والتوزيع للكاتب الأستاذ فتحي بغرار. إذن أستاذ فتحي وصلنا إلى الجزء الأخير من سهرة الليلة. هو جزء من خارج النص عبارة عن أسئلة قصيرة ومختزلة وتتطلب أيضا إجابات مختزلة ومختصرة. نحاول أن نخرج مع هذا البستاني إلى فضاء أرحب من حدود هذه المجموعة القصصية. سؤالي لمن يقرأ الأستاذ فتحي بغرار؟ بمن تأثرت خاصة؟
1: والله قراءتي متنوعة، ولكن في المجال القصصي في الحقيقة قرأت بالنسبة للكتاب العرب قرأت لجبرة إبراهيم جبرة، قرأت لعبد الرحمن نيف خاصة في فترة في فترة الشباب، طبعا الأجار وقتير مرزوق وكل الخماسيات والثلاثيات هذه قرأناها بكل معناها بكل شغف في وقتها. وأحيانا تصدر في سنتها ونقتني في ذلك الوقت هذه الكتب. ولكن اطلعت أيضا على الأدب العالمي واعتبر أنه ضروري هو الاطلاع على الأقل على كبار الكتاب. فأعجبت كثيرا حين اطلعت خاصة بالأدب الروسي، وأعتقد أنه تشيكوف هو أنا بالنسبة لي هو مثال الكتابة المختزلة والمكثفة كما قلت منذ حين. فتشيكوف هو أبو القصة القصيرة في تقديري، معناها بالإضافة بطبيعة الحال إذا كان نرجع للسياق العربي يمكن أن نعود، أنت ذكرت علي الدعاجي الكبير
0: في تونس،
1: وفي تونس وأيضا يوسف إدريس في الواقعية الاشتراكية وما أحدثه في كتابة القصة القصيرة. فالقراءات متنوعة في الحقيقة، وأقرأ الرواية بشغف أيضا، أقرأ القصة القصيرة ولكن أقرأ الرواية واطلعت على عديد الروايات معناها بلغات مختلفة.
0: طيب ما هو تقييمك أو حكمك على واقع القصة في تونس؟
1: والله واقع السرد ممكن نجم نجاوبك أكثر. واقع السرد أنا أعتبر أنه هناك تنوع مشجع في السنوات الأخيرة، وهناك كتابات اطلعت عليها ولكن لم أطلع على كل شيء، ولكن أعتقد أن هناك تنوع خاصة في الكتابة الروائية. في القصة القصيرة ربما لم أطلع على كل ما كتب، ولكن أعتقد أن المجهود الذي بذل أو الجهد الفني الذي بذل في القصة القصيرة أقل بكثير مما بذل في الرواية لأسباب ربما ذاتية وموضوعية.
0: صحيح. طيب أستاذ أو دعني أقول الكاتب فتحي بغرار، هل له طقوس في الكتابة؟ له طقوس خاصة؟
1: والله طقوس خاصة لا أدري هل هي خاصة أم لا، ولكن الكتابة أنا من الناس اللي عندي معناها عندي كسل شوي في الكتابة، ولا أقول أتردد ولكن ناخذ وقتي برشا قبل ما نكتب، نعم برشا يشوف معه
0: تأني والتريث،
1: فأقرأ كثيرا قبل الكتابة، وخاصة وفي بعض الأحيان أؤجل الكتابة مرارا، ولكن أحب أن أكتب حينما معناها تزهر الكتابة أمامي، بمعنى لا أتعسف عليها كثيرا، وهي في بعض الأحيان ربما في حاجة إلى أكثر جهد في المراودة. فأعتقد أني في بعض الأحيان أعف نفسي أكثر من اللزوم. وكتعويض ألتهم كتابا قراءة وأجل الكتابة، ولكن عموما أمر قبل الكتابة دائما بحصة قراءة وبعض ربما الطقوس الأخرى التي لا تهم المستمعين.
0: جميل. تدخل في باب الأسرار الموالبة الخفية. طيب مواقع التواصل الاجتماعي ودعني أقول تحديدا الفيسبوك ساهم بشكل كبير جدا في هذه التخمة من في التعريف بالأسماء والتعريف بالعديد من الكتب. بالنسبة للأستاذ فتحي بغرار، هل الفيسبوك بالفعل كانت له جدوى استنفع من خلاله خاصة في المجال التعريف بتجربته القصصية؟
1: والله أنا لا يمكن لي أن أنكر أن نشر الكتاب على الفيسبوك مثلا قد أفادني وأفاد الكتاب إلى حد ما، لا أدري ما هو هذا الحد للإفادة، ولكن كما قلت منذ حين أعتقد وأن الإفادة النوعية لا تكمن في الوسائط الاجتماعية، ولكن تكمن في كتابة، في مرافقة الكتاب بنصوص نقدية جادة. والنصوص النقدية الجادة، وربما نتفق في ذلك، في الحقيقة أصبحت قليلة. والاهتمام النقدي بالمعنى، بالمعنى العلمي
0: الأكاديمي.
1: لم يعد، والأكاديمي لم يعد، لم يعد بالحضور الذي على الأقل عرفناه في سنوات دراستنا وفي سنوات
0: اهتمامنا
1: في الثمانينات والتسعينات. يعني الجامعة التونسية كانت ترافق، وكانت وكان وكان الكتابة النقدية كانت محل متابعة، هي هي موضوع قراءة في حد ذاته، وأحيانا موضوع قراءة يرغب في الكتابة. وهنا مرة أخرى أجدني أستحضر أستاذي المرحوم توفيق بكار. يعني احنا قرينا كتب لأننا قرأنا مقدمة توفيق بكار، وأحيانا نقتني كتابا لأننا نريد أن نقرأ النص النقدية لا المتن ربما الإبداع. وهذا أمر معناها فيه مفارقة عجيبة، لأن النص النقدي كان هو في حد ذاته معناها محل شغف ومحل إبداع حقيقي. يعني هو إبداعنا، الإبداع قد يفوق النص الإبداعية إبداعا. فنحن بحاجة إلى هذه النصوص، في نحن في حاجة إلى نصوص عاشقة لشعرية القص.
0: جميل. تحدثت منذ قليل عن مواقع التواصل الاجتماعي، لماذا؟ لأنه مثل هذه المنصات ساهمت أيضا بقصة كبير في تردي المشهد الأدبي والمشهد الثقافي، فصار يعني كل من هب ودب يعني يكتب قصيدة وينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجد يعني أصابع تنبجس منها الإعجابات، فصار تقييم يعني تقييم العمل كم جمع هذا النص من إعجاب. وأعتقد ليس هذا مقياس علمي نقدي.
1: اسمح لي، اسمح لي هنا أن أؤكد على أمر، وأنه الكاتب الذي ربما ينتظر تقييما بعدد بعدد اللايكات وبعدد الهجمات، معناها أعتقد أنه لم يفهم أصل آلية اشتغال هذه الوسائط. بمعنى أن هذه الوسائط لا تشتغل بالجودة ولا تشتغل، وإنما تشتغل بوضعيات ربما بعيدة كل البعد على أنها تفهم أو تقيم أدبية النص أو شعرية القصيدة أو شيء من هذا القبيل. فلا بد، مثالش لا نمنع الناس من استعمال هذه الوسائط والاستعانة بها على ألا تكون هي ربما معناها محددا أو فارزا أو ربما معناها مقيما للأعمال. يزمش الكاتب، أعتقد الكاتب اللي عنده حد أدنى من من فهم على الأقل لآليات اشتغال الوسائط الاجتماعية يفهم جيدا أن عدد اللايكات إذا كان باش تلم أنت 200 ولا 300 ولا 400 غيرك من من من من بذاءة يمكن أنه يلم
0: بالألف،
1: لا ساعات بمئات الألف،
0: مئات الألف
1: وحتى الملايين. فهمت؟ فمعناتها القياس لا يصح.
0: صحيح.
1: شيء آخر زاد، أنه الناس كلها اختلط الحبل بالنابل كما قلت، لأنه النص النقدي الجاد لم يعد معناها محددا ربما، ولم يعد معناها بالنجاعة الكافية. فحبذا أنه معناها أن تكون هناك كما قلت لك، هناك حركة سردية، أعتقد أن هناك تنوع سردي اليوم
0: تجاوزت بكثير الحركة النقدية.
1: يجب أن يلتحق النص النقدي بالربما بهذا التنوع، بهذا التنوع الإبداعي.
0: في هذا المجال يعني نتحدث عن الجوائز، هل تعتقد أن الجوائز الأدبية يمكن أن تكون اعتراف بشكل موضوعي بطبيعة الحال وعلمي بجودة هذا المنتوج الأدبي؟
1: قد يكون تديبون من من من من من من لجنة التقييم. أنا الحقيقة معرفتي بهذا المجال معناها ناشئة، ولا أدعي في ذلك فلسفة.
0: كل الجوائز الأدبية يعني عندما تخرج تترك وراءها غبار يعني منثور، فالطعن في اللجنة، طعن أيضا في الفائزين وما إلى ذلك.
1: والله أنا لست من محبي الطعون الجوزفية، بمعنى أنه كل حاجة يلزم فيها طعن، ولكن أعتقد أنه هذه الجوائز لابد أن تكون محايدة، ولابد أن يكون الناس المشرفين عليها معناها أولا على اطلاع كاف، على أهلية كافية، ومحايدين بالحق معناها. فهمت؟ بالعكس يولي ربما تصبح الجائزة معناها شكل من أشكال التحفيز للكتابة. ولكن الحقيقة ما عنديش فكرة تسمح لي اليوم باش نتحدث على ليجان ولا نقيم ليجان معناها أشرفت على ربما توزيع هذه الجوائز.
0: واضح. كتاب يعود إليه الأستاذ فتحي بوغرارة دائما.
1: العديد من الروايات قرأتها مرات عديدة.
0: كتاب واحد
1: مثلا الإخوة كرامازوف قريتها على الأقل 6-7 مرات.
0: طيب. حكمة تؤمن بها أو بيت شعر أو قول مأثور لك ذلك؟
1: Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Alfred de Vigny.
0: De Vigny, شاعر فرنسي.
1: هذه La mort du loup.
0: هذه الجملة، هذه الجملة كانت هي الجملة الأخيرة التي كتبتها في رسالة الصمت في النصوص المقدسة. كل الأشياء وحده الصمت هو العظيم. طيب أجمل مدينة.
1: أجمل مدينة مستير نحبها. أجمل مدينة ما نعرفش، ما فكرتش، ولكن مستير جميلة.
0: نعم.
1: ولكن هناك العديد من المدن في تونس الجميلة، منها في بعض المدن في الشمال الغربي، بعض القرى أراها أجمل من المدن أيضا.
0: نعم. متى يكتب الأستاذ فتح؟
1: متى الليلة يكتب؟
0: في الليل،
1: في أكثر الأحيان ليلة.
0: بماذا تحلم؟ ما هو مشروعك الذي تحلم بأن تؤسسه؟
1: والله أحلم
0: في الكتابة.
1: لا أحلم بمشروع بقدر ما أحلم بمستوى معين من الكتابة أغبط عليه كبار الكتاب. لابد من تأسيس لي بصمة في الكتابة.
0: نعم.
1: لا أقول تصبح ملكا، ولكن على الأقل تكون امتدادا لهذه اللحظات الشعرية التي أحس بها.
0: نعم.
1: والتي أعتبرها إنجازا إنسانيا قبل أن تكون معناها إنجاز إنساني ذاتي، معناه هي هدف في حد ذاته قبل أن تكون ربما رسالة تلقى إلى القارئ.
0: طيب. ما الذي يحزن الكاتب فتحي بوغرار؟
1: هو برش حاجات وسهل نفرح في ساعة ونجم نحزن في ساعة.
0: ما الذي يحزنك أكثر الأشياء التي تحزنك؟
1: أكثر الأحياء هو الظلم، الظلم الذي المستشري اليوم. أكثر حاجة تحزن.
0: طيب أكثر الأشياء التي تفرحك؟
1: كل أبسط الأشياء، أبسط الأشياء، يعني رائحة جميلة، يعني لا. وردة معناها متفتحة، ابتسامة شخص في وجهك، كلمة طيبة،
0: لا.
1: يعني كله يمكن أن يفرح. تودي بوم السياق معناها. لا.
0: طيب الكتابة باختصار ماذا تعني؟
1: أنا أعتبر وأن الكتابة هي الوظيفة الشعرية للإنسان.
0: جميل.
1: هي سي لا فونكسيون بويتيك de l'être humain.
0: جميل. البستاني وقصص أخرى في جملة ماذا تقول عنها؟
1: في جملة واحد من ولادي بكم.
0: جميل. المشروع القادم.
1: المشروع القادم مجموعة قصصية هي تقريبا جاهزة. بطبيعة الحال نخلي الوقت للبستاني شوية. أكيد. بعد ممكن كنت ستنشر في السنة، في بداية السنة القادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إن شاء الله نقرأها في القريب العاجل. هذا الحوار.
1: هذا الحوار في الحقيقة من أرقى ما دار حول البستاني، من أرقى ما، وليس مجاملة بالمرة، ولكنه بفعل ربما مهارتك المهنية دفعتنا إلى قول أشياء ربما لم نفكر فيها.
0: وهناك أشياء أخرى، وهناك أشياء أخرى ما زالت لابد أن تقال في شأن أكيد. هذه المجموعة القصصية. أجدد لك التهاني ومبارك هذا الإصدار.
1: شكرا.
0: أذكر مجموعة قصصية بعنوان البستاني وقصص أخرى، أعتقد موجود في المكتبات الآن.
1: تو هو موجود عند الناشر وسيوزع قريبا ربما، وهو ناشر يبيع عن بعد. أي.
0: وأرجو أن يكون أرجو أن تكون هذه المجموعة القصصية في أيادي النقاد والقراء في القريب. شكرا جزيلا.
1: كل الشكر لك دكتور، ويعطيك الصحة، وشكرا مجددا.
0: العفو.
1: سعيد جدا بهذا التفاعل الجدي والأنيق والمحترم.
0: وأنا أسعد أستاذ فتحي بغرارة، تحية ليك، أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق. أيضا شكر موصول للضيفين الكريمين الأستاذ سامي بالحبيب وأيضا الأستاذ المنصف الخميري.
1: تحية لهما.
0: أجمل تحيات محمد سيدية في إخراج الحصة تقنيا، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العيالي. أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم، تصبحون

قلت ايه مفارق مفارق.

تقيل مفارق مفارق.

été mes fers, mes fers.

هل تلاقي لي حلوة وغنية ليالي رايحة ولي

أنا أسألك يا رفيع العرش والدرجات. أنا

0: تملي ونور هسه تعميني العلالي هلت ليالي هلت ليالي.
1: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7
2: 104.7

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا ويحرمونه

ثاقلتم ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة.

من غيركم ولا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

طوها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم

لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر لا

وأنفسهم والله عليم بالمتقين.

خلالكم ولا أضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا.

إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا

0: إنكم كنتم قوما فاسقين. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة التوبة.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا يرضينا يا رب العالمين، وأبعد عنا يا رب شر خلقك. اللهم اجعلنا من الذين تغيرت أقدارهم للأحسن، ولا تحرمنا ما نطمح إليه، ولا تصعب علينا أمرا، وارزقنا حظ الدنيا ونعيم الآخرة. يا رب إن وكلناك أمرنا كله كبيره وصغيره، فدبر لنا أمورنا واطرح في حياتنا البركة، ولا تحوجنا لأحد سواك، وارزقنا الرضا التام وراحة البال. يا رب إن لم نحسن في دعائنا فأنت أعلم بحاجاتنا، وإن قصرنا فأنت سبحانك تعلم غايتنا، ولا يخفى عليك شيء من أحوالنا. اللهم أنت الرجاء وإليك الدعاء ومنك العطاء. اللهم املأ قلوبنا باليقين والرضا والسكينة، وأعمالنا بالإخلاص والبركة، واختم لنا بالمغفرة والرحمة يا رحيم. اللهم أبعد عنا أذى الدنيا وحيرة النفس وحزن الليل وبكاء القلب وموت الضمير وسوء الخاتمة. اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الحال والأهل والأبناء. يا رب إن لم نحسن في دعائنا فأنت أعلم بحاجاتنا، وإن قصرنا فأنت سبحانك تعلم غاياتنا، ولا يخفى عليك شيء من أحوالنا، فاجبر خواطرنا بفيض نعمك.
1: يا رب إن عظمت ذنوبي كثرةً

0: دعاء الكروان.
1: الطريق إلى مكة،
2: الطريق إلى مكة، رحلة إسلام محمد أسد.
3: كان الصمت يخيم على المكتبة، وكنت مع الشيخ ابن بلهيد وحدنا في قاعة الكتب، ومن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على بعد خطوات من المكتبة نودي لصلاة المغرب:
4: تعال لنذهب إلى المسجد لنصلي مع الجماعة.
3: وما إن انتهت صلاة المغرب حتى أضحى الشيخ ابن بلهيد محور دائرة بدو وحضر من النجديين الراغبين في الإفادة من علمه وحكمته الواسعة، بينما كان هو نفسه يتوق إلى سماع ما يمكن للناس أن يقصوا عليه من خبر أسفارهم في الأصقاع النائية. فالأسفار الطويلة ليست شيئا غير عادي عند النجديين، إنهم يسمون أنفسهم أهل الشداد، فالحق أن معظمهم قد ألفوا الرحل أكثر مما ألفوا فرشهم في بيوتهم، ولا بد أن الرحل كان مألوفا أكثر من الفراش لدى البدوي الشاب من قبيلة حرب، الذي أتم منذ لحظة سرده على الشيخ ما كان قد حدث له أثناء رحلته الحديثة إلى العراق، حيث رأى لأول مرة الفرنج.
5: قل لي يا شيخ، لماذا يلبس الفرنج دائما القبعات التي تظلل عيونهم؟
3: فأجاب الشيخ وهو يغمز لي:
4: لعلهم يخشون أن تذكرهم رؤية السماء بالله، وهم لا يحبون أن يذكروا بالله في غير أيام السبت والأحد.
3: وضحكنا جميعا، ولكن البدوي الشاب أصر على معرفة المزيد.
5: إذن لماذا نرى الله يغدق من كرمه عليهم فيعطيهم الثروة والمطر والرزق؟
4: الجواب في كتاب الله يا بني. قال الله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. صدق الله العظيم. المرء مخلوق للآخرة، وفيها السعادة الأبدية التي لا تليق إلا بالمؤمنين، أما الدنيا فليست غير ممر واختبار وتمحيص، وهي جنة الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن صديقي هذا يعرف عن الفرنج أكثر مما أعرف أنا، ذلك أنه كان منهم، ولكن الله تعالى أخرجه من الظلمات والكفر إلى نور الإسلام.
5: هل صحيح يا أخي أنك كنت فرنجيا؟
3: وعندما أومأت له برأسي أن نعم، قال هامسا:
5: الحمد لله، الحمد لله الذي يهدي من يشاء. قل لي يا أخي، لما الفرنج غافلون عن الله إلى هذا الحد؟
3: إن هذه قصة طويلة لا أستطيع أن أرويها في بضع كلمات، وكل ما أستطيع أن أقوله لك الآن أن العالم الصناعي صار مثل الدجال الذي يأتي يوم تتبعه فيه معظم شعوب الأرض اعتقادا بقدرته على النفع والضر. وعندما رأيت نظرات التساؤل في عينيه قصصت عليه خبر الدجال الذي يكون أعور، إلا أنه يتمتع بقوة خارقة للعادة ينعم بها الله عليه فتنة لعباده، وهو يسير حول الأرض في أيام وتتبعه كنوز الأرض من الذهب والفضة، وينزل الغيث وينبت الزرع بأمر الله، ويميت ويحيي بأمر الله، حتى يعتقد فاقد الإيمان أنه هو الله فيخرون له ساجدين، ولكن أقوياء الإيمان يهديهم الله بإيمانهم، فيعرفون أنه ليس إلا وهما وفتنة لامتحان الإنسان أيشكر أم يكفر. وبينما نظر إلي صديقي البدوي بعينين مفتوحتين وتمتم، أعوذ بالله. التفت إلى ابن بلهيد وقلت: أليس مثل المدنية الصناعية كمثل الدجال؟ إنها عوراء تنظر إلى الدنيا ولا تهتم إلا بها، غافلة عن الآخرة. وإن الخبرة العلمية لتيسر حراثة الأرض وسقيها، وتحسن إنتاج المحاصيل والثمار، وتكشف من تحت الأرض عن كنوز لا تخطر ببال، ويعيد دواؤها الحياة إلى من يبدو وكأنه مقضي عليه بالموت، بينما تبيد حروبها وأهوالها العلمية الحرث والنسل، وإن إنتاجها المادي من القوة والبريق، بحيث إن فاقدي الإيمان يذكرونها وينسون الله الذي خلقها وخلقهم.
4: صدقت يا محمد، صدقت، إنك تقول الحق. فبدلا من أن يدركوا أن معرفة الإنسان هبة من الله، فإن أكثر المسلمين فضلا عن غيرهم صاروا يردون كل ما يحدث في الكون من خير أو شر إلى تدبير الدول الصناعية وتخطيطها. هل مثل هذا الإدراك لحقيقة المدنية الصناعية هو الذي جعلك تعتنق الإسلام يا بني؟
3: تقريبا كما أعتقد، ولكن في المرحلة الأخيرة.
4: المرحلة الأخيرة؟ نعم، لقد أخبرتني مرة بقصة طريقك إلى الإسلام، ولكن متى تبين لك أن الإسلام سيكون غايتك؟
3: أعتقد أن ذلك كان في يوم من أيام الشتاء في أفغانستان، عندما فقد جوادي حدوة، فذهبت إلى بيطار في قرية غير بعيدة عن طريقي، وهناك قال لي رجل: إنك مسلم إلا أنك لا تدرك ذلك. كان ذلك قبل 8 أشهر تقريبا من اعتناق الإسلام. كنت في طريقي من هرات إلى كابول في أواسط أفغانستان، وكان ذلك في أواخر سنة 1925، بعد نحو 2 من السفر في إيران وأفغانستان، وكان بصحبتي خادم وجندي أفغاني في الوديان المغمورة بالثلج في جبال هندوكوش في أواسط أفغانستان. كان الجو باردا والثلج يتلألأ، وكانت الجبال الشامخة منتصبة من كل جانب. وقد كنت حزينا ذلك اليوم، وفي الوقت نفسه تغمرني موجة غريبة من السعادة. كنت حزينا لأنه خيل إلي أن حجبا صفيقة كانت تفصل بين الناس الذين عشت بينهم 4 أشهر وبين النور الذي جاء به دينهم، وكنت سعيدا لأن نور ذلك الدين كان قريبا مني قرب تلك الجبال الشامخة التي أكاد ألمسها بيدي. وبدأ حصاني يعرج، وسمعت صليلا عند حافره، لقد أفلتت حدوته وأصبحت عالقة بمسمارين وحسب. وسألت رفيقنا الأفغاني: هل هناك قرية على مقربة منا نستطيع أن نجد فيها بيطارا؟ فذكر أن قرية دهزانجي تبعد أقل من 3 أميال وأن فيها بيطارا، وكذلك قلعة حاكم منطقة هازاراجات. وهكذا اتجهنا فوق الثلج المتلألئ، وببطء كي لا يصاب جوادي بالتعب صوب دهزانجي. كان حاكم المنطقة شابا قصير القامة على محياه أمارات المرح والبهجة، يسر باستضافة رجل غريب يؤنسه في وحدته في قلعته المتواضعة. ومع أنه كان يمت بصلة النسب القوية إلى الملك أمان الله، فقد كان من أكثر الرجال الذين لقيتهم أو كان مقدرا لي أن ألقاهم في أفغانستان تواضعا. لقد أجبرني على أن أبقى معه طيلة 2 يوم. وفي مساء اليوم الثاني جلسنا كالعادة إلى مائدة سخية، وبعد ذلك غنى لنا رجل من القرية الأغاني البلدية بمصاحبة عود ذي 3 أوتار. كان يغني بلغة الباشتو التي لم أكن أفهمها، ولكن بعض الكلمات الفارسية التي كان ينطق بها اندفعت في قوة نحو مؤخرة الغرفة الدافئة المفروشة بالسجاد وبريق الثلج البارد الذي كان يلج من النوافذ. كان يغني كما أذكر قتال داود مع جالوت، صراع قوة الإيمان ضد القوة الوحشية. وبرغم أنني لم أستطع أن أتتبع كلمات الأغنية، فقد فهمت موضوعها، ذلك أنها بدأت في وداعة وخضوع، ثم ارتفعت في نبرة عنيفة من الانفعال والألم، وانتهت إلى صيحة من الظفر والانتصار. وعندما انتهت الأغنية لاحظ الحاكم فقال:
6: لقد كان داود ضعيفا، ولكن إيمانه كان عظيما.
3: ولم أستطع أن أمنع نفسي من أن أضيف: وأنتم كثيرون، ولكن إيمانكم ضعيف. ونظر إلي مضيفي دهشا، أما أنا فقد ارتبكت لما صدر عني بصورة لا إرادية تقريبا، وأسرعت إلى تفسير ما قصدت إليه، وذلك بتوجيه سيل جارف من الأسئلة: كيف حدث أنكم أيها المسلمون قد فقدتم ثقتكم بأنفسكم، تلك الثقة بالنفس التي مكنتكم في الماضي من نشر دينكم في أقل من 100 عام من جزيرة العرب حتى الأطلسي غربا وإلى أعماق الصين شرقا، وإنكم اليوم تسلمون أنفسكم بمثل هذه السهولة ومثل هذا الضعف إلى أفكار الغرب وعاداته؟ لماذا لا تستطيعون وأنتم الذين أنار أجدادكم العالم بالعلم والفن في وقت كانت أوروبا فيه غارقة في البربرية والجهل أن تستجمعوا شجاعتكم للعودة إلى دينكم التقدمي المنير؟ كيف حدث أن أتاتورك الذي ينكر على الإسلام كل قيمة قد أصبح في نظركم أنتم المسلمون رمز الانبعاث الإسلامي؟ وظل مضيفي صامتا بينما أخذ الثلج يتساقط في الخارج. ومرة أخرى شعرت بتلك الموجة من مزيج الحزن والسعادة التي كنت شعرت بها لدى اقترابي من دهزانجي، وأحسست بذلك المجد الذي ولى، وبهذا الخزي الذي كان الآن يكتنف هؤلاء الأبناء المتأخرين لتلك المدنية العظيمة، وأردفت: قل لي، كيف حدث أن دين نبيكم وكل ما فيه من البساطة والوضوح قد دفن تحت أنقاض من تأملات متحذلقيكم العقيمة؟ كيف حدث أن أمراءكم وكبار إقطاعيكم يمرحون في الرخاء والنعيم، بينما يعيش الكثيرون من إخوانهم المسلمين في فقر وقذارة يفوقان الوصف، مع أن نبيكم قد لقنكم أنه لا يؤمن أحدكم إذا بات شبعان وجاره جائع؟ كيف حدث أن كثيرا جدا منكم أيها المسلمون جهلة، وأن قلة جدا منكم يعرفون مجرد القراءة والكتابة، مع أن نبيكم أعلن أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ومع أنه قال لكم إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب؟ وكان مضيفي لا يزال يحدق في دون أن ينطق بكلمة، وبدأت أعتقد أن ثورتي قد غاضته وأساءت إليه إساءة عميقة.
5: كنتم مع برنامج الطريق إلى مكة،
0: دعاء الكروان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، صدق الله العظيم.
5: بناء الكعبة.

0: حينما أشرق الإسلام بنوره وأذن الله لدينه أن يسود، طمرت من الأوثان وتبددت كل الكعبات، وبقي للكعبة سحرها في النفوس، فهي دائما قرة العيون وملتقى القلوب. تسعد القلوب دائما حين تراها، وترتاح القلوب حين تلقاها، وهي دائما القبلة حين الصلاة، وزيارتها والطواف حولها دائما أمل المؤمنين.
1: لا يغادرها مغادرها، ولا يرحل عنها أحد إلا وهو يتمنى ويدعو الله أن يعود.
0: الكعبة أول بيت وضع للعبادة على الأرض، والبداية قديمة، فهي فوق الأرض قبل أن يكون عليها بشر، وطاف حولها الملائكة قبل أن يطوف الناس. ذلك إن الله عز وجل غضب على الملائكة بسبب اعتراضهم على خلقه للإنسان الأول آدم ليكون خليفة في الأرض، حيث قال له سبحانه:
1: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فغضب الله على ملائكته وعرض عنهم، فطافوا بعرشه سبعا كما يطوف الناس الآن بالبيت الحرام سبعا.
0: طافت الملائكة وهم يرددون:
1: لبيك اللهم لبيك، ربنا معذرة إليك، نستغفرك ونتوب إليك.
0: فرضى الله عنهم وأوصى إليهم أن يبنوا له بيتا في الأرض يطوف به عباده ممن يغضب عليهم، فيرضى عنهم كما رضي عن الملائكة. ولذلك كان دعاء الملائكة هو البداية.
2: وإلى الغد.
3: عروس البحر، إذاعة المونستير.
4: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: أبعدوها.
1: لا لن أبتعد، اقتلوني ودعوا، اتركوا ولدي.
0: خذي
1: خذي ولدي. لا لا لا تقتلوه،
0: اقتلوه.
2: سارة، سارة، أين زوجك إبراهيم؟
3: ألا تدري يا علام؟ إنه يدعو الناس إلى عبادة الله.
2: يجب أن أراه.
3: أراك مضطربا، أهناك ما يزعجك؟
2: عاد الخطر يتهددنا يا سارة.
3: وممن الخطر؟
2: من النمرود.
3: هل غير رأيه في إله إبراهيم؟
2: إن أتباعه ما زالوا يوغرون صدره على إبراهيم ويزرعون في نفسه الخوف على ملكه وحياته.
3: ومما يخاف؟
2: يخاف أن تتحقق نبوءة العرافين ويكون تغيير دين أهل الأرض وزوال ملك النمرود على يدي إبراهيم.
3: وأين وصل به خوفه؟
2: عاد حقده على إبراهيم أشد مما كان.
3: أتعتقد أنه يجرؤ على إيذاء إبراهيم؟
2: يظن النمرود أن إلهنا إله إبراهيم موجود في السماء.
3: ولماذا يظن ذلك؟
2: رأى إبراهيم وهو على المحرقة يلتفت صوب السماء ويصلي، فاعتقد أن إلهنا في السماء.
3: لا شك أن إلهنا في السماء.
2: يعتقد النمرود أن هذا القول محاولة من إبراهيم لتضليله وإبعاده عن الحقيقة خوفا على إلهنا من بطشه.
3: وماذا سيفعل؟
2: باشر بناء برج في بابل يصل به إلى السماء ويقضي هناك على إلهنا.
3: كفر وإفك وضلال.
2: وهو يعتقد أيضا أنه إذا قضى على إلهنا يسهل عليه التخلص من إبراهيم، لأنه يفقد حارسه وراعيه.
3: الآن اطمأن قلبي، فالنمرود أعجز من أن يصل إلى تصور قدرة الله العظيم، فكيف بالوصول إليه؟
2: وإذا فشل يا سارة، وهو فاشل حتما، فإنه لن يسكت، بل سيحاول إيقاع الأذى بإبراهيم.
3: لأن لإبراهيم ربا يحميه يا علام، وإذا كان الله يريد له العذاب فلن تستطيع قوة أن تمنع عنه العذاب، وإذا أراد له الخلاص فجيوش الأرض مجتمعة تعجز عن إيذائه.
2: ألا يفكر إبراهيم بمغادرة أرض بابل؟
3: بلى، سمعته يقول إن الواجب يدعوه لنشر دعوته في كل أرض يستطيع الوصول إليها.
2: يقول النمرود إن كان ما يقول إبراهيم حقا فلا أنتهي حتى أعلم ما في السماء وأرى إله إبراهيم.
3: سينتهي النمرود قبل أن يعلم ما في السماء وقبل أن يرى إله إبراهيم.
2: هل حدد إبراهيم موعدا لسفره؟
3: كلا، لم يذكر ذلك أمامي.
2: اسأليه إذن، اسأليه وحاولي أن تقنعيه بمغادرة أرض النمرود قبل أن يحدث ما نكره.
3: النمرود فقد السيطرة على نفسه وسيقتله الحسد والحقد.
2: إذا سافرنا في موعد قريب نكون قد تخلصنا من كابوس النمرود ونجونا من سلطان حقده وسمه.
3: سأخبر إبراهيم بما قلته لي وأرى ما يقول.
2: حاولي أن تقنعيه يا سارة.
3: ومن أنا لأحاول ذلك؟ إن من يقنعه أعظم مني ومنك ومن إبراهيم نفسه.
2: ومن هو؟
3: إنه الله العظيم الذي أرسله نبيا ويوحي إليه بما يجب عليه أن يعمل.
2: صدقت يا سارة، صدقت.
3: حدثه أنت على كل حال.
2: إني عائد إلى المدينة لأتسقط الأخبار وأعود إليكم غدا.
3: رافقتك السلام يا علام.

0: حتى متى هذه المكابرة يا آزر؟
1: قلت لك لن أترك آلهتي وأتبع ابني.
0: أنا خادم الهيكل تبعته، أتخجل أنت أن تتبع إبراهيم؟
1: أنت وشأنك.
0: ألم تقتنع يا آزر حتى الآن بإله إبراهيم؟
1: اقتنعت أو لم أقتنع، لن أصبح تابعا لإبراهيم.
0: إبراهيم لا يطلب أتباعا، بل يريد أن يدل الناس على خالقهم الأوحد ويدعوهم إلى عبادة هذا الخالق.
1: ألست أنت تابعا له؟
0: إني تابع له في عبادته، أعبد ما يعبد إبراهيم وأؤمن كما يؤمن إبراهيم.
1: لن يترككم النمرود يا خادم الهيكل.
0: والنمرود نفسه أصبح يخشى إله إبراهيم.
1: إنه يبني برجا ليصل إلى إله إبراهيم ويتغلب عليه.
0: ساء فعله. إلهنا في السماء يا آزر، والنمرود أعجز من أن يصل إليه.
1: كلكم تعتقدون أن النمرود لن يتمكن من الوصول إلى إلهكم، فما سبب هذا الاعتقاد؟
0: الذي يكفر بإلهنا لا يستطيع الوصول إليه يا آزر. المؤمنون فقط يستطيعون أن يصلوا إلى إلهنا.
1: أتشاهدون؟
0: بل نصل إليه بقلوبنا وعقولنا ونفوسنا.
1: ماذا سيفعل إبراهيم ليمنع النمرود من إتمام عمله؟
0: إبراهيم لا يهتم بما يفعل النمرود، بل يهتم بالنمرود نفسه.
1: لم أفهم.
0: يهتم إبراهيم بأن يهدي النمرود إلى عبادة الخالق العظيم.
1: وهل استطاع أن يهديه؟
0: عندما علم بأنه يبني برج بابل توجه إليه وقابله.
1: وماذا قال له؟
0: دعاه إلى عبادة الله والكف عن محاولاته العقيمة.
1: وماذا كان موقف النمرود؟
0: اعتقد أن إبراهيم قد خاف منه وجاء يسترضيه، فراح يحاول أن يبعد إبراهيم عن دينه
1: وفشل. طبعا
0: وأخيرا تركه إبراهيم لمصيره بعد أن قام بواجبه نحوه.
1: سمعت أن إبراهيم يفكر بالسفر.
0: لم أعلم شيئا من هذا.
1: إذا قرر السفر فسأسافر معه.
0: ولكنه سيسافر في سبيل الله.
1: سأسافر معه.
0: ولن تتبع دينه.
1: ولن أتبع دينه.
0: غريب أنت يا آزر، تحافظ على ابنك وتحبه وتقاتل من يقاتله وتعادي من يعاديه ولا تتبع دينه.
1: إنه في نظري ابني فقط، ولا أؤمن به نبيا ولا أقره على ما يدعو إليه، ولذلك فسأبقى بجانبه لأنه ابني.
0: عبادتك كأبوتك يا آزر.
1: ماذا تعني؟
0: أنت لا تؤمن بالأصنام التي تعبد ولا تحترمها وتعتبرها أحجارا وأخشابا، ومع ذلك تبقى على عبادتها لأنك اعتدت ذلك.
1: مقارنة لطيفة يا خادم الهيكل، وربما كانت صحيحة.
0: سأقول لإبراهيم إنك ستسافر معه إذا سافر.
1: أقول له أنا، فلم ترتفع الجدران بعد بيني وبين ابني إبراهيم.

0: ما وراءك يا علام؟ هل رأيت إبراهيم؟
1: ألم يرجع بعد؟
0: كلا، وإني قلقة عليه.
1: التقيت به أمس في بابل بعد أن اجتمع إلى النمرود.
0: وهل قابل النمرود؟
1: قابله بعد أن عرف ماذا يفعل.
0: ولماذا يقابله؟
1: ليدعوه من جديد إلى عبادة الله.
0: وهل أقنعه؟
1: اعتقد النمرود أن إبراهيم خاف منه فجاء يحوله عن عمله فازداد عنادا.
0: وهل حدثت إبراهيم بأمر الخروج؟
1: لن يخرج إبراهيم الآن يا سارة.
0: وما الذي يؤخره؟
1: النمرود.
0: أيمنعه من الخروج؟
1: أبدا. ولكن إبراهيم لن يغادر أرض بابل قبل أن ينتهي النمرود من عمله.
0: وما قصده؟
1: إذا خرج الآن اعتقد الناس أنه يخاف نتيجة عمل النمرود.
0: إذن سيبقى هنا؟
1: سيبقى إلى أن يرى نهاية النمرود بعينيه وتتحقق فيه كلمة الله.
0: وهل يطول الأمر يا علام؟
1: البناء يرتفع والعمال يموتون كل يوم بالمئات، والصياد تلهب أبدانهم ليسرعوا بالعمل.
0: يضيف النمرود إلى كفره آثاما جديدة.
1: سيجزيه الله عليها جملة وتفصيلا.
0: وهل أثر عمل النمرود في المؤمنين؟
1: يقوم النمرود بحملة واسعة لإيهام الناس أن دعوة إبراهيم في طريق الزوال.
0: وصدقه الناس؟
1: أما المؤمنون فلا شيء يؤثر في إيمانهم، وأما المترددون فهم بين مصدق ومترقب.
0: وكيف يتصرف النمرود بالنسبة للمؤمنين؟
1: بدأ النمرود ينفث حقده، فهو يعتقد أنه في طريق الانتصار على إبراهيم.
0: هل يؤذيهم؟
1: إن رجاله يضيقون علينا ويطاردوننا.
0: وإبراهيم؟
1: لم يجرؤ بعد أن يوصل الأذى إلى إبراهيم، ولكنه يحاول أن يبعد الناس عنه ليضعفه.
0: لن يضعف إبراهيم ولو بقي وحده.
1: ولن يبقى وحده ما دام الله معه.

0: هذا البرج يرتفع، أصبح النصر على الأبواب.
1: بدأ الناس يترددون إلى الهيكل يا مولاي.
0: وكيف حال النسور؟
1: قويت أجنحتها واشتدت.
0: هل تدربونها على الطيران؟
1: طبعا يا مولاي، وندربها على تتبع قطع اللحم على العصا.
0: بدأت أثق بذكائك.
1: إننا يا مولاي نعاني نقصا في عدد العمال، فهم يموتون بكثرة.
0: عليك بأتباع إبراهيم.
1: أنأتي بهم للعمل؟
2: ولم لا؟ طاردوهم في كل مكان واجلبوهم إلى العمل.
1: إن منهم الأحرار والأشراف والفلاحين والعبيد.
2: ابدأوا بالعبيد ثم الفلاحين.
1: ألا تخشى غضب إله إبراهيم؟
2: لم أعد أخشى أحدا. اجلبهم من أنحاء البلاد وألهب ظهورهم بالسياط. أنا النمرود سيد الأرض وما عليها.
1: وعن قريب سيد السماء يا مولاي.
2: وعن قريب سيد السماء.

0: Ay.
1: Ay. من هو إلهك؟
0: إلهي إله إبراهيم.
1: قل إلهي النمرود.
0: بل هو إله إبراهيم، الله الواحد.
1: اضربوه. أي. أي. أي. من هو إلهك؟
0: إله إبراهيم.
1: خذوه إلى الخندق.
0: خذوني حيث تشاءون، فسيأتي يوم تندمون فيه حيث لا ينفع الندم.
1: ليخلصك إله إبراهيم إذا كان قادرا.
0: سيأخذكم إله إبراهيم بذنوبكم، وهذا أقل ذنوبكم.
1: خذوه من أمامي. هاتوا غيره. من ينكر إله إبراهيم أطلقوا سراحه، ومن يصر على اتباع إبراهيم سوقوه إلى البرج.
2: مات عيلام يا سارة،
3: ومات سواه كثيرون،
2: وإبراهيم ما زال مصرا على البقاء في أرض بابل.
3: إيماني بالله لا يحد، وثقتي بإبراهيم لا تحد يا خادم الهيكل.
2: المؤمنون يموتون بالمئات ونحن صابرون.
3: سينتهي بناء برج بابل، وسيتوقف القتل، وتدور الدائرة على الباغين.
2: إننا صابرون ما دامت هذه إرادة إبراهيم.
3: بل هي إرادة إله إبراهيم.

0: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.
1: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة الحج.
2: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج،
1: موسوعة الحج.
2: السلام عليكم وأهلا بكم ضيوف الرحمن، يطيب لنا أن نصحبكم في وقفات سريعة عبر موسوعة الحج. أهلا بكم. صفة الإحرام وآدابه.
1: موسوعة الحج.
2: يستحب لمن أراد الإحرام الاغتسال، ويصح له التيمم لعدم وجود الماء أو لتعرضه لمرض يؤثر معه استعمال الماء، كما يستحب له الطيب ونظافة بدنه، ثم يتجرد من ملابسه ويلبس إزارا ورداء أبيضين، وينتعل نعلين أو يلبس الخفين إذا لم يجد نعلين. وحينما يبلغ الحاج أو المعتمر الميقات يعقد نية الإحرام ثم يجهر بنسكه، فإن كان عمرة قال لبيك عمرة، وإن كان حجا فقط قال لبيك حجا، وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وعليه الجهر بالتلبية المعروفة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك. وعلى المرأة فعل ذلك غير أنها لا تجهر بالتلبية.
1: موسوعة الحج.
2: وإن حاضت المرأة أو نفست بعد وصولها الميقات فإنها تغتسل وتحرم وتؤدي كل شيء يؤديه الحاج ما عدا الطواف بالبيت. والدليل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تغتسل وتحرم بالحج بعدما جاءها الحيض وهي محرمة بالعمرة. وكذلك أمره عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت عميس لما ولدت في ذي الحليفة أن تحرم بعد أن تغتسل وتستثفر بثوب. وعلى المرأة أن تحرم بما تيسر لها من الملابس، على خلاف ما يعتقده بعض النسوة من وجوب الإحرام بلباس أخضر أو أسود، أو ما يعتقده بعضهن من ضرورة ارتداء جلباب أبيض استدلالا على الطهارة، فهذا كله اعتقاد بغير دليل. وعلى المرأة أن تلبس ما تراه مناسبا مع تجنب ما فيه تشبه بالرجال أو إبراز للزينة. أخي الحاج، بهذا نصل وإياك إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى، نترككم في رعاية الله وحفظه، وحجا مبروراً.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. هنأكم الله بالعيد السعيد وجعله مباركا على الأمة الإسلامية قاطبة، وأعاده الله عليكم باليمن والبركات، إنه سميع مجيب.

يا رب، يا صاحب الفضل والنعم، أصبحنا وأصبح الملك لك يا صاحب الملك، يا عظيم يا قادر يا صاحب النور، سبحانك تعاليت علوا كبيرا.

اللهم قد أشرقت الشمس على يوم عظيم من أيامك المباركات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم وحد صفوفهم. اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة نبيك. اللهم تنورت الكعبة الشريفة بتلبية ضيوفك المبتهلين الملبين، يهتفون ينادون يتضرعون لجلالك وعظمة سلطانك، طامعين في رحمتك. لبيك نداء الحق، وانطلقت تجوب الأرض يدفعها النداء، لله قبلتها، ومن لله قبلته تكرمه السماء. يمشي بأرض النور، والإخلاص فوق جبينه حاء وباء، ويطوف حول البيت يلقى راحة للنفس ليس لها انتهاء، يدعو ويسأل ربه من فضله، والعسر يعقبه الرخاء. لبيك جئنا والقلوب تذوب خاشعة يخالطها الولاء، لبيك تنطلق الحناجر والقلوب بها فيزدحم الفضاء، لبيك تسري في الربا حمدا وإيمانا يطيب بها الهواء، لبيك ترتفع الجباه بها فتنتشر السماحة والإخاء، لبيك تجمعنا على أرض الطهارة والهدى فيها الشفاء، لبيك أخلصت القلوب مع الجوارح فاستقام بها البناء. الحمد حمدك يا إلهي، والرجاء إليك يا نعم الرجاء، والخير فيض من عطائك للورى تعطي وتمنع من تشاء.

ليس العيد لمن عق والديه، فحرم الرضا في هذا اليوم المبارك السعيد. ليس العيد لمن يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، لا، ليس العيد لمن يسعى بين الناس بالفساد والإيذاء والضرر، إنما العيد لمن خاف يوم التناد، العيد لمن اتقى مظالم العباد. فطهروا قلوبكم واملؤوها سماحة ونبلا وكرامة.

0: يوم العيد هذا هو امتثال لأمر الخالق تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم. وعظمت بذلك المنة على خليل الرحمن إبراهيم، وصارت الأضاحي سنة ذلك اليوم مدى الأزمان، فارغبوا فيها سبب الإحسان والرضوان.
1: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. صدق الله العظيم.

0: وجاء جبريل والنيران تحسبها طي الفضاء رؤوسا للشياطين.
1: إني بأمرك إبراهيم مؤتمر.
2: فقال:

0: ضجت الأرض والنيران زلزلها أمر الإله لها في قوله كوني
1: كوني له جنة خضراء يانعة ولينشد الطير فيها خيرة.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

مستمعي الفاضل، لكم يأسرك من يجعل جميل الخلق هويته وهواه، من يصيره مفتاح شخصيته والدرب الذي يوصل إلى احترام الآخرين له ومحبتهم إياه. وكم يورق الخلق الكريم سعادة وثقة في نفس صاحبه وصانعه تماما، مثلما يتألق في جوانح الناس ارتياحا واحتراما وحبا. والخلق الكريم لا يقتصر على شخص دون آخر، وهو بالتأكيد لا يبحث عن هوية شخص دون آخر، رجلا كان أو امرأة، كبيرا أو صغيرا. إنك تجد الخلق الكريم في الأمير والخفير، وتراه في ماسح الأحذية وأستاذ الجامعة، وتلقاه في صاحب المنصب المرموق والعامل البسيط تماما، كما ترى الخلق السيء أيضا عند أغنى الناس كما تجده لدى أفقرهم. إنه لا هوية للخلق الكريم ولا لخلافه، ولكنها يا صاحبي هبات من الله تعالى يعطيها من يشاء، وليس أروع ولا أجمل من الخلق الندي عندما تجده تواضعا وحسن تعامل في العظيم من الناس. إنه هنا يكون أوقع وأبعد تأثيرا لسبب بسيط، ألا وهو أن عدم حاجة هذا الكبير إلى الآخرين واستغناءه عنهم ربما يدفعه إلى الغرور والاستعلاء. لكن الرائعين جدا من يقدرون أن يجعلوا مكانتهم ومناصبهم حافزا لهم على مزيد من الخلق الكريم والتواضع الجميل والتعامل المضيء، وليس العكس. إن هؤلاء هم واثق الخطى وصانعوا الفرح في قلوبهم وقلوب غيرهم، بل هم الذين عرفوا الحياة وزخرفها وزوال بهرجها. أكثر الله من سوادهم كما تقول العرب، وأقول أكثر الله من بياضهم ونصاعة أخلاقهم. وكم صدق الشاعر العربي عندما قال: ملأ السنابل تنحني بتواضع، والشامخات رؤوسهن شوامخ.

اللهم صلي على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وقر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني واصطلح بقدرتك ما فسد مني. اللهم صل على محمد وآله واكفني ما يشغلني الاهتمام به واستعملني بما تسألني غدا عنه واستفرغ أيامي فيما خلقتني له وأغنني وأوسع علي في رزقك ولا تفتني بالنظر وأعزني ولا تبتليني بالكبر وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب وأجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن وهب لي معالي الأخلاق يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

مستمع الكريم، الغيظ والانفعال وسرعة الغضب، كلنا نواجه هذا اللون من الاستفزاز الذي هو اختبار لقدرة الإنسان على الانضباط وعدم مجاراة الآخر في ميدانه. وهناك أسباب عديدة ينتج عنها ضبط النفس، منها الرحمة بالمخطئ والشفقة عليه، واللين معه والرفق به. قال سبحانه وتعالى لنبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. صدق الله العظيم. في هذه الآية فائدة عظيمة، وهي أن الناس يجتمعون على الرفق واللين ولا يجتمعون على الشدة والعنف، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. فلا يمكن أن يجتمع الناس إلا على أساس الرحمة والرفق. قال أبو الدرداء رضي الله عنه قال لرجل شتمه يوما: يا هذا، لا تغرقنا في سبنا ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله عز وجل فيه. وشتم رجل الشعبي فقال له الشعبي: إن كنت كما قلت فغفر الله لي، وإن لم أكن كما قلت فغفر الله لك. وشتم رجل معاوية شتيمة في نفسه فدعا له وأمر له بجائزة، وهذا من شيم الكرام والحكماء. فلا بد من تربية النفس على الرضا والصبر واللين والمسامحة، هي قضية أساسية بالفعل، والإنسان يتحلم حتى يصبح حليما. عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، من يتحرى الخير يعطه، ومن يتقي الشر يوقه. فعليك أن تنظر في نفسك وتضع الأمور مواضعها قبل أن تؤاخذ الآخرين، وتتذكر أن تحية الإسلام هي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقولها لأهلنا إذا دخلنا، بل قال الله سبحانه وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. صدق الله العظيم. وأن نقولها للصبيان والصغار والكبار، ومن نعرف ومن لا نعرف. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. لهذه التحية معان عديدة، ففيها معنى السلام، أن تسلم مني من لساني ومن قلبي ومن يدي، فلا أعتدي عليك بقول ولا بفعل. وفيها الدعاء بالسلامة، وفيها الدعاء بالرحمة، وفيها الدعاء بالبركة. هذه المعاني الراقية التي نقولها بألسنتنا، علينا أن نحولها إلى منهج في حياتنا وعلاقتنا مع الآخرين.

ومن الأسباب التي تدفع أو تهدئ الغضب سعة الصدر وحسن الثقة، مما يحمل الإنسان على العفو. ولهذا قال بعض الحكماء: أحسن المكارم عفو المقتدر وجود المفتقر. فإذا قدر الإنسان على أن ينتقم من خصمه غفر له وسامحه، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم لقريش: ما ترون أني صانع بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقال يوسف عليه السلام: قال لإخوته بعدما أصبحوا في ملكه وتحت سلطانه: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. صدق الله العظيم.

أيضا مستمعي الفاضل، من أسباب كظم الغيظ والتسامح شرف النفس وعلو الهمة، بحيث يترفع الإنسان عن السباب ويسمو بنفسه فوق هذا المقام. لن يبلغ المجد أقوام وإن عظموا، حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام، ويشتموا فترى الألوان مسفرة، لا صفحة ذل ولكن صفحة أحلام. أي لا بد أن تعود نفسك على أنك تسمع الشتيمة فيسفر وجهك، وتقابلها بصبر وعلو همة، وتحدث نفسك أنك أرفع من أن تردها، وأن تدرب نفسك تدريبا عمليا على كيفية كظم الغيظ. وهذا صعب، ولكن بالدربة وبالدعاء

الله سبحانه وتعالى يسكن في قلوبنا الرحمة والحلم. وكن كالذي قال: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد.

0: إلى هنا ينتهي هذا اللقاء. لنا موعد جديد بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح.
2: السادسة صباحا على مجلة عتان منسيرة.

0: تم تسجيل حالتي وفاة بالمستشفى المحلي بالمكناسي من ولاية سيدي بوزيد، فيما تم نقل 7 آخرين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد يخضعون للمراقبة الطبية جراء حالة تسمم. وأضاف الناصري للزميل ألف الخسخوسي بأنه تم تسخير فرق ميدانية قامت برفع عينات لتحليلها لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حالة التسمم. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. واستعرضت الوكالة في بلاغ صادر عنها أبرز التهديدات الجديدة، من بينها انتحال الهوية وروابط الخبيث عبر الرسائل إلى جانب البرمجيات الخبيثة المنتشرة عبر المنصات وسرقة رموز التحقق. في تحد جديد لشروط الهدنة السرية منذ شهر أكتوبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إصدار أوامر للجيش بالسيطرة على 70% من قطاع غزة دون أن يوضح كيفية تنفيذ هذا التوجه والمناطق الإضافية التي يعتزم احتلالها داخل القطاع. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 صباحا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

يا أرحم الراحمين، يا حبيب المساكين، إلهي وسندي، إلهي قوتي منك، ومنها تنهل الحمد شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب، أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي، فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

6:04 دقائق صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحيه اليوم الجمعه 29 ماي 2026. صبحيه جديده، نهار جديد نبداه مع بعضنا، ان شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. السلام عليكم وين ما كان يوصلكم صوت اذاعه المنستير. نحن كما العاده نرافقكم من توا حتى للتسعه 3 سوايع مع الاخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والاغنيات اللي ان شاء الله يعجبوكم. هذه تحيه توصلكم من عند حسام قدري اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. بعد شوية كما العادة ناخذ فكرة على حول طقسنا كيفاش باش يكون، وتستناو بقية فقرات ساعتنا الأولى. لكن البداية كما العادة مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

فيروز نوصلوها للستة وتسعتاشن دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشير الصباح من إذاعة المونستير، وقايت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم الجمعة 29 مايو 2026 باش يكون مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبأقصى الجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. بالنسبة للريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر يكون قليل الاضطراب، وبالنسبة لدرجات الحرارة باش يكون فما ارتفاع طفيف وباش تتراوح القصوى بين 28 و 32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، ارتفعات وبين 33 و 37 درجة ببقية الجهات. بعد ساعة ونص كما العادة تو نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي باش ناخذوا أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع. السلام عليكم، إذا كان شديتوا ثنية للخدمة وإلا للقراية كانكم بعد شوية نقول لكم طريق السلامة للجميع. إن شاء الله نهاركم مبروك وإن شاء الله ما فيه كان الخير. نواصلوا مع الغنيات وتستنى وبعد شوية فقرة حلم يوم جديد. Yeah.

0: مساكن على الموجة 95.7 99 و104.7.
1: اللهم بك أفقنا وعليك توكلنا وبك استعنا، فكن لنا ولا تكن علينا، وارحمنا واهدنا واسترنا يا أكرم الأكرمين.

0: من جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: لحظات فريدة تمر بنا أحياناً كأنها نسيج أضداد، يخلع المرء فيها شخصه الضيق المحدود فيزدوج ويكاد يتعدد ويتسع ولا يكاد يتناهى. لحظات يسعف فيها بمثل إحساس الطفل نظرة وتوثبا، مرحا وصفاء، طلاقة وفضولا. فيه فطرة الصغير السمحة وبراءته الغضة، وفيه توقد ذهن الكبير دقة ونضجا، مزيج من ظرف وحكمة، من خفة ورصانة، وطيش ووقار. لحظة تهش النفس فيها ارتياحا، ضاحكة مستبشرة، راضية مزهوة، وليس إلا الفرح المحض بوجودها، وتأملها الخالص لذاتها، وذوات الكائنات جميعا من حولها فرحا عبقريا، ولذة مجانا من غير داع ولا سبب. إنها الأريحية، تلك الحالة الممتازة ندنو فيها من الكون قريبا قريبا، بحيث تنعدم الفوارق والمسافات وتذوب الحواجز والقيود، وحتى نكاد نتخلل الأشياء وننفذ منها إلى الصميم، ونوشك أن نظفر بالوحدة الأم، ونعض لحم الكيان، وننهل من السر القدس. هذه النشوة الخفية الأصل، ألعلها شعت في نفسك وهي المورد والمصدر معا من هذا الجو الشتوي اللذيذ البرد الشهي الرطوبة، تضحكك شمسه طارة وتضرع إليك أخرى في خجل ورقة وكآبة حلوة. يوم مشترك، شعاع من ربيع ودمعة من خريف. وتتأمل السماء في هذا اليوم الذي اتفق لك فيه الرحيل، وقد ركبت السيارة تعدو بك خفيفة رشيقة، فيروعك غمام رقيق تربع بالأجواء، قناعا شفافا يتسرب منه النور لأيا، قد تكسرت أشعته وزاغت وغامت وماعت كأنها ملايين الصدف، وهجا لطيفا هادئا محتشما. ويطفر الفرح في نفسك، وتكاد ترفع بالطرب عقيرتك، ولكنك تكتم بالجهد أمرك، وقد خشيت أن يتفطن الناس إلى سرك ويتهموا بالوهن عقلك. ومع ذلك فإن بك لرغبة نزاعة إلى مقاسمة الخلق شعورك، وكأن هذه الفرحة الغبية المجنونة كنز نفيس تنوء بحمله نفسك، فلا تهنأ ولا تنعم حتى تنشره للملأ وتجود به وتشرك فيه ملكا مشروعا ونعيما مشاعا. ويعن لك وأنت مواصل سيرك سرب من الطيور قد ارتفع من الأرض كتلة مجتمعة متماسكة، ثم إذا هو يتفرق ولا يتبدد وينتثر ولا يتشتت، فينقسم طائفتين كل إلى ناحية في انسجام بديع، كأنه الرقص علوا ونزولا، ترنحا واختيالا. فتتملكك الدهشة والحيرة ولا تكاد تصدق عينك، كأنك تشهد صورة وهما وخيالا غرورا، ولا شد ما تعجب لهذه الوحدة الصميمة والاتفاق العجيب مع الكثرة والتفرق. الطير متفرقا مجتمعا كتلة واحدة، طائرا نازلا، رقص وموسيقى، هذيان. إن من الأشياء أشياء يقصر عنها البيان ويخونها التعبير إن بالزيادة أو النقصان، أشياء ما إن تتناولها وتتحدث عنها حتى تنحط وتبتذل وتتهافت بين يديك وتتلاشى تفاهة وسخفة. إنها أشياء تدرك رأساً بلا وسيط ولا ترجمان، تتعذر الشركة فيها والازدواج، ولا يجوز الفرد حماها الخاشع الصامت إلا أملس عارية.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: إلهام مدفعيين وصلوا معه للستة وسبعة واربعين دقيقة وقايد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: صباح بلا حدود وجولتنا مع الأخبار العالمية نبدأها من موقع الجزيرة بونات اللي تكتب اليوم: يوثق انتهاكات إسرائيلية مروعة، ما الذي كشفه تقرير غوتيريش عن العنف الجنسي؟ نحكيه لهنا على تقرير الأمم المتحدة السنوي عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، وكشف انتهاكات ممنهجة للقوات والأجهزة الأمنية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في مراكز الاحتلال احتجاز والتحقيق. أيضا عناوين أخرى من نفس الموقع: نيران تحذيرية ومسيرة معادية، دوي انفجارات يتجدد بجنوب إيران. سؤال اليوم في موقع الجزيرة بوانات: لماذا تتبادل أمريكا وإيران القصف رغم اقتراب الاتفاق؟ نمشي إلى موقع فرانس 24 باللغة العربية اللي تكتب اليوم: رومانيا تدين تصعيد خطير لروسيا بعد سقوط مسيرة على أراضيها قرب أوكرانيا. من العناوين الأخرى أيضا في نفس الموقع: الأمم المتحدة تدرج روسيا وإسرائيل على لائحتها السوداء للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، واتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لتمديد وقف إطلاق النار بانتظار توقيع ترامب. ونتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة. وفي نفس السياق: إسرائيل تجمد علاقتها مع غوتيريش احتجاجا على إدراجها بالقائمة السوداء للعنف الجنسي. نمشي إلى البي بي سي باللغة العربية تكتب اليوم: نائب الرئيس الأمريكي يقول لم نتوصل بعد إلى اتفاق مع إيران لكننا نقترب من ذلك. وإسرائيل تصعد قصفها على لبنان قبيل محادثات أمنية مباشرة بين الجانبين. نمشي إلى موقع سكاي نيوز العربية لتكتب اليوم: هجوم على سفينة تركية في البحر الأسود، وترامب يحدد الخط الأحمر لاستئناف الضربات مع إيران، وكوبا تحذر من تزايد خطر تعرضها لعدوان عسكري أمريكي. في الشأن الاقتصادي العالمي، الشرق تكتب اليوم: الأسهم العالمية تبلغ ذروة قياسية مع تراجع النفط، تفاؤل الأسواق الأمريكية باتفاق أمريكي إيراني مؤقت ويعزز شهية المخاطرة رغم استمرار الغموض بشأن موافقة ترامب وشروطه. كانوا هذا بعض الأخبار وبعض العناوين اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: دريجين يفصلونا على موجز أخبار السبعة. شكرا على الاستماع. تحية إذا كان خلطوا تسمعوا فينا توا. هذه بشائر الصباح لي صبحية اليوم الجمعة 29 ماي 2026. نونسوكم كما العادة حتى للتسعة امتع الصباح. شكرا على الاستماع. نرجع لكم بعد موجز الأخبار مع بقية الفقرات.

0: السابعة صباحا على موج إذاعة المنسيرة.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: موجز الأخبار. صباح الخير. أسفر حادث مرور جدة مساء الخميس بالطريق الوطني رقم 8 على مستوى منطقة التلة من معتمدية العالية من ولاية بنزرت، أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة. وتمثل الحادث في اصطدام 5 سيارات، منها سيارة كانت في حالة مجاوزة ممنوعة في طريق متواصلة. هذا وسجل عدد قتل حوادث المرور من أول السنة إلى

0: 5%، فولاية نابل بنسبة 7.48%. أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان أن افتتاح موسم الحصاد وقبول وتجميع الحبوب بمراكز التجميع بالجهة سيكون يوم غرة جوان المقبل. بالنسبة للشعير والتريتيكال والقمح الصلب واللين سيكون يوم 8 جوان. أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيراتها في القارة الإفريقية. وجاء الإعلان إثر بروز إشكاليات مرتبطة بمكانة المواطن داخل منظومة خدمات التأشيرات وبمدى احترام حقوقه كمستفيد من خدمة مدفوعة الأجر في ظل تعقد الإجراءات وتعدد المتدخلين حسب تصريح المنظمة رئيس المنظمة لطفي الرياحي. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في 7:30 صباحا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: الفرعون مع ريم الهين.
1: صباح الخير، اسمي عزيز، عمري 4 سنين، ماما بوليس. ماما تمشي تكتب على الورقة، وفي دار مامي كمان نقرا، نمشي لدار بابا يروح، ماما يروح بي قبل ويروح بي للدار، لبسني لبسة تيكواندو ونمشي نترينا في تيكواندو، نكزو غلا من فوق، نكزو عدائرة، خاطر بابا يعيشني غادي. عندي لعب، عندي دبدوب سونيك وسبايدي وميكي باوس. أما ضربت بساقي بالقوي سونيك طاح، عديت كتيلو، عديت لصاحبي ميكي باوس، شكت بيه. احنا عنا جردة فيها بيسي نونو أزرق والآخر نونو فيغ. عندي مايو واحد تاع 4 سنين مشيت بيه، اختصت اليوم نلبس ماسك ونلبس اللي في ديا بيتين، ما فيش حوتة، غدوة نبنيو فيها حوتة تعوم، حوتة تتحرك فيها كبيرة، هي حوتة عندها كبيرة سنين تكل لبواسون أخرى.

رغب علامة نوصل واحد السبعة وثمنتاشر دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. تحية لكم وين ما كنتوا موجودين، وتحية لجماعة البكالوريا. نذكروا أنه الاختبارات متاع الدورة الرئيسية باش تبدأ نهار 3 وتتواصل لـ 4 5 8 9 جوان 2026. بالنسبة لي النتائج باش تكون نهار 23 جوان 2026. إن شاء الله بالتوفيق لكل اللي باش يجتازوا امتحانات البكالوريا. وفي نفس السياق حبيت نرجع شوية لبلاغ وزارة التربية الأخير لمترشحي البكالوريا. وزارة التربية كانت أعلنت عن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة التلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا، وهذا بداية من 4 جوان إلى غاية 9 جوان 2026. الوزارة كانت أوضحت في بلاغ أنه بإمكان التلامذة المعنيين النفاذ للمعطيات الخاصة بهم على الموقع الإلكتروني اللي على للوزارة على العنوان هذايا www.edunet.tn للاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة الراجع عليهم بالنظر، وتشمل المعطيات المنشورة، المعدل السنوي، رمز السيرة، والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية، إضافة للمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. الوزارة كانت دعات كل المترشحين باش يثبتوا من صحة المعطيات المنشورة، وأكدت أنه في صورة تسجيل أي خطأ التلامذة تنجم تعمل مطلب اعتراض على الموقع الإلكتروني نفسه وتسليمه لإدارة المعهد بالنسبة للتلامذة المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة. والوزارة تأكد أنه آخر أجل لإيداع مطالب الاعتراض حدد بنهار 9 جوان 2026. مرة أخرى إن شاء الله بت توفيق، وإن شاء الله تعديوا الامتحانات كما تحبوا أنتم، وإن شاء الله بنجاح للناس الكل. ما زلنا نحن مواصلين في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 29 مايو 2026. إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. شو مازال يستنى فيكم بعد شوية دقيقة صحة تستنى وعنوين نشرة الأخبار والأخبار الرياضية طبعا في سبور انفو. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

0: صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على مرض هشاشة العظام، علاماته وأعراضه، كيفاش يصير التشخيص نتاعو. بالنسبة لمرض هشاشة العظام، هو حالة مرضية كثافة العظام تكون فيها أقل من معدلاتها الطبيعية، العظام يولي فيها ضعيف أكثر، معرض للكسور حتى دون أي مجهود يذكر، أو أحيانا حتى بعد سقوط طفيف. علامات المرض تتمثل في أنه مرض صامت بالأساس، ما عنده حتى أعراض إلى حين حدوث أو الكسر، لكن في بعض الأحيان نجم نلقاو أعراض كيما نقص في الطول، كيما آلام في كامل الظهر، كيما تقوس وإنحناء بفعل هشاشة الفقرات ونقص طولها. بالنسبة لتشخيص المرض يتم عن طريق قياس كثافة العظام بأباري اسمها الأوستيودنسيتومتري، كما نستندو إلى تحاليل كتحليل الكالسيوم وتحليل الفيتامين دي وتحاليل أخرى حسب الحالة المرضية. مع تحية الدكتورة نريمان بن شقية.
0: دقيقة صحة.
2: السابعة ونصف صباحا على موج إذاعة المنستيرة. صباح الخير. من عناويننا في هذه الوقفة الأخبارية الموجزة، وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث مرور بمنطقة العالية من ولاية بنزرت، وتسجيل ارتفاع في عدد قتل حوادث المرور بحوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل الدراسة إلى الجامعة محور مؤتمر دولي بالعاصمة اليوم وغدا. إطلاق إعلان عربي إفريقي حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي. انطلاق موسم تعشيش السلحفاة البحرية ضخمة الرأس بشواطئ الأغضابنة من معتمدية الشابة من ولاية المهدية ليتواصل إلى شهر أكتوبر القادم. افتتاح موسم الحصاد وقبول الحبوب وتجميعها بمراكز التجميع بزغوان غرة جوان المقبل بالنسبة للشعير والتريتيكال، وثمانية جوان للقمح الصلب والقمح اللين. وفي عناويننا الدولية، الولايات المتحدة وإيران ما تزالان بحاجة إلى معالجة نقاط خلافية عدة قبل التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب حسب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. كانت هذه الأخبار في عناوين، التفاصيل تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا. بعد قليل يأتيكم حكيم اسطنبولي بجديد أخبار الرياضة.
3: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا عن موجة 90.5. 90.5.

0: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجهة إذاعة المنستير. نبدأ بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي واصل في تحضيراته واستعدادا لكأس العالم في مدينة تبرقة. حصة أمس كانت مفتوحة للإعلاميين كما قلت، والمدرب والناخب الوطني صبري الموشي أدلى بتصريحاته قبل الحصة التدريبية. البداية بوضعية حازم المستوري، يقول المدرب المنتخب الوطني التونسي أنه في صحة جيدة ولا داعي للإشاعات.
1: C'est grave parce que le joueur est obligé de m'envoyer un message et de me dire coach je vais bien. C'est des fake news. Il est arrivé, il s'est entraîné et il court et il s'entraîne et vous allez le voir. J'ai pas un blessé, je touche du bois encore, mais d'où ça sort, je sais pas. D'où ça sort, je sais pas. Pourquoi ça sort, je sais pas non plus. Après, j'espère qu'on va pas avoir de problème, mais en tout cas le moins de problèmes possible. Mais il va très bien. Alhamdoulilah, il va très bien.
0: Alhamdoulilah, لاعب حازم المستوري في صحة جيدة ويدرب مع المجموعة. ذكروا كامل المجموعة على ذمة الناخب الوطني صبري اللموشي. تواجد أيضا ابن صبري اللموشي في الفترة الأخيرة في المنتخب. صبري اللموشي يجيب.
1: Là, c'est le père qui vous répond comme le sélectionneur. Parce qu'il a ni contrat, ni fonction. Il est supporter de son papa et supporter de l'équipe nationale. Après, je vais vous dire quelque chose qui est une simple confidence, mais ça, c'est le papa et le fils aussi qui vous parlent. Mon père n'aimait pas le football. Le seul poster qu'il avait, c'était le seul match que j'ai fait avec la Tunisie dans son salon, à la Duchère, à Lyon. À l'Ahmou, il n'est plus là. Et moi, de voir mon fils avec le survêt de la Tunisie, eh ben, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Et qu'il soit là, ça me fait plaisir. Et que ça vous ennuie, je ne comprends pas pourquoi.
0: يقول ابني ما عنده حتى منصب في المنتخب الوطني التونسي، حبه يكون معاه، وإذا يقول حبيته أنه يعشق تونس والمنتخب. بالنسبة لابن صبري اللموشي مع المنتخب، أيضا هل المنتخب الوطني التونسي سؤال اللي يطرح نفسه، هل أنه قادر على الترشح للدور الثاني؟ صبري اللموشي يجيب.
1: Bien sûr, je crois à une qualification, mais je sais que ça sera très difficile. Mais vous savez, c'est pas compliqué. Si le coach, le sélectionneur, n'y croit pas lui-même et qu'il ne passe pas cette confiance à ses joueurs, ça va être compliqué aux joueurs d'y croire. Mais que moi, je sois le seul à y croire, ça va être aussi très compliqué. Donc, que les joueurs et nous travaillons dans cet esprit avec une grande détermination, application à bien faire les choses, et qu'on y croit tous ensemble, c'est déjà une chose. Mais je peux accepter tout entendre les critiques, les commentaires. Il y a des choses qui sont hors sujet. Hors sujet. On va pour la plus belle compétition représenter la Tunisie. C'est un honneur, c'est une fierté. J'espère qu'en rentrant, on sera tous très fiers de l'avoir fait. Mais c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que les joueurs essayent de faire, et c'est ce qu'on va essayer de faire tous ensemble.
0: أبرز ما قال قادرين على الترشح للدورة الثانية، عندي ثقة للترشح للدورة الثانية. الترشح للدورة الثانية صعب لكن مش مستحيل، وأكيد عندي ثقة في الملعبية أم متاعه. أيضا تواجد وأيضا عودة الدكتور فيصل الخشنوي دكتور المنتخب، يتحدث على عودته للمنتخب وأيضا صحة الملعبية المنتخب.
2: C'est toujours un peu stressant de choisir d'entrer dans une مجموعه اللي ما يعرفهاش avec les détails الكل. صراحه تفاجأت اللي الظروف كانت اسهل برشا من اللي كنت نتصوره. لعبيه تبارك الله عليهم، سي دي فري بروفيسيونيل، ستاف تكنيك ما شاء الله عليه، يسهل لي الماموريه بصفه كبيره، ولحد الان الحمد لله. التجربه ما كانتش كان مع المنتخب، يعني توا نرجع في التاريخ شوية. بديت في الملاعب من بداية من 2005، شاركت في عديد المسابقات في مستوى عالي شوية، كسوا في تونس ولا البر. ربي قدرنا علي فيه الخير، وكوا فيها أكثر ستريس من بقية المناسبات. واللي يزيد أكثر ستريس أنه كما تشوف الكالندري ماخدين جوارات في نهاية متاع بطولات في آخر سيزون، أكيد تم شوية مخلفات متاع تعب اللي يلزمنا نخذوها بعين الاعتبار، أنه اللاعب مش يكون في ظروف ما هيش الظروف العادية للعديد من اللاعبين اللي ناس تلعب في أوروبا باش تهزوا المكسيك في طقس معين، ثم فواياج، ثم بريسيون هكا كبيرة شوية. من إن شاء الله أن جا نفاجيغي تو سا. المشاكل الصحية اللي تستدعى الذكر بحول الله توا إلى حد الآن ما عندناش شي حاجة، وإن شاء الله ما يقعناش حد شيء. نعرف أنه مازال قدامنا مباريات ودية اللي فيها شوية ريسك، لكن لازمة إلى حد الآن ما عندناش حاجة تستدعى الذكر. مستوري أني شفته ما عنده حد شيء، وهو يكون ما تشكيت من حتى ألام.
0: نذكر المنتخب الوطني التونسي غدوة يكمل ترابس، وباش يكون سفر غدوة في اتجاه فيينا باش يواجه يوم 1 جوان القادم منتخب النمساوي في أول مباراة الودية في 8 متاع الليل بتوقيت تونس. اللي قال ودي الثاني باش يكون في بركسيل ضد المنتخب بلجيكيا يوم 6 جوان في 8 متاع الليل بتوقيت تونس. بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. اليوم في ملعب بن جنت بالمناستير مباراة فاصل لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تجمع على ملعب حمسوسة وتقدم سقي الدير. مباراة بشديرة الحكم حسام بن ساسي. المباراة تنطلق الساعة 4. مباراة منقولة تلفزيا غدوة باش يكون الموعد من أجل تحديد صاحب المركز الثالث باش يصعد للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مباراة باش تجمع الملعب الجيبسي ونادي حملان بدون حضور جمهور في ملعب الأولمبي بسوسة، والحكم فرج عبد الله بمساعدة مروان سعد أيمن إسماعيل في غرفة الفار أمير لوسيفا. يوم الأحد الموعد مع الدور النهائي لكأس تونس بين ترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي. نضال طيف هو حكم المباراة باش يساعدوا كل من خليل حسني أحمد ضبيبي في غرفة الفار الحكم مجدي بلاغا. ذكروا أمس انطلاق بيع على التذاكر بالنسبة للدور النهائي. أسعار التذاكر 15 دينار 25 دينار 35 دينار و50 دينار. ذكروا في ملعب الجديد عبد السلام جازوس في جرجيس الملعب البلدي القديم، أيضا القاعة المغطاة بالمؤسسة سوق البلدي قرب محطة النقل البري، وملعب شماخلي بالنسبة لحباء ترجي جرجيس. في كرة السلة نختم بكرة السلة في مواجهة قوية بجمعة بيترو الأنغولي بفريق أهلي بنغازي الليبي، والبيترو يتوجه للدور النهائي بعد فوزه بنتيجة 94 مقابل 88، وهكا باش يواجه فريق تاجرس الرواندي. نقطة نهاية سبور أنفو، إن شاء الله لكم أسعد الأيام. يرجع لكم محمد يكمل معكم بشهير الصباح. إلى اللقاء.

0: لطفي بوشناق نوصل مع أهل 57 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين. هذه بشائر الصباح من إذاعة المونستير وما زلنا مواصلين معكم حتى للتسعة وقيت باش نمشي وناخذوا فكرة على حوال طقسنا لليوم. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سياني الساطوري. صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح الفل والياسمين سي محمد، عيدك مبارك وعيد مبارك الأوفياء إذاعة المنافسين.
0: عيدك مبروك وإن شاء الله كل عام وأنت حي بألف خير. مرحبا بك معنا، وكما العادة خلينا ناخذ فكرة على أحوال طقسنا اليوم إن شاء الله كيفاش باش يكون، وفكرة أيضا على نهاية الأسبوع.
1: وهو كذلك حاليا 23 درجة في المنستير، 20 درجة في تونس، 25 درجة في جربة وكيف كيف في توزر، 16 درجة في جندوبة كيف والقصرين. عموما درجات الحرارة اليوم باش تكون دون تغيير، باش تكون القصوى بين 27 و 32 درجة، قرب السواحل والمرتفعات بين 33 و 27 درجة ببقية الجهات. عموما الطقس باش يكون مغيم جزئيا، ثم تتكثف السحب آخر النهار في المرتفعات الغربية للوسط جهة القصرين، ممكن حتى الكيف والسديانة وين باش تظهر خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار. الخلايا الرعدية ننتظروا أنها تتكون أيضا في ولاية تطاوين أقصى الجنوب، جهات البرمة، الرمادة وبرج الخضرة، خاصة برج الخضرة وين هي باش تكون أحيانا غزيرة. عنصر الريح اليوم باش تكون شرقية ضعيفة فمعتدلة، البحر عموما قليل الاضطراب. يوم الغد أيضا طقس باش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، تتكاثف آخر النهار السحب في المناطق الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية، والأمطار غدوة باش تكون أكثر شمولية للجهات الغربية للوسط والشمال، يعني باجة، جندوبة، الكيف، سليانة، القصرين، سيدي بوزيد وحتى قفصة غدوة معنية بالأمطار. الريحة باش تتحول من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، تتواصل شرقية بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، البحر أيضا يتواصل قليلا الاضطراب والحرارة في انخفاض طفيف. يومي الأحد والاثنين يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في الجهات الغربية للوسط والجنوب، تكون مصحوبة بأمطار. بقية العناصر تقريبا تكون دون تغيير، مع الحرارة ترجع للارتفاع تدريجيا بداية من يوم الاثنين. هذا طقسنا سي محمد، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: شكرا لك سي أنيس، تحياتنا لك، إن شاء الله نهارك مبروك وإن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة لك. 7:53 دقيقة تقريبا، 7 دقائق يوصلون على نشرة أخبار 8 كما العادة. نرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات، خبر وتعليق مع الدكتور مازري طبقة، أيضا تستنوا معرض الصحف التونسية وشنو كتبت الصحافة التونسية اليوم الجمعة 29 مايو 2026، أيضا الكلمة ليك وأسعار السوق إن شاء الله اليوم من الشابة. خليكم معنا متبعدوش.

0: الثامنة صباحا على موج إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: مع تقدم لنا نشرة الأخبار لهذا اليوم وهذه عناوينها: وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث مرور في العالية من ولاية بنزرت، وتسجيل ارتفاع في عدد قتل حوادث المرور بحوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل الدراسة إلى الجامعة محور مؤتمر دولي بالعاصمة اليوم وغدا. افتتاح موسم الحصاد وقبوب الحبوب وتجميعها بمراكز زغوان يوم غورة جوان بالنسبة للشعير والتريتيكال، وثمانية جوان بالنسبة للقمح الصلب واللين. صباح الخير من المقدمة للتفاصيل. في فاجعة مرورية أسفر حادث جد مساء الخميس بالطريق الوطنية رقم 8 على مستوى منطقة التلة من معتمدية العالية من ولاية بنزرت، عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة. وتمثل الحادث في اصطدام 5 سيارات، منها سيارة كانت في حالة مجاوزة ممنوعة في طريق متواصلة. هذا وسجل عدد قتل حوادث المرور من أول السنة إلى الاثنين 25 مايو ارتفاعا بنسبة 14.59%،

0: تحتضن تونس اليوم وغدا مؤتمرا دوليا تحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية حسب رئيسة المؤتمر سنة العرفاوي.
1: احنا اخترنا الموضوع على التعليم الشامل والمستدام. الغاية من المؤتمر السنة والمواضيع اللي باش تكون حول الانصاف في التعليم وكيفاش مدارسنا ومعاهدنا ومؤسساتنا التربوية والأكاديمية بصفة عامة ينجم يكونوا شاملين لأنواع التلاميذ وطلبة الكل باختلافاتهم. ينجم يكون عندهم اختلاف تهني، ينجم يكون عندهم صعوبات في التعلم، ينجم يكون عندهم شخصية مختلفة، حتى مستوى الاقتصادي الاجتماعي زادا مختلف. دونك كيفاش الناس كل الاختلاف هذا ينجم يكون عنده الحق في التعليم مع كل الامكانيات كيف وكيف غير. معناه الاغلبيه هما من كندا، مي عندنا زادا من المكسيك، من الكاميرون، محاضرين زادا من لبنان، عندنا حتى في الحضور من المغرب، من سوريا، من فرنسا، عندنا زادا سويسرا واسبانيا، خاطر هما ثلاثه بلدان هذوما عندهم برامج يخدموا فيهم على التعليم الشامل زادا في تونس.
0: أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيراتها في القارة الإفريقية. هذا الإعلان جاء أثر بروز إشكاليات مرتبطة بمكانة المواطن داخل منظومة خدمات التأشيرات وبمدى احترام حقوقه كمستفيد من خدمة مدفوعة الأجر في ظل تعقد الإجراءات وتعدد المتدخلين، حسب لطف الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك.
2: الشركات خاصة اللي هي وسيط ما بين طالب التأشيرة وما بين السفارة المعنية، وهنا عندنا مطالب هذه هو تعزيز الشفافية في جميع مراحل إجراءات التأشيرة، ضمان وضوح الرسوم والخدمات المقدمة للمواطنين، الفصل بين الخدمات الإلزامية والخدمات الاختيارية المدفوعة، إرسال آلية مستقلة وفعالة للتظلم والاعتراض والمراجعة لقرارات رفض التأشيرة، تحسين جودة المنصات الرقمية وضمان سهولة النفوذ إليها. الآن هذا جاء نتيجة البيان منظمة تونسية لإرشاد المستهلك حول تجاوزات الشركات الوساطة للحصول على التأشيرة، وهنا لسيف من الجمعيات العربية والإفريقية ساندت البيان بتاعنا وقررنا إعلان على مبادئ وعلى مطالب ضمن الإعلان هذا للضغط على مسببي التجاوزات هذه من شركات وساطة وغيرها.
0: صدر براد الرسمي للجمهورية التونسية قرار إسناد الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية إلى فراس العابد الحرفي في اختصاص الخزف التقليدي، وهو باعث شاب أصيل منطقة الجلالات من معتمدية المكنين من ولاية المنستير. الأخبار تحدثت إلى فراس المتوج بالجائزة الوطنية الأولى.
3: فراس العابد فنان تشكيلي وحرفي من المكني، عندي إجازة أساسية في الفنون التشكيلية اختصاص نحت، وعندي ماجستير في فنون وتكنولوجيات الخزف. بديت مشروع صناعات تقليدية في النحت على الأخبار، يعني بني نقرأ معناها في الجامعة واني ديما نشارك التظاهرات الثقافية والفنية ما كانتش كانش أول تتويج، ما أكبر تتويج زي الوطنية الحق شاركت في التدوير. إن شاء الله معناها في ما خير. أغلب المشاعب هي في الترويج. مشروع مثال صغير مثلا ما نجمش نواكب تصدير للخارج والكل ما نجموش حاليا، والسوق المحلية الخدمة نيش برشا، فمش الناس كل تنجم تفهمها وتفهم معنا لوراها. معناها قاعد ديجا قاعد نخدم على الحكاية هذه بالتعاون مع المندوبية، يعني إن شاء الله باش نحاول نشارك في معارض في الخارج ولما لا كان ثم قسم في التصدير وذا بيه.
0: انطلق بشواطئ الغضابنة من معتمدية الشابة من ولاية المهدية موسم تعشيش السلحفاة البحرية ضخمة الرأس ليتواصل إلى شهر أكتوبر القادم. ألفة الشايب عن المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار تحدثت بأكثر تفاصيل في ميكروفون نادر إسماعيل.
4: أول عملية تعشيش في شاطئ الغضابنة دعوة مني لهم مش نقولهم يأثروا بالشط ويستحفظوا عليه من التلوث خاصة من البلاستيك لأنه يساهم في التلوث ويزيد في تهديد للسلحفاة الأم كيف تخرج تبيض، وكذلك السلاحف الصغيرة كيف تخرج كيف تفقس. هذا خطر متاع السيارات رباعية الدفع، الفوكات، الكواد اللي الشط يلقوه واسع ومزيد.

0: فيه القسمان الرمليه، وهم يستمتعوا بالسير على السيارات هذوما، لكنه هو خطر كبير ياسر يهدد اعشاش السلاحف البحريه، لانه الرمل محطوط في الرمل الداخل ما يتراش، وكذلك يهدد المنظومه البيئيه الموجوده الغاديه على الشط، لانه ماهوش كان فكروني بيه، فما البيض نتاع العصافر، فما دود صغير، فما كائنات بحريه صغيره تعيش في الشط، ولهذا عمليه الدهس هي عمليه معناها خطيره برشا للكائنات الحيه هذوما، وكذلك خطيره للقثبان الرمليه، لان القثبان هي مثل درع حمايه للاهالي وللمنطقه كلها في حاله هبوب الرياح، في حاله البحر قاعد يقدم، دونك لازم نستحوذ عليهم القثبان الرمليه، وكذلك زاد الانشطه الصيفيه كما التخييم في الليل، الحس، الضوء، هذاك الكل يمنع السلحفات الام باش تطلع طبيب.
1: أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان أن افتتاح موسم الحصاد وقبول الحبوب وتجميعها بمراكز التجميع بالجهة سيكون يوم غرة جوان المقبل بالنسبة للشعير والتريتيكال والقمح الصلب واللين يوم 8 جوان. واتخذت المندوبية الجهوية هذا القرار إثر القيام بعملية قيس نسبة رطوبة مختلف أنواع الحبوب بمناطق الإنتاج بالولاية. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن الولايات المتحدة وإيران ما تزالان بحاجة إلى معالجة نقاط خلافية عدة قبل التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب، مضيفا أنه من السابق لأوانه تحديد متى أو ما إذا كان الطرفان سيبرمان اتفاقا نهائيا. وبحسب تقارير إعلامية فإن الاتفاق سيقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين وإطلاق محادثات بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني. وفي وقت سابق أمس قال مسؤولون أمريكيون لبي بي سي أن البلدين توصلا إلى إطار اتفاق بانتظار موافقة ترامب والقيادة الإيرانية، لكن تقارير صدرت من طهران خالفت تلك التسريبات، إذ أفادت وكالة تسنيم شبه رسمية بأن الاتفاق لم يستكمل أو يؤكد بعد. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: في فاجعة مرورية وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث بمنطقة العالية من ولاية بنزرت، وتسجيل ارتفاع في عدد قتل حوادث المرور بحوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. لقاؤكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 9 صباحا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة المنستير مؤنسة إفادة وخدمة ديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم،
5: كل ما يهمكم.
4: مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير كونوا معنا.

0: صباح الربع ينوصلوا معاه ل 28 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المونستير. هذه تحية توصلكم من عند حسام قدرية. اليوم يرافقني في الإخراج محمد باير, معكم في الأعداد والتقديم مازال معكم حتى للتسعة, ونواصلوا مع فقراتنا. نمشي لفقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق,
2: خبر وتعليق.
0: كالعادة نستقبل في التعليق والتحليل الأخبار دكتور مازري تبقى. صباح النور, مرحبا بك.
3: صباح الخير أخي محمد, صباح الخير للسادة المستمعين, وصباح الخير لكامل الفريق العامل معك, وإن شاء الله عيدكم مبروك الناس كل أنت محمد ولكل إذاعة مونستير ومستمعين والناس اللي تعرف مازري بو مش برش هم أربع كعبات لكن نسان
0: لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا معروف معروف يا صباح النور, عيدك مبروك أيضا لك أنت دكتور, وإن شاء الله كل عام وأنت حي بألف خير. هو صحيح العيد لما والفرحة والجو هذاك الكل, لما فما نقطة بربي نحب نبدأ بها قبل ما نمشيو في موضوعنا, الفضلات هذه حاجة ترافق كل مرة في عيد الأضحى نلقاه, والشيء هذا وظاهرة هذه قاعدة تتعاود قدامي الحقيقة ريت برشا مرات مع تفن نهارين هذوما. الحاوية متاع الفضلات تبدأ قدام, تبدأ فارغة بلدية تبارك الله تخدم في الخدمة متاعها, يجيب جنبها ويطيشك الجلود وكالفضلات هذه كالكل.
3: والله يشوف أنا ممكن كلام مش باش يعجب حتى حد, ما أنا باش يعجب برشا الناس, ولكن هذاك هو التونسي راهو منيش نعمم ما لا مش معناه نخصص فما ناس فما ناس تحترم النظافة فما ناس ما شاء الله اكسيتيرا, ولكن عموما كوعي مجتمعي ولا كوعي جمعي احنا التوانسة مع علاقتنا مع النظافة البرة في الشارع علاقة ممكن مرضية نوعا ما هيك. علاش التونسي كما قلت انت تبدا الحاوية موجودة ولا ما زالت تتعدى كمية البلدية بعد ما تنظف وعوائل البلدية قرقش وقاع يخلوها نظيفة تشعل ديريكتوم, ما زال كمان ما يتعدي الاخر يطيش حشاك الواحدة في البلاصة بجنب وما يحطهاش في حاوية دوك. اعتقد انه هذاك الوعي متاعنا حاجة تقلق برشا, ديما في الاخر نتهموا في البلدية وعوائل البلدية, ولكن احنا ثقافتنا وتدخل حتى فيه في التربية داخل المدرسة داخل المؤسسة التربوية. على كل حال كما قلت انت ظاهرة ياسر مقلقة ولكن لا غالب ولا
0: ربي يهدي. نمشي والموضوعنا اليوم في تونس وتقريبا في خاصة في تونس, اي خلينا في تونس نتحدثوا برشا على الرقمنا, نتحدثوا برشا على الذكاء الاصطناعي, نتحدثوا برشا على تحول تكنولوجي وإدارة رقمية وتونس الذكية, لكن ساعات نشوفوا بعض الممارسات تخلينا نحسوا فما فوجة نوعا ما بين الخطاب الرسمي وبين الواقع. أنا حبيت نحكي شوية على الحادثة الأخيرة, حادثة استجواب شاب في مطار تونس قرطاج لأنه مدخل معاه نظارات ذكية كما نشوفوهم الكل المرايبان ميتا خرجتها شركة ميتا. النظارات هذه مهاش لهي جهاز سري, لهي أداة تجسس خارقة للعادة, منتوج كما المنتوجات الكل متاع التكنولوجيا الحديثة موجودة في الأسواق الدولية, موجودة حتى في الفري شوب متاع بعض المطارات تنجم تشري منهم. ولهنا حبينا نحكي شوية على المفارقة دكتور ما بين الخطاب الرسمي اللي يتحدث على الذكاء الاصطناعي يتحدث على الابتكار, بينما لاحظوا أنه مازالت العقلية تتعامل مع التكنولوجيا الجديدة بمنطق الريبة والخوف والاشتباه. نحكيه على نظارات ذكية, نحكيه حتى على الدرون, نعرفوا أنه ممنوع أنه تدخل في المطارات, ولو أنه نشوفه في بعض صانعي المحتوى الحقيقيين يسطر عليها أنهم يستعملوا فيهم حتى في الترويج للسياحة وللتراث التونسي. المطارات الكل نجم تتعادى بالدرون, نجم تتعادى باللونات هذوما. كان في تونس كان في تونس علاش
3: هما الدرون هذوما واللونات هذوما والبرودوي نتاع الموقع نقولوا ميتا ونتاع التطور التكنولوجي موجودين حتى في المطارات في الشوب في كامل في كامل العالم. شوف انا اقصد رؤيتي ستختلف نوعا ما على الطرح اللي موجود وممكن حتى على المنحة اللي انت ماشي فيه في طرح سؤالك, لانه فما زوج جوانب. الجانب الاول كيفاش تعاملت الديوان التونسيه مع المسافر هذا ومع البرودوي اللي في يده, مش خليها لجنب لانه هذاك فيها تعامل خصوصي الديوان التونسيه وعندها ممكن ضوابط معينه تتعامل بها مع بعض البرودوي اللي يدخل تونس وبعض الاجهزه تدخل تونس. دوك ما نحبش ندخل في الجانب هذاك لانه ممكن جانب تقني اكثر منه حاجه اخرى. تقول لي انت فما فجوه بين النصوص ولا بين الخطاب عموما نتاع التواسع عموما حتى التونسي العادي في الشارع وبين ما يحدث صحيح, لانه علاقتنا بالتطور التكنولوجي ممكن فيها فما اختلاف بين الحقيقة وبين الواقع يعني وما بين المأمول أو ما نريد ونحب نكون ولا وما نحاول أن يكون. لكن أنا بصراحة توجه ثالث لأنه كان ناخذ المثال متاع الدرون أو مثال متاع اللونات هذه اللي هي كما قلت أنت معناها هي اللونات ذكية يعني تسجل ممتون معناها يبدأ الشخص يتفرج واللونات متاعه تسجل وتعمل فيديو على تبدأ كونكتير بالتليفون وتنقل كل ما يراه بالعين تنقله هي على الهاتف. لهنا أنا أعتقد أنه جانب مرتبط أساسا بالخصوصية. أنا مش تحدث على ما حدث في الديوانة لكن أمر لكن في استعمال الأجهزة هذه الدرون أو اللونات هذه هل أنه التونسي تربى أو بو تربى هل أنه تكون على احترام خصوصية الإنسان اللي مقابله؟
0: نجي نقول لك لهنا شنو الفرق ما بين أنك تستعمل اللونات فيها كاميرا وبين الكاميرا متاع التليفون؟
3: ما على خاطر على الأقل كاميرا تليفونك إكسبوزي واضحة هذا واحد. اثنين احنا في تونس نشوف انا تو الحمد لله انا درت العديد من الدول وفي كل المرات دائما ابحث عن نفس النقطه عن نقطه خصوصيه في القوانين نتاعهم. فما العديد من الدول انك انت في اي دوله ما عادش مش لازم نسمي ولكن كيف تكتشف انك انا قاعد في قهوه نكتشف محمد بيار قاعد يصور فيا النجم نشكي بك. ولكن في المقابل في تونس ترى امشي انت لاي جهاز ما جهاز تمثل الدوله قول راه فلان يصور فيا تقول لك يودي برا عن روحك احنا ما عندناش قوانين تحترم الخصوصيه.
0: لا في بالي موجود تحاسب. القانون فما في بالي موجود
3: بالطريقه هذه بطريقه انك فلان يصور فيا معناها ما هو انت تمشي تشكي. هل انه التونسي با يا سيدي نفترض القوانين موجوده ممكن جاهل مني القوانين موجوده ولكن احنا كتونسي احنا التونسي هل انه يحترم الخصوصيه؟ بصراحه لا. اعتقد تتصور معايا انت عندك في دارك وسط الدار وقاعد انت وعائلتك في وسط الدار وواحد بالدرون فوق يصور كيف اللونات هذه
0: يعني اليوم الحل لأنه فما بعض أو فئات من التوانسة ما تحترمش الخصوصية وهذا كيما في العالم الكل ما تفهم الباهي والخايب في العالم الكل أن نمنع الشيء هذا هذه فكرتك
3: يعني نمنعه. لا هو مش نمنع الشيء هذا ولكن أعتقد أنه دائما تدخل في إطار الثقافة متاع المجتمع متاعنا. هل أنه الاستعمالات متاع الأجهزة هذه تو اللونات هذه الذكية اللي تصور تخيل أنت تتعامل مع شخص أو تدخل في مكان كوميونيتي معينة ما عندهاش علم بوجود اللونات هذه هو القانون يفرض عليك انك تدخل وعندك جهاز يسجل تعلم كل المحيطين بيك انه راك قاعده تسجل كما كاميرات سيرفيانس. احنا القانون في تونس يقول كي تعلق كاميرات سيرفيانس تكتب بجنبها هنالك كاميرات تسجيل. دوك هذا اولا. ثانيا دوك انت في وسط الكوميونيتي هذيك وتسجل هل انه كيف ستحترم خصوصيه الناس ومعطياتهم الخاصه وما الى ذلك من الاخلاقيات نقولوا احنا نوعا من الاخلاقيات. هكذا الحديث على الذكاء الاصطناعي هذا والتطور الكبير دائما يكون مرتبط بوجود الاخلاقيات. انه انا بصراحه حاليا في اللحظه هذه لو كان تسالني هل انه نترك هذه الاجهزه موجوده في تونس او نمنحها والا نحدها بالقانون تنقول لك نحدها بالقانون لانه بصراحه ما زلنا في تونس لا نحترم الخصوصيه. وتشوف سير فيسبوك انت تختلف مع شخص على الفيسبوك يدخل على الكونت نتاعك وينشر لك تصورك انت وصغارك وكذا اذا كان من النوع اللي تنشر تصور هذوما. دوك ما فماش خصوصية بالكل. بعض الصفحات في تونس كي التشهير بشخص تنصر صوره هو عائلته هو درشنو فماش احترام الخصوصية.
0: لكن نعود نقول لك أنا الكلمة أنه شيء هذايا والابتزاز موجود في العالم الكل يعني ما هيش خصوصية تونسية بحتة يعني موجودة في كل البلدان المتقدمة والنامية والمتخلفة كل البلدان فيه الشيء هذا لكن ما هوش ممنوع. نتصور انت زاد سفر
3: مش ممنوع
0: وشفت لانه علاش ما هوش ممنوع لانه فما فما كادر جوريديك فما يعني
3: فما وعي مجتمعي سمح
0: فما بخلاف الوعي المجتمعي فما قوانين تطبق. اذا كان فما تجاوزات طبق القانون كي تمشي تشكي تلقى حقك. يعني يظهر لي حسب رايي المتواضع انه مش نمنعوا الشيء هذا منحطوا اطار قانوني باش اذا كان فما تجاوزات المخالف يتحاسب حسب القانون.
3: إيه هذا هو هو إيش أقول لك هو إطار قانوني ولكن زاد كيف أنا قلت لك نشوف في برشة مجتمعات غير المجتمع التونسي صغير يهز تليفون كناك الولي متاعه ولا أبوه ولا أمه وقل له هبط يدك راهو ما يجيش حتى أخلاقيا قبل ما يكون بالقانون. دوك احنا بالنسبة لنا كمجتمع تونسي مازلت تحكي أنت تو بكري شوية على رمي الفضلات راهو القانون موجود وعندنا خطايا بالاف بمئات الالاف نتاع مش مئات عشرات
0: شو المانع انه يطبق القانون
3: اكزاكتومون هذيك المشكله. احنا راهو حتى لو كان وجود القانون راهو فما ما يسمى بالعرف المجتمعي والوعي المجتمعي اللي هو اقوى من اي قانون وضعي اعتقد وانا علاش قلت لك انا في الاخر نوعا ما من الوعي المجتمع يقول وانه راه الخصوصيه هو اصلا في ثقافه في ثقافتنا الدينيه في موروثنا الديني في ديننا في قراننا الخصوصيه حرام, خصوصيه المسلم المسلم حرام, فما بالك انه دونك اعتقد وانه في الاخر صحيح يلزم اطار قانوني ونواكب التطور اكسترا وهذا كله اني فيه معاك نمشي مع طول الخط.
0: زاد فما نقطه اخرى زاد باش نكونوا معناتها معناتها واقعيين شويه, ما نتصورش انه اليوم الاداره التونسيه تتعامل مع الاجهزه هذه من المنطلق اللي تحكي فيه انت من المنطلق الاخلاقي.
3: لا لا لا لا احنا ادارتنا احنا ادارتنا ما زالت متاخره بصفه كبيره بالتفقيد, احنا مازال ستيل وثوره ثروه وطنيه في الاداره التونسيه,
0: مازال فهم بعض الادارات مازالوا يتعاملوا بالفاكس.
3: هاني قلت لك ستيل وراه ستيل اللي يكتب هذاك مازال ثروه وطنيه, مازال ما وصلناش للكلافي ودرشني, مازال بعض الادارات التونسيه تستعمل في ادريس ميل بروفيسيونيل ياهو بوافير اللي هي اسهل ما يتم اختراقه معناها فهمت. دونك اسمع احنا ادارتنا التونسيه صحيح مازالت التالي مازالت عام 60 بوتيتر ولا حاجه, نظرا لانه احنا في الاخر راه شوف فما نوعا ما من التكلس صعيب شويه. اولا التطور التكنولوجي مكلف, لازم نكونوا واضحين راه مكلف جدا بالنسبه لخزينه الدوله. ثاني حاجه زاد كيف باش يربط الموظف بالانتاجيه, ولهنا تعرف انت الموظف التونسي معناها شنو هو راس ماله فهمتني التكركير معناها اساسا
0: هنا قاعد تعمل في المشاكل.
3: اي الموظف التونسي كيف سبحان الله نعترف باخطائنا وبعيوبنا معناها فهمت. دونك في الاخر شوف انا بالنسبه لي التطور التكنولوجي مهم جدا وحاشتنا به, ولكن راه التطور التكنولوجي لازم يمشي مع الاخلاقيات كما نحكيوا على الانتليجنس ارتيفيسيال والاخلاقيات الليتيك نتاعها, تو الناس كل تحكي على الليتيك نتاع الانتليجنس ارتيفيسيال حتى كيف الاجهزه المتطوره هذه. بصراحه احنا كمجتمع مؤخز دائما ننتقد انفسنا باش نمشيو مخير, وانا واحد من المجتمع هذا راهو احنا مازالت ما عندناش ثقافه احترام خصوصيه الناس اللي مقابلتك. ندخل العرس يا سيدي الناس تشطح على راحتها وين لابس اللنات هذه اش نعمل نصور الناس تكون هبطها لايف وحتى حد ما يشكي بيا. دوك نتصور شوف في الاخر كوعي مجتمعي نحترم خصوصيه الناس, نتعلموا كيما نترباو على انه اللي في الشارع كيف في داري, معناها كيف نطيش الاوساخ في الشارع كأن طيشتها في داري كيف ولا يأخذ. نرجع كتابنا نرجع قرآننا ونرجع ديننا تلقوا أنه كل شيء مفصل. دوك الوعي المجتمعي يتطور وقتها نجم نستعمل هالأجهزة المتطورة هذه, مع أنه صحيح النصوص القانونية بتاعنا
0: زي دكتور كان مش يقعدوا نعملوا على الوعي المجتمعي بعد سامحني بتحب لنا قرون.
3: هك علاش خطورة شوف أنا مشوف موضوع هك علاش خطورة وأهمية الإصلاح التربوي, وهك علاش أنا مستغرب لحد الآن وزارة التربية ما بدأتش في الإصلاح التربوي, لأنه راه قاعدين احنا خسرنا جيل وما زلنا باش نخسروا اجيال اخرى لانه الاصلاح التربوي مازال ما بداش. شنو المدرسه نحب؟ المدرسه نحب مدرسه تربي على النظافه, ونحب مدرسه تربي على الاخلاقيات, وتحب مدرسه تربي على الخصوصيه احترام الخصوصيه من بين مش كان فيزيك ومات وعربيه وانجلي. هذه المدرسه نحبه, لكن الى حد الان الاصلاح التربوي مازال ما بداش. ان شاء الله
0: ملف كبير, ملف كبير
3: بالضبط
0: ملف كبير, وان شاء الله نرجعوا له. شكرا لك دكتور مازري تبقى يعطيك الصحه, وان شاء الله نهارك مبروك موعد ان شاء الله يتجدد معك كما العاده وفي نفس التوقيت 28 دقيقة. مازلنا مواصلين معكم, بعد شوية نرجع لكم في فقرة الكلمة ليك باش نحكيه على مشروع جديد للجامعة التونسية لنوادي السينما الكاميرا والرفاق, نحكيه على الموضوع بعد شوية في فقرة الكلمة ليك, خليكم معنا متبعدوش.
4: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته, علاش مازل تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإيهوية متاعك, تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة, تعمل المعطيات, تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية, هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك, تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك, وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
5: إشهار. À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, La beauté révélée.

0: ملحمزين نوصل مع 8:35 دقيقة، تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين. بشائر صباح، مازلنا مواصلين حتى للتسعة ونحكي سينما اليوم في الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك، الكلمة لي.
0: كما قلت بكري شوية باش نحكيو على مشروع جديد للجامعة التونسية لنوادي السينما، مشروع موجه للشباب في الجهات الداخلية. المشروع اسمه الكاميرا والرفاق، باش ناخذوا عليه أكثر تفاصيل مع ضيفتي من السويسي، عضو الجامعة التونسية لنوادي السينما. صباح نور، مرحبا بك.
2: صباح النور، مرحبا بيك، شكرا على
0: الاستضافة. مرحبا بيك وشكرا على قبول الدعوة، تحياتنا ليك. الكاميرا والرفاق، المشروع الجديد للجامعة التونسية لنوادي السينما. خلينا ناخذ أكثر تفاصيل على المشروع هذايا وخلينا نهداو بالأهداف.
2: المشروع هذا هو جديد صحيح بالنسبة للجامعة، لكن هو تقريبا في فلسفة الجامعة إنها تكون مع سينما القرب، تقرب للمناطق الداخلية أكثر، وإنها في كل مرة تلقى أساليب وطرق إنها تكون نواجي ونواتات متاع نواجي في الجهات هذية، تزيدهم على الشبكة الموجودة حاليا اللي هي تقريبا في 22 نادي، باش تزيد أكثر الشبكة ويكون عندنا أكثر نوادي ناشطة وتعرف سينما ويكون عندهم معناتها ارتباط بالصورة وبنقدها وغيره. دونك المشروع هذا هو بدعم من مشروع مغرومين اللي هو مع الاتحاد الأوروبي، بين الاتحاد الأوروبي والدولة التونسية، وفيه باش يكون عندنا مجموعة من الورشات في تونس، معناتها في المناطق اللي باش نمشيو لها لصناعة الأفلام، وبش تكون مرغية أفلام قصيرة، أفلام وثائقية قصيرة، وتحكي على المناطق هذيك، معناتها كأنها هي قصص المناطق هذيك، قصص صمودهم بعيون ومعناتها صناعة أولادها، ثم باش نعرضوا الأفلام هذي الكل وباش نعملوا نقاش حولها وباش نكونوا نوادي في كل المناطق اللي باش نتعداولها إن شاء الله.
0: المشروع هذايا هو بدا وفعالياته كانت بدات في مارس اللي تعدى، ويظهر لي باش يتواصل لسبتمبر 2026 هكا؟
2: فعلا، معناتها احنا مارس وأفريل كانت أكثر تحضير للأماكن هذية، وأطلقنا دعوة لشكون يحب يشارك معنا والكل، ولكن فعليا بدينا في شمني وفي الكتار ومعناتها بدينا وفي الناظور، وبدينا نتنقل من بلاصة لبلاصة، واليوم مثلا احنا في بوعرادة في ولاية سليانة.
0: وأيضا يرتكز المشروع هذية الكاميرا والرفاق. فكرة على العنوان، علاش الكاميرا والرفاق؟
2: احنا حابين نقولوا الكاميرات نجم تكون احنا نبدأ من وسيلة باش نعملوا ان كوميونيتي، باش نعملوا معناتها رفاق تاعنا، اصدقائنا، معناتها كأنه في كل التحولات اللي نعيشوها في تونس وفي العالم، جغرافية وتاريخية وسياسية وغيره، احنا بحاجة في اكثر من اي وقت تعدى انه نكونوا مع بعضنا، انه نكونوا مع بعضنا، نخمموا مع بعضنا، نتناقشوا، نصنعوا افلام، نصنعوا رؤيتنا. دونك الكاميرا هي فقط وسيلة من اجل الاهداف هذه الكل، انه نتلموا فعلا ونشوفوا الدنيا كلنا بطرق مختلفة ونناقشوها بطرق مختلفة، ربما لإيجاد حلول أخرى جديدة لكل اللي نعيشوا
0: فيه. المقاربة يظهر لي اللي تعتمدها الجامعة التونسية لنوادي السينما تقريبا هي نفسها، والحاجة الحلوة التعلم بالممارسة. المشاركين في المشروع هذايا شنو هما المسارات اللي باش يتعديوا بهم وإلا اللي قاعدين يتعديوا بهم؟
2: هما المشاركين اولا معناتها ما طلبناش انه يكون عندهم مثلا شهادات في مدارس السينما ولا يكون عندهم خبره كبيره، لكن تعرف انت هالجينيراسيون زيد هي ياسر معناتها عندهم قابليه انهم يكونوا في الصوره حاضرين، ينجموا يصوروا في ساعه، يعملوا دي مونتاج بالتليفونات، دونك كانه الارضيه ديجا حاضره. في المسار التكويني هذا باش نركزوا، ولا بدينا ديجا معناتها انه نركزوا اساسا على السيناريو، لانه السيناريو هي كيفاش باش تحكي الحكايه هي الاصعب من التقنيه. التقنيه في النهايه هاني قلت لك مع الذكاء الاصطناعي ومع الشيء اللي قاعد موجود يمكن الواحد يكتسبها في بعض ثواني ولا دقائق، ولكن كيفاش باش يحكي على نفسه، على منطقته، حكايه باش توصل للناس، باش يوصلها. دونك هذه اللي اكثر
0: يعني باش تركزوا على الكتابة
2: معناتها في صناعة الفيلم هو باش يمر بكل المراحل، ولكن المرحلة الأكثر باش تاخذ أكثر حيز هي كتابة سيناريو، خاطر الأفلام الوثائقية أيضا عندها سيناريو، يلزم يكتب لها سيناريو في أسس مختلفة ولكن موجودة. ثم أسس التصوير، أسس الإخراج والمونتاج أيضا، دونك باش يمروا بكل المراحل. مع المراحل هذه ومع أنهم يخرجوا يصوروا الكل، فما إلى أن يحضر الفيلم في النهاية باش يكون فما مرافقة سواء عن بعد أو معناتها باش نتنقلوا احنا في الجهاز من أجل ما بعد الإنتاج، معناتها البوست برودكشن، حتى يكون عندهم بصمة، حتى يكون عندهم رؤية في المونتاج اللي هو شوية تكنيك أكثر شوية، باش يكون معهم شكون، ولكن هما في النهاية معناتها أفلامهم ورؤيتهم هما هي اللي نحبوها تظهر أكثر.
0: والمشاريع هذه بعد ما تكمل وين باش يتم عرضها وكيفاش باش تتشاف؟
2: اولا هي باش توزع في نوادي نتاعنا تبع جامعه تونس، نوادي سينما، دونك ستتيح الفرصه للنوادي يزيدوا على مجموعه الافلام اللي هي معناتها ينجموا يعديوها افلام اخرى جديده فريش معناتها. وثم باش تتعرض ايضا في المناطق، معناتها كل منطقه نتعديو لها نعديو فيها الفيلم، خاصة المناطق اللي مشيش نوادي سينما تكون الفرصة انه نكونوا. وفعلا هذا اللي صار في سبيبة مثلا، احنا سعدانو الان ولا عنا هيئة متاع نادي ونتواصلوا معها مباشرة ويكون عندهم معناتها اكسي للمكتبة السينمائية للجامعة باش يعديو الافلام ويحضروا نقاشاتهم الكل. ثم باش يكون فما عرض اخر كبير في تونس باش نحكي فيه بهالمسارات هذه الكل والحكايات الكل المختلفة من جهة لجهة، اللي ما حكايات معناتها نحبوا انها تكون مختلفة على الحكايات اللي توصلنا مثلا عبر القنوات الرسمية او هذه حكايات الاولاد المنطقة هما نتاعهم هما على الجهة نتاعهم، باش يكون في عرض اخر كبير ان شاء الله في تونس.
0: واضح. شكرا لك من السويسي عضو الجامعة التونسية لنوادي السينما، كانت هذه فكرة على المشروع، مشروع الجامعة التونسية لنوادي السينما، الكاميرا والرفاق. بالتوفيق لكم ويعطيك الصحة. نشكرك برشا على تدخلكم معنا وعلى كل ما أفدنا ب 48 دقيقة، ما زلنا مواصلين حتى للتسعة، خليكم معنا ما تبعدوش.
3: المكنين صار هلال على الموجة 95.7
4: 95.7. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

مسار إجباري سيد، نوصلوا معاه لثمانية وخمسين دقيقة وهكا نكون وصلنا لختام موعدنا. ما فماش أسعار السوق اليوم، كنا في اتصال مع سي ناصر المكشر اللي نقدموا له تحية كبيرة من الشابر. حركة كما تعرفوا ما زالت ما رجعتش بعد عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله عيدكم مبروك إذا كان ما زلنا ما عيدناش. ما زالت الحركة ما رجعتش، الأسواق ما زالت ماهيش كما العادة، أكثرية الحوانت ما زالوا معايدين. إن شاء الله عيدهم مبروك، إن شاء الله كل عام هم حين بخير، ما يستحقوا شوية راحة. لذا إن شاء الله الأيامات الجاية ترجع الحركة وترجع فقرة أسعار السوق. شكرا لكل اللي كانوا معنا في ثلاثة سوايع هذوما، شكرا حسام مقدرية كان معايا في الإخراج، نجل عطية بن محمد في الإخراج الرقمي، هو إدساسي في التنسيق العام، وكنت معكم محمد بيار في الإعداد والتقديم. بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير، إن شاء الله نهاركم مبروك، الناس الكل موعد يجدد معكم غدوة في صبحية السبت كما العادة بداية من 6 متاع الصباح. في لمنه.

0: التاسعة صباحا على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلاد وحب كبير.
0: موجز الأخبار. صباح الخير. أسفر حادث مرور جدة مساء أمس بالطريق الوطنية رقم 8 على مستوى منطقة التلة بمعتمدية العالية من ولاية بن زرت عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة. وتمثل الحادث في اصطدام 5 سيارات، منها سيارة كانت في حالة مجاوزة ممنوعة في طريق متواصلة. هذا وسجل عدد قتل حوادث المرور من أول السنة وإلى غاية الاثنين 25 مايو ارتفاعا بنسبة 14.59% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة. وكشفت إحصائيات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور على موقعه الرسمي أن السهو وعدم الانتباه يتصدران قائمة الأسباب وراء تسجيل الحوادث ب 29.21%، تليها السرعة ب 22.57%، وتصدرت ولاية تونس قائمة الولايات من ناحية عدد الحوادث بنسبة 10.30%، تليها ولاية المهدية بنسبة 8.5%، فولاية نابل بنسبة 7.48%. تدور انطلاقا من الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم المباراة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والتي ستجمع بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير التقدم الرياضي بساقيت الدير والأمل الرياضي بحمام سوسة بإدارة الحكم حسام بن ساسي. يكون طقس اليوم الجمعة

0: الأخبار. تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع. وقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل. إذاعة المنستير. نور السبيل. نور السبيل.
1: أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكر السكلي والشيخ نور المداني.
2: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. كالعادة المواضيع تتغير وتتنوع من حصة لأخرى، ودائما نركز على المعاملات والسلوكات والتصرفات، مهم جدا بطبيعة هذا نأكد عليه في هذا الموعد الإذاعي. ديما نأكد ونعاود ونقول أن العبادات واجبة، وهي يعني بين العبد وخالق. أما فيما يخص الناس بطبيعة مهم جدا بطبيعة باش ما نظلموش الناس، باش ما ناكلوش حق العباد، باش نحترموا غيرنا كما احترموا أنفسنا. هذا الكل جوهر الدين، وهذا الأساس، وهذا هو اللي نتعرضوا له في الموعد هذا. قبل ما القصة اللي يرويها لنا ديما سيد الشيخ منور المداني، واللي نستخلص منها موضوع الحصة، نحب نرحب به ترحاب كبير ياسر. مرحبا بك سيدنا الشيخ.
3: أهلا
2: بس عليك، شنو أحوالك؟ نحب نبلغ لك تحيات العديد من الإخوة الأحبة اللي معجبين بما نقدمه في هذا البرنامج، وجه لك تحية كبيرة ياسر، ومصرين يقول لي بربي نحب التحية متاعنا توصل.
3: سيدي مرحبا بك، ومرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات الكل، وخاصة اللي بلغوا لك التحايا العبد الضعيف هذا، بارك الله فيهم الكل، وربي يجزيهم الكل، وربي يعطيهم كل خير وبركة وسعادة وستر.
2: أمين إن شاء الله يا رب.
3: هذا اللي حشتنا به.
2: بالضبط.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرفيع القدر والمقام. أيها السادة المستمعون والسيدات المستمعات لإذاعة عروس البحر إذاعة المنستير، أسعدكم الله بكل خير وهنا، وأسعد الله أخي وصديقي وابني الأستاذ شكر السكري بكل خير وهنا.
2: بارك الله فيك سيدنا الشيخ، تحية ليك، ورب يسعدك ويسعد السادة المستمعين كل اللي يسمعوا فينا
3: إن شاء الله.
2: به
3: آه يا سيدي.
2: قبل ما انتقل ديما عندك قصة جديدة.
3: عندنا قصة جديدة، لكن القصة متاع اليوم من النوع الرفيع.
2: من النوع الرفيع.
3: من النوع الرفيع.
2: إيه شوقتنا.
3: هي من النوع الرفيع، وهي تتحدث على السياحة.
2: على
3: السياحة من النوع الرفيع.
2: من النوع الرفيع.
3: من النوع الرفيع.
2: هاي تفضل سيدي.
3: هات ونشوف وش معناها النوع الرفيع.
2: تفضل. إيه.
3: هو الحقيقة القصة متاع اليوم سياحة من الأرض إلى السماء. من الأرض إلى السماء، شكون اللي قام بها؟ علاش قلت لك من النوع الرفيع؟ قام بها السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام. وباش نتحدث على البعض منها شوي وبر. يقول سيد النبي صلى الله عليه وسلم، هو يتحدث تو، يقول ذهبت إلى الجنة فرأيت رضوان عليه السلام خازنها. قال اللي بتكلف بالجنة هو سيدنا رضوان. قال وقت اللي راني فرح بيا، رحب بيا ودخلني الجنة، وأراني فيها من العجائب ما وعد الله فيها لأوليائه، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ورأيت فيها درجات أصحابي. وزاد عمل السياحة في وسط الجنة، قال رأيت فيها الأنهار والعيون، وسمعت فيها صوتا وهو يقول آمنا برب العالمين.

0: قال التفت أنا الرضوان هذا الملك المكلف بالجنة، قال قلت له شنو هالصوت هذا، آمنا برب العالم شنو هذا؟ قالوا هم سحرة فرعون، ما هو قتلهم فرعون قالوا آمنا برب العالمين. قال وسمعت صوتا آخر يقول لبيك اللهم، فقلت من هو؟ قال أرواح الحجاج، أرواح الحجاج. وسمعت التكبير الله أكبر فقال هؤلاء الغزاة، وسمعت التسبيح فقال هؤلاء الأنبياء، ورأيت قصور الصالحين. ثم بزالت في السياحة متاعه إلى بلغت إلى سدرة المنتهى، ناداني ربي سبحانه وتعالى فقال لي أدنو مني يا محمد، أقرب مني يا محمد. فلم أزل أدنو منه وهو يقول أدنو ألف كرة حتى قربت منه كما قال تعالى، فكان قاب قوسين أو أدنى. وما من مرة أدنو من ربي، هو يتحدث باقي، إلا قضى فيها حاجة، وبعدها يرجع الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض في الجمال والكمال والهيبة والوقار. صليوا على سيدي النبي يلا تسمعوا فيها. هذه يا سيدي
1: هذه مختصرة،
0: هذه مختصرة بالطبيعة شوية
1: رحلة المعراج،
0: الإسراء والمعراج، وهي بالمجد رحلة من أعز الرحلات. ولاش قلت لك أنا من النول من النوع الرفيع؟ لأنها كسبها إلا الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام فقط دون الأنبياء والمرسلين.
1: رحلة استثنائية دي.
0: رحلة استثنائية،
1: وشاف اللي ما يشوفه حد،
0: بشوفوا حد.
1: هو سيدنا في الرحلة دي سبق الزمن، وعلميا راهو حتى العلماء توا والفيزيائيين دخلوا حديث في حديث.
0: أي.
1: يعني يقولوا كيفاش إنسان يسبق يمشي يشوف الجنة.
0: أي.
1: وبطبيعة مثلين بحبتش ذكرنا طلع على النار زادا.
0: أي.
1: ورجع.
0: أي.
1: علميا.
0: أي.
1: إنسان إذا كان يفوت سرعة الضوء ينجم. أي. يخرج من العالم ذايا وينجم. أي. يفوت ويسبق الزمن. أي. علميا ذي العلماء الفيزيائيين.
0: أي.
1: أثبتوه الأمر ذايا سيدنا الشيخ. علاش في الوقت ذاك ممكن غريب شوية الأمر.
0: أي.
1: أما تو متقدم العلمي وما إلى ذلك فهمني.
0: أي.
1: والتكنولوجي.
0: أي.
1: يعني الظاهرة ذي أكدها.
0: أي.
1: ورحلة الإسراء والمعراج. أي. أكدها، وخاصة المعراج أنه سبق شاف حاجات نتاع يوم القيامة. يعني حبيت نقول اللي سيدنا سبق وسافر.
0: أيوه.
1: عبر الزمن.
0: أيوه.
1: ومشي في رحلة سياحية كما قلت
0: سياحية. وثم حاجة نقول لك عليها، شكر التأييد لكلام سيادتك. وقت اللي جات الآية الكريمة ما جاتش التسبيح، جاء بصيغة المصدر. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ما جاتش بصيغة فعل الماضي ولا الأمر ولا المضارع، جات بالمصدر، والمصدر لا يحتويه زمان ولا مكان.
1: صح، سبحان الله.
0: أي.
1: وسبحان يعني ربي منزه عن كل شك وريب وكل عيب. و سيدنا الشيخ عطيك صحة.
0: لا قل لك المرجع، المرجع خطر الكلام كبير شوي اليوم.
1: أي. أي.
0: المرجع تفسير روح البيان للإمام إسماعيل الحقي، جزء 10 صفحة 386.
1: عطيك صح،
0: تلقوا القصة هذه
1: ديما المرجع ذاك اللي نأكدوا عليه.
0: أي.
1: وانت ذكرت المصطلح،
0: ذكرت
1: انت الموضوع الحصه كي قلت سبقت لمحاله، وش نحكيه على السياحه في الاسلام.
0: السياحه في الاسلام يعطيك الصح،
1: احنا مقبلين على موسم سياحي.
0: أيوة.
1: بلادنا تعرف احنا السياحه عاده في بلادنا، هي السياحه تجي في كل وقت وحين.
0: ألا.
1: لكن عاده السياحه عنا ترتبط بالعطله الصيفيه. أيوة. وبمباهج الصيف والاجواء ذيك اكثر ترتبط يعني والناس حتى اللي باش تخرج لقضاء عطلة سياحية ديما. أيه. يستغلوا الفترة ذي متاع تلامذة في عطلة والجو الصيفي هكا ولا سيدي الشيخ؟
0: نعم سيدي، هذاك هو الناس كل تاخذ العطلة متاعها توا محسوب
1: بعد. أيه. شوية يعني بعد. أيه. امتحانات وبعد. أيه. ربي ينجح الجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: بيه. احنا موضوعنا هو السياحة في الإسلام، وديما سؤال ذاك نسألوا لك.
0: أيه.
1: يعني حتى السياحة ذكرت زادة.
0: أيه ذكرت. أيه إذا كان سيدنا ساحة. إذا كان سيدنا عمل السياحة.
1: أيه.
0: شو معناه ذكرت؟ هو بيدو قام بسياحة. أما السياحة كما قلت لك راهي من النوع الرفيع.
1: من النوع الرفيع.
0: رفيع.
1: السياحة في اللغة مشتقة من ساحة يسيح سياحة. أيوة. ساحة الماء إذا جرى على وجه الأرض وذهب. يعني ساحة يعني كي نقولوا احنا نقولوا حتى باللهجة العامية ساح الماء.
0: ساح الماء.
1: ولا ساح أي يعني أي سائل
0: قاعد يمشي.
1: قاعد يمشي. يعني مشاء.
0: أي.
1: به. استعملت في الإنسان بمعنى ذهب في الأرض للعبادة والترهب أو لغير غرض الزد.
0: صحيت.
1: يعني السياحة استعملت، المصطلح هذا استعمل بمعنى يمشي في الأرض الإنسان. أي. يسيح يعني.
0: يسيح يمشي.
1: يمشي. وورد مصطلح السياحة بمعاني أخرى غير متداولة اليوم.
0: أي.
1: ثم صار مصطلح السياحة اليوم يعني السفر أو التنقل بهدف الترفيه أو التطبيب يعني أو الاكتشاف.
0: أي.
1: أو طلب العلم. كلها
0: السياحة لطالب العلم
1: موجودة
0: وقت اللي يسافر من بلاد لبلاد بشي يقرأ على روحه ويتعلم.
1: أي السياحة. سياحة. وتشمل السياحة توفير الخدمات المتعلقة بالسفر.
0: أي.
1: والسائح هو الشخص الذي يقوم بالانتقال لغرض السياحة.
0: أي.
1: وحددت.
0: أي.
1: وكل شيء يتحدد في الوقت هذا.
0: أيوة.
1: المسافة 80 كيلومتر على الأقل حسب. أي. منظمة السياحة العالمية يقول لك أقل شيء يلزمك تفوت تمشي 80 مفا فوق باش تسمع عملت سياحة.
0: تعملت سياحة صحيت. معناها الناس اللي تسافر البر باش تخدم على رواحة
1: وعدكم ألاف كيلومترات سياحة. سياحة من 80 كيلومتر الفوق سياحة. هذا يعني تقريبا يعني هذا التحديد فقط يعني حسب منظمة السياحة العالمية. أنا سألتك بوضوحين قلت لك السياحة في القرآن والسنة. أي. قلت ذكرت
0: إيه؟
1: ولأنه مصطلح السياحة في القرآن والأحاديث النبوية ذكر وورد بمعاني مختلفة غير متداول اليوم يعني
0: صحيح.
1: ذكرت الكلمة في حد ذاتها أما ما في بأس احنا نذكرهم سيدنا الشيخ
0: نذكرهم. إيه
1: أما مش بضرورة المعنى متاعنا توا.
0: أي.
1: مثلا على سبيل المثال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول. أي. عز وجل التائبون العابدون الحامدون السائحون.
0: السائحون هو أذكر كلمة السياحة
1: ولأنه فسرها بعض المفسرين ومنهم الطبري فسرها. أي. الصائمون. أي. ومنهم من قال أنهم طلبة العلم وما. أي. إلى ذلك
0: وطلبة العلم ما هو يسيح حتى هو بشمشي يقرأ يخي يقرأ في بلاده هو ويقرأ البرة
1: فما اللي يقرأ البرة
0: يقرأ البرة. إيه
1: يعني مفيد المصطلح تذكر السائحون
0: تذكر في القرآن. إيه.
1: سائحون به. كذلك يقول عز وجل في كتابه الكريم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات.
0: أيوة.
1: ثم وصلت الآية تقول ثيبات وأبكارا.
0: أو ذكرت كلمة سائحات.
1: سائحات
0: ذكرت باقي كلمة السياحة
1: لأنه السياحة بمعنى آخر يعني. أي. كما قلوا بمعنى يعني الصائمات. أي. القانتات. وسمي الصائم كذلك سيدنا الشيخ سائحا لأن السائح لا زاد معه. أي. وإنما يأكل حيث يجد الطعام فكأنه أخذ من ذلك.
0: صحيح.
1: حتى الصائم يقولوا له سائح
0: يقولوا سائح. أي.
1: خطر يسفر
0: يمشي يسافر
1: وقت اللي عنده الزاد هو ماشي شيء
0: قليل صائم مش مشي الزاد مدعوه.
1: وذهب بعض المفسرين أن السياحة في الآية المذكورة ذي تعني الهجرة المشروعة أو كذلك سياحة القلوب في محبة الله.
0: أي.
1: وخشيته وذكره نجم
0: كل
1: نعنو.
0: سياحة كل سياحة.
1: أي. وكذلك جاء في القرآن الكريم الأمر بالسير في الأرض في عدة مواطن
0: سياحة زادة
1: يقول عز وجل
0: صحيح.
1: قل سيروا في الأرض ثم انظروا.
0: أي.
1: كيف كان عاقبة المكذبين.
0: أي. سيروا في الأرض شو معناها سيروا سيح
1: سيح.
0: أي.
1: وللاتعاظ وللاكتشاف وما إلى ذلك كل سياحة شوف عقيبة المكذبين.
0: توجينا الحديث خطر السياحة فيها عديد الأشياء
1: صحيح. توفيها في الآية ذي مثلا بعض المفسرين يقولوا السير في الديار لأجل الوقوف على الأثار والاتعاظ.
0: أي.
1: والاعتبار.
0: أي.
1: ولغيرها من الفوائد.
0: أي.
1: ومنها تمتع بجمال هذا الكون العظيم
0: صحيح. أيوة.
1: ليكون ذلك باعث للنفس البشرية على قوة الإيمان بوحدانية الله
0: صحيح.
1: وليكون يعني عونا لها أيضا على أداء واجبات الحياة.
0: أي.
1: لأنه الترويح عن النفس ضروري لأخذها بالجد بعد ذلك
0: صحيح.
1: ولا يعني
0: بعد الإنسان ما يخدم وكذا يطلع يرتاح شوية.
1: أيش نبينوا بعض الأحاديث إن الشيخ لأنه حديث كثيرة ذكر فيها مصطلح السياحة كما هو كما نحكي عليه توا. يقول صلى الله عليه وسلم سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله كذلك كيف
0: الجهاد
1: يمشي
0: الجهاد في سبيل الله بو يتنقل من مكان إلى مكان تنقل من مكان إلى مكان.
1: زاد سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول سياحة أمة الصيام
0: صيام باقي به
1: باقي في المعنى ذي لأن يعني الصائم مستمر على الطاعة في ترك ما يتركه من الطعام وغيره
0: صحيح.
1: فهو بمنزلة السائح خاطر لا يبدأ سائح ماشي وكل شيء يصير. أي. يعني
0: الصائم يبدأ سائح زادة.
1: يبدأ سائح.
0: أي.
1: يقول صلى الله عليه وسلم الحديث هذا روحوا عن أنفسكم ساعة بعد ساعة.
0: أي.
1: فإن النفوس إذا كلت ملت وإذا ملت عميت
0: مع ربوحه باش يروح اللسان باش يروح بالسياحة يخرج من المكان اللي هو فيه. خطر المدام الإنسان يخدم في بقعة معينة يجي وقت اللي يعي يكل ما عادش ينتج يلزم ويخرج يلزم ويخرج يرتاح شوية وبعد يرجع للعمل
1: يكتشف يعني يبدل الججواء كما يقولوا احنا يعني هذا مشروع في الإسلام
0: مشروع في الإسلام ودي أمرنا وسيد النبي صلى الله عليه وسلم ساحره خرج مشى للشام مشى لتبوك مشى لعديد الأماكن وسياحته زاد خروجه من مكة المكرمة وين إلى المدينة المنورة سياحة وقت اللي هم عطوه المشركين وما خلوش معناها ينشر دين الله أش عمل خرج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة
1: سيحة وطولي غاية نشر الدعوة ونشر الإسلام ونشر الدين لكن ذلك يمشى يعني في الأرض
0: يمشى سيد النبي صلى الله عليه وسلم ومشى البرشة بقايع
1: حتى يعني مكن الصحابة متاعه باش يمشيوا يعني
0: يخرجوا
1: باش ينشروا الإسلام في مناطق مختلفة
0: ثم السرايا يقولوا السرايا يمكن الصحابة بركة هو ما يخرج وما كان الصحابة ومشات ونشرت الإسلام وروحت
1: صحيح باهي حكم السياحة بالمصطلح المعاصر يعني المصطلح متاعنا السياحة اللي يمشي كما قلت الأرض ويمشي يسافر ويمشي يبدل الأجواء كما قولوا الحكم متاعها بما أن السياحة مرتبطة بالسفر سيدنا الشيخ بطبيعة السياحة مرتبطة بالأساس بالسفر عشان الإنسان
0: يسافر يخرج معناه
1: في الأصل في مطلق السفر الإباحة
0: في الأصل
1: مدام مباح السفر
0: الإباحة. أيوة
1: إلا إن عرض عارض أخرجه عن الإباحة إلا مش في يسافر مثلا ما نعرفش لأشياء لغاية مبيقات ولغاية محرمة
0: اسمع ما دام الإنسان باش يطلع لزيارة الأقارب ما سياحة يخرج لتونس باش يزور أقاربه باهية باش يمشي يقرأ باهية إذا كان باش يمشي يخدم باهية هذا الكل باهي أما إذا كان طلع باش يمشي يعمل حاجة محرمة حرمها ربي بحشاكم باش يشري الخمر حاشا شر وإلا باش يمشي يسرق ولا باش يمشي يقتل هذا الكل ولات سياحة محرمة
1: احنا باش نذكروهم توا خاطر توا السياحة مرتبطة بالسفر توا سيدنا الشيخ كي نحكيو على السفر كي نحكينا على السياحة
0: صحيح
1: مثلا السفر قد يكون واجبا إذا كان لفعل واجب كالحج مثلا
0: حج ذاك يولي واجب على الحج المستطيع يلزم يسافر خاطر مستطيع أما إذا كان مش مستطيع معليش حتى شيء
1: إذا كان يعني نجم وعنده القدرة كل شيء ولي واجب هذا
0: ماديا وبدنيا الزوز عنده وقتها واجب عليه باش يمشي إلى الحج والحج شنو تنقل من مكان إلى مكان آخر
1: في معنى السياحة
0: في معنى السياحة
1: لأن قلنا السفر مربوط بالسياحة
0: هذا كواجب
1: ثم السفر أو السياحة قد تكون مندوبة كالسفر للعمرة
0: باهي هذا كخطر العمرة بايش فريضة
1: بايش فريضة
0: وإذا كان عنده زادة باش يمشي يعمل العمرة باهي زادة برشا وثاب أما ثم حاجة هنا سي شكري سمحني أقول لك عليه العمرة باهي يمشي الإنسان العمرة أما إذا كان طول حياته في العمرة لا
1: يعمل لا. حاجات أخرين أولى زادة
0: وثم حوايج أخرى هي شريج العمرة سنة هي صدقة ولو جعل الثواب أما تو يمشي يعمل عمرة مرة اثنين باهي أما إذا كان مش يمشي 4-5-10 مرات
1: خلي ولي الغير.
0: لا
1: أولا خلي الغير كل فلوس هذوك عم بيهم حاجة أخرى
0: عمل بيهم حاجة أخرى أعطي للزوالي أعطي للناس اللي هي تعبة ثم ناس مرضى مش تعطي أنت معلش قداش مليون الغديكة ومشيت لها مشيت برشا مرات مش فريض عليك تقول حج فرض مرة واحدة علاش الناس ماشي جاي الحج ولا بس فرض سيدنا مشي مرة ما همش خير من سيدنا كذلك جماعة العمرة سيدنا عليه الصلاة والسلام عمل 4 عمرات سي شكري وين عملهم في بلاده
1: طبيعي.
0: في بلاده وما خسرش حتى فرنك احنا الفلوس اللي باش نمشيو بيهم العمره الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه وتلقانا نشريو في الذهب ونجيبو لهنا نبيعو يولي لا الا باش تدفعوا العمره ادفعوا للزوالي وحطوا في بلادك في بر تونس تستنفع به البلاد بكلها
1: يعطيك صح ملاحظه ذي في مكانك وهذا كان بالحق مشكل التفاخر والذي كان ولات الغايه التفاخر واللي زاد دخلنا في شنو ندخلوا في المحرمات
0: لا
1: به ثم السفر او السياحه قد تكون حراما كالسفر لمعصية
0: هذا كيولي حرام
1: باش
0: يسرق
1: وليش يمشي يفسد
0: باش يسافر من بلاد لبلاد باش يمشي يسرق هاك ولا لا
1: وليش يمشي يتعاطى يعني المحرمات يعني ولا يمشي ياخو المسكرات وليش يمشي يتاجر في المخدرات ولا يمشي للفساد
0: محرم
1: محرم
0: محرم وحرام خروجه محرم دون الفعل
1: دون الفعل
0: دون الفعل
1: شو قداش يعني الحاجات يعني معناها ساعات حاجه صغيره النيه في العمل تجعل العمل هذا يكون حلال يصل الى الحرام صحيح. بمجرد انك
0: هو طالع من بلاده ماشي لبلاد اخرى هو السفر المشيان هذا كاي محرم علاش خاطر ماشي العمل محرم هو عمل حرام اذا كان سرق عمل حرام اخر
1: عمل حرام اخر
0: اذا كان جاب الدروغ عمل حرام اخر واذا كان وزع يوزع في الدروغ في في المخدرات ناس توزع دور من بلاد لبلاد راهي سي شكري وتوزع في الدروغ توا
1: ولا باش يهرب اموال من بلاد
0: ولا يهرب خارج فلوس ولا فلوس الدوله تهربها لبرا زاد انت ماشي عملت حرام زاد كيف كيف حرام.
1: وهك علاش قلنا يعني شفت حسب النيه وحسب يعني القصد يتغير يعني الحكم
0: بالطبيعي
1: قلنا السفر ولا السياحه حرام كالسفر لمعصيه ثم السفر مباح أو السياحة كالسفر للتجارة أو طلب العلم وكذلك للتنزه والفرجة والترويح عن النفس سياحة بالمصطلح المعاصر يعني المصطلح متاعنا السياحة اللي يمشي كما قلت الأرض ويمشي يسافر ويمشي يبدل الأجواء كما قول الحكم متاعها بما أن السياحة مرتبطة بالسفر سيدنا الشيخ بطبيعة السياحة مرتبطة بالأساس بالسفر يعني إنسان يسافر
0: يخرج معناه
1: فالأصل في مطلق السفر الإباحة
0: في الأصل
1: مدام مباح السفر
0: الإباحة. أيوة.
1: إلا إن عرض عرض أخرجه عن الإباحة إلا مش في سافر مثلا ما نعرفش لأشياء لغاية مبيقات ولغاية محرمة
0: واسمع ما دام الإنسان مش يطلع لزيارة الأقارب مسيحة يخرج لتونس مش زور أقاربه باهية مش يمشي يقرأ باهية إذا كان مش يمشي يخدم باهية هذا الكل باهي أما إذا كان طلع مش يمشي يعمل حاجة محرمة حرمها ربي بحشاكم مش يشري الخمر حاشا الشر وإلا مش يمشي يسرق ولا مش يمشي يقتل هذا الكل ولات سياحة محرمة
1: احنا باش نذكروهم توان خاطر توا السياحة مرتبطة بالسفر توا سيدنا الشيخ كي نحكيه على السفر كي نحكينا على السياحة
0: صحيح
1: مثلا السفر قد يكون واجبا إذا كان لفعل واجب كالحج مثلا
0: حج ذاك يولي واجب على الحج المستطيع يلزمه يسافر خاطر مستطيع أما إذا كان مش مستطيع معليش حتى شيء
1: إذا كان يعني نجم وعنده القدرة كل شيء ولي واجب هذا
0: ماديا وبدنيا الزوز عنده وقتها واجب عليه باش يمشي إلى الحج والحج شنو تنقل من مكان إلى مكان آخر
1: في معنى السياحة
0: في معنى السياحة
1: لأن قلنا السفر مربوط بالسياحة
0: هذا كواجب
1: ثم السفر أو السياحة قد تكون مندوبة كالسفر للعمرة
0: باهي هذا كخطر العمرة بايش فريضة
1: بايش فريضة
0: بايش فريضة وإذا كان عنده زادة بشي مشي يعمل العمرة باهي زادة برشة وثاب أما ثم حاجة هنا سي شكري سمحني أقول لك عليه العمرة باهي يمشي الإنسان العمرة أما إذا كان طول حياته في العمرة لا
1: يعمل يعني حاجات أخرين أولى زادة
0: وثم حوايج أخرى هي شريج العمرة سنة هي هي صدقة ويلوج على الثواب أما تو يمشي يعمل عمرة مرة اثنين باهي أما إذا كان مش يمشي أربعة خمسة عشر مرات
1: خلي ولي الغير.
0: لا
1: أولا خلي الغير كل فلوس هذوك عم بيهم حاجة أخرى
0: أعمل بيهم حاجة أخرى أعطي للزوالي
1: صحيح.
0: أعطي للناس اللي هي تعبة ثم ناس مرضى صحيح. مش تعطي أنت معلش قداش مليون الغديك أو مشيت لها مشيت برشا مرات مش فريض عليك تقول حج فرض مرة واحدة علاش الناس ماشي جاي الحج مو لباس فرض سيدة مشي مرة ما همش خير من سيدنا كذلك جماعة العمرة سيدنا عليه الصلاة والسلام عمل أربع عمرات سي شكري وين عملهم في بلاده
1: طبيعي.
0: في بلاده وما خسرش حتى فرنك احنا الفلوس اللي باش نمشيو بيهم العمره الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه وتلقانا نشريو في الذهب ونجيبو لهنا نبيعو يولي لا الا باش تدفعوا العمره ادفعوا للزوالي وحطوا في بلادك في بر تونس تستنفع به البلاد كلها
1: يعطيك صح ملاحظه ذي في مكانه
0: وهذا كو
1: بالحق مشكل التفاخر والذي كان ولات الغايه التفاخر واللي زاد دخلنا في شنو ندخلوا في المحرمات
0: لا لا لا لا
1: ثم السفر او السياحه قد تكون حراما كالسفر لمعصية
0: هذا كيولي حرام باش يمشي يسرق
1: ولا يمشي يفسد
0: باش يسافر من بلاد لبلاد باش يمشي يسرق ما هكا ولا لا
1: ولا يمشي تعاطى يعني المحرمات يعني ولا يمشي ياخو المسكرات ولا يمشي يتاجر في المخدرات ولا يمشي للفساد ولا
0: محرم وحرام خروجه محرم دون الفعل
1: شو قداش يعني الحاجات يعني معناها ساعات حاجة صغيرة النية في العمل تجعل العمل هذا يكون حلال يصل إلى الحرام بمجرد أنك نويت ولا
0: طالع من بلاده ماشي لبلاد أخرى هو السفر المشيان هذا كاي محرم علاش خاطر ماشي العمل محرم هو عمل حرام إذا كان سرق عمل حرام آخر. إذا كان جاب الدروغ عمل حرام آخر وإذا كان يوزع في الدروغ في المخدرات ناس توزع تدور من بلاد لبلاد راهي سي شكري وتوزع في الدروغ توا
1: ولا باش يهرب أموال من بلاد
0: ولا يهرب فلوس ولا فلوس الدولة تهربها لبرا زاد أنت ماشي عملت حرام زاد كيف حرام.
1: وهيك علاش قلنا يعني شفت حسب النية وحسب يعني القصد يتغير يعني الحكم
0: بالطبيعي
1: قلنا السفر ولا السياحة حرام كالسفر لمعصية ثم السفر مباح أو السياحة كالسفر للتجارة أو طلب العلم وكذلك للتنزه والفرجة والترويح عن النفس حسب العلماء
0: هذا كل به شو المشكل فيه
1: يقول ربي عز وجل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله
0: يمشي يخدم على روحه
1: يعني السياحة تأخذ الأحكام الخمسة
0: كل
1: تنجم تكون حلال تنجم تكون حرام تنجم تكون مطلوبة تنجم تكون مندوبة تنجم تكون مباحة
0: نعم
1: وخاصة خاطر مباح يعني مش واجبة خاطر الواجب كما قلنا كان الحج والحج
0: الحج مستطيع واجبة ذيك مش مستحبة لا
1: أما باش يمشي ماهوش باش يعمل معصية مباح
0: مباح
1: يمشي يتفرج على خلق ربي يتفرج على أقوام أخرى يستفيد من تجارب أخرى
0: لا يخرج حتى في بلاده والإنسان في تونس
1: راهي السياحة الداخلية
0: ثم الآثار ثم السياحة الداخلية هذه راهي بلادنا ما نعرفوهاش
1: صحيح
0: بلادنا ما نعرفوهاش يلزمنا نعرفوا بلادنا قبل ما نمشيو لفلانة البقعة الفلانية والبقعة الفلانية
1: يعني نعاود ونحوصوا سيدنا الشيخ السياحة مباحة إذا كانت لمجرد التنزه والترويح عن النفس
0: بيسالش
1: إلا إذا كانت في مكان يكثر فيه الفساد مثلا مشيت البلاصة
0: لا لا يعني
1: تعرف اللي فيها
0: ونيتك تولي حشاك نيتك فاسدة ما هو ماشي الغادي
1: أما في المطلق حلال
0: حلال ما في حد شيء
1: باش يمشي يشوف حضارات أخرى السياحة
0: راهي حلال
1: بشوف
0: السياحة مسخة ولا مشبوهة لا
1: ياك علاش وبكروها اذا كانت لي بلاد يكثر فيها الفساد والمحرمات
0: وتنتهك ماش غادي كيف تعمل باش تلي
1: هي مكروه لانه تصعب فيها السلامه من الفساد الانسان ساعات يصعب عليه يعني ماذا بيه
0: يا ودي ارض ربي واسعه بقيت تمشي توج على الزنق الضيقه
1: توج على الزنق الضيقه
0: توج على امشي اراضي ربي واسعه وتمتع كما تحب في الحلال وتمتع وانت امن قلبك مطمئن ولا بس عليك
1: يعني واضح يعني حسب النية وحسب القصد كل شيء يمشي حسب النية وحسب القصد
0: إنما الأعمال وبالنيات إنما في العلم النحو يقولوا كافة ومكفوفة تولي الأعمال وبالنيات
1: صحيح
0: خاطر العمل متاع إن الكل يلغى إذا كان دخلت عليه ماء
1: مال كافية ذيك
0: كافة ومكفوفة تولي الأعمال وبالنيات أنت طالع من بلادك شنية باش تعمل أكاو
1: أنت والنية كما قلنا يعني ما فماش اعتراض الترفيه عن النفس والترويح عادي
0: اي باهي برشا اي
1: عادي جدا الانسان باش يشوف دنيا اخرى ويشوف ما تعرضش مع الدين خاطر احنا ديما الحقيقه للاسف سيدنا الشيخ وعندنا بعض المعتقدات وبعض يقول لك السياحه ديما ارتبطت عندنا للاسف في عقليتنا انا ما نعرفش يعني بين قوسين وسامحوني بالفساد بيقول لك انا بالابتذال ديما هيك عن الفكرة دي
0: خطر الناس اللي يقولوا الكلام هذا وفكروا التفكير هذا عندهم هو الفساد في قلوبهم أما الدين يقول لك أطلع امشي سيدنا وما أدراك خرج في السياحة ومشى القرآن سيحوا في الأرض مشيوا أخذوا ما تعملش الفساد وبر وما تمشيش البقايا متاع الفساد والسلام
1: إذا كانت بقصد المعصية تولي كلام هذا
0: تولي حرام ماشي الفساد ماشي باش يجيب الدروغ
1: ولا مثلا إذا كانت السياحة تزاحم حقوق الله كمن يسافر للسياحة في وقت الحج مثلا لو أنت عندك الإمكانيات باش باش تمشي ما نعرفش يعني بلاد اخرى في الغرب ولا ما الى ذلك وما حجيتش.
0: تقول الحج فرض عليك.
1: تقول الحج فرض عليك
0: ما دامك انت مستطيع بالضبط. ما تطلعش عندك مستطيع بدنيا وماديا لبس بالضبط. عليك فلوس الحج قبل
1: خاصة في الفترة متاع الحج
0: مش يقولك أنا تو باش نحج كل حال حتى نكبر تو أنا مازلت صغير خلنا مش ندورش في بقاع الفلانية والبقاع الفلانية ويصرف في أموال طائلة. أما الحج حتى يكبر هذا كلام يتقال وقت اللي يكبر يولي مدقدق مش يمشي الحج بينما الحج راه صغر تو الحج
1: قوة في العنف وين يقدر ينجم يقاوم ولا خايبه الحكايه
0: شبيك مش سهل راهو ملاين عباد صحيح. اذا كان ما تكونش انت بصحتك لاباس عليك ما تنجمش تتقاوم غاديك. ثم ناس تو يمشيوا للحج باهي بارك الله فيه يمشي في كروسه صحيح. علاش تمشي في كروسه تعب روحك وتعب العباد بدن وافي اش باش يرا
1: سقطت عليك
0: ايه وعندها شوف الاستطاعة شكري ماديا فلوس
1: معناها عندك ما فلوس ما فارلة على قوت عيالك وعلى
0: عندك ما فيش كلام وعندك بدنيا
1: قدرة
0: لسان يبدأ جود ستايب في كروسة ويفارعوا فيه العباد
1: ينجم يصير ويقع للرفس والتزاحم ينجم يمشي في الساقين
0: يا ودي يموت مش ساي يموتوا
1: أكلش صحة لازمة زادة
0: صحة ضرورية معناها الاستطاعة بدنية ومادية يلزمنا نعرفوه هذا
1: منا وهك علاش زادة تولي محرمة إذا كان مش سياحة مش الحج السياحة إذا كان جي في وقت قد تقدم تاع الحج وانت قادر باش تمشي للحج وما حجيتش فهمني وتمشي لبلاد أخرى مثلا
0: بخمش بالفرض
1: وعندك الإمكانيات
0: عندك إمكانيات تقوم بالفرض
1: تولي وقت حرام عليك شفت كيفاش معناها إذا كان تقدمها على الفرض وانت عندك الاستطاعة تولي حرام
0: الفرض قبل كل شيء وانت مستطيع وانت مستطيع ماديا وبدنيا وبعدين تمشي تدورش في بلاد الفلانية
1: هذه السياحة المحرمة
0: هذه لا
1: باه احنا باش نواصلوا سيدنا شيخ حديثنا نحكيوا على السياحة في الاسلام ودقيقة الامور شفت بمجرد انه تغير النية ولا القصد الحكم يتغير من حلالي والحرام
0: من اعمال وبنيات وانما لكل امرئ ما نوى سيدنا بيقولك راه
1: شو أصلوا نعملوا السياحة صغيرة؟
0: باهي مساج
1: هات ونرجو نحكي على السياحة في الإسلام

0: المنستير. إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
1: تنقل إذاعة
2: المنستير
3: 104.7. يقولوا أن المقصود بالسياح كذلك أنهم طلبة العلم ولا صايمين. ثم السياحة قلنا تخضع للأحكام المختلفة، يعني تنجم تكون السياحة حلال وتنجم تكون حرام وتنجم تكون واجبة وما إلى ذلك، وفسرناها وخاصة تحدثنا على السياحة لهدف بغاية المعصية واللي محرمة كما قال سيدنا الشيخ، أول السياحة في وقت والسفر في وقت الحج ينجم يحج وجاء في وقت عنده القدرة المادية والمعنوية البدن والفلوس عنده، ورغم ذلك يمشيش للحج ويخير باش يمشي يرفع على نفسه في دولة أخرى واللي في مكان آخر زي تولي توصل للتحريم، لأنه قدم حاجة على شيء واجب عليه
2: واجب عليه. هذاك
3: باهي. احنا باش نواصلوا سيدنا الشيخ حديثنا، وكما قلنا السياحة تخضع للأحكام الكل. قلنا كما قلت أنت منذ حين سيدنا الشيخ، السياحة المباحة أنها مجرد الترفيه والترويح على النفس، يعني مباحة، هذا مما لا شك فيه. ثم قلنا السياحة محرمة بقصد المعصية، فما نوع آخر السياحة المحرمة ما فيه بأس، نذكر الأحكام لكل فرصة احنا.
2: قول كل شيء، قول كل شيء عليه.
3: إذا كانت السياحة مثلا تزاحم حقوق العباد، مثلا حقوق الزوجة والوالدين، مثلا يخلي والديه محتاجين ليه، هكولا سيدنا الشيخ محتاجين يعني الإعانة متاعهم، مستخدمين كيفاش يقولوا البرهم والإحسان لهم وتقديم الخدمة لهم، ويمشي يسافر مثلا ويحوس
2: مش يخدم. إذا كان يخدم لا خاطر يخدم باش يوكل لوالديه ووكل عياله ومعقول. أما إذا كان يخلي عائلته، ثم بعض ناس يخليوا عيالهم ولادهم بلاش شكري ويقول لك ربي أمرنا سياحة في الأرض، لا ما ثماش هذا،
3: هناك ولي تحريم،
2: ما ثماش تخلي ولادك وعيالك شبيك
3: ناقصين حاجة ولا والديه مثلا
2: ولا والديك مش نرجع لوالديه كيف والوالدين أقوى راهو مش سهل الوالدين،
3: مثلا والديه في حاجه ليه وفي حاجه للكبروا شويه في السن ولا في حاجه للعالم تاعو، ورغم ذلك يمشي يخليهم باش قالوا شنو نمشي يعمل لك جمعتين ولا شهر برا،
2: اذا ما شهر برا ما عندك ما تعمل، عندك واجبك عمل امشي، غير العمل باش تطلع تفرهد وتبدل الجو ومتفرهد ومرتاح وتخلي والديك محتاجين لك ولا يخلي مرتك ولادك محتاجين لك، لا شد دارك ونروح مولا باس.
3: إذا كان السفر بعصيان أوامر الوالدين زاد يمشي سافر
2: ما يمشيش، لا الإنسان أولا صعيب الوالدين، صعيب راهو الوالدين باش يمكنوا والديهم باش يمشيوا يعملوا معصية، قليل ما ثماش يقولوا عايش وليدي برا مشي يسرق وعايش وليدي برا مشي يسكر،
3: لا هذا متفهمين فيه مستحيل.
2: هذا ما يتقالش هذا
3: لا عصيان أوامر الوالدين، بوك قالك ولا أمك مثلا ما نعرفش يعني ما تمشيش لك البلاصة
2: ما تمشيش. وإذا كان ضروري باش تمشي نفرض ما ناخذوا جميع الاتجاهات راهو، ولي أقعد مع والديك وتحدث معهم وأقنعهم بشوية وسايس والديك،
3: فما شكون يهرب يهرب من والديه يمشي سافر البرة ويمشي
2: لأنه قلق منها عايق وإنسان
3: قلق منها
2: بل أذبحهم وبرة وارتاح، تو أنت باش تهرب وتخليهم يمصوا فرياقهم جيعانين، راجل كبير مرة كبيرة
3: ويقول عييت بالناروتول وقدم له في الخدمة بتاعهم ناروتول وقف ويمشي يبدل الجو،
2: هما معياوش يردوا قد باب معياوش ويوكلوا ويشربوا ومترضع وتغسل وتوكل وتشرب وكذا معياوش حتين. أما أنت وقت اللي باش تتلهي بهم وقت اللي هما ضعفوا ياسر شكري
3: ناس راهي
2: برشا والدين راهي تعبة ولادهم هاربين عليهم
3: للأسف.
2: وساعات بعض نسية تلقاها تقول له بوك لا أمك لا تلقى
3: عبر هزنا نعملوا تحواسة نمشي نعملوا تحواسة ونمشي نعملوا سياحة،
2: ما الحكاية ذي راي تعبني يعني
3: تعبك
2: تعبني ياسر، علاش خاطر الناس ماهيش خايفة ربي في الوالدين، يتبع مرته يتبع مرته ويسيب والديه يعصي والديه ياسي شكري
3: اختانا من بوكم كش ناخذوا لهم بيهم عبر نمشي نعملوا تحواسة
2: تحواسة وخليهم ملوحين البو والام تعبين مساكن يمدوا يديهم
3: حرام في حرام وقت
2: كلام هذا
3: يعني في الحرام.
2: لا غالب سامحوني
3: لا هذا موجود. ثم فما حالة أخرى السياحة فيها محرمة. إحنا قاعدين نبينوا في بعض الأحكام باش نبدأ منظمين. إحنا في الواقع قلنا في العادي أنه السياحة حلال في حلال بل بالعكس مطلوبة مش تبدأ. لكن إذا كانت لتعترض مع أشياء معينة ولا كانت تزاحم حقوق معينة سيدنا الشيخ كما قلنا تولي محرمة. مثلا يعني تكاليف السياحة عنده دين مثلا سيدنا الشيخ مدان بمبلغ مالي ومشي الرجل يحاوس ويسافر ويسايح
2: الدين قبل خلص العباد الدين راهو ناس تسالك فلوس
3: هيك مثلا ولا عندك دين تبيع
2: تقول اني شمالي فيهم واني طرف فلوس فعود مش نعطيها الوين مش نعمل دوناشة يدولش البر كلمة يدولش نخصد يقولوا يسيح البر يعمل السياحة الدين قبل خلص الناس خلص فلوس الناس باش ربي يرحمك ويساعدك
3: شفت كيفاه واحنا يبدأ مسال أموره مش واضحة وموش خالص مع العباد ويمشي يسافر ويحوس هكا ولا
2: كلام هذا ما ثماش تحويس هذا خلص عباد ربي يقبل
3: به توا نحكيه على السياحة المستحبة كما قلنا في أحوال إذا كانت للدعوة لله مثلا مستحبة يمشي باش يجي يوري مثلا إنسان فهمتني مسلم ومؤمن بالله يمشي لأقوام أخرى في نفس الوقت يمشي يرفع نفسه ويستغل الفرصة باش يدعو لله يقول ما هو الدين الإسلامي راهو باهي ما تاخذوش فكرة عليه خايبة راهو الدين هكا يقول هكا هكاك في بلاد الغرب مثلا وبلدان أخرى
2: هذا بعد ما تتهنى على مرتك وولادك ووالديك أما تخليهم يمصوا في رياقهم وماشي توري الناس في الغرب ولا في غير الغرب راهو الدين الإسلامي باهي الدين الإسلامي يامر قبل ما تمشي التلهي بوك وامك ولادك ما تخليش ولادك جيعانين
3: ثم كنا قلنا احنا لا نفهمك كان عندك واجبات أخرى تقوم بها
2: قوم بها قبل الساعة
3: مش تمشي تحوس وتمشي للسياحة لا ثم إذا كانت للسياحة للاتعاظ والتفكر في آيات الله وشوف حضارات أخرى وشوف
2: أمور
3: أخرى باهي وشوف معالم أثرية وتاريخية باهي
2: كله باهي
3: كله باهي
2: وخاصة وقتاش تولي باهي أكثر كي يهز مرته ولداته إذا كان بوه مش أمه مش موجودين يهزم
3: إذا كانوا قادر على ذلك
2: قادر إيه طول الإنسان مش يطع يدولش وحده مؤكد اللي عندك فلسات انت وعندك اليوم الناس عندها مكرهبها اغلب الناس مكرهبها اطلع شوف قبل ما تطلع البلدان الاخرين شوف بلادك امشي لبلادك والاثار الموجوده في بلادك وامشي في بقايا
3: عن المناظر الطبيعيه جميله ومناطق خلابه
2: خضر تونس راهي باهيه ثم ناس ما يعرفوش رمادة
3: ما يعرفوش رمادة وصلنا لرمادة ما يعرفش
2: ما يعرف
3: مثلا الساحل ما وصلش للصفاقس ولا
2: القابس خير من كل يمشي البلاد ويمشي ياك الآثار الموجودة في الجب ولا في غير الجب ترى بلادنا لبس عليها
3: عنا مناطق غنية. جميلة ومتنوعة
2: وغنية
3: عنا كل جبال عنا السهول عنا عنا الصحراء
2: ياودي الناس البرايني يجوا البلاد
3: عنا الشطوط صحيح
2: يا سي شكري صحيح. مش عندنا توريست من برا يجوا لبلادنا
3: هذوك هم السياح اللي يجونا
2: يحبوا بلادنا صحيح. يا رسول الله احنا بلادنا ما نسيحوش فيها توا علاش ما نمشيوش الا باش ندوروا بيه نخسروا ملايين باش نمشيو للبقعه الفلانيه والبقعه الفلانيه لبرا من بلادك صبهم في بلادك
3: وربح بلادك
2: الدوله نتاعنا رزقنا هذاك خاطر الفلوس اللي تدفعها في بلادك سي شكري باش ترجع ليك ولي
3: صحيح باي سيدنا الشيخ تقريبا احنا هي يعني كما قلنا حصتنا اليوم فيها شويه يعني خلينا نقول جانب يعني فقهي شويه لان بدنا حكينا على الشروط وما الى ذلك تحدثنا من او محرمه ومش محرمه وواجبه وهيك ولا
2: هيك
3: باي احنا دخلنا في الموضوع هذا دخلنا
2: باي
3: توا لسائل يسأل حكم العمل في مجال السياحه توا سيدنا الشيخ فما يسأل ناس فبيسر عائلات يعني مورد رزقهم من السياحة مش أشخاص برك يعني العمل في مجال السياحة أو مكاتب وشركات الأسفار في الحقيقة يقوموا على أمر مباح وهو استقطاب السياح كما كنت تحكي لزيارة بلادنا والاطلاع على معالمنا وحضارتنا وثقافتنا كلها وعنده يعني قيمة لأنه يجلب أموال ومداخيل الدولة بشون عشان الاقتصاد
2: صحيح
3: وهذا مصدر استرزاق لعديد العائلات بشكل مباشر أو غير مباشر، لأنه يعني فما ياسر بهن تتعلق بالسياحة، يعني الصناعات التقليدية، الباعة المتجولين، السيارات التاكسي والأجرة، ياسر هو
2: مجال كل جيل للسياحة
3: ياسر عنده ما عنده علاقة، واللي
2: مباشر وغير مباشر،
3: مباشر وغير مباشر. تو نحكيه على المباشر اللي يعمل في مجال السياحة في النزل ومكاتب وشركات الأسفار.
2: يخدم على الروح،
3: يخدم على الروح.
2: شو المشكلة؟ الحرام لا يتعلق بذمتين،
3: الحرام
2: لا يتعلق بذمتين،
3: فما ناس
2: يتعلق بذمة واحدة،
3: فما ناس متشدين يقول لك يخدم في الوتلة،
2: يخدم على الروح. شو المشكلة في يخدم في الوتلة؟ ما هو المشكل؟ ومنين جاء الحرمية؟ منين جاءت الحرمية؟ وريني حتى إذا كان ثم حوايج محرمة هو يبعد عليها.
3: بقول لك مثلا ثم توزيع الخمور وما إلى ذلك،
2: مش ناس كل توزع في الخمور، مش وازل توزع الخمور. وبعتالي ذاك ينجم أول ساعة ما عندوش دخل هو الساعة في الأمور ذي، خطر هو ما جابش، هو مش جاي بالخمر، ثم ناس خلين جابت الخمر، وثم بعد ذلك يولي هو
3: الباهي
2: بتفكيره والعقل ولسانه الباهي يبعد على كل حاجة ويمشي يخدم. تو اللي يخدم اللي يوزعوا في الماكلة ويوزعوا في كذا ولا
3: في المكاتب ولا في الاستقبال ولا في الاستقبال واللي يقدموا في التنظيف ولا في الوعد ولا في الصيانة في النزل،
2: عادي يخدم على روحه، تخدم على رواحه. اللي يجي يحرف هذا يقولوا برا واكلوا وانتي،
3: لا تزر وزيرة وزيرة
2: أخرى.
3: ما بدوش القتول وخطرية مثلا المكان ذاك، صحيح فيه بعض الخمور وفيها وهذا للأسف
2: هذا كوحده على جهته وحده، علاش تسكر الدنيا الكل؟
3: هو المكان، لكن هو مش يخدم في القطاع ذاك مثلا.
2: يا ودي والناس اللي يقولوا تو السياحة حرام، وكلهم انت يا سيدي، وتحرم عليه، تسكر عليه الدنيا، وكله انت تفضل. شو ما معناها اني ما توكلنيش وتحرم عليه مش ناكل؟ يلزم الناس تحل أفكارها شوية في الدين.
3: يعني مش في، هو مباشر قاعد يعني ما نعرفش يوزع في الخمور، هو قاعد يخدم في النزل ذاك، يخدم في دارته ويخدم في أموره.
2: والحرام لا يتعلق بذمتين،
3: بذمتين.
2: كيفاش مثلا؟ أعطيك مثال، تو بجي نخدم عندك أنا معناها في مرمى مثال، ما هكا ولا لا؟ أنت الفلوس اللي باش تخلصني فيهم قالبهم العباد،
3: ولا غشيت بهم
2: ولا غشيت بهم العباد، أنا شهمني فيك،
3: ولا المحل اللي استعملوا قصد من عرس يعني
2: شهمني فيه،
3: قصد الحرام مش تبيع فيه من عرس،
2: تبيع فيه الدروغ، أنا شهمني
3: فيك،
2: أنا خلصني في فلساته وأنا مش على روحي. الحرام يتعلق إلا بهو
3: ما مهمنيش فيه نيته شنو ولا نو شنو،
2: براس شهمني فيه يعني،
3: ولا خاطر صحيح. عندي أعطيك صحة سيد الشيخ، دخلت المثال هذا يجيك يعني عامل بناء، شبني مكان معين وشبني محل ولا حاجة، ومولا المحل ذاك قاز حاطه متاع مبيقات ولا متاع سيان ولا متاع فساد ولا متاع قمار،
2: هذي داخل فلوسي ونمشي،
3: أنا ميمنيش فيك.
2: فلوس هذيك حلال فحلال، وقتاش تولي حرام؟ كين كركر ونغش ونكذب في وسط الخدمة متاعي،
3: وما نعطيش جهدي. أما ما عدا ذلك شيمني فيك أنت ونيت،
2: أني
3: نبني أني حجر رملي فيه ولا
2: أنا ما يهمنيش. الحرام لا يتعلق بذمتين، الشرع يقول لك
3: لا يتعلق بذمتين، يعطيك صحة. يعني أني نخدم في محل أني ونيتي
2: والسلام،
3: مفيد منيش قاعد مارس في المبيقات ولا المعاصي،
2: أنا فلساتي وبشربها، خلصني أنت نشد داري.
3: هو توا نرجع للسياحة سيدنا الشيخ، في الوقت نفسه لابد من العامل في مجال السياحة أنه يتجنب المنكرات اللي الحقيقة في بعض الاحيان مثلا ما نعرفش انا تخنى تو في الاحكام وتخنى
2: كيمور،
3: يعني مثلا باش يعاون على شرب الخمور ولا مثلا يدخل في اجواء اخرى يعني فيها يعني فساد وما الى ذلك، ما يلزمش يشارك فيه الامر هذا.
2: اصبر انت شديت الخمور وطحت بالله، توا السواح العباد الاخرين ويجي سايح براني وتصهدوا وتقلبوا وتكذب عليه وتعملوا براكاج، حلال هذايا؟
3: محرم كما قلنا احنا،
2: تو جايك ضيف، هو ما هو جايك ضيف
3: مدام ما
2: لا جايك ضيف مش
3: وما اذكش
2: يا ودي، مش بالجاي هذي تو جاي سايح جاي بمتريوز وخذاه ومش يقتلك، هو
3: لا يستحيل،
2: ما هو جاي باش يتمتع. علاش انت كان تكسيس
3: شوي
2: كان باش تبيع له حاجه نتاع 100 فرنك يبيع حاله ب 20,000،
3: هذه الحقيقه اكثر قتلها الحكايه هذه، يعطيك الصحه سيدنا الشيخ.
2: هذا
3: يتغرضوا فيهم،
2: ننسوه. الناس اللي يتحدثوا على الوتله ويتحدثوا على السياحه، تحدثوا على هذايا، ما تاكلوش اموال الناس بالباطل قاوري ولا مسلم.
3: صحيح
2: قاوري ولا مسلم سبحان الله.
3: مش خاطر هو جاي من برا تقول انت جاي اهل الكفر ولا ماش مؤمن ولا ماش مسلم
2: كلام هذا
3: نقر فيه ناكلوا فلوس وحلال.
2: مرأة تلقاه ماشي في اثنين مرأة عزوزه ينطروا لها السكوش نتاعها ويهربوا واحد ينحي لها الشركه ولا شنو.
3: وصارت
2: قاعد تصير في بلادنا. حافظوا على بلادنا وحافظوا على هذو كوما جاي ضيفان ويمشيوا على ارواح.
3: معناها اللي يعمل في مجال السياحه يحترم الضيف
2: يحترم الناس. وانت باش تقضي تو السواح منين في الوتلة وشو يأكلوا؟ يأكلوا الخضر الكل والغلال الكل منين جايبينه؟ كل من الفلاحة الماكل الكل من العطارة
3: اللحوم الخضر
2: اللحوم الحم والحوت والأمور كله
3: الخيرات.
2: يدي الناس مربوطة بعضها يقول لا السياحة حرام ما تأكلهم مش ايه والعبادة ذو وكلهم انت ايش فيك تخسر لي انت؟ ايش فيك تخسر لي وكلهم تفضل وكل العباد واحترموا العباد البلاد السواح اللي يجي ما يمناش في دينه ما هو جاي باش يقتلنا هو جاي باش يتمتع
3: كيما احنا نمشيو للغير هما يجيونا
2: ايه كيف كيف تمشي للغير يقتلوا فيك هما
3: ولا فما ناس يقول لك هذا ولا جاي من دوله ماذا ان عرفت تحارب في الاسلام الدوله نتاعو يقول لي تغرض فيه ويرد فيه الفعل
2: وانت حلال عليك
3: وهو خطير
2: هي تحارب في الاسلام وانت تنصر في الاسلام وقت اللي تجي التوريست تضرب ولا تقتل ولا تاكل فلوسه هذا
3: عيب عيب ومش من الدين اصل
2: انا الدين
3: لانه بشر الدين. وربي ما اذاكش وما جاش باش يحاربك ولا باش
2: سيدنا عليه الصلاه والسلام اتعامل مع اليهود اتعاملوا مع المسيحيين واكرمهم وقتاش ضربهم سيدنا وقت اللي ضربوه وضربوا الاسلام وقتها لو حلهم سيدنا شجاع
3: ما بداش بالهدايه
2: ها
3: عمره ما يبدا بالإذاية
2: ابدا سيدنا يبدا رسول الله ما ادراك يا سي شكر ايش فيك انت تو رسول الله يجي يضرب العباد لا سب العباد سيدنا مش يضربهم مش يقتلهم تفضلوا اعطيونا شو ثم على سيره الرسول تفضلوا
3: السياحه يدخل فيها كل شيء
2: شطح في راسك
3: كما قلنا كما قلنا اكرام الضيف زاد
2: الضيف سبحان الله اكرمه
3: صحيح
2: سيدنا عليه الصلاة والسلام جيوه المسيحيين وأكرمهم وحتى إذا كان واحد ذل منهم شو يقول أكرموا عزيزة قوم ذل يعني أكرموا عزيزة قوم ذل
3: يعني يلزمنا نغير نظرتنا وفكرتنا
2: لا
3: نظرتنا يعني.
2: مشيوا كما
3: ولا اللي يمشي يعمل صارت يعني تفجيرات في بعض النزل
2: هذا كلام يتقال
3: يمشي يضر ناس أبرياء بدعوة الإسلام
2: تقتل عباد فجر الأمكنة هذا كلام
3: والناس الضحايا شنو ذنبهم
2: شو علاش عملك
3: عمل
2: تقتلوا ولا تمشي تهز بتريوز وتقتل العباد قال شنو قال مناضل هذا النضال ثماش نضال
3: ولا مجاهد
2: ثماش جهاد جهاد هذا إجرام وإرهاب
3: ولا هو باش عنده غايه باش ما نعرفش يعني باش يخرب البلاد ولا
2: يخرب البلاد
3: باش يطيح اقتصاد البلاد ويمشي يقتل
2: بيديهم ربي يقول لك
3: يمشي يقتل السياح ولا يمشي يعتدي عليهم
2: ما يجيش يقتل العباد ربي ما امرناش بالقتل وهذا ارهاب
3: وعباد ربي هذوك بزاد
2: مخلوقات الله
3: مخلوقات الله
2: ومسؤول عليهم قدام ربي
3: وبالكش انت تسايب روحك خير منهم هذوك
2: لا لا خير منهم مش خير منك
3: قلت لي لا محمد رسول الله متفاهمين لربما هم قلوبهم وسلوكاتهم ومعاملاتهم خير منك
2: انت
3: لربما
2: انت الفساد بتاعك هزيت قال تقتل ومشيت قتلت
3: والله العظيم
2: تقتل العباد شبيك ولا باش ما تعرفوش تمشي تقتلوا شبيك انت هيك
3: قالوا شنو قالوا بحجه اني مش نعمل شوشره في البلاد
2: ايش دخلك في شوشره وانت اللي بروحك وانت اللي
3: مرضك ايش دخلك تقتل العباد والله العظيم
2: انت اللي بروحك تلقى عايق والديه وعايق مرته وعايق ولديه ويلوج على هذا مش دين هذا الدين يلزمو يتنحى الافكار هذه تنحى من الدين سامحوني يا شعب
3: لا كلامك سيء سيدنا الشيخ لانه حديث يجيب بعضه حدثنا على السياحه وشفنا شنو صاير
2: تبعوا ديننا تبعوا رسولنا تبعوا رسولكم في شيعمل تبعوا احاديث الرسول تبعوا كلام ربي شوفوا يا مرنا بهذا يقول امشي اقتل العباد ترى وريني الايه اللي تقول اقتل العباد وريها لي
3: الا اذا كان هو اشهر عليك
2: حتى يودي يشهر عليك تو اللي جايك ضيف عندك
3: ضيف هذاك
2: ما يشهر
3: لا نحكي يعني حروب اخرى مع دول الكافره ومع هذوك اشهروا علينا وجاوا احتلونا في بلادنا وقتك لما
2: يا سي شكري ثم احكام اخرى
3: احكام اخرى
2: علاش ما عندكش حاجه تحطها في حاجه ما تحطش هذا حاجه
3: ما تخلطش
2: ها
3: ما تخلطش يعني
2: ما تخلطش
3: والحاجه في
2: خلي ما تخلطش في مكانها
3: لا خطر بالحق فبأفكار خلينا نقول ظلاميه للاسف.
2: كان ظلاميه ورجعيه وتخلفيه، ناس بتخلف التاني تقدموا دين الاسلام ما يراه ماشي القدام. ياسي شكري
3: لازمنا نشجعوا بالعكس احنا على السياحه في بلادنا باش نعملوا باش ندخلوا العمله الصعبه
2: باش ننميوا
3: من الاقتصاد نتاعنا باش الناس ما تجوعش وتاكل
2: والناس
3: كل تستقات يعني من من,
2: من, باش من المجال هذا. العباد يلزمها تاكل، العباد توكل فيهم سيادتك انت.
3: والله ما نعرف
2: باش توكل فيهم انت يا رب.
3: بيعطيك صحة سيدي الشيخ لبحالة
2: سخنتني اللي غالب سخنتك. اليوم مش فيك انت
3: اي لا لا خطر موضوع زاد مهم جدا
2: مهم. هذا بلادنا راهو
3: بلادنا وفي مصلحة البلاد والعباد كما نقول.
2: بلادنا نحافظوا على بلادنا، نحافظوا على السكان، نحافظوا على لقمة العيش متاع العباد اللي ساكنة في البلاد هذية.
3: في الأخير نقولوا أنه السياحة حلال
2: أي.
3: و السياحة بتبيع للترفيه وللتنزه و يعني خلينا نقول تغيير الاجواء ولا بتشوف حضارات وتكتشف باي. الكل حلال محلل ما لم يرافقها يعني معصيات ومبيحات. هذا هو هيك ولا سيدنا شيخ
2: سيدنا علي صلى الله عليه وسلم نقولها لك. سيدنا علي صلى الله عليه وسلم يبدا موجود في المدينه المنوره وبعتلي يجيوا بعض الصحابه يقولوا اي يا رسول الله اي نمشيوا للحائط الفلاني بتاع فلان الفلاني. الحائط هو الجنان ويمشي سيدنا بي ويتمتع من ثميك وياكل مكرون طب. هذا كايا طريقه صحابي من الصحابه رسول الله دخل سيدنا بي للحائط بتاعه الرجل ولا يشتح. قال ما ثماش ما أكرم من الضيوف متاع ربي في الدنيا الكل كيف ضيف اليوم على الرسول. وش عمل وهز السكينة ومشى يجري مشى يذبح علوش. إش قالوا سيد النبي؟ قالوا إياك والحلوب ما تذبحش النعجة
3: لتحت.
2: وذبح له علوش وجاب له معناها عرجون متاع التمر. قالوا تلفت له سيد النبي قالوا هل لا تخيرت لنا فالتمر ذكاء. قالوا يا رسول الله أردت أن تتخيروا لأنفسكم
3: توما هنا منكم ليه
2: وجاب منكم ليه. وسيد النبي عليه الصلاة والسلام ولا واقف بيده وسكينه ويقص في اللحم المشوي هذا سياح عملها. جي المشاور والصحابي أكرمهم احنا نتبعوا الصحابة يجينا ضيف نقتله. هذا كلام تو يتقال.
3: أعطيك صحة سيد الشيخ ربي فضلك
2: عايشك بارك الله فيك. سخنتني
3: لا لا لا, لا لمصلحة السادة المستمعين وباش توصل المعلومة الصحيحة مشكور جدا على كل ما قاعد قدم فيه في هذا الموعد الإذاعي من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. شكرا لك وربي يعطيك صحة والعافية سيد
2: ربي يبارك فيك. والآن نستأذنكم في الانصراف وقول لكم إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء مع التحية للزميلة نجلة عطية بن محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

العاشرة صباحا على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. تحيي تونس اليوم إلى جانب سائر دول العالم اليوم الدولي لحفظ السلام، وهي مناسبة لإحياء الذكرى الذين كرسوا حياتهم لخدمة قضايا السلم والأمن الدوليين، وتخليدا لتضحيات النساء والرجال الذين خدموا تحت راية الأمم المتحدة في مناطق النزاع. تحتضن تونس اليوم وغدا مؤتمرا دوليا تحت عنوان التعليم الشامل المستدام، مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، وذلك إلى غاية يوم الغد. يهدف المؤتمر إلى تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية. أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولية باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيرتها في القارة الإفريقية. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تضغط على واشنطن لضمان العمل بحرية ضد حزب الله ضمن الاتفاق مع إيران، وسط قلق في تل أبيب بشأن مذكرة التفاهم المرتقبة بين واشنطن وطهران. قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قوات الجيش الإسرائيلي تجاوزت نهر الليطان في لبنان، في الأثناء أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل مجندة وإصابة جنود آخرين إثر استهداف بمسيرات انقضاضية أطلقها حزب الله. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tv.

0: يا الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، ولحد ريتروفيزور.
1: تتعدى صبحيتنا عالكيف
0: مع اللقاءات، الاستضافات، الحوارات والنقاشات. تتعدى صبحيتنا عالكيف عالكيف.
2: زادوا الطريق، زادوا الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زادوا الطريق مع الأستاذ العياري والدكتور محمد الشتيبي.

Anda. Wa

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.

0: الحمد وان عمد لدرى الملك لا شريك
1: له. بسم الله توكلت على الله ان الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احبتي في الله عيد سعيد، كل عام وانتم بخير، عيد بركه ويوم وخيرات ان شاء الله وبركات للجميع. مرحبا اهلا وسهلا بكم في حضرتي هذا الطريق على اثير موجات اذاعه المنستير في برنامج زاد الطريق. أجمل التحيات والتهاني تأتيكم من فريق العمل، زميلنا أيمن الشابي تحية لي في إخراج الحصة تقنيا، زميلتنا سيدة نجلة عطية بن محمد في الإشراف على الإخراج المرئي للحصة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على الفيسبوك، نذكر بالموقع راديو منستير إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق. زميلتنا هويدة بن ساسي تحية لها في إخراج الحصة تقنيا، زميلنا أفرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري بمعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد شتيوي. صباح الخير وعيد مبارك وسعيد إن شاء الله.
2: وعليكم السلام وعلى كافة مستمعي إذاعة المنستير الكرام، وعيد مبارك على الجميع فردا فردا، كل حسب مقامه وحسب اسمه وجميل رسمه إن شاء الله.
1: جميل رسمه وصفاته. طيب فضيلة الشيخ، يعني مر علينا موسم عظيم من مواسم الخيرات، هو موسم الحج وعيد الأضحى. الحجاج

0: قادم من الآفاق استجابة لنداء الله ليؤدوا فريضة الحج. وأكيد أن نستبشر بهذا العيد السعيد ونسعد كثيرا عندما نحاول أن نحافظ على هذه العبادة التي تضاعفت أعتقد في الأيام الأخيرة باعتبار أنه موسم مبارك وزمن مبارك من الخيرات والبركات وأشهر حرم وما إلى ذلك. اليوم سنتحدث في موضوع كيفية مواصلة العبادة بعد عيد الأضحى.
1: الحمد لله الذي جعل العبادة حياة للقلوب ولم يجعلها موسما عابرا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان عمله دواما واستمرارا وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. معلوم أيها الأخ الكريم وأيها السادة المستمعون الكرام أن أخطر ما يهدد التدين في هذا العصر خاصة هو أن تتحول العبادة إلى حالة موسمية، يعني مرتبطة بالمناسبات، رمضان، العشر الأواخر، العيد، الحج إلى آخره. فإذا انقضى الموسم عاد الإنسان إلى فتور طويل، وكأن العبادة هي عبارة عن محطة استثنائية لا هوية دائمة، بينما القرآن يريد أن ينقل الإنسان من عبادة المناسبة إلى منهج العبودية المتواصل. يعني من عبادة الانفعال العابر إلى عبادة الاستقامة المستمرة. ولهذا فإن الآية الجامعة المؤسسة لهذا المعنى والتي ينبغي أن نتمسك بها هي قوله تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس
0: إلا ليعبدون
1: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني الآية هذه مش مجرد دعوة إلى الإكثار من الطقوس، بل هي إعلان قرآني عن فلسفة وجود الإنسان، فيه بيان لمركزه الأساسي في الكون عند الخلق بعد الخلق. يعني وظيفته الأساسية هي العبادة، ولذلك هو قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني الإنسان في حياته عنده وظائف أخرى، يدرس، يتزوج، يعمل، يزرع، يبني الحضارات، يكتشف العلوم، لكن كل ذلك ينبغي أن يتحول إلى عبادة من خلال النية والقيام والالتزام بمنهج الله سبحانه وتعالى.
0: وأعتقد أنه من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى بعد العبادات هو أن نشكره، هو أن نحمده، هو أن نثني عليه بما هو أهل له. أعتقد لأن الله سبحانه وتعالى هو من هدانا إلى هذه العبادة، وهو من وفقنا لأدائها، وهو من يقبلها ويثيب عليها. لذلك الآن علينا أن نحمد الله وأن نشكره لأنه أعطانا فرصة، ولتكبر
1: الله على ما هداكم.
0: نعم، لأنه كانت لنا فرصة يعني في عيد الأضحى لكي نعبد الله ونطيع الله، والآن نشكره لأنه منحنا هذه الفرصة.
1: منحنا هذه الفرصة التي كانت فترة حماس واندفاع وفيوضات فيها بعد جماعي، ولكن
0: رغم ما شابه خلينا نقول من بعض الإكراهات ومن بعض الشوائب وكالنقائص والعياذ بالله،
1: ولكن فما الحماس وكالمادة التضامنية وكالبعد الروحاني. وهذا يتطلب منا أن نركز على المعنى الشامل والحقيقي للعبادة، كما قال بعض السلف: العبادة هي اسم جامع، شو كلمة جامع؟ لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة حسب المقصد من هذه الحصة هي ينبغي أن تكون منهج حياة لا موسما عابرا. ليش؟ لأن الإنسان لا يتوقف عن الحياة حتى تتوقف عبادته، فهو يعبد الله فين؟ في المسجد، في السوق، يعبده في الأسرة، في العلم، في العدل، في الرحمة، في الإحسان. ولكن الآية قال ليعبدون، ما قالتش ليتعبدوا. ليش؟ لأن التعبد قد يفهم منه مجرد أداء الشعائر هي، لكن العبادة هي حالة وجودية مستمرة يستحضر فيها الإنسان معنى الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى.
0: إذن الحث عن العبادة والطاعة بعد عيد الأضحى، هذه العبادة نريدها أن تكون ملازمة لحياتنا. أفضل دعاء أعتقد عندما نتأمله: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،
1: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك.
0: اللهم أمين.
1: يعني نزيد في الآية نكملها: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. خاصة احنا نقدمه في الأضاحي، الآلهة في التصورات الوثنية كان يقع القديمة كان يقع استرضاؤها بالقرابين،
0: القرابين
1: لخدمة الآلهة نفسها،
0: قرابين نباتية وثم بعد ذلك بشرية.
1: لكن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لم يخلق الخلق لكي يستفيد منهم، بل خلقهم ليرحمهم وليهديهم ويزكيهم. إذن فالعبادة لن تبلغ نفعي فتنفعوني، يا عبادي لكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري وتضروني فتضروني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. العبادة إذن ليست نفعا يعود على الله، وإنما هي بناء للإنسان نفسه. يعني نحن عندما نصلي ليس لأن الله يحتاج إلى ركوعنا وسجودنا،
0: الله في غنى عن ركوعنا وسجودنا،
1: بل لأن الإنسان يحتاج إلى الصلة بالله. والصيام ليس لأن الله تعالى يحتاج إلى جوعنا، بل لأن الإنسان يحتاج إلى تزكية نفسه والتحكم في شهواته وغرائزه. الزكاة ليست لأن خزائن الله تنقص، بل لأن المجتمع يحتاج إلى الرحمة والتكافل. ولذلك عقب الله تعالى بقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني مصدر الأرزاق والقوة واستمرار مش الإنسان،
0: كلها من عند الله،
1: إنما الله تعالى وحده. ولذلك العبادة ليست انقطاعا عن الحياة كما يتوهم البعض، بل هي المصدر الحقيقي للقوة النفسية والروحية اللي تجعل الإنسان أقدر على عمارة الحياة.
0: طيب شكرا فضيل شيخ. إذن نستمع إلى هذا النغم، ونذكر أصدقائنا المستمعين بأن التواصل معنا وارد وممكن أكيد على المباشر على الرقم الهاتفي 73 460 800، أو تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: أنتم في المتابعة والاستماع لحصة اليوم من برنامج زاد الطريق على أثير موجة إذاعة المنستير. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، ونواصل حديثنا في موضوع الحث على مواصلة العبادة بعد عيد الأضحى. نقول فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي إلى السادة المستمعين وأحبتي في الله، نقول لهم: يا من صمتم يوم عرفة وهو يوم يكفر ذنوب سنتين، اشكروا الله تعالى حين هداكم له وأعانكم على صيامه. ويا من ذبحتم أضاحيكم، اشكروا الله تعالى على ما وسع عليكم ورزقكم من أثمانها، وما هداكم لتعظيمه سبحانه بذبحها، وما تمتعتم به من لحمها. ويا من أقمتم أيام العشر ترتعون في طاعة الله تعالى، اشكروا الله تعالى إذ هداكم وأعانكم على الصوارف والشواغل وعلى النفس الأمارة بالسوء. ويا من حججتم بيت الله الحرام، اشكروا الله تعالى حين اختاركم لحج بيته ووفقكم لأداء فرضه، وقد حرم ذلك ملايين المسلمين، والله تأذن لمن شكر بالزيادة، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. إذن فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي، نحن مطالبون خاصة بعد موسم الخير والبركة، بعد عيد الأضحى المبارك وأداء مناسك الحج، أن نستفيد من هذا الزمن المقدس، وأن نحافظ على هذه الطاعة والعبادة التي مثل ما ذكرنا منحنا الله هذه الفرصة لكي نسترزق منها كثيرا من الحسنات والبشائر إن شاء الله.
1: فرصة، والله سبحانه وتعالى أوجد لنا فرصا
0: كثيرة
1: لتكون محطات يعني نتزود فيها حتى نستطيع المواصلة. فالمد التضامني مثلا في المواسم التعبد،
0: وخليني نوجه تحية لكل من آمن بهذا المد التضامني، ولكل من مد يده لإعانة فقير أو محتاج أو مسكين، تحية لهم جميعا، وبارك الله فيهم وجزاهم الله خير الجزاء إن شاء الله. ولكن رغم ذلك خلينا نوجه دعاء بالهداية إن شاء الله، ربي يهدي البعض، خاصة في مستوى دعني أقول في المعاملات التجارية التي تعلقت بأسوام وأسعار الأضاحي، كانت يعني صراحة مرتفعة وعالية جدا،
1: مما لم ترعى فيها تقوى الله.
0: نعم، مما يعني خلينا نقول عكر صفو احيائنا او احتفالنا بعيد الأضحى.
1: اي نعم،
0: ان شاء الله ربي يهديهم.
1: امين يا رب. على كل يعني الآية بتاع العبادة المستمرة، وما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، هي تؤسس كذلك الاستمرار، المد التضامني والاجتماعي بعد المواسم. يعني التكافل ليس مجرد حملة موسمية مرتبطة بالأعياد والكوارث فقط، هي جزء، أو التكافل هو جزء من معنى العبودية نفسها،
0: وهو سلوك يومي.
1: نعم، سلوك يومي، لك كما قلت بكري، يعني أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. والمؤمن الحقيقي هو الذي يكون ثابتا في عطائه كما هو ثابت في صلاته. المهم الشيطان إذا لم يستطع أن يجعل الإنسان يعبده، لأن الله حذرنا من عبادته: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فقد يجتهد في أن يمنع الناس من العبادة كليا، لكنه إذا لم يستطع ذلك فمن وساوسه ومن حيله أن يحول العبادة إلى مجرد لحظات متقطعة بغير أثر مستمر في سلوك الحياة. لكن المنهج القرآني يريد للإنسان أن يعيش بالله سبحانه وتعالى، يذكر الله في الرخاء كما يذكره في الشدة، يعبده في المواسم كما يعبده بعد المواسم، يستقيم إذا حضر الحماس، ويستقيم كذلك إذا غاب الحماس. المهم أن يحول حياته كلها إلى عبودية واعية باستمرار. وهذا مش تحبون تحدثوا عليه في خصوص يعني العبادة والعبودية والتعبد، يعني منهج الثبات على العبادة. ولذلك القرآن ديما كما قلنا حنينا نشوف شنو المعنى الحقيقي، ربي شو يقول لنا؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني العبادة ليست مجرد حركات آلية، هي ثمرة رؤية قلبية، معرفة الله بجلاله، لأنه في رواية عن ابن عباس وعكرمة ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليعرفون. معرفة الله تعالى بجلاله، معرفته برحمته، معرفته بحكمته، معرفته بأسمائه
0: وصفاته
1: الحسنى. وذاك علاش نشوف كيفاش تضعف العبادة عند كثير من الناس بعد المواسم. علاش؟ لأن علاقتهم أحيانا تكون قائمة على أكل عبادة الجماعية والدفعة الإيمانية المؤقتة التي تفتر. الذي عرف الله قال ليعرفون، الذي عرف الله لا يترك الصلاة بسهولة ولا يمل من الذكر بسهولة ولا يشعر أن الطاعة عبء ثقيل. على خطر العبادة مش مجرد تكليف جاف، هي صلة بمن تعرفه وبمن وبمن تحبه. إذن فالذي يصلي لأنه تعود أن يصلي قد يترك الصلاة إذا تغيرت الظروف،
0: تغيرت العادات
1: العادات. أما الذي يصلي لأنه عرف الله فإنه لا يستطيع أن يعيش بعيدا عن الله، لأن القلب إذا امتلأ بمعرفة الله سبحانه وتعالى استقام تلقائيا. كما أن الجسد إذا وضع في مجال الجاذبية انجذب دون تكلف. وكلاش السلف يعتبرون أن أصل العبادة، أن كل عبادة، أصل كل عبادة صادقة هو المعرفة، وأن أعظم الناس عبادة هم أعرفهم بالله سبحانه وتعالى إلى آخره.
0: يقول المولى سبحانه وتعالى أعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هنا مثل ما ذكرت فضيل الشيخ ضرورة المحافظة على الصلوات الخمس، أيضا أداء الفرائض، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل، فعل الخيرات، أيضا ترك المنكرات. إذن مواسم الطاعات هي مواسم مستمرة لا تنقطع إلا بموته، والسعيد هو من وفقه الله سبحانه وتعالى لعبادته ما دامت الروح في الجسد، والشقي هو من أعرض عن ذكر ربه.
1: فالعبادة لا تنتهي بانتهاء رمضان ولا بانقضاء العيد ولا بفراغ الإنسان من أزمة أو من حاجة، إنما تستمر ما دام القلب ينبض بالحياة حتى اليقين، وعلى هنا معناها حتى الموت. هنا خلينا فما بعض ذك العبادة تعريف جامع. العبادة في أصل اللغة تدور حول معاني الذل، الخضوع، الانقياد، ومن هنا يقال طريق معبد. شو معناه؟ يعني مذلل وممهد للسير فيه بسهولة،
0: عكس الطريق المتربة.
1: وقلنا العلماء عرفوا العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. المفهوم هذا يوسع مفهوم العبادة ويخرجها من ضيق الطقوس ويجعلها قابلة لأن تتحول إلى عبادة. الصلاة عبادة، أي والعدل عبادة، وطلب العلم عبادة، وإعانة المحتاج عبادة، وكف الأذى عبادة، يعني وعدم الغش والإخلاص والأمانة في البيع والشراء عبادة. المشاعر القلبية نفسها كما التوكل والخوف والرجاء كلها عبادة. العلماء فرقوا أحيانا بين العبادة والعبودية والعبودة. شو معنى؟ يعني هي مش مجرد ألفاظ هيك مترادفة، يعني قد تشير إلى مستويات من العبادة من زوايا
0: مختلفة.
1: مختلفة.
0: هي مشتقات.
1: العبادة غالبا تطلق على الأعمال والطاعات التي يؤديها الإنسان امتثالا لله تعالى، يعني هي تتعلق بالفعل التعبدي نفسه، صلاة، صيام، زكاة، صدقة. أما العبودية هي أوسع وأعمق، هي حالة الانقياد الشامل لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. إنسان ينجم يؤدي عبادات لكنه لا يصل بها إلى مرحلة العبودية. أيوة. كما قلنا قد يصلي لكنه ما زال متكبرا، قد يصوم لكنه لم يتحرر من عبودية المال أو عبودية الشهرة أو عبودية الأهواء. أما العبودية فهو أن يصبح الله تعالى هو المركز الحقيقي للقلب والحياة. ولك علاش سبحان الله يعني القرآن يرفع مقام العبد إلى أعلى المقامات. شو يقول سبحان الذي الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره بصفة العبودية في أرفع المقامات، سبحان الذي أسرى
2: بعبده
1: في آية أخرى في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا أليس الله بكاف عبده. أما العبودة، العبودة استعملها بعض العلماء السلوك للدلالة على كمال التذلل، كمال المحبة، كمال الفناء لطاعة الله ونكران الذات، يعني كأنها الدرجة التي لا يعود الإنسان فيها يتكلف الطاعة. الطاعة تخرج منه بطريقة فيضية وتصبح طبعا، الطاعة تصبح طبعا من طباعه ومكون من مكوناته النفسية والروحية. ولذلك نجم اللخص يقول العبادة قد تكون فعلا، عبادة هي فعل والعبودية هي منهج، والعبودة هي ذوق روحي.
2: جميل.
1: يعني العبادة هي فعل ممارسة قصية، العبودية هي منهج، العبودة ذوق روحي. يعني لكن العبادة كيف نكتفي بها كفعل قد تكون زيارة مؤقتة كما في المواسم هكذا ولا لكنها عندما تتحول إلى منهج وتتحول إلى ذوق فستكون عبارة
2: عبادة مستمرة
1: عن سكون دائم لا يتوقف.
2: نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. إذن أحبتي في الله نستمع إلى هذا النغم ثم نعود لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق، لا تذهبوا بعيدا سنعود بعد قليل، كونوا معنا.

0: نواصل مستمعين الكرام طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. مرحبا أهلا وسهلا بكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، ونواصل حديثنا فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتوي في موضوع الحث على مواصلة العبادة بعد عيد الأضحى. أعتقد أنه مفهوم العبودية يستحق منا أن نقف عنده قليلا. لماذا؟ لأنه مثل ما ذكرت منذ قليل فضيلة الشيخ هو منهج، ولا بد أن نتوخى الحذر خاصة في تعاملنا مع هذا المنهج. لابد أن ونحن نعي بأننا عباد لله وبأننا نعيش هذه العبودية لله سبحانه وتعالى، يجب أن تكون خالصة وبنية صادقة لكي يكون المنهج واضح والمآلات تكون واضحة لحول الله.
1: ما هي عبودية اختيارية؟ لأن العبودية عبوديتين، عبودية اضطرار وعبودية اختيار.
0: نعم.
1: عبودية الاضطرار هي العبودية التكوينية التي تشترك فيها جميع المخلوقات، ولا يترتب عليك ثواب ولا عقاب، يعني لأنه هي مسألة، يعني هي تكوين رباني خلقنا، لم نختر أسماءنا ولم نختر صورنا ولم نختر ألواننا ولم نختر آباءنا، وإنما نحن وجدنا أنفسنا في عالم معطى، وهنا كل الكائنات يستوون في هذا المعنى. لا، والله لا يثيبنا ولا يعاقبنا بناء على هذا الأمر الذي لا دخل لنا فيه. إنما العبودية الحقيقية هي عبودية الاختيار، عندما يعي الإنسان أنه عبد لله سبحانه وتعالى اختيارا، كما يقولوا، كما هو عبد له اضطرارا، كما نسمي العبادة الأولى عبودية العدد، والعبودية الاختيارية عبودية المدد. شو أنا عبودية العدد؟ يعني كل الكائنات، وإن رب يقول إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، كل معدودين، وفما داخل إحصاء عبودية الإحصاء، عبودية العدد، عبودية الأرقام.
0: إذن العبودية الاختيارية،
1: الاختيارية هي عبودية المدد، مدد رباني، توفيق رباني، نتحدث على الشكر.
0: إن هديناه السبيل
1: إما شاكرا وإما
0: كفورا،
1: وإما كفورا،
0: يعني هنا الاختيار للإنسان.
1: ما هنا يلزم نتعلمه ما يسمى بفقه المجاهدة، فقه مجاهدة النفس بعد المواسم. هذا هو الموضوع بتاعنا. يعني أخطر اللحظات في الحياة التعبدية هي لحظة التقصير
0: والفتور أيضا،
1: والفتور، وهي لحظة الهبوط بعد الارتفاع،
0: تأتي بعد شهر رمضان، بعد عيد الأضحى، بعد
1: تنقضي المواسم، ويشعر الإنسان أن نفسه بدأت تفقدك الحرارة بتاعها وكالدفق الروحي، والهمة بدأت تفتر بعد أن كانت مشتعلة في العشر أو في الحج.
0: طيب كيف نحافظ عليها فضيلة؟
1: أي نعم، ولذلك كثير من الناس يحسنون العبادة في أجواء التعبئة الجماعية، لكن القليل منهم الذين يعرفون كيف يحافظون على جذوة الإيمان حتى يعودوا إلى تفاصيل الحياة اليومية ورتبتها. القرآن يقول فاستقم كما أمرت. الاستقامة أصعب من البداية، لأن البداية يمكن أن تصنعها الحماسة،
0: صحيح.
1: أما الاستمرار فلا يصنعه إلا الصدق
0: والمجاهدة،
1: ولذلك السلف كانوا يخافون من فترة ما بعد الطاعة، فترة ما بعد الطاعة، يعني أكثر من خوفهم من الطاعة نفسها. ليش؟ لأن النفس في لحظات الصفاء تكون مقبلة، فإذا انقضى الموسم التعبدي هنا بدأ الامتحان الحقيقي. هل كانت العبادة مجرد تأثر عابر؟ هم كانت تحولا حقيقيا؟ المجاهدة إذن مش مجاهدة الكفار فقط وأعداء الله،
0: في نوع آخر من المجاهدة أيضا.
1: قبل ذلك هي مجاهدة النفس، مجاهدة الكسل، مجاهدة الروتين،
0: الرتابة،
1: والرتابة والاعتياد، مجاهدة الفتور، مجاهدة الرجوع التدريجي إلى الغفلة. ولذلك رب يقول لنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك بعض الناس لكن يتصورون أن الصادق إذا فتر لا ينقطع، وإذا ضعف لا يستسلم، وإذا تعثر لا ينسحب. لا، أحب الأعمال كما قلنا إلى الله أدومها وإن قلت. ولذلك الإسلام ما جعلش القرآن الدين قائم على طفرات. وكعليش عمل أعمال متكررة، 5 صلوات كل يوم ما أعطاكش 50، ذكر متكرر في أوقات، قرآن متجدد، دعاء دائم.
0: أيضا أعتبر أن الله سبحانه وتعالى عندما شرع موسم الطاعات هذه على امتداد السنة كان يدرك جيدا أنه للإنسان لابد أن يشحن نفسه بمحطة، يعني في محطات محطات، يعني يشحن نفسه يعني بطاقة جديدة لكي يواصل الطريق.
1: النفس بعد المواسم مر غالبا بثلاث مراحل. مرحلة الشحنة العالية، بعدين مرحلة الفتور الطبيعي، ثم مرحلة الاختبار الحقيقي في الثبات، وبعد تالي المرحلة الثالثة هنا يتحدد المسار. إما الإنسان يحافظ على الحد الأدنى من الثبات باش يرتقي تدريجيا، وإما أن ينهار دفعة
0: أن يسقط أو يموت في الرتابة،
1: أي لأنه كان يعيش على الحماس مش على البناء. وهنا أعظم وسائل الثبات بعد المواسم محافظة على الفرائض أولا، تثبيت أوراد صغيرة صغيرة ولو صغيرة ولكن دائمة
0: في اليوم،
1: ربط الحياة بالعبادة مش بالمزاج. هنا يجينا الحديث النبوي الرائع، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. أكل فترة.
0: المستمع الكريم يقول: ما معنى الشرة يا فضيلة
1: الشيخ؟ الشرة هي الحماس.
0: نعم، الحماس
1: والدفاع. ونجي الفترة، هنا مفهوم حتى من السياق. صحيح. ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته فلحظة الفتور إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. يعني فما رواية أخرى تتحدلنا الفترة. يقول فيها رسول صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فترته إلى اقتصاد يعني وسطية. الحديث هذا هو من أعمق الأحاديث في التربية الإيمانية. ليش؟ لأنه حديث يتعامل مع الإنسان كما هو لا كما نتخيله فك المثاليات المجنحة. الشرة شنية الشرة؟ هي حالة الإقبال القوي والاندفاع الكبير والنشاط والحماس. هي مرحلة يعيشها الإنسان غالبا في رمضان، في مواسم الحج، بعد التوبة السريعة، بعد يعني
0: الفساد، الاندفاع البدايات يعني.
1: أي ولا أثناء صحبة صالحة هكا، ولا ولا في موقف إيماني مؤثر. هذه مرحلة الشرة، الإنسان يشعر بطاقة روحية وبرغبة كبيرة في الطاعة، كأن قلبه يريد أن يعوض سنوات الفتور والضياع دفعة واحدة. لا بشوية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: لا، حقيقة إنسانية الحالة هذه لا تدوم على النفس دائما. ليش؟ وكاريش قال: لكل شرة فترة.
0: فترة.
1: يعني النفس قد تمر بعد الحماس بحالة هدوء، ولا نوع من الضعف النسبي، ولا فتور جزئي. هنا يجي عبقرية التربية. الإسلام ما ينكرش طبيعة الإنسان، ما يطالبش النفس أنها تبقى دائما فيك الذروة متاع التوهج والعطاء القوي، خاطر كده الطاقة البشرية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لك الصحابي، قالوا: لو تدومون على الحالة اللي انتم فيها معايا، خليني نذكر فيكم، أنا صافحتكم الملائكة
0: صحيح.
1: وكذا، ولكن
0: صحيح.
1: يعني ساعة وساعة.
0: هذا موجود في توافق مقاصد الأمر مع مقاصد الخلق في كتابك الذي أصدرته. يعني أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، يعني الله يدرك جيدا تمام، يعني دعني أقول التكوين الفيزيولوجي والنفساني والعقلاني للإنسان ويراعيه أيضا.
1: وذي بعض السلف يشبه الفترة باستراحة المحارب هكا، ولا يعني قد يحتاج الإنسان إلى شيء من الترويح المباح وتجديد النفس حتى يستطيع مواصلة الطريق. لكن الخطورة مش في وجود الفترة نفسها، ولكن أن تتحول الفترة إلى انقطاع دائم. تتحول إلى انتكاس.
0: نعم.
1: الفتور العارض طبيعي، لكن الاستسلام الطويل
0: لهذا الفتور
1: هو الخطر. ليش؟ لأن النفس إذا طال انقطاعها عن الطاعة بدأت تتسلل إليها القسوة بالتدريج، يثقل الذكر، تتأخر الصلاة، يضعف الحياة من الله، وبعدين يصعب الرجوع أصعب بعد الزمن. وكلاش السلف كانوا يخافون من أول التراجع. ليش؟ لأن النفس إذا تنازلت قليلا دون مقاومة اعتادت النزول شيئا
0: اعتادت التنازل على الكثير.
1: إذن ما زمناش الفترة تتحول من مرحلة وقوف مؤقتة إذا تحولت إلى إقامة دائمة ضاع المسار كله. وكلاش قال فمن كانت فترته إلى سنتي، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الاعتدال.
0: نعم، يعني كل ما أحس الإنسان بنوع من الفتور عليه أن
1: ينام الليل. ويقوم. ويتزوج النساء يعني
0: عليه أن يتأسى بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكي يستعيد تلك الطاقة الإيمانية المتجددة،
1: ويقعد في دائرة الطاعة في مراحل الضعف. ما يتركش الفرائض، ما يهجرش القرآن كليا، ما ينقلبش إلى المعاصي، ما ينقلبش، يعني يمكن تقل النوافل لكن الأصل يبقى محفوظ. الهلاك أن تتحول الفترة إلى تبرير للغفلة أو إلى انسحاب كل من طريق الاستقامة،
0: يعني مستديمة،
1: أو إلى عودة كاملة للأهواء القديمة، وهو اللي تسمى فترة الانتكاس. المنهج النبوي يشقوه على التدرج، على المداومة، على التوازن، وعلى العودة السريعة بعد الفتور مخافة أن يعني نخصها. ينبغي على الإنسان أن يحسن إدارة فترة الفتور.
0: جميل.
1: تحسن إدارتها بتوازن، باقتصاد،
0: يعني ما تخليهاش تسيطر عليك فتصبح هي المنهج الأساسي لحياتك،
1: باش ما توصلش في الانتكاس.
0: لا.
1: هك علاش النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على ينهاهم عن الغلو، يرفض التشدد، ويقول أكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن النفس إذا كلت عاميه الفتور القصير يمكن يكون استراحه اعاده توازن. اما الترك ككفى ذكره يولي تبلد روحي. حصلوا نختموا يعني هيك ب دعاء،
0: خليني دعاء خاصة فضيلة الشيخ لكل أحبتنا المستمعين، وأيضا لأبنائنا التلاميذ اللي رجعوا يواصلوا في إجراء الامتحانات الثلاثي الثالث.
1: نعم،
0: تلاميذ الابتدائي إن شاء الله ربي ينجحهم جميعا ويعطيهم إن شاء الله، يحقق أمالهم إن شاء الله وأمال آبائهم فيهم إن شاء الله
1: إن شاء الله. فنقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم اجعلنا من عبادك الثابتين الذين لا تغرهم المواسم عنك، ولا تقطعهم الفترات عن بابك، ولا تفتنهم الشهوات ولا الشبهات. اللهم ارزقنا عبودية دائمة، وقلوبا بك متعلقة، وألسنة بذكرك رطبة، ونفوسا مجاهدة لأهوائها. اللهم إنا نعوذ بك من الانتكاس بعد الهداية، ومن الوقف، ومن القسوة بعد الرقة، ومن الغفلة بعد اليقظة، ومن الضلال بعد الهدى. اللهم اجعلنا، لا تجعلنا ممن عرفك ثم أعرض عنك، ولا ممن أوتي الآيات فانسلخ منها، ولا ممن أخلد إلى الأرض واتبع هواه. اللهم إذا ضعفت نفوسنا فقونا، وإذا فترت هممنا فأنعشها، وإذا زلت أقدامنا فخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، ولا تقبض أرواحنا إلا وأنت راض عنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي دلنا على طريق الثبات، وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: اللهم آمين. اللهم أمين. شكرا فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي. نعود بعد موجز الأخبار، كونوا معنا.
2: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا. وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، وقد بلغت. فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. اعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمن أن كل مسلم أخو المسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم.

0: من إذاعة المنسير تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: إلى موجز الساعة 11 للأخبار. تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار، لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي وفقا لمديرة زراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي. وفي حوار لها اليوم للإذاعة الوطنية أكدت أن الموسم الحالي سيكون موسما طيبا بفضل التساقطات والأمطار التي تميزت بالاسترسال، وهو ما يؤكد أن الصابة ستفوق بقليل صابة الموسم الفارط. أكد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد بشير السعيدي استقرار الوضع الصحي للمصابين بحالات تسمم في المكناس عفى الله الجميع، وأفاد بأن السلطات الصحية في انتظار صدور تقرير الطب الشرعي واستكمال التحاليل المخبرية. يذكر أن مدينة المكناس سجلت أمس حالة وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من نفس العائلة. سجل قتل حوادث المرور من أول السنة إلى يوم الاثنين الماضي ارتفاعا بنسبة 14.59% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، وكشفت إحصائيات نشرها المرصد الوطني للسلامة المرورية التابع لوزارة الداخلية على موقعه الرسمي ارتفاع عدد القتلى من 425 خلال الأشهر الخمسة الأولى إلى حدود 25 من مايو سنة 2025 إلى 487 قتيلا خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية. تحيي تونس اليوم إلى جانب سائر دول العالم اليوم الدولي لحافظة السلام، وهي مناسبة لإحياء ذكرى الذين كرسوا حياتهم لخدمة قضايا السلم والأمن الدوليين، وتخليدا لتضحيات النساء والرجال الذين خدموا تحت راية الأمم المتحدة في مناطق النزاع. وقد ساهمت تونس منذ حصولها على الاستقلال في 20 مارس 1956 في دعم جهود حفظ السلام والأمن الدوليين من خلال مشاركة قواتها المسلحة في عدد من البعثات الأممية والإفريقية بمناطق النزاع والتوتر عبر العالم، وذلك بداية من سنة 1960 تحت راية الأمم المتحدة، ثم لاحقا ضمن مهام الاتحاد الإفريقي وحتى اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنستير.
4: برامجنا منكم وإليكم.

زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأستاذ العياري والدكتور محمد الشتيبي.

0: نعود مستمعين الكرام لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. نجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. مرحبا أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من طريق اليوم. الجزء الثاني كالعادة يكون مخصص لتقديم الأسئلة والاستفسارات على الرقم الهاتفي 73 460 800، وعيد الرقم 73 460 800، أو تسجيل الأسئلة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. ننطلق فضيلة الشيخ دكتور محمد الشيوخ في استقبال المكالمات الهاتفية. المكالمة الهاتفية الأولى. ألو، مرحبا أهلا وسهلا. ألو.
1: أهلا.
0: ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا.
2: عيدك مبارك خويا نفعد، وعيد مبارك بالشيخ، وعيد مبارك لكامل إذاعة المنستير.
0: شكرا، عيدك مبارك وسعيد إن شاء الله. شكرا
2: لك. وجمعة مباركة سيدي الشيخ.
1: آمين يا رب.
0: ذكرني بالاسم الكريم.
2: الاسم الكريم الأخ المستمع الوفي لإذاعتكم منتصر سويدة ولاية المنستير.
0: مرحبا بك سي منتصر. سي منتصر، بعد إذنك لو سمحت يعني تقفل جهاز الراديو وتسمعنا من جهاز الهاتف، لأنه صدى الصوت قاعد يرتد إلينا. وشكرا جزيلا. واضح يا سيدي، شكرا جزيلا. تفضل سيدي، يلا اخوي منصور.
2: والله الحق بتاع ربي عندي سؤالين هم راهم.
0: اي تفضل.
2: عندي السؤال الاول اللي راني نافي السجود، مثلا ديما في السجود نقول اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات.
0: اي
2: في السجود هذا جائز ولا لا؟
1: اي.
2: والسؤال الثاني، ديما راني هناك نشد سبحة ما وفرض نقول الله، ديما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أما لكن مشكلة إشكال ديما هني ديما نذكر الأنبياء الأخرين، مثال نجمش نقول اللهم صل على سيدنا موسى واللهم مثلا ونذكر سيدنا عيسى وبقية الأنبياء، هذا جائز بعد أن نصلي
0: وسلم عليهم. واضح، شكرا جزيلا.
2: شكرا وجمعة مباركة لكم ومستمعين إذاعة المنستير.
0: شكرا لك، شكرا لك سي منصر، تحية لك. إذن سؤال الأول فضيلة الشيخ بخصوص السجود.
1: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، دعاء جميل. كيف يا شيخي هو ذي ممنوعة؟ نحن نستغفر لأنفسنا ولوالدينا ونستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فالدعاء مش ما نجعلوش خاص لي نحن. ربي في في في سورة الفاتحة اهدنا، عشان ما اهدنا مش لي نحن برك، حتى في التشهد ها يعني السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليك أيها النبي الكريم، اي ونسلم على العباد الله الصالحين الى اخره.
0: نعم.
1: فنعم الدعاء
0: وارد هذا. نعم. سؤال الثاني بخصوص ذكر الأنبياء،
1: والصلاة على الأنبياء والصلاة على جميل، نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم ونصلي على إبراهيم
0: عليه السلام،
1: ونصلي ونسلم على الأنبياء.
0: واضح.
1: وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين.
0: واضح.
1: والحمد لله رب العالمين.
0: طيب شكرا، تحية لكل أصدقائنا المتابعين على الصفحة الرسمية. أخت فتحة سفينة تحية لها، إن شاء الله جمعة مباركة وسعيدة وعيدكم مبارك على الجميع. أيضا الأخت راضية الهداجي توجه لنا تحية وتقول بالتوفيق لكل الفريق العامل. شكرا جزيلا سي محمد علي، أيضا نبدلوك نفس التحية، إن شاء الله عيد مبارك وسعيد. أخت منى ساسي أيضا جمعة طيبة وعيد مبارك على الجميع. أخت شريف مريم أيضا تقول هذا إن شاء الله في ميزان حسنات.
1: آمين.
0: شكرا للأخت أم صبري، أيضا سي سامي الشادلي، أخت هندة حمروني، هندة حمروني أيضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قول عيدكم مبارك. والأخ جمال. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مرحبا أهلا وسهلا. ألو. ألو. ألو. ألو، مرحبا أهلا وسهلا، أنت مباشرة على أثير موجات إذاعة المنستير. عيد مبارك وسعيد، مرحبا بك أختي.
1: عيد مبارك.
3: معك حياة مقروي.
0: مرحبا بك أخت حياة، ومرحبا بكل أهلينا ومستمعينا بالقيروان. تفضل يا أخت حياة.
3: يا رحم والديكم. بلا عندي سؤال على الصلاة.
0: تفضل.
3: اللي يصلي ما يصلي فترة باهية.
0: نعم.
3: بعد يقص ما في صلاة. ومن بعد يعود يرجع للصلاة حتى مرة فيها نقولوا نحن. يقولوا راهو من بعد يعني يرجع يصلي عند ربي مش مقبول.
0: واضح أختي، في سؤال آخر.
3: ويصوم واللي يصوم معناتها هو يقرأ القرآن وقت يقصه على الصلاة ويقعد مديد ما يصليش، يعني هو عنده سبب ما مشوت بيد يقول له واحد وكيك. يقول له يولي ما كان اللي بين تحبط اعماله معناتها اللاجر اللي يعمل فيه وفي الصوم وفي القران وفي الصدقات الصدقه يقول لك يقص على سلاه يبقى برشا يبقى معناتها مره يرجع مره يبعد مره يرجع مره يبعد هذيك تحبط ما عادش لاجر نتاعها.
0: واضح. واخت حياه تو شنو هي الاسباب اللي تدعوك للانقطاع وعدم المواظبه على الصلاه؟
3: الاسباب صحيه معناتها مش بالطبيب اما صحيه يولي معناتها الواحد يسالي مثلا ما تنجمش تقدر تصلي
0: شنو معناتها ما تنجمش تقدر شنو؟
3: طيب من التعب نتاع البيت يعني ولا مشاغل.
0: طيب هي ما فيش ولا سبب يعني يدعو للانقطاع على الصلاة حتى وإن كان الإنسان ملقى بجسمه على الفراش يصلي حتى بعيني ما فيما حتى أسباب أختي الكريم. طيب شكرا.
3: مثال حال وضوء مثال الماء في الوضوء يعني يعمل حاشاك عمل له وجيه كيف
0: يعني فما امكانيات لي ال استؤدري
3: يعمل شويه مشاكل يعني هذاك عليه
0: الماء استعمالك الماء في الوضوء يعمل مشاكل
3: نحس
0: عليه موجع. واضح اختي الكريمه شكرا لك اخت حياه شكرا لك. طيب واضح واضح شكرا لك
1: اخت حياه. احنا كنا نتحدثوا على
0: طاعه والعباده
1: وعدم الانقطاع ومساله الانتكاس وكل فترة تجي بتاع الفترة أكل فترة بتاع إنسان تجيه مرحلة فتور ينقطع فيها. لا ما فماش أي عذر لأمور فرضها الله سبحانه وتعالى وتنازل فيها على كثير من الأشياء بحسب قدرته. فهمتني يعني باهي ما يستطيعش ما يحجش ما يستطيعش ما عندوش باش ما يزكيش ما يستطيعش ما نجمش يصوم يفطر وبعد تالي يرد ما يستطيعش ما يقصش على الصلاة وإنما ما نجمش يصلي بالواقفة يصلي بالقاعدة ما نجمش يتوضى يتيمم. فهمتني لا تسقط الصلاة وما فماش حتى إنسان عنده عذر هاوني أسباب صحية وتعب لا لا لا لا تعب أعطاك الإسلام رخص باش أنت ما تنقطعش عن العبادة
0: وما تنقطعش عن صلتك بالله سبحانه وتعالى.
1: يسموها رخص رخص التبديل أو رخص التغيير.
0: والله يحب أن تؤتى وأميره
1: أي التغيير شو معناها تغيير ما تكونش ما نجمش بالوقفة القاعدة ما نجمش بالقاعدة
0: حتى بالرق
1: إشارة التبديل تنتقل من الطهارة المائية الماء الطهارة الترابية اللي هي التيمم وربي يثبتنا على طاعته كما كنا نتحدث على الثبات واستمرارية العبادة رغم ما فماش ما أخطر من هاك الانقطاع عن العبادة.
0: اللهم أمين. طيب شكرا تحية أيضا للمتابعين سندس شريف أيضا تحية لها وتقول لكم عيدكم مبارك وسعيد. أيضا أخت منساسي عيدك مبارك وسعيد. أخت شريفة مريم تطلب منك فضيلة الشيخ تقول لك دعوة خير باسم حميدة وإن شاء الله في ميزان حسناتكم. إن شاء الله
1: نتمنى لحميدة ولغيره من المسلمين الخير واليمنى والبركة والشفاء وتحقيق الأمنيات الفاضلات.
0: اللهم أمين. أخت منيرة بعد التحية تقول صباح العبادة المتواصلة وإن كانت قصيرة خير من طويلة ومتقطعة هذا أكيد. أخت سامي عطية تحية ليك. أيضا الجواهر أبو شناق أيضا السلام والتحية إن شاء الله عيد مبارك. أخت شريف مريم توجه تحية ومعايدة لكل الأمة الإسلامية. المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
4: ألو مرحبا مرحبا بكم.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك
4: مسعد. مرحبا في الشيخ.
1: أهلا وسهلا.
4: كل عام حبيبي بخير وشرفتونا الحق وأمتعتونا وخاصة في العيد وأنت مازلنا بالنشوة متاع يوم العيد أي الموضوع على الشيء أنا واحدة من الناس الموضوع بكله متاع عيد الكبير لتو مازلت حاسة مازلت عندي في النشوة متاع قمة الصبر كلهم نبدا نحكي لحفادي وبناتي وولادي قمة الصبر راهو سويتها احنا يجبنا ناخذوا حتى 1% منك الصبر هذاك ونعيشوا به راني تكلمت مش باش نسالها والساده اخواني
1: اي متسالج اضافه
4: انا اعجابي بالبرنامج اعجابي بالبرنامج معاكي شكري خذينا دروس محبه الوطن سويتها انا شدتني كلمه وتوقفت
3: في الدرس اللي أعطيتوها على الأول هو ربي سبحانه قلتوها وقعدت قعدت حتى في عقلي قص عقلي قعد اللي قلت ربي هو في وبالمنزل أنا نحس ربي في غنم بس أحنا نعطيوها هو أعطانا كل شيء في الدنيا كل شيء ومن جملة ما أعطانا وعندنا معانا تمشي وتصبح معانا رحمة اللي نقولوها نقولوا أوسع من ملكه هاكم قاعدين تفسرونا أنا أتكلم باش نشوف روحي فهمة صحيح وإلا تزيدوا تفسرونا
0: واضح
3: كيف رحمته أوسع من ملكه شنو اللي طالبين احنا بارك الله فيكم وإن شاء الله كل عام حين
0: واضح فيه. شكرا لك أختي الكريم تحية لك تحية لك أنت في حضرة برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير مع الأسعد العياري ومحمد الشتوي. طيب أخت هدى بالحج نعم. سالم توجه لك تحية فضيلة الشيخ
1: ربي يبارك فيها
0: خليني نقرأ تحية لها تقول وازداد يوم عيد الأضحى بهاء وجمال بتلك الأطلالة الجميلة لأستاذي الجليل محمد الشتوي في حدود 6:30 صباحا بتحية عيده الجميل
1: شكرا شكرا ربي يبارك فيها
0: قلت لك منذ سنوات تتجاوز 10 سنوات وقد تقارب 20 سنة لم نلتقي بأستاذنا الجليل في فقرة مسجلة وسعادته العارمة كانت واضحة على أثير وسعادته العارمة كانت واضحة على أثير موجات إذاعة المنستير إن شاء الله بدوام الصحة والعافية وبدوام تلك الإطلالات الجميلة في عيد في عيدينا لا أكيد عيد الفطر وعيد الأضحى
1: شكرا
0: إن شاء الله إذاعة المنستير تكثر لنا من هذه المفاجآت الجميلة
1: ورب يبارك فيها
0: شكرا لك على التحية أخت هدى وأيضا تحية لوئام بالحاج هكذا بالحاج بن هاجالي وئام بالحاجالي إن شاء الله نكون قريت التحية لك أخت وئام وعيد مبارك وسعيد المكالمة الهاتفية الموالية ألو مرحبا أهلا وسهلا
5: ألو
0: ألو مرحبا أهلا وسهلا
5: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
5: عيدك مبروك
0: عيد مبارك وسعيد
5: كل عام وانتم خير بخير
0: سنين دائما مرحبا بك أختي الكريم ذكرني باسم الكريم
5: ربيعة ربيعة من مطر
0: مرحبا بك أخت ربيعة ومرحبا بكل أهلين ومستمعين بمطر تفضل سؤال
5: يا ربي خليك اسمعني أنا نصليني راجلي معنا لا يقيم هو الصلاة نقيمها أنا معنا نصلي مع بعضنا هو يقلب في الركعات هاك المشكل
1: شنو؟
0: يخطئ في الركعات
1: اي
0: يتصلي هي مع رجلها ويخطئ في الركعات هكذا في عدد الركعات يخطئ
1: اي ما يصلح
5: مشكلتي كان من ما انا مش ناثر عليه نقول يبطلش ولا حاجه
0: انت اختي الكريمه علاش مثلا قبل ما تصليه تحاولوا انك يعني باسلوب لبق يعني فيه كثير من اللباقه والرشاقه تقول له راه مثلا الظهر مش نصليه 4 ركعات بعد ركعتين مش
1: هو ينسى ولا شنو هكاك
5: يغلط نقول له هكاك مشكلته يعرف سمره يغلط في الركعات
0: يخطئ في عدد الركعات
1: احيانا نغلطوا احنا زاد
0: لكن اعتقد انه
1: ونصلحوا كيف نفيق بروحي ناقص ركعه نجيب الركعة
0: هو يصلح ولا
1: نعمل سجود صالح
0: ولا
5: لا مشكلته ما يصلحش ما يصلح
1: لا
0: ويعملش سجود سجود سهو ما يعملش سجود سهو
5: يا يعني معناها الصلاه احنا تفكرت خير منه
0: تقولش انت خير منه مش خير بالخير
1: لا عاد صليت كيف تبدا ناقصه ركعه
0: ناقصه انت معاه
1: ما انت مش صلى
0: وانت معاه نفس الشيء زاد وهو ما يعملش
1: انت ما تتبعه صلي وحدك
5: يلزمني هو يلزم هو ما يقيم بي الصلاه
1: يلزم يلزم هيك
5: لا يلزم هو يقيم بي الصلاه
1: ليش انت صلي وحدك
0: صلي وحدك مش بالضروره
5: اي واحد جماعه
1: هكا ليش هي جماعه باطله تصلي الظهر تصلي ثلاثه
5: لا لا لكن صلينا وين صلوا صحا كنا بما بعدنا صحيح
1: يصلي هيك وخرق العدم انا صلي معاه باش تبدا الامور صحيح
0: وهو مش نخليوه كاكا سي محمد
1: ها؟
0: وهو يقعد كاكا
1: يعني وقت اللي يصلي وحده
0: اي كي يصلي وحده مش يغلط اكيد هي مش خلوه ديما يغلط
1: لا هو هنا كيف يبدا في الدار يصلي معاه وكيف يبدا برا يصلي في الجامع باش ما يغلطش هكا
5: هو عامل
1: اي هكا هو
0: اي لكن انا
5: نصلينا وياه مع بعضنا حليه
0: شنو حلاه تبيعي وحبذا ما اعطيني المشكله تو في الخطا اللي قاعد يقترف فيه اثناء اداء الصلاه
1: اي
0: صلاتها بالطريقه هذه اختي الكريمه مثل ما قال لك فضيله الشيخ راهي باطله
1: اي ما تسمش صلى ما نعس عليه ديما صلي انت وياه
0: لكن قل له تفسر له قل له راه الظهر 4 ركعات راه العصر 4 راه المغرب 3 وتفسرهم له على الاقل حتى ونتصور تدريجيا اسبوع 2-3 نتصور يرسخوا في ذهنه ما عادش يغلط
5: ولا عنده ما شاء الله معناها صلت وين نحاول فيه عنده عني انتو
1: اسمع يغلطش في عدن الفلوس ولا في عدن
5: لا لا
1: العلالج.
5: اسمع انا عندي سؤال اخر
1: بالله تريد كيفاش يغلط في عدن الركعات
0: يغلط يغلط في متاع الاخره اما متاع الدنيا ما
1: يغلطش. ربي
0: يهديك وربي يسر الامر. اما حاول معاها اختي الكريمه شوف سامحني قبل ما نتجاوز السؤال الثاني حاول معاها انه على مستوى ان حتى الولاد زاد لحظه اختي الكريمه لحظه أنه حتى أبنائك ولا حد يحاول ديما يفسر له يقول له راه الظهر ركعتها وحتى يعمل له يعني صلاة تجريبية يوريه كيفاش مثلا قبل ما نبدأ وإن شاء الله ربي يسر له الأمر. أما يحافظ على صلاته إن شاء الله ويحاول أنه أعتقد أنه يكثر من صلاة الجماعة في المسجد لأنه مش يستفيد برشا ومش يتعلم برشا إن شاء الله. سؤالك الثاني أختي ربيعة يلا.
5: بالله عندي أختي مسكين أختي قليل الحق وربحة على الأخر وتخرج وتسبي كامل مصر البر وأنا عندي شوية أنتي نعطي ولا نعطي ولا وما نقولوش عليه.
1: ايه يعطيه شو فلوس كل فلوس
0: فلوس ولا فلوس وصح.
5: لا لا انتي لا انتي لسه انتعي المرهو
1: ما اعطيها اعطيها ايه ايه ما تقول له
0: لا فلوس
1: مطالبة باش تقول له خطة دي
0: فلوس مدام فلوسك ماكش مطالبة باش تقول
1: اما كيف تبدأ فلوس
5: ما ناقض دي لانتي لسه ما ناكر زي الربا
1: ايه ايه ايه
0: واضح تخلص منه تنجم تعطيه لأختك ان شاء الله
5: يرحم والديك
0: بفضل واضح شكرا لك شكرا شكرا تحية لك أيضا تحية للمتابعين سماح السالمي صباح الخير وإن شاء الله عيدكم مبارك وسعيد. أيضا كلثوم الزهيري تحية وإن شاء الله عيدكم مبارك. سي فوزية عفوا فوزية مزالي أيضا تحية وإن شاء الله عيدكم مبارك وكريم للجميع إن شاء الله. أخت محبوبة أيضا عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. سي محمد بن سعد قال لي يا لسعد خلي الشيخ يجاوب قداش عندك حس نجوش برشا معناتها واضح. طيب السؤال المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
6: ألو عسلامة.
0: مرحبا أهلا وسهلا.
6: عيدكم
0: مبارك وسعيد. مرحبا بك أختي الكريمة.
6: جمعة مبارك إن شاء الله.
0: تفضل أختي.
6: أخوي نحب نسأل سي محمد بخصوص نبدأ نقرأ في القرآن عايشة يسألش كي نقرأ من غير سلارة تبدأ الدنيا سخونة
1: بتسألش
6: أي وحاجة أخرى نحب نسأل ربي ديما الموضوع هذا دي ما يحرموا ويحلوا كي نعملوا جمعية بنات مع بعضنا كي نعملوا جمعية قالوا حرام ما يلزمكش تعمل جمعية عليه
1: تو يجاوبك سي لسعد هاي خاطر ديما جاتنا السؤالات هذه وجاوبنا عليها قبل وتكلمنا عليها
6: قبل وديما يحرموا ويحلوا
0: وجبت ايضا دكتور
1: جابش كل
0: الياس الياس دردور وخبير في الاقتصادية المالية الإسلامية وأختي الكريمة يجوز لكم ذلك بالاتفاق فيما بينكم يجوز لكم ذلك جائز جدا ما فيها حتى شبهة ما فيش ولا شبهة
1: خير ما لا تمشيوا للبنوك
0: ولا يمشي يتسلف وما إلى ذلك المهم تكون باتفاق فيما بينكم وعن تراضي وما إلى ذلك وإن شاء الله ربي يسر لكم الأمور هو طريق من طرق التيسير هذا واضح. شكرا لك أختي الكريمة. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
7: ألو
0: ألو مرحبا أهلا وسهلا. ألو
7: ألو
0: ألو مرحبا أهلا وسهلا صباح النور.
7: أهلا بيك أخوي.
0: أهلا وسهلا مرحبا بيك أنت مباشرة على أثير موجات ذات المنسيل الحمد لله.
7: مبروك
0: عيشك مبروك
7: عيشك
0: عيشك
7: يا لسعد عيش خوي.
0: شكرا ذكرني بالاسم الكريم أختي.
7: سلوى من سيدي عامر.
0: مرحبا بيك سلوى مرحبا بي سيدي عامر مرحبا
7: يحييك يبارك لك. نحب نسأل بربي الشيخ على عندي قطوط ضربته كرهته
0: يا لطيف
7: معناه ضربته عن نص نتاع النفس يتنفس بالسيف فهمت كي هزيته للطبيب بكريكاية قال لي خليه عملت له الاكسجين وزرقت له السيروم والكل قال لي معناه يلزمه تصوير ويلزمه عملية فهمت بعد أني روحت للدار كلمتني قلت لي معناها رايح حالته تعكرت ولا شنو معناني نحب لنا سهله معناها النجم نقولها تعمل له كسرية قلبات الرحيم
1: لا لا مدام هي قلت لك النجم ندويوه
7: قلت من لولي نجمه قلت من لولي نجمه أما من بعد كي أني روحت الدار كلمتني قلت لي رايح حالته تعكرت معناها صعيب حتى العملية صعيب برش وهو مسيك قاعد يتعذب
0: أختي الكريمة
7: خليه
0: شوف أختي الكريمة خليه لأن ربي يسر له أمره وقت اللي ربي قدر له وقتاش باش يموت تو ربي
1: هو هل من نعملوه اللي ما يجوز باش نعملوه للكائن الحي
0: نعملوه حتى للحيوان علاش نقتلوه فيه ما تدريش سبحان الله وينجم ربي سبحانه وتعالى نجم يشفيه ينجم يبث فيه الحياة من جديد خلي هو واحد هي تجتهد الدكتورة وتحية لها تجتهد في أنها تعالجه، والمسألة الأخرى دائما قبض الأرواح هي بيد الله سبحانه وتعالى.
7: بيد ربي سبحانه. عيس لي أخوي وبارك لكم.
0: شكرا لك أختي الكريمة وربي يجازيك كل خير إن شاء الله. شفت الرحمة بين الحيوان هذا المطلوب إن شاء الله. مكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا أهلا وسهلا. ألو
8: ألو عسلامة.
0: مرحبا أهلا وسهلا.
8: عسلامة
0: عسلامة مرحبا بك أختي.
8: محمد سلمت محمد.
1: مرحبا
0: مرحبا بك ومعك سي محمد.
8: عسلامة محمد شنو أحوالك؟
1: لاباس.
8: نحب العيد عليك زميلتك أني راني.
1: إي عيدك مبارك.
8: نخدموا مع بعضنا.
1: إي
0: ذكرنا
8: بالاسم. مدام شرقي ذكرتني يا.
1: إي إي
0: مدام.
8: كل عام وأنت حايلة في مدام شرقي.
0: الشركه
8: ذكرتني يا زوجي في الاداره الجهويه
1: وقت. اي صحيح صحيح الاداره الجهويه. اي
8: عليك
1: ربي يبارك فيك ربي يبارك فيك في الكريفوك
8: انت واللي معاك وكل اللي يخدموا في الاداره.
0: شكرا بارك الله فيك.
8: ونحب نعمل نداء في محمد ما عنديش سؤال.
0: اي
8: اما نحب نعمل نداء رئيس البلديه على المقبره نتاع مستير راهي شيء يحزن ويحشم. والله شوف احنا ارحموا موتاكم واحسنوا اليهم. بلدية كيفاش تحسن لهم الموت أو ترحمهم؟ كي تنظفت المقبرة ترمي ساقيت كان في الحشيش ما تعرفش من ترميهم.
0: واضح
8: عليها كيكا كان راهي قبل العيد تنظفت وتريق لتك المقبرة. نحب نداء رئيس البلدية يمشي يزور أي واحد وشوف يدخل لها في المقبرة ويشوفها كيفاش تحزن.
0: واضح أختي الكريم وصلت الرسالة وإن شاء الله يقع أخذها بعين الاعتبار. شكرا لكم
1: بالله. نرجع الأخت اللي سألت على الموت الرحيم. هما العلماء قال لك كيفاش الحيوان مش مملوك، مش معناها يعني طليق في الشارع ما عندوش شكون يملكه فيه، هذاك يترك لأمره حتى يقضي الله فيه أمرا كان مفعولا. كلش إذا كان هو خطر بقينا الإنسان اللي يملك الحيوان. هنا الأمر يسموه الذبح أو القتل الطبي الرحيم، هذا العلماء أجازوا هذاك لكن بشرط أنه الطبيب البيطري المختص هو اللي قرر يعني استحالة العلاج وأنه الحالة نتاعو ما يقوس منها.
0: يعني في الحالة حالة الأخت اللي احنا قلنا لها خليها على باب الله يعني.
1: أي
0: شنو
1: ترجع هي الطبيبة، الطبيبة هي اللي مش تقول لها راهو
0: طبيبة قتلك راهو ما يقوس منه.
1: لا هي ايش قالت؟
0: نعم
1: ما سمعناش كلمة ما يقوس منه احنا.
0: هي كلمتها فيما بعد
1: هي قالت راهي حالته تعكرت، هكاش قالت هكاش قالت ان الكلمة اللي سمعتها
0: أي.
1: قالت حالته تعكرت، نجم تكون تعكرت وتجم تكون ترجع، اما اذا كان الطبيب والطبيبة قالت حالته ما يقوس منها يولي يقع إنهاء حياته باك النية، هي نية إراحته من العذاب استخدام الحقن الطبية لتنهي حياته سريعا إلى آخره.
0: واضح. طيب شكرا. تحية أيضا المستمع الكريمة. طيب نأخذ المكالمة الهاتفية. قبل ذلك أخت سونيا جبريل أحسونة عيد مبروك. أود أن أسأل فضيلة الشيخ عن حكم التخفيف من شعر الحواجب للمرأة المتزوجة. فضيلة الشيخ
1: أنا
0: سمعت السؤال.
1: أي
0: حكم التخفيف من شعر الحواجب للمرأة المتزوجة؟
1: ما قلنا السؤال ذي توا ديما يسألون فيه. هي توا مش تخفف. ما قلنا ما دام يعني لم يغير ذلك من خلق الله سبحانه وتعالى فهو جائز، أما كيف يمشي يولي نمص يولي كذا يولي حرام للمتزوجة والغير متزوجة.
0: واضح. طيب أخت نعيمة تحية لها تقول كل عام وأنتم منورين إذاعة المنستير. أخت محبوبة سؤالها تقول لك عيدكم مبارك وسعيدة أن أخوي يذبح لي الأضحية لكن ما يصليش وزوجي ما يعرفش يذبح. إلا صحيح
1: شو شو
0: زوجها أخوها يذبح لها الأضحية وما يصليش، قلت لكم ما يصليش وزوجها ما يعرفش يذبح.
1: هيا إن شاء الله يولي نجم يعرف يذبح.
0: طيب
1: ما يصليش
0: أخوها
1: يصليش
0: الأضحية ما يصليش
1: وقتلا يذبح يقول بسم الله ولا يقول بسم الله
0: اللهم هذا منك وإليك
1: يقول بسم الله
0: رانا
1: عنا نسمعك المرة يذبح يعمل يقولوا بسم الله قدر عليك المقدر ما قدرتش عليك يا أخي شنو أنت تعتذر له
0: وين هذا سمعت
1: يهودي يقولها نعرفها قالها الرجل الكبار وسمعت اللي يذبح لي قلت فعش تقولها بسم الله والله أكبر ما تزيد حد شيء
0: شنو نجم نزيد والله ومنك وإليك
1: يهودي من هو إليه هو مش حاسب
0: يوم القيامة التذكير واضح يلا أخت ثري الأنصاري يدخل لك عيدك مبارك
1: اليهودي كيف يذبح ما يكلتو حليل يصلي اليهودي
0: لا
1: ما يصليش من أفضل الإنسان يصلي ولذلك ما نقعدوش هو ذي ما يصليش ما يذبحليش
0: واضح
1: ما زالوا يعني يذبح ولكن دي مشكلة هذه ما هو يصليش ونزد يقول لك المرأة ما تذبحش ليش المرأة إذا كانت هي قادرة قلبها صحيح تذبح ها
0: واضح شكرا المكالمة الهاتفية الموالية ألو مرحبا أهلا وسهلا
9: ألو
0: ألو مرحبا أهلا أسلام. وسهلا
9: بخير.
0: صباح النور يوم
1: صباح سعيد صباح النور
9: ان شاء الله عيدكم مبروك كل عام حيين بخير
0: عيد مبارك وسعيد مرحبا بك اختي ذكرني بالاسم الكريم
9: ذكرى من سيدي عامر
0: مرحبا بك اخت ذكرى ومرحبا بكل اهلينا مستمعين بسيدي عامر
9: ربي يفضلكم ربي يعيشك بربي حبيت نسهل احنا قلنا على الفيس ولاي ولدي الكبير غير العلوش معناها دفع حقه
1: اي
9: معناتها حب هو عازب في الدار معنا
1: جميل
9: حب هو ما عنده هو معناتها جيست احنا عاوننا حكايه فارغه وبراء بو قال له كيسهل الامام قال له لا يجوز معناها العائل العيله بو معناها هو اللي خلص حقه قعدنا في اخذ ولد معناها الولد يحب يدفع هو والبو يحب يدفع فهمت وهي لكن هي صحيه باسم بوه
0: باهي في الاخير شكون دفع؟
9: في الأخير قعدت مشتركة بيناتهم
1: لا ما جيش يلزم واحد يدفع
0: يلزم واحد تو الابن كذا الابن ينجم يدفع لأم وبوها
1: ينجم
0: يشري ما علاش الإمام قالها لا يلزم صاحب البيت يلزم رب البيت هو اللي يدفع
1: أخسر المنيع هو يضحي على أبوه يهدي البوه وبوه يضحي مشانش
0: علاش من الإمام قالوا لا
1: يجوز
0: قالوا لا يلزم من عندك انت يلزم انت طالما انت رب البيت يلزم انت تضحي
1: اني يعني يا رب البيت ولدي اعطاني فلوس والفلوس ولات متاعي
9: سامحني سي محمد
1: نعم
9: يجوز الشراكه معناها
1: لا لا, لا لا لا مش شراكه
0: مش شراكه وما قالش شراكه
9: انتبه شراكه معناتها الفلوس يدفعوا مع بعضهم
1: لا ما يدفعوش مع بعضهم يا البو يدفع ولا الطفل يدفع
0: ولا الطفل يدفع يعني كهديه لوالده
1: يدفع باعتباره هديه لبوه
9: هدي
1: البو حبي والهدية البو حبي والهدية يا أختي الهدية تنقل الملكة من الهادي للمهدي ليه
9: هكا
1: ولا تاكل الهدية كي ملك بوه بوه يهديها يعني يذبح ويولي هو يشرك ولده في الثواب
9: هكا
1: هكا
9: هكا ربي يتقبل عايشك كل عام حيين بخير
1: امين يا رب العالمين
0: شكرا لك طيب المكالمة الهاتفية الموالية ألو مرحبا أهلا وسهلا
10: وعليكم السلام إن شاء الله عيدكم مبروك
1: آمين أجمعين
10: إن شاء الله عن الشعب التونسي الكل يا
1: كل والأمة المسلمية الكل إن شاء الله والحجيج
10: سي محمد عندي بربي ثلاثة أسئلة
0: ذكرني بالاسم الكريم أختي
10: مهنية فرحات
0: منين تكلم فينا أختي منين تكلم فينا أختي مهنية
10: من سوسة
0: مرحبا بك نعم مرحبا بكل أهلينا ومستمعينا بسوسة تفضل
10: بيك عايش بربي يا سي محمد اول حاجه اني معناها عيت في دار حماتي الربوع معناها نتاع العلوش ما خرجتوش فهمتني
1: هي
10: معناها خاطر حماتي من غير ما تخرج على خاطرش اني اولى بيته ناخذو اني
1: ما فهمتش
10: معناها
1: انت ذبحت ولا هي ذبحت
10: لا اني ذبحت
1: هي
10: وقالت لي الربوع ما غير ما تخرجوا الربوع مش تخرجوا انت تو ناخذو اني
1: وليش تاخذ فيه
10: قالت لي على خاطرش اني ما عيدتش معناها باش ناخذوا
1: اني هاك انت مش توكلها معاك
10: لا قالت لي ما غير ما تخرجوا اني توني
1: لا لا خرجوا خرج
10: ديجا معناها العلوش تذبح وما خرجنيش
1: لا لا
10: قالت لي اني ما عيدتش نورمالمون باش تعطيه معناها الحد اني اولى به
1: لا لا اسمع خرج اسمع حتى مش لازم الربوع انت لازم الربوع هو هي حتى ترايف
10: او ده الله يبارك مدام انتم خرجوا من ان شاء الله
1: خرج شويه مسيرش على البركه هاي
10: على البركه سي محمد بربي اني قاعده معناها قص كل شهر من شهريتي 250 نصبهم فك البنك هذاك عامله كوب كورون ديريكت
1: هاي
10: على اساس باش نشري شويه ارض معناها فهمتني قالوا لي الربا حرام
1: هاي
10: معناها وبرا توجه لدار الافتاء دار الافتاء سي محمد تعرفني اني معناها ممكن ما نعرفهاش وما نجمش نوصل لها فهمتني. ما نجمش انت توصل لي وتسال لي جيت نشري شويه ارض وكا هاو معناها ما ناخذش اكثر من مثلا كيما نقول البنك هي مش تزيد علي 10% ولا 20% هك
1: هاك ال 10% وهاك هاك الذي ذلك هكية يعني اعطيها للفقراء المساكين اعطيها لحماتك اذا كان هي ما عندهاش
10: معناها سي محمد اني تو هكا نجم ناخذ ارض
1: نجم علاش لا
10: بال معناها اسمعني بالانتريس راه
1: يا ولدي ياك الانتريس انت مش نحيه من...
10: لا مش من اني يعني مثلا عندي من منطو معينه وهي البنك اللي مش تكمل لي باش اني نشري الارض
1: لا حتى ما فهمناش هكا توف
0: عاود السؤال
10: ما عندك عقل ارضك
1: يا ودي مش فاهمين انت تفش فهمت انت والبنك مش تسلفك
10: صحيت
1: لا ولينا بلاش دخلنا في الحرام دخلنا في الحرام ها
10: لا معناها اللي
1: ما يجيش امشي اعمل مرابحه في كل في البنوك
10: الكلاميه
1: اي اعمل مرابحه
10: باه تو نمشي لهم
1: يشريوا لك الارض وانت خلصهم بالطرف نعم
10: ما زلت عندي هي ما استحضرهاش بالضبط انا هاوش اقول لك سي محمد يقول له في القران بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان حمله وفصاله 30 شهرا وقته البيبي في اشكرش امه 9 شهور الو
1: وحمله وفصاله 30 شهرا اي وموعد فما ايه اخرى
10: على جال هو بيب كله معناه 9 شهور فهمتني كيفاش معناه وصل 30 شهر
1: فهمني مليح هذه ايه ما اخسره وحمله وفصاله
10: كانوا 30 شهر
1: باخ شد هذه والايه الاخرى وفصاله في
0: عامين
1: في عامين العامين قديش
10: معناها العامين
1: 24 عليك نور العلماء استنبطوا من الايه هذه كيف تنحي 24 من 30 تقعد 6 هنا يحسبوا بالاقل اقل مده الحمل هي 6 شهور ما حسبوش على اكثر مده الحمل على مده الحمل 9
0: اشهر
1: فهمت
10: اي فهمتك
1: اقل مده الحمل 6 اشهر ولذلك تطلع الحسبه قد وربي يبارك فيك
10: يعيشك ربي يبارك لكم
0: هاي بسلامة
10: سي محمد
0: بسلامة واضح شكرا لك أختك بالله سي محمد الأخت الكريمة أخت محبوبة تسأل قد قولوا لي أنه اللي ما يصليش ذبحه صحيح ولا
1: ما قلنا صحيح
0: واضح أيضا
1: ولكن وغيره أفضل
0: واضح سي علالة شكرا لك
1: احنا قلنا اليهودي ناكل ذبيحته كيف يذبح
0: نعم أخت خليفة زينب نحب نسأل على العشاء متاع الميت من حق الأم أو معها الأبناء وشكرا عشاء الميت
1: الميت يتعشى هو ها قول الصدقة على الميت البو يصدق الأخت تصدق أي إنسان يصدق على الميت
0: هو الأب حسب السياق الأب توفى رحمه الله هل أنه طيب
1: ما فماش قيود ما فماش قيود
0: الأم وإلا الأبناء يتكفلوا
1: ما فماش يا أختي الكريمة يعني اشتراطات وحطان هذا وهذا هنا باب الخير مفتوح تتصدق الأم ولا يتصدق الولد ولا يتصدق كذا
0: واضح سي منذر عمار قال لك هل هناك بعض المساجد أثناء العشر الأوائل من ذي الحجة يكبرون بعد كل أذان هل هذا من السنة أم لا
1: نحن مو هذه حاجة جديدة معناها ما عندناش هكاك التكبير في الواحدة ولكن سبحان الله عندها أصل الأصل أنه الأصل هو أنه ولا والسنة كثرت بصفة ما أكثر من قبل
0: واضح
1: هو أنه يسن التكبير جهرة احنا عنا ديما تكبير والصلاة ديما الإنسان يخافت لكن في يوم العيد أيام العيد الإسلام يحب حتى النية اللي هي سر نية الإحرام
0: بدأ أنه يجهر به
1: فاك الجهر بالتكبير به يعطيك النفس الإيماني
0: واضح
1: هو داخل في إطار الجهر بالتكبير
0: واضح المكالمة الهاتفية الموالي ألو مرحبا أهلا وسهلا ألو
11: ألو
0: ألو مرحبا أهلا وسهلا
11: ألو
0: ألو
11: أهلا عسلامة أستاذ
0: أهلا وسهلا مرحبا بيك سيدي
12: عيدك مبروك.
0: عيدك مبارك. عيدك وسنين دائمة مبارك.
12: عيدك مبارك.
0: أجمعين
12: يا
0: سيدي.
12: يا سلاس عبد الله عندي كاف أسأل.
0: ذكرني باسم الكريم.
12: مختار.
0: منين تكلم فينا سي مختار؟
12: أصيل الكيف.
0: مرحبا بيك وكل أهلينا في الكاف. تفضل سيدي سؤالك الأول.
12: سؤالي لوس للشيخ محمد، شو الغاية من الميت كيف يموت؟ ينسوا ليه يسابحوه اللي مغضوا شو عليه ينسوا يسابحوه؟ أنا لو غضوا سباح ينسوا لصباح بكري بكري
0: للمقبرة هكا؟
12: للمقبرة وقت يموت الميت ينسوا يبزوه كم اليوم غضوا صباح ينسوا صباح بكري يمشي الأهلي يمشي صابق.
0: واضح واضح واضح. سؤالك الثاني.
12: سؤالي الثاني، راني نقوم بصلاتي بكل في وقت في محمد اللي بصلاة الصبح ما نجمش نقوم خاطر راني مريض. أنا قد كل صلاه في الجامعة صلاه في الدار دي إلا صلاة الصبح ما نجمش.
0: علاش ما تنجمش؟
12: ما نجمش خاطر مريض بالسكر ونصبح تاعب ياسر فهمتي نصبح تاعب.
1: تسهر تصلي في الدار
0: تسهر برشا ولا؟
12: نعم
0: تسهر برشا.
1: معناها تصلي في الدار؟
12: لا اي تصلي في الدار لا صار ما نصارش في الاسمان
0: اي تصليها في وقتها في الدار.
12: لا ما نصليش اما انا نقوم ساعات نقوم في وقتها نصليها وكما يغلبني النوم نبدا طايح طول في النوم نقوم نصليها معناها كيف نلقى السمك مثال ولا.
0: واضح واضح. سؤالك سؤالك الثالث.
12: السؤال الثالث بربي للشيخ سي محمد المنبر نتاعو يوم الجمعة يدعي لي بالشفاء.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك شفاء برما لا يغادر سقما وأن يساعدك على القيام لصلاة الصبح وأدائها في وقتها إن شاء الله.
0: هو قال لك يغلب النوم الأسبوع القادم سنتحدث في النوم الأسبوع القادم منظورنا على النوم
1: إن شاء الله. هو أخي
0: نوم الأمة وغفلة الأمة.
1: أخي الكريم
0: نعم
1: يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أنت تجتهد باش تقوم وتعمر المنقالة وتمكن شكون يقومك هكا ولا كان وتجتهد باش تقوم. إذا كان وتاتك غلبتك غلبك النوم فأنت معذور أما مش تجعلها كي عادة أنك ما تقومش عادة ما تخليهاش عادة. الإنسان توتيه مرات يغلب النوم مش مشكلة
0: لا.
1: فهمتني والتعب توتيه
0: واضح
1: ما يجعلهاش عادة.
0: واضح. السؤال الأول بخصوص زيارة الميت صباحا يعني في المقبرة.
1: زيارة الميت صباحا مساء
0: لا قلّم تغدو الصباح يعني دفنوه اليوم غدا صباحا قال لك يمشوا له أهل
1: وخاصة المرأة تمشي المرأة ما تخرج المرأة من دارها ما لازمش تخرج من دارها باش تمشي تزور الميت.
0: واضح.
1: في الصباح.
0: واضح. جاتك تحية من أختنا بها السالمي تقول لك صباح الخير وعيدك مبارك بارك الله لكم في أعماركم للدروس الدينية المتميزة اللي تقدم.
1: الله يبارك فيها إن شاء الله.
0: واضح. أي أخت جميلة شريف أيضا تحية. الأخت هادية الخليفي تحية أيضا وأختنا بها السالمي وأخت ثريا الأنصاري. طيب أخت فتحية سفينة ناخذ المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
13: ألو عسلامة صباح الخير.
0: صباح مرحبا. النور سعيد أهلا وسهلا.
13: أهلا.
1: أهلا.
13: عيدكم مبروك.
0: عيد مبارك وسعيد. مرحبا بك سيدي امين.
13: بارك الله فيك. من الاصوات المحبه لي اصوات المذيعين في ذات المستير كل بخص بالذكر مش خاطر بحاضر الاسد سي الاسد العيال سي محمد الشتير وسي عبد العزيز شبيل بالاخص.
0: الله يبارك لك يعيشك. كما مش نعمل في الحس. مستمع كريم قال لي تكلم برشا تعمل في الحس. طيب انا طلعنا من الاصوات الجميله ان شاء الله ربي يجمل لك حياتك. ذكرني بالاسم الكريم خويا الكريم. ذكرني بالاسم.
13: ما نطولش عليكم.
0: ذكرني بالاسم. ذكرني بالاسم الكريم.
13: عبد اللطيف يعقوب الوسلاتية.
0: مرحبا بك سي عبد اللطيف ومرحبا بكل اهالينا مستمعينا بالوسلاتية من ولاية القيروان. تفضل سيدي.
13: بارك الله فيك. والله يا على سعة صدركم عندي اقتراح وسؤال واقتراحه.
0: اي تفضل نبداو بالاقتراح.
13: اي حسب رايي تو اغلبية الشعب التونسي الاف اللي ما بس تعاطهمش بشيش وعلوش وعالغلا وعالواحد لكن بفضل الله الشعب التونسي خويا ما يخلوهمش ما يخلوهمش. والحجاج يمشي الحج وربي يسهل لهم. علاش ترى قانونيا ولا شرعيا الحجاج ماشي يمشي حج ماشي يدفع 3 ملايين للضحيه غادي ما يكون صندوق ويدفعوا لهنا في تونس علاش يصبوا فيها سامحني في عباره الترامب غادي
1: ما فهمتش
0: خويا عبد اللطيف، خويا عبد اللطيف مغير، واضح واضح واضح سؤالك، واضح سؤالك، اعطيني اقتراحك، واضح
1: اقتراح سردول، نسمع في كلمه
0: اقتراح واضح، اعطيني سؤالك يا سي عبد اللطيف.
13: والله يا دايا ما نطولش عليك، ما السؤال وقت الناس معايا وباخرين نتعظ بهم. بارك الله فيكم وعيدكم مبروك
0: سيدي. شكرا لك سي عبد اللطيف، شكرا لك. طيب طيب، هو سؤاله قال علاش مثلا الحجاج اللي يذبحوا غادي،
1: هاي
0: علاش يمشي ويذبحوا غادي، ما هو يجي ويذبحوا لهنا على الاقل باش يمكن الاهالي يستنفعوا، الشعب التونسي يستنفع منهم.
1: اللي يذبحوا الحجاج يا اخي عبد اللطيف ما تسماش اضحيه، هذاك ما تسماش اضحيه، احنا اللي نذبحوه تسمى اضحيه، اللي غادي يذبحوا الحجاج يسمى هدي.
0: نعم،
1: ينجم الانسان ما كيف يعمل بالافراد، كيف يحج بالافراد،
0: نعم
1: ما يعملش
0: اي يحج بالافراد، اي ما يعملش
1: نوع. ما يعملش هدي.
0: نعم،
1: واللي يحج بالتمتع يعمل هدي ويعطي فلوس، هاك الفلوس هكا هما يشريوا بها الحم ويذبحوه ويبعثوه للفقراء في مكان في اماكن المجاعه. فهمتني؟ ما يذبحش هنايا، يلزم غادي.
0: واضح، شكرا لي. طبعا ملاحظت قال لك الاجوبه احيانا استفيد من
1: يا ربي يبارك ان شاء الله، نسمع ونستفيد من بعضنا ان شاء الله.
0: المكالمه الهاتفيه الموالي. الو، مرحبا، اهلا وسهلا.
14: السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك.
14: عايشك عسلامة سي محمد.
1: مرحبا.
14: ولد خالي.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: كيفاش؟
14: ولد خالي، راك عرفتني مني.
1: هاي مرحبا بك، من مشاكل
14: صحيك. ايوه
0: برافو، ذكرني بالاسم الكريم اختي.
14: زينب من مشاكل.
0: مرحبا بك اخت زينب، مرحبا بكل اهالينا ومستمعينا بمشاكل.
1: ولدني ولد خالات.
0: عيدكم مبروك. عيدكم مبارك وسعيد اختي، شكرا لك.
14: عايشك وسين دايما.
0: مرحبا، ربي يحييك مثال ان شاء الله.
14: اسئله سعد عندي. عندي سؤال في كره المعون. ويمنعون المعونه، شو معناها؟ قلت محمد سهلهالي.
0: واضح اختي الكريم.
1: اي
0: في عندك سؤال آخر؟
14: وعندي سؤال آخر. مثلا نبدأ نصلي في الظهر ولا العصر، ولا حسين دخلت معبش نصلي في الظهر والعصر، كيف نبدأ نصلي مثلا التحيات لله كاملة عملتها مرتي وغلقتك في سجدة ولا في ركعة ولا حاجة، أنا المقول معناها نعمل قبل السلامة نصلي معناها نسجد وبعدك نتحي ونزكي مرة أخرى، ولا كهو ولا هاني تحيت نسلم كهو.
1: باهي أختي، يمنعون المعون. المعون مش هاك المعون اللي عندك في الدار، الطنجرة والكسكيس المعون هو الإعانة. معناها هاك الناس كانوا ما يعاونوش غيرهم. هاكم ورد بالك منهم، ماذا بيك انت يكون كيف يطلبك حد في العون عاونه
0: من اهل الصدقات.
1: فهمتني؟ بالصدقه بالكذا، حتى كيف تسلفها معونه مش تعمل بها تقطر بها الزهر ولا تبدا مشي موجوده ديما ولا ما نعرفش يعني حاجه كذا تعاون بها.
0: واضح. سؤال ثاني.
14: بارك الله فيك.
1: كيف تبدا تصلي يا اختي الكريمه؟ كان نقصت سجده يلزمك تجيبها، يلزمك تجيب تعاود الركعه وتعمل سجدتين بعد السلام.
14: وبعد سي محمد نتحي ونزكي.
1: تحي وتزكي. هي تعمل سجدتين وتحي وتزكي وتسلم وربي يتقبل.
14: حتى التحيات لله كامله معناها عملتها مرتين.
1: اي
14: مليون سي محمد سعيد نقول هاني عملتها مرتين، نسجد معناها نسجد مرتين وبعد نسلم وكهو.
1: كيف تعمل لا سيدي اختي الكريمه، كيف تعمل تعمل سجود يعني سهو بعد الصلاة، تعمل سجدتين وتعمل التحية وتسلم هيك، مش على خطر هيك انت عملت. واضح اختي؟
14: واضح. عايزك ان شاء الله. بارك الله فيك،
1: ربي يبارك فيك اختي بنت خالي.
0: واضح، شكرا لك اختي الكريم. اخت سنة فتح الله تقول افتنا في الحج فيب، ما حكم؟ طيب اخت نزهة الهرابي، ما فهمتش افتنا في الحج فيب
1: شنو فيب؟ شنو انا فيب؟ كل
0: اشخاص الفي اي بي، اي اشخاص المهمين،
1: كل قدير وقدره اللي نجم
0: الفي اي بي،
1: اي
0: شخصيات
1: يا ودي مش لازم الشخصيات، اللي عنده فلوس باش يدفع اكثر.
0: نعم،
1: باش يقدموا له خدمات اكثر. هو شنو الحج؟ ما هو خدمات زاد. والخدمات مش مجانية، خدمات فيها مصاريف وفيها واحد، أما ما يغليوش علينا.
0: واضح. طيب أخت زينب خليفة راسلتنا مرة ثانية، حبت توضح سؤالها بخصوص العشاء الميت. قالت لك لا، الفلوس يعطيهم بعد وفاة الأب، يقولوا لهم عشاء الميت من حق الأم أو الأبناء معها.
1: معناها هكا اللي يسموها ال اللي يسموها القبرية.
0: يمكن يا
1: إيتو.
0: طيب وبعد ذلك أخت نزهة الهرابي تقولك ما حكم من لا يؤدي الأضحية وهو مقيم في بلد أوروبي بالرغم أنه قادر؟
1: كيفاش؟
0: حكم من لا يؤدي الأضحية وهو مقيم في بلد أوروبي بالرغم أنه قادر على ذلك.
1: هي مش فرض.
0: قالت لك هو قادر ولكنه ما يقومش بالأضحية هذه، الطاعة هذه، العبادة.
1: إيش فيه؟ مش فرض، هي سنة على على القادر،
0: على القادر عليها. طيب أي. شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور محمد شتيوي. في في عندك ملاحظة بخصوص
1: في خصوص
0: سؤال أخت زينب هكذا؟
1: أي معناها هي تو شنو قالت تو هي
0: نعود لك سؤال أي. حب نسأل على عشاء متاع الميت من حق الأم أو معها الأب، وبعد وضحت لك قلت لك الفلوس يعطيهم بعد وفاة الأب، تحكي على الفلوس
1: يا أخت هذه تو العلماء
0: من حق الأم أو الأبناء
1: هي معها. مش إرث، هي هي منحة، هي تعويض اجتماعي محطوط من لون الصندوق الاجتماعي، يعني
0: تاخذوا الأم
1: لاشخاص
0: وطالما
1: من الزوجة والأبناء
0: اللي في كفالتها، الأبناء في كفالتها يعني الصغار هم الأبناء الكبار.
1: هي ما تخضعش للميراث، يخليها توا يجات للأم وش يقعدوا ينقزوا عليها يفكوها لها.
0: إذا كان الأم عندها أبناء صغار في كفالتها مش كون مصروفها، أما إذا كان كبروا الصغار بطبيعة الحال يعني لا دخل لهم في ذلك. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ دكتور محمد الشيوي، إن شاء الله في ميزان حسناتك وزادكم الله بسطة في العلم والفهم والجسم والصحة إن شاء الله. أجمل تحيات فريق الطريق لهذا اليوم، زميلنا أيمن الشابي في إخراج الحصة التقنية، النجل عطية بن محمد في الإشراف على الإخراج المرئي، هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العيار. دمتم بخير في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: تقديرات بإنتاج أزيد من 20 مليون قنطار من الحبوب وتخصيص 2700 آلة حاصدة موزعة على كامل مناطق الإنتاج لتأمين جمع الصبا. مؤتمر دولي يبحث واقع التعليم الشامل المستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة. اليونيسيف تكشف عن حصيلة مفزعة لاستشهاد الأطفال اللبنانيين جراء العدوان الإسرائيلي. إلى تفاصيل الأنباء، أكدت رابعة بن صلاح المديرة العامة للزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي أن التقديرات الأولية تشير لموسم الحصاد إلى أن صابط الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابط الموسم الماضي. وأكدت بن صلاح أن عدد الآلات الحاصدة يبلغ 2700 آلة موزعة على كامل مناطق الإنتاج، حيث تم الشروع في تعديل الآلات الحاصدة بهدف التقليص من نسبة الضياع.
1: التقديرات الأولية تشير إلى أن صابة طيبة تفوق بكميات قليلة الموسم الفارق. استعدينا مبكرا كوزارة الفلاحة لتأمين الصابة هذه، حاولنا أثناء انطلقنا في عملية مكثفة لتعديل آلات الحصاد، مع مية تعديل آلات الحصاد للتقليص من الضياع على مستوى الضياعات. هدفنا أثناء هو 1300 آلة حاصدة تم تعديلهم من جملة 2700 آلة حاصدة. كذلك وضعنا بتنسيق مع مختلف الوزارات برنامج مكثف للتوقي من الحرائق، مسح حواشي الطرقات. كذلك انطلقت عمليات تجهيز والمساق على مراكز التجميع، دونك اللي باش يتم فيها تجميع الصابة هذه. مبدئيا دونك 200 مركز تجميع، المساقة هي الحقيقة انطلقت مبكرا. احنا العدد الجملي الآلات الحصاد هو في حدود 2700 آلة حاصدة موزعة على مختلف مناطق الإنتاج، تم تعديلها للتقليص من الضياع عند الحصاد.
0: تحتضن تونس اليوم وغدا مؤتمرا دوليا تحت عنوان التعليم الشامل المستدام مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة. يهدف المؤتمر إلى تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية. رئيسة المؤتمر سناء عرفاوي، والمزيد في ميكروفون الزميلة نجاة حسن.
2: التعليم الشامل والمستدام الهدف نتاعو احنا نحبوا نخرجوا باليات باش نعاونوا المدربين الاساتذه، كل ما هو اخصائي زاد كيف يتعامل مع تلامذة ولا مع طلبه اللي عندهم احتياجات خصوصيه واللي عندهم اختلافات، كيفاش نجموا يكون عندهم الحق في التعليم الشامل كيما صغيرات الكل من الامكانيات نفس الامكانيات. الموضوع نتاعنا من التحضيري، يعني من قبل المدرسه حتى كشي للجامعه. واللي نحبوا عليه نعطيك مثال، معناها عندنا احنا صغيرات ساعات عندهم صعوبه في التعليم.

0: على التجارب الأخرى بما يساعد على التجديد وتطوير التجربة التونسية.
1: الحلو في اللقاء اليوم هو الأطراف الكل باش تقعد مع بعضها وباش نحكيوا على التجارب مختلفة ونظرتهم وشموليتهم، خاصة المختصين في الميدان هذايا، ونشوفوا تبادل الآراء والأفكار والتجديد البيداغوجي والتجديد الميداني على مستوى التربية من قبل الدراسي إلى الجامعي. تونس راهي رايدة، ديما نقول تونس رايدة، تونس اللي عندها كفاءات تخاطف عليها دول في العالم وناس كل معناها تستقطب فيها، وما ناس يجيبوا ذمها للجامعات التونسية يحضروا التخرج متاع الطلبة متاعنا ويهزوهم وهما مازالوا معناها خضر كما يقولوا، مازالوا كيكملوا يهزوهم، وهنشوف وليداتنا الكل هم منورين تونس. احنا مع التجديد ديما، حتى لو تجربتنا ناجحه مع التجديد مع نسمعوا الاخرين، فما يمكن في مجال الصعوبات التعلم عندنا برشا دي لاكون كبار. لا موجوده صعوبات موجوده وكثيره جدا. نشوفوا مثلا النتائج في اللغات في الباك.
0: في إطار الاستعدادات لفصل الصيف، وضعت بلدية صواف من ولاية زغوان برنامجا خاصا بالوضع البيئي يشمل مناطق التوسع لرفع الفضلات بصفة دورية، كما تم توفير حاويات نظافة بكامل المجال البلدي. كاتب عام بلدية صواف عبد المجيد قويدري ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
2: احنا في صواف كل يوم عندنا مسلك تتبعوا شاحنه النظافه يدخلوا مناطق التوسع اللي ذكرناهم، يعني كي كنقولوا العوامريه او واد الطويل او سيدي فرجله او العبدليه، هذون مناطق شملتهم النظافه. ولا عندنا تقريبا دوريا ثم مسلك صواف المدينه تقريبا يقع رفع بحكم منطقه حضريه رفع يومي، ودرنيرمو زاد بحكم عندنا شاحنه واحده سعتها 7 متر كوب، احنا ان شاء الله نتمكنوا من شراء شاحنه ثانيه باش نتوسعوا اكثر حتى توفر لنا الاعتمادات، وخيرنا أن نعمل زوز مسالك في النهار، لأنه زاد تعرف الفضلات إذا تتراكم تعمل الناموس وتعمل تقلق وتعمل رواح، وجدنا برشة تقلقات وسحبنا بعض الحاويات أولا لصيانتها، ثانيا بطلب من المواطنين أو بعدنا لها أماكنها، ولينا نجمع في زوز مسالك في نفس النهار، يعني الخدامة واللي يعملوا الدوبلاج يخدموا نهار بنهار، أولا باش نعملوا نرتحوا الكاميون يسر عليه يخدم الفيدون، وزاد الخدام إذا مش يخدم لك من 5 تاع الصباح هم عمالة حظائر ظرفية يعني جهوية همش اللي مترسمين، يعطيك في عدد معين وعن ثم طاقم معينة بتاع خدمة، وزاد حفاظا على المعدات وحفاظا على اليد العام.
0: في بقية أنبينا، تحيي تونس اليوم إلى جانب سائر دول العالم اليوم الدولي لحفظ السلام، وهي مناسبة لإحياء ذكرى الذين كرسوا حياتهم لخدمة قضايا السلم والأمن الدوليين، وتخليدا لتضحية النساء والرجال الذين خدموا تحت راية الأمم المتحدة في مناطق نزاع. وتشير معطيات منشورة على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطنية إلى أن القوات المسلحة التونسية شاركت في 20 مهمة لحفظ السلام، من بينها 16 مهمة تحت راية الأمم المتحدة و4 مهام تحت راية الاتحاد الأفريقي، فيما تواصل تونس إلى اليوم مشاركتها في بعض المهمات الدولية من بينها بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار بجمهورية الكونغو الديمقراطية. من شريان حياة يتدفق إلى أثر منسي يصارع الجفاف والإهمال، هذه هي وضعية العين الرومانية بنصر الله من ولاية القيروان، بعد أن كانت منبعا يسقي الإنسان والنبات والحيوان، هي اليوم تعاني الإهمال والجفاف، تنتظر لفتة تنقذها من الضياع لتستقبل الناس كما كانت منذ زمن بعيد وتعود لها الحياة مجددا. متابعة لنادرة برجب.
3: كانت ديما تمشي 24 ساعة، 24 ساعة الماء يمشي، كانت الناس الكل معتمدية نصر الكل تعبي منها في الماء، يشربوا فيه ويغسلوا بيه ويسقوا بيه في الحيوانات الكل. هي العين هذه أصلها رومانية، تو عندها يقولوا عندها 25 قرن، عندها أبيار الفوق في الجبل، البير الفوقاني غرقوا 40 متر في الجبل.
4: أنا شفتها يغسلوا منها في الصوف، وكانت تسقي منها العباد في المواشي، فهمتني، وكانت الناس تشرب منها. إن شاء الله تكون زيارة بحكم مهندسين اختصاصيين يشوفوا يقولش لها حل بديل باش تتخدم العين وترجع جمال طبيعتها العادية، ممكن سياحة محلية أو سياحة جهوية.
5: أمام هذا الوضع المتردي تسعى السلطات المحلية بنصر الله بالتنسيق مع المصالح الفلاحية وحماية الآثار والتراث والثقافة إلى إيجاد حلول لإنقاذ هذا المعلم والبحث عن مصادر تمويل. سامي ترشون معتمد نصر الله.
6: قاعدين نخدم على الموضوع هذا، والحقيقة فما معناها شاب خريج معناها

0: المهندسين معناها من أبناء نصر الله أعطانا تصور معناها في كيفية أنه النجم نثمنوا العين هذه ونعطيها معناها رونق جمالي وباش ترجع معناها كمتنفس، نحافظوا على المصدر متاعها وكل الستركتور متاعها اللي هي تقليدية وتاريخية وأثرية، ولكن تكون مواكبة زادة حتى للعصر وخاصة أنها متاخمة معناها للمدينة، معناها في التقريب في قلب المدينة. إن شاء الله قاعدين نخدم عليه حتى الاعتمادات تتوفر بحول الله على مستوى البلدية أو حتى على المجلس الجهوي.
1: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
2: دوليا الآن، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف اليوم معدلا مفزعا لاستشهاد وإصابة الأطفال في لبنان في خضم الحرب التي يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت المنظمة أن لبنان يشهد استشهاد وإصابة 11 طفلا في المتوسط كل 24 ساعة خلال الأسبوع الماضي. على صعيد الملف الإيراني، قال نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة وإيران حققت تقدما كبيرا نحو التوصل إلى اتفاق، غير أن الرئيس دونالد ترامب ليس مستعدا بعد للمصادقة عليه. بهذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكر بعنوانها الأبرز. تقديرات بإنتاج يزيد من 20 مليون قنطار من الحبوب وتخصيص 2700 آلة حصد موزعة على كامل مناطق الإنتاج لتأمين جمع السبع. نشرة الأخبار انتهت، أخبارنا متواصلة والمحطة التالية رياضية مع حكيم سامبولي.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: مرحبا بالجميع، ثاني موعد الرياضي على موجات إذاعة المنستير. نبدأ بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. اليوم يواصل تحذيرات في مدينة تبرقة في تربص مغلق، يتواصل غدوة باش يكون السفر لفيينا تحديدا لمواجهة المنتخب النمساوي يوم 1 جوان الساعة 8 بتوقيت تونس، ولقاء الودي الثاني باش يكون في بريكسل ضد المنتخب البلجيكي يوم 6 جوان 8 متاع الليل بتوقيت تونس. المنتخب الوطني التونسي والمدرب الناخب الوطني صبري اللاموشي كانت البارح في حصة مفتوحة للإعلاميين، السؤال اللي يطرح نفسه المنتخب الوطني التونسي، هل قادر على الترشح للدورة الثانية؟ صبري اللاموشي مدرب المنتخب يجيب.
1: Bien sûr, je crois une qualification, mais je sais que ça sera très difficile. Mais vous savez, c'est pas compliqué. Si le coach, le sélectionneur, n'y croit pas lui-même et qu'il ne passe pas cette confiance à ses joueurs, ça va être compliqué aux joueurs d'y croire. Mais que moi, je sois le seul à y croire, ça va être aussi très compliqué. Donc que les joueurs et nous travaillons dans cet esprit avec une grande détermination, application à bien faire les choses et qu'on y croit tous ensemble, c'est déjà une chose. Mais je peux accepter tout entendre les critiques, les commentaires. Il y a des choses qui sont hors sujet. On va pour la plus belle compétition représenter la Tunisie. C'est un honneur, c'est une fierté. J'espère qu'en rentrant, on sera tous très fiers de l'avoir fait. Mais c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que les joueurs essayent de faire et c'est ce qu'on va essayer de faire tous ensemble.
0: أكيد ملخص ما قال صبري اللاموشي، المنتخب قادر على الترشح للدورة الثانية، مهمة باش تكون صعبة لكن مش مستحيلة، لكن باش نعملوا كل ما في وسعنا للترشح للدورة الثانية. نذكر المنتخب الوطني التونسي كما قلت باش تكون عنده زوز مباريات ودية ضد منتخب النمسا يوم 1 جوان والمباراة الودية الثانية ضد منتخب بلجيكي يوم 6 جوان قبل التحول الولايات المتحدة الأمريكية للمونديال. بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي لكرة قدم. نحكي على الكرة في تونس. اليوم الموعد مع مباراة فاصل لتحديد بطل الرابتر المحترف الثاني لكرة القدم، مش تكون في ملعب الجنات بالمناستير بحضور الجمهور. المباراة مش تجمع تقدم سقيد دير بالأمراضي بحمسوسة بإدارة الحكم حسام بن ساسي. نذكروا زوز الفرق كان صعدوا للرابتر المحترف الأولى لكرة القدم. غدوة في ملعب الأولمبي بسوسة مباراة من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، باش تكون بين الملعب الجيبسي ونادي حمام ننف. المباراة هذه بإدارة الحكم فرج عبد اللوي والمساعد الأول مروان سعد، أيمن إسماعيل المساعد الثاني في غرفة الفار باش يكون أمير لوصيف. ذكر المباراة غدوة في ملعب الأولمبي بسوسة دون حضور الجمهور. يوم الأحد باش يكون الموعد مع نهائي كأس تونس. الترجي الجرجيسي الترجي التونسي في ملعب حماد العقلبي برادس الساعة 4. المباراة هذه بإدارة الحكم نضال طيف كحكم رئيسي للمباراة، باش يساعده كل من خليل الحسني أحمد الضوي، هو في غرفة الفار الحكم مجدي بلغة. نحكي على فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، والاتحاد الرياضي المنستيري أكيد النائب الرئيس يعلن انسحابه من فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. أبرز ما قال في تدوينة حبيت نقدم لرئاسة الاتحاد المنستيري، لكن بعد ما طلعت على الحجم الديون والمسؤولية اللي تفوق 4 مليارات حسيت بأن الأمانة هذه أكبر من إمكانياتي في الظرف الحالي واخترت الانسحاب. نائب الرئيس فرج المكني قال له واصل في تدوينته، قال كما قبلت خطة نائب رئيس وحاولت نخدم الجمعية بكل ما نملك من إمكانيات وحرصت طوال الفترة اللي قضيتها لأن نحترم صلاحياتي وما ندخلش في القرارات اللي مش من مشغولاتي. تبرعت بمبالغ مالية وساهمت في غلق ملفات ودوسيات صعبة من الموسم الماضي. واليوم بعد اللي صار ما زلت نخدم على جلب المستثمرين وداعمين للجمعية من نجاح أي مشروع كبير يبقى مربوط بجمهور الاتحاد الرياضي المنستيري الحقيقي، الجمهور اللي دعم بالكلمة الطيبة وشجع وقت الشدة قبل وقت الفرح مش بالكلام من وراء الشاشات. في الأخير لا نطلب شكرا من حد ولا ننتظر اعترافا من حد، يكفيني أني ضميري مرتاح وعاش فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. غدوة باش يكون الموعد في كرة اليد مع نهائي كأس تونس في الكبريات والأكابر، نادي سائي بالمكنين نادي الأفريقية الساعة الواحدة، ولا ترجى التونسي نادي ساقية الزيت. نذكره نادي نسائي بالمكنين هو بطل تونس في الكبريات، والترجى التونسي بطل تونس في الأكابر. تعرفنا في كرة السلة عن نهائي البال باش يجمع فريق بيترو الأنغولي تجاوز أهلي بنغازي الليبي بنتيجة 94 مقابل 88 في مواجهة كانت قوية برشا، كانت أيضا مشوقة لأبعد حدود بفريق بيترو الأنغولي باش يواجه فريق تاغرس الروانتي. في كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة، تنزانيا تتأهل للنهائي على حساب المنتخب المصري، ونذكروا المنتخب السنغالي والمنتخب التنزاني باش يكونوا في الدور النهائي. كما قلت المباراة المنتخب التنزاني كان ترشح على نظيره المصري بضربة جزاء 4-3. نقطة نهاية سبورانفو، شاهي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
1: ورتل القرآن ترتيلا.
0: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد حسين.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مجددا مع برنامج قواعد التلاوة وعلم التجويد. ما زلنا أيها الإخوة مع مخارج الحروف، وقد وصلنا إلى مخرج اللسان وتحديدا طرف اللسان، وهو كما ذكرنا في الحلقة الفارطة مخرج لإحدى عشر حرفا، بينا منها حروف النون والراء والطاء والدال والتاء. واليوم نكمل بإذن الله تعالى وعونه وتوفيقه الحروف الستة المتبقية بالنسبة لهذا المخرج. نبدأ أولا بحروف الصاد والسين والزاي. تخرج هذه الحروف الثلاثة من منتهى طرف اللسان، أي من رأسه مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، فيخرج الصوت من فوقها مارا بين الثنايا العليا والثنايا السفلى. تسمى هذه الحروف الثلاثة الحروف الأسلية نسبة لخروجها من أسلة اللسان، وهو طرفه الدقيق، كما تسمى أيضا حروف الصفير. ودليلنا من الجزرية هو قول ابن الجزر رحمه الله تعالى: والصفير مسكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. والصفير مسكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. ففي حرف الصاد ترتفع مؤخرة اللسان ويضيق المخرج، وهذه صفة الاستعلاء والتفخيم، فنقول مثلا أص أص، صا صا، صو صي. بخلاف حرف السين والزاي فمؤخرة اللسان لا ترتفع، فيتسع بذلك المخرج ويكون الحرف مستفلا، فنقول أس أس، أز أز، سا سو، سي زا زو، زي. والله يرزو والله يرزق من يشاء. الإسلام الإسلام. هذا بالنسبة يعني حروف الصاد والسين والزاي. أما حروف الضاء والذال والثاء، فيقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: والضاء والذال وثاء للعليا من طرفيهما. والضاء والذال وثاء للعليا، يعني الثنايا العليا، من طرفيهما، أي من طرف اللسان وطرف الثنايا العليا. هذه الحروف الثلاثة أيها الإخوة الكرام تخرج من المخرج ذاته، أي تخرج عند التقاء طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، أي الأسنان العليا الأمامية. لكن الاختلاف بينها يكون في وضع أقصى اللسان من جهة الحلق طبعا من الداخل، فالضاء فيها استعلاء لأقصى اللسان، وفيها تضييق للحلق لرجوع لسان المزمار إلى الوراء، فنقول أظ أظ، ظ ظ، ظو ظي. ظهر الفساد ظ ظهر الفساد. وإن تظاهرا وإن تظاهرا. بخلاف حرف الذال وحرف الثاء فإن أقصى اللسان لا يرتفع، ولسان المزمار لا يرجع إلى الوراء، فلا يضيق الحلق وتخرج الذال والثاء مستفيلة، نعني بذلك مرققة، فنقول مثلا أذ أذ، أث أث. فالطرف على الطرف، أي طرف اللسان على أطراف الأسنان العليا، فلا يكون اللسان في الداخل ولا يتجاوز أطراف الأسنان إلى خارج الفم، فنقول ذا ذو ذي أذ أذ. ذلكم الله ربكم ذا ذلكم الله ربكم ذو. وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق. كما نقول بالنسبة لحرف الثاء أث ثاء ثو في. ثمنا قليلا ثا ثمنا قليلا. ثو ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. هذه الحروف الثلاثة أيها الإخوة الكرام اثنان منها مرققة وهي الذال والثاء، وواحدة منها مفخمة وهي الظاء. وهنا نشير إلى ضرورة الاحتراز والحذر من قلقلة الذال الساكنة، فلا نقول إذ وإذ قال وإذ وإذ وإذ، كذلك قول الله تعالى إذ قال ربك، نقولش إذ قال ربك، قولوا وإذ قال ربك للملائكة. كما يجب الاحتراز أيضا من ضم الشفتين عند تفخيم حرف الضاء، فلا نقول ظن ظن، لا نضم الشفتين إلى الأمام، وإنما نقول ظا ظو ظي ظن. وهكذا أيها الإخوة والأخوات الكرام نكون قد أتينا على الحروف اللسانية كاملة، وعددها كما سبق أن ذكرنا 18 حرفا، وهي القاف والكاف والجيم، الياء والشين والضاد، اللام والنون والراء، الطاء والدال والتاء، الصاد والسين والزاي، والظاء والذال والثاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
2: ورتل القرآن ترتيلا.
1: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد.

0: اسمع إذاعة المنستير
1: من وصايا الرسول. من وصايا الرسول. من وصايا الرسول مع سالم جراد.
2: يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم لنواصل المشوار مع وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم مع وصاياه للشباب. أعزائي المستمعين، إن مرحلة الشباب من أهم المراحل الجوهرية والمنعطفات المهمة في حياة الإنسان، لأنها تمثل مرحلة الصحة والنشاط والحيوية والفاعلية، ولذا ينبغي لكل شاب اغتنام هذه المرحلة الذهبية في العمل والعطاء والإنجاز. فالشباب هم ركيزة المجتمع وعماد المستقبل، لأنهم يملكون طاقات كبيرة وعقولا خلاقة وسواعد قوية ورغبة في العمل والنشاط. والمجتمعات الإنسانية إنما تبنى وتعمر بالشباب مع الاستفادة من حكمة الشيوخ وأهل الخبرة والتجربة. لذا فقد اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشباب اهتماما كبيرا، وأوصى بهم خيرا لما لهم من تأثير في مسار المجتمع وبناء الأمة وقدرتهم على التجديد والتطوير والبناء. ولذا أوصى صلى الله عليه وسلم بالشباب قائلا: أوصيكم بالشبان خيرا، فإنهم أرق أفئدة. وعندما نقرأ في الهدي النبوي سنجد الكثير من التوجيهات والإرشادات والوصايا النبوية الموجهة إلى معشر الشباب، وما ينبغي لهم فعله والاهتمام به، ومنها اغتنام أيام الشباب قبل الهرم والصحة قبل المرض، لأن تحقيق ما يصبو إليه الشاب من أهداف وطموحات وتطلعات يحتاج إلى التمتع بالقوة البدنية والعقلية وتمام الصحة والعافية، وهو ما يكون متوفرا أيام الشباب. وأما من يفرط في شبابه فإنه يفرط في حياته، وسيصبح ضعيفا وعاجزا عن العمل والإنجاز عندما يكون هرما وشيخا كبيرا. إذ أن من وصاياه صلى الله عليه وسلم قوله: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم في شبابه كان بمنزلة الرسم في الحجر، ومن تعلم وهو كبير كان بمنزلة الكتاب على وجه الماء. ومن وصاياه صلى الله عليه وسلم التدبر في عواقب الأمور والنظر إليها من جميع الجهات، والتفكير في نتائج أي عمل قبل الإقدام عليه. وإن على الشاب التحلي ببعد النظر وسعة الأفق، وهذه الوصية السوية النبوية في غاية الأهمية، لأن طبيعة الشباب الحماس والتعجل في بعض الأمور التي تحتاج إلى التأني والمشاورة. فقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا طلب منه أن يوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إني أوصيك إذا أنت هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن يكو رشدا فأمضه، وإن يكو غيا فانتهي عنه. وعلى الشباب التعجيل بالزواج مع توفير المقدمات الأساسية له، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقد ورد في الوصايا النبوية الحث على الزواج المبكر بعد تهيئة المتطلبات الأساسية له بحسب الظروف والأحوال الاجتماعية والتي تختلف من مجتمع إلى آخر. فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شاب تزوج في حداثة سنه إلا عج شيطانه، يا ويله يا ويله، عصم مني ثلثي دينه، فليتق العبد في الثلث الباقي. لأن الزواج ينمي العفة والعفاف عند الشباب والفتيات، ويحصن النفس من الانحراف والزيغ والفساد. أعزائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر، على أمل اللقاء بكم في حصتنا المقبلة، مع تحيات زميلي كمال العجيمي. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.

0: نهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علق تو نكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
3: تك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. بينما تنافس سامسونج الكورية مع شركات عملاقة كيما جوجل وأبل في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وخاصة الهواتف، فإن وحدتها التابعة المتخصصة في الشاشات قاعدة تقدم في تطور ملحوظ. فيما يتعلق بالشاشات، تعتمد كل من أبل وجوجل على سامسونج لتصنيع تقنيات الشاشات متاحة، وإذا صحت التسريبات الأولية فإنه هذا بش يستمر على امتداد هذا العام. وتعمل سامسونج على تطوير أحدث شاشاتها المتطورة اللي هي الامساس أوليد، واللي تستخدم في كل من سلسلة هواتف الآيفون 18 برو والبيكسل 11 متاع جوجل، وستطرح هذه التقنية الجديدة في هواتف المنافسين قبل حتى ظهورها في أجهزة سامسونج نفسها. بحسب ترتيب الإصدار باش تستخدم شاشات الامساس أوليد 11 أولا في سلسلة البيكسل 11، ثم في طرازي الآيفون 18 برو في سبتمبر، وربما بعدها تصل إلى الجالكسي S27. وبحسب التقرير يعتقد أن الشاشات هذه باش تقدم أفضل أداء من حيث السطوع والألوان والعمر الافتراضي وكفاءة استهلاك الطاقة. واستخدمت هواتف الآيفون 6 برو والآيفون 6 برو ماكس وجميع طرازات سلسلة آيفون شاشات من سامسونج. ينطبق الأمر نفسه على سلسلة هواتف البيكسل 19. الانتقال إلى شاشات الامساز باش يكون بمثابة ترقية تدريجية، لأنه تقنيات كما الشاشات الام 14 تقدم بالفعل أكثر من تغيير جذري في جودة الشاشة. الميزة الأبرز فهي كفاءة استهلاك الطاقة. استهلاك طاقة أقل باش يمكن سلسلة هواتف البيكسل 11 الجاية من توجيه المزيد من الطاقة نحو ميزات أخرى، بما في ذلك تقنية الذكاء الاصطناعي المعتمدة على معالج تينسور. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا على خاطر تبعتونا. نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علق تو نكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيو تيك مع ريم الهاني.

0: من إذاعة منى السير مجددا تحية طيبة، أهلا بكم دائما على موجتنا. إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي، وفقا لمديرة الزراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي. وأكدت في تصريح لها الإذاعة الوطنية أن الموسم الحالي سيكون موسما طيبا بفضل التساقطات والأمطار التي تميزت بالاسترسال، وهو ما يؤكد أن صابة ستفوق بقليل صابة الموسم الفارط. ولاحظت أن عدد مراكز التجميع يبلغ مبدئيا 200 وأن عملية المصادقة عليها متواصلة. حذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات المشددة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك استحاب أجهزة إلكترونية أو وسائل اتصال إلى مراكز الامتحان. وأوضحت الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة أن العقوبات قد تبدأ بالإيقاف الفوري عن مواصلة الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات، إضافة إلى الرفض من المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة للمترشحين بالمعاهد العمومية والخاصة. وزارة التربية بينت أيضا أن محاولة الغش أو سوء السلوك أو الجمع بينهما يعرض المترشح إلى تحجير الترسيم لفترات تتراوح بين سنة وخمس سنوات حسب خطورة المخالفة، مع إمكانية التتبعات الجزائية عند الاقتضاء خاصة بالنسبة للمترشحين بصفة فردية. أعلنت بلدية مساكن أن كمية الفضلات المنزلية والمشابهة التي تم جمعها ورفعها ثاني أيام عيد الإضحى حوالي 110 طن، أي بنسبة تغطية قاربت 100%. وتوجهت بلدية مساكن بالتحية والشكر للسواعد البلدية على ما تحلوا به من روح المسؤولية في خدمة المرفق العام، رغم صعوبة المعالجة الميدانية المترتبة عن الإلقاء العشوائي للفضلات وعدم وضعها في أكياس سميكة محكمة الغلق، إضافة إلى عدم احترام التوقيت والمسارات الخاصة بفرق النظافة. أعلنت وزارة الشباب والرياضة وفق ما صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن فتح 4 مناظرات خارجية بالملفات لتعزيز الإطار البشري التابع لها، تشمل في الإجمال الانتداب في 1245 خطة تتوزع على عدة اختصاصات في مجالات الرياضة والتربية البدنية والشباب والطفولة. بدورها أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب المهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، على أن يفتح باب تسجيل الترشحات عن بعد للمشاركة في هذه المناظرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية ابتداء من يوم الاثنين غرة الجمعة القادم. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة منى السير على الفيسبوك راديو منى السير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.tn. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم.

الله يستهزئ بهم ويمدهم الله يستهزئ بهم ويمدهم

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.

0: قبل
1: وأتوا به متشابها
0: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم

وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

ولا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.

إبل تذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم

0: الرحيم. صدق الله مولانا العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة من جامع بلال بمنوبة بإمامة الشيخ رضا بن نصر.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

الله أكبر الله أكبر.

0: الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا منك يساعدني عليك ويؤدبني بين يديك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله ربه على فترة من الرسل وانقطاع من الزمن وقلة من العلم وضلالة من الناس ودنو من الأجل وقرب من الساعة، هو خير نبي أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم، وأحثكم ونفسي على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره. وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبعد، أيها المؤمنون، ما زلنا مع نبي الله إبراهيم الخليل، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إبراهيم فتحها جبهات لدعوة الناس إلى التوحيد وترك أصنامهم وترك ما يعبدون من دون الله من كواكب وأقمار ومن تماثيل كانوا يصنعونها بأيديهم. وكان من بين هؤلاء الذين يصنعون تماثيل والده آزر. فإبراهيم الخليل كما فتح الجبهة على بني قومه فتحها على أبيه، لأن الدعوة للجميع. فمع بني قومه ناظرهم وحاججهم وأقام الحجة عليهم. أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإبراهيم الخليل كان حازماً واضحاً قوياً في حجته، ولكن الجبهة التي فتحها على أبيه كان فيها رحيماً، كان فيها باراً بأبيه، إلى حد أن القارئ والمتتبع لسيرته يتعجب فيقول: سبحان الله، من أي مدرسة تخرج نبي الله إبراهيم؟ وممن تلقى التوجيهات؟ لا شك أن التوجيهات من ربنا سبحانه وتعالى. فإبراهيم لما أقام الحجة على أبيه ولما حاجج والده كان في غاية البر وفي غاية اللين وفي غاية الرحمة بهذا الوالد العاق الظالم لنفسه الكافر، لأنه كان يصنع الأصنام التي يعبدها بنو قومه. خاطبه: يا أبتي، نسبه لنفسه. وعادة الإنسان ينسب لنفسه الجميلة والذي يزيده بهاء وشرفا، هكذا هي الجبلة، وعلى هذا جبلنا. فترانا نتنكر وربما لا نذكر كل ما يمكن أن يسيء لسمعتنا ولو كان من الأرحام. ولكن إبراهيم كان بارا في وقت عصيب، في وقت شديد، في وقت يصارع فيه أهل الكفر وأهل الباطل. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إنه كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان واليا. انظروا كيف يتدرج في الدعوة ويتشدد فيها أحيانا، ولكنه ما ترك الخلق وما ترك البر وما ترك اللين. في كل ردهات المواجهة وإقامة الحجة يذكره بأنه هو الأب وهو الابن، جعل يرددها، وكان القياس يقتضي، والعرب جرى لسانها هكذا أن تبدأ الخطاب يا أبتي، ثم يتكلم ساعة ويتكلم ساعة ونصف. فالخطاب لا شك أنه موجه للأب، ولكن إبراهيم ظل يعيدها ويعيدها ويكررها يا أبتي يا أبتي يا أبتي. ليس هذا فحسب، بل إن آزر لما ضاق بإبراهيم ضرعا ولما استشاط منه غضبا قال له يا إبراهيم أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، بمعنى أمعرض أنت عن آلهتي، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ماذا قال الولد الصالح والبار بأبيه؟ سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. إبراهيم الخليل كان بارا بوالده، لينا في خطابه لوالده. أيها الناس، إبراهيم الخليل كان رحيما، وهو يواجه أباه ويقيم عليه الحجة، كان لينا وكان بارا. وتجد منا من يرتفع صوته على أمه وعلى أبيه، بل إن بعض أهل العلم قالوا نظرك في وجه أبيك وأمك دون ابتسام عقوق، أكل الوجه المكشبر، الوجه الشايح، وقت اللي تدخل يتفجعوا. علاش؟ لأنك ما تحسنش الخطاب. وإلا إذا زار أباه وأمه جعل يشكو من قلة ذات اليد، ويشكو الفقر، ويشكو المرض، ويشكو الخلافات الزوجية لأمه ولأبيه. فاعلم إن أنت شكوت وأكثرت الشكوى أدخلت عليهم الحزن، أدخلت عليهم الغم، أدخلت عليهم الهم. ولذلك روى النسائي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم مبايعا، فقال له يا رسول الله جئتك أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. منا من يتسبب في بكاء أمه وفي بكاء أبيه ويقول أنا على الحنفية، وأنا أحب إبراهيم الخليل، وأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم. أنت على عقوق. منا من يبكي أباه، ومنا من يتسبب في حزن الأب وفي حزن أمه، وأحياناً بطريقة ما يشعرش بها، يتعارك هو وأخته قدام أمه وقدام بوه. البو والأم يحبوا يراوا العائلة متهنية، يقول لك أنا كبرت إيش مازال في عمري، أنا 80 سنة، أنا 90 سنة، أنا خلاص القبر أمامي والحياة ورائي، خلاص انتهى الزمني، انتهى العمر، أنا في أرض للعمر. حتى إن لم يواجهك، حتى إن لم يخاطبك بوك، حتى إن لم ينكر عليك فعلتك فاعلم أنه قد تضايق منك، فاعلم أنه قد حزن، لأنه كما يحبك يحب أختك، كما يحبك يحب أخاك، تلقاه يتعارك، يتعارك هو وأخواته قدام أمه. أحيانا تجد الأب كبر يبدأ يلعب مع ولد ولده، يحب ولد ولده، ولكنك البوه يعني ولده هو، وقت اللي ياك الحفيد يعمل مشكلة يجري في جرته باش يضربه ويشد يضربه قدام الجد اللي هو أبوه. هذا عقوق، لأنك أنت أدخلت الألم وأدخلت الحزن على أبيك. نحن اليوم نتحدث عن بعض مظاهر العقوق التي قد لا ننتبه لها، لأن العادة جرت عندنا أن العقوق لا تقل لهما أف. نعم، جرت العادة أن العقوق إذا رفعنا أصواتنا، إذا لم نلبي لهم طلباتهم ورغباتهم، فذلك هو العقوق. ولكن هناك عقوق آخر قد لا ننتبه له. من بين هذا العقوق هو ما ذكرت. ولذلك إبراهيم الخليل كان رحيماً بأبيه رغم أن الأب كان كافراً. أنت اليوم بوك مصلي، بوك حاج، بوك سبحته في يده، بوك يجي للجامع، بوك يلزم تكونك السلطة الكبيرة، واللي ضاع كبير الهم تدبيره كما قالوا كباراتنا. ولذلك يلزم اليوم تكونك القدوة، تكونك الحاجة الكبيرة اللي كي نخزروا لها نخزروا للبو. لكن للأسف الشديد في بعض بيوتاتنا وفي بعض عائلاتنا إذا تقدمت السن بالأبي أصبح جداً يترك في زاوية من زوايا البيت، لا يسمع له ولا يؤخذ بكلامه، إن غاب لا يفتقد وإن حضر لا يستشر، بل إن البعض يتمنى موته، وهذا كذلك من العقوق. فإبراهيم الخليل أيها الإخوة الفضلاء في ملحمته قيم إنسانية وقيم اجتماعية، إن تمسكنا بها فهمنا كيف تدار العائلات وكيف تدار المجتمعات. فالمجتمع إذا أردنا له الصلاح وإذا أردنا له النجاح لا بد له من الإصلاح، والإصلاح يبدأ من بيوتنا. فالمجتمع هو في تعريفه الفلسفي هو مجموعة أفراد تربطهم علاقات. المجتمع هو أنا وأنت، المجتمع عائلتي وعائلتك، المجتمع حومتي وحومتك، المجتمع مدينتي ومدينتك، هذا هو المجتمع. فإذا أصلحنا بداخلنا صلح أمرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه رداً جميلاً، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في آبائنا وأمهاتنا وأن يجعلنا من البارين بهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. أيها الإخوة، الوالدان يتقدمان في السن، ويصبح الأب أو الأم في ضعف بعد قوة وفي ذلة بعد عز، قد يسهى قد ينسى، قد يغيب عقله جملة أو تفصيلا، قد يضعف بصره، يشتعل رأسه شيبا، يكثر حديثه، تكثر تدخلاته، ويأتي البلاء العظيم. هذا البلاء عندما يصبح الأب في سن متقدم في أرذل العمر. والله إن هذا هو البلاء والابتلاء الذي يبتلى به الإنسان. فإما أن يصبر ويكون الأبوان طريقين إلى الجنة، فتوبى لمن أدرك أبويه كلاهما أو أحدهما فصبر على الأذى واصطبر ورابط عند رجليهما وكابد واشتغل فأدخله الجنة. ورغم أنف رجل أدرك أبويه كلاهما أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت. ابن آدم اعمل ما شئت فكما تدين تدان، كما عققت أباك سيعقك ولدك. ولذلك عجبا لقصة إبراهيم الخليل، وعجبا للنهايات، هذا النبي الذي أكرم أبا كافرا كان القياس يقتضي أن يتحداه، أن يشتمه، أن يخرجه من بيته، أن يقول له ستدخل جهنم أيها الكافر، ولكنه ما قال هذا، وإنما قال سلام عليك، الأمان عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. هذا الفعل سنرى النتيجة بعد سنين، وتمر الأعوام ويمر الزمان، ويشاء ربنا أن يتزوج إبراهيم من هاجر، وتنجب هاجر إسماعيل، ويشاء ربنا أن يرى إبراهيم في منامه أنه يذبح إسماعيل، فيأتي إلى إسماعيل ويقول له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الآن إبراهيم في الثمانين، وكانت سارة عاقرة، والوليد جابته هاجر، ولدته المرأة الثانية، كبر، أصبح يعاون فيه، أصبح يعمل عليه. قال له: راني باش نذبحك. ما هذا الفعل يا ربنا؟ كيف وقع على قلب إسماعيل؟ والله إن الفرائس لترتعد، وإن القلب ليخرج من مكانه، وإن الإنسان سبحان الله ليعجب من هذه القوة. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. أتعلمون ما معنى هذا؟ بمعنى أن الحكم قد نزل ولا يقبل الاستناف، ولكن البر ينتقل من الأبي إلى الغلام. فماذا قال لأبيه؟ يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فطوبى للبارين، طوبى لمن كان بارا بأبيه وأمه. الله الله في آبائكم، الله الله في أمهاتكم، الله الله في بركم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وانتشارنا من بعده معصوما، ولا تجعل معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب أعنا على البر بآبائنا وأمهاتنا، اللهم يا رب رضي عنا آباءنا وأمهاتنا، وارض أنت عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ما كان منا من تقصير أو عقوق، من غير ما نقصد ومن غير ما ننوي، فتجاوز عنا يا أرحم الراحمين، وتب علينا يا ربنا، واقذف في قلوبنا اللين، واقذب في قلوبنا البر، واقذب في قلوبنا طاعة الأبي وطاعة الأم يا أرحم الراحمين. ومن مات منهم فارحمه رحمة واسعة، وأنقله من ضيق القبور ومن مراتع الدود ومن ظلمة اللحود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل مندود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة يا أرحم الراحمين. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي كل مريض يتألم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عجز الطبيب يا رب الطبيب، وعجز الدواء يا رب الدواء، عجز الدواء فداوينا، وعجز الطبيب فاشفنا، اشفنا شفاء عاجلا غير آجل، شفاء لا يغادر سقما يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربي نسألك المسجد الأقصى، أعده إلى أخويه سالما غانما آمنا. نسألك اللهم أن تنجح أبناءنا، اللهم نجح أبناءنا وأعنهم في الامتحانات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تجعل بلدنا تونس أمنا وأمانا، سلما وسلاما وإسلاما، سخاء رخاء. اللهم بارك لتونس في أمنها، وبارك لتونس في شعبها، وبارك لتونس في مائها وغذائها ودوائها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
0: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد الأجر والثواب. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها لكم من جامع بلال بمنوبة بإمامة الشيخ رضا بن نصر.

0: الفحص، الناظور، بير مشارقة على الموجة 104.7
1: ومن إذاعة مناسير مجددا تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. حذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات المشددة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب أجهزة إلكترونية أو وسائل اتصال إلى مراكز الامتحان. وأوضحت الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة أن العقوبات قد تبدأ بالإيقاف الفوري عن مواصلة الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات، إضافة إلى الرفض من المؤسسة التربوية العمومية بالنسبة للمترشحين بالمعاهد العمومية والخاصة. قررت اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الحصاد والتجميع بسوسة تحديد تاريخ 2 جوان القادم موعدا لافتتاح موسم الحصاد والتجميع الشعير والقمح بالجهة، وذلك بعد التأكد من نضج الحبوب من مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة والمعهد الوطني للزراعة الكبرى ومصالح ديوان الحبوب، حيث أصبحت جاهزة للحصاد وفق بلاغ لولاية سوسة اليوم. دعا الناطق الرسمي باسم الديوان التونسي العميد شكري الجبري اليوم التونسيين المقيمين بالخارج والذين يعتزمون العودة إلى أرض الوطن بمناسبة الموسم الصيفي إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصة وامتعتي لما توفرانه من خدمات ومن تسهيل على مستوى المعاملات. وقال العميد إن التطبيقتين تمكنان من ربح الوقت من خلال تحديد قائمة الأمتعة عن بعد قبل السفر، إضافة إلى الحصول على رخصة جولان عن بعد، وذلك عبر الولوج إلى الموقع الإلكتروني للديوانة. وأكد أنه بإمكان كل تونسي مقيم بالخارج توريد أي مبلغ من العملة الصعبة، مشددا على ضرورة التصريح بالمبلغ في صورة تجاوز 20,000 دينار، ومحذرا من أن عدم التصريح ينجر عنه تحرير محاضر وخطايا مالية، ونصح في هذا الإطار بالتصريح بالمبلغ مهما كانت قيمته تجنبا لأي مشاكل، خاصة وأن العملة متاحة عن بعد. العملية متاحة عن بعد. أكدت تونس بمناسبة إحياء اليوم الدولي لحفظ السلام تمسكها الراسخ بمبادئ السلم والأمن الدوليين. واستحضرت تونس في بيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية اليوم بالمناسبة بكل إجلال أرواح النساء والرجال الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء مهامهم الإنسانية تحت راية الأمم المتحدة، مشيدة بالقيم التي يجسدها حفظ السلام وفي مقدمة التضحية والتفاني في حماية المدنيين وتعزيز الاستقرار وإعادة الأمل إلى الشعوب المتضررة من النزاعات. وأشار البيان كذلك إلى أن المشاركة المستمرة للوحدات العسكرية والأمنية التونسية في مهام حفظ السلام خاصة في القارة الإفريقية تمثل اعترافا أمميا بالكفاءة والانضباط اللذين يتميز بهما أفراد القوات التونسية. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
3: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
4: في برمجتنا
3: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات
4: في برمجتنا
3: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات
4: في برمجتنا،
3: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
4: مع برمجتنا الشتوية
3: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم معنا، خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.

0: يا 14 سنة خدمة، أم عندي 7 صغار كأم.
1: أنت قلت عندي 14 سنة خدمة، تعتبرها خدمة أنك تكون أم؟
0: مش طبعا مؤسساتي، معناها أني في المؤسسة هي دي عندي 14 سنة، أما كخدمة يستحيل تكون أم، يستحيل تكون خدمة أم. خاطر خدمة أم ماهيش هم يقولوها كخدمة، خاطر هم احنا هذيك هي التسمية بتاعنا. أما كي تعيش الواقع وتعيش الواحد تنسى أنك تخدم وتنسى هذيك الكل وتنغمس في الحياة. خاطر الأم ماهيش سهلة.
1: الخدمة كخدمة اللي تخلص عليها تاخذ عليها فلوس هكا ولا؟ لكن بعدك تعيش في العائلة وعندك قديش؟
0: عندي 14 سنة،
1: لا قديش من بن صغير؟
0: عندي 7 صغار.
1: معناها ملي بديت لتوا عندك 7.
0: عندي صغار اخرين خرجوا بحكم تبدلوا، فهمت؟ فما شكون يرجع لعائلته الطبيعيه، فهمت؟ بحكم
1: قديش عدى عليك من صغير من في ال 14 سنة هذوما كل في الكل؟
0: حكاية 12 صغير.
1: 12 سنة قعدوا 7.
0: قعدوا 7.
1: تو معاهم انت وتكمل معاهم ان شاء الله المسيرة. احكي لي عليهم، عرفنا بيهم، قد اعمارهم؟
0: اولادي
1: بنات
0: عندي من
1: ولاد؟
0: اني عندي 4 بنات صاكي وهم 3 اولاد، يتراكوا الاعمار نتاعهم من 20 سنه حتى 10 سنين محصورين هكاك، فهمت؟
1: بين 10 و20.
0: بين 10 و20. بنتي اللي كبيره معناها 20 سنه، سنه تعدي الباك ان شاء الله ربي ينجحها ويوفقها. وعندي بنتي الاخرى نافيان، عندي 2 صغار سنه 6، بنيه سنه 5، وليد الصغير سنه 3.
1: البنات والولاد والاعمار مختلفه
0: مختلفه
1: وقت يجيو كي دخلوا لك او كي ريتهم اول مره في عمر كل واحد
0: فما
1: اصغر عمر
0: اصغر عمر فما بنتي دخلت قريه بنت 20 يوم
1: 20 يوم
0: 20 يوم سنه عمرها 15 سنه. لحمه صحيح،
1: قبلتها لحمه
0: هي قبلتها زميلتي قبلي انا، خاطر انا شدت ام بعد زميلتي بحكم هي خرجت معناها عرست والكل، اني دخلت بعد ام واختي دخلت عليها لبنان هي عمرها 3 سنين ديجا. اما انا اصغر وحده جاتني في البنات عمرها 6 سنين، ست شهور.
1: اعطينا الاحساس وقت اللي تقبلها في العمر هذاك. هل بديو بستة شهور خاطر انت قبلت 6 شهور؟
0: اسمعني، هي اسمعني، انت كي تدخل غادي وتبدا هيك ويجيك صغير ما تفرقش عمره قديش ولا ترى شنو، انت يلزمك تحضنه وتنسي انه هو متخلي عليه. هي هذه الميزه اللي انت يلزمك تتميز بها ام اس او اس، خاطر مش اي وحده تنجم تكون ام، مش اي بروفيل ينجم يكون ام. خدمه ام تاعنا خاطر يلزمك برشا صبر، عندك برشا محبه ساعتها وبرشا انك وسع بال باش انت تقبلك الصغير هذاك كيف ما جاء، خاطر هو جاي بخلفية بحكم جاي يمكن يكون مرفوض من امه من عائلته، ينجم يكون مرفوض من المجتمع من برشا حاجات.
1: اما سامحني 6 شهور، كيف يجيك صغير عمره 6 شهور جايك صغير ما يعرف شيء،
0: ما يعرف، ما يحس، ما يحس. احنا قريناها في العالم البسيكولوجي معناها خاطر يعرف كل شيء الصغير. 6 شهور خاطر هي جات لحمه، فهمت؟ ثم لحمه حتى هي 6 شهور معناها. اما تكبر قدام عينك يعني انت باش تكبر ما باش تعيش معها كل شيء. هي ما رضعتش حليبه، هي ما قبلتش هذه، ما قبلتش الماكله هذيك، هي تحبو، هي مشات، هي لقحت لها طلعت لها سخانه، فهمت؟ يعني تعيش الاحساس هذاك الكل انه صغير باش يكبر، باش يكبر باش تبني صغير انت قدامك معناها واحد يقول.
1: اذا الولاده انت ترعى ولا تربي؟ فما فرق بين الرعايه والتربيه؟
0: زوز
1: زوز
0: زوز، يعني نرعى ونربي.
1: امهات الاسواس بصفه عامه
0: يرعى ويربي. كنت زميلتي مهما تكون هي خايبه ام، لكن هي ما سمش ام خايبه، خاطر انت وصلت انها تحمد انها تبقى. خاطر اول حاجه النومبر، احنا كنا نخدموا ب8، كنا نخدموا ب8 صغار، فهمت؟ باش تخدم ب8 صغار وتنجح معاهم وتواصل وتبقى عندك نفس انك تصلح وتقدم ويغلطوا انت تصلح وهما يغلطوا انت تصلح وهما يغلطوا انت تصلح، سي لارجمون معناها سي فيزون انك تكون ام.
1: خلينا نحطوا المهنه على جنب وبعد نرجعوا لها. وبالاحرى خلينا نقلبوا، خلينا نحطوا الام على جنب ونركزوا معاها كمهنه. متعبه
0: طيب.
1: فيها برشا فلوس؟
0: مش حكايه فلوس،
1: جاوبني على السؤال.
0: اسمعني، بارابور لتعبها، بارابور انت اللي تقدم فيه، فلوس الدنيا ما تكفيكش. تعرف علاش؟ خاطر انت مش تصنع في حاجه، مش حاجه ملموسه باش تصنعها وتلقاها قدامك وتاخذ عليها لوتو.

0: كبشر، بشر بتتعامل مع الإحساس.
1: صحيت أنت إنسان بس تخرجت إنسان صالح للمجتمع،
0: صالح بالعقد النفسية اللي جاك
1: باللي جاب، باللي جاب خلفيته بالوضعية متاعه، باللي تيصير له في الشارع، باللي تيصير له في المدرسة، باللي باش يصير له في الروضة، باش يصير لنا برشا حاجات. هما ماهيش ديما حياتهم وردية وحياتهم
0: حتى حياتكم انتم مش وردية،
1: خاطر
0: هذا الكل يأثر عليكم كأمهات
1: بالطبيعة.
0: عندك قلت لي العمر الكل تقريبا، ما مريت بالصغرى بالطفولة باللي هو رحيمة للي كبر وللي هو باك وللي قريب وللي بعيد وغيره. أما جاوبني على السؤال، أصعب مرحلة أنت عشتها في الـ14 سنة هذوما؟
1: فترة المراهقة
0: أصعب مرحلة،
1: أصعب مرحلة، خاطر هو في الوقت هذاك باش يلوز، بيعرف أني شكون وعلاش أني هكا وعلاش علاش تخلاوا عليا وعلاش هكا. هذه أصعب
0: وقت يبدا يسأل ولا قبل؟
1: هو ملي هو صغير يحب يعرف، خاطر احنا وقت عشنا في القرية، احنا كنا نعيشوا في القرية 14 دار، فهمت؟ الصغار فما شكون يعرف أمه الحقيقية، فما صغار ما يعرفوش. الصغير ولي حتى صغير حتى من باب انه هو يكرر في يقولوا في اصحابه، يقول لك يعني نحب نعرف حتى انا امي الحقيقية، برطو هو في اللحظة ديك اللي هو مش مستحق لها، فهمت؟ انا يحب يعرفها، فهمت؟ اما كي يكبر ويوصل لك السن هذاك اللي يمكن خاطر تغيرات، يمكن خاطر هرمونات، يمكن خاطر حال برشا حاجة، يولي يحب يعرف السبب شنو هو، مش حتى يلوج على هي كشخص، حب يعرف السبب علاش خليتني.
0: قداش تتسأل من مرة السؤال هذا في النهار؟
1: والله اسمعني، انت وعلاقتك بالصغير، انت وعلاقتك، انت والعلاقه بتربطها بينك وبينه، فما علاقه تربط بيني وبين انا شنو انا عوضتها. انا عندي ولدي مثلا باش تحكي لك عليه، هو توا عمره 15 سنه، فهمت؟ يمشي مشي لامه معناها في الصيف وبقى بحذاه، قال لي ماكش انت صحيح امي جبتني، اما راهي ماما، هي ماما هنايت وجعتها هي، قلت لها ما تغيضكش بيني انا، ما نتغشش، فهمت؟ خاطر هو يقول لك ماما ما تتغشش منها، خاطر هو عاش عندي انا، كبر عندي انا، بكى عندي انا، فرح عندي انا، عشنا برشا حاجات بيا مع بعضنا، عشنا الخايب زاد عاش معايا وقت بدك وقت توفى بابا، بقيت صغاري ما انا ما بقيتش حابه حد اخر.
0: احكي لي شويه على الجانب الانساني، انا خليتك تحكي ونخلي في الناس تسمع، على خاطر الكلام هذا ما يتسمعش ديما. راهو نحكيو على انسان حل عينيه مع أب مش أمه،
1: صحيح،
0: وما عندوش بو،
1: ما عندوش بو.
0: راهو اللي يسمع يلزم يعرف نعمة العائلة.
1: صحيح صحيح.
0: وما أدراك ما نعمة العائلة.
1: أنا قلت لك هذا مثلا، عندي بنتي هذه الكبيرة، أنا وقت توفى بابا هي تقرا نافيان، أنا من قفصة، وقت روحت لبابا وسمعت إني بابا توفى، هبطت المدير بشريكة بالصباع، والله لو كنت فاكرها بالحق قلبي يوجعني، بشريكة لابسة شريكة دنيا سيف في سلاكة بصباحة، في المدير قلت له نحب نمشي لما، قال لها كيفاش؟ قلت له نمشي تو لما، هز زميلتي، جات زميلتي، قال زميلتي هزها معاك، وجتني مقبسة وجتني لقاتي، جت باش نقف معاك خاطر انت ماما هذاك جدي لدوا اكثر من هكا. انا ما نجمش هذه علاقات، هذه حاجه من هذه نقطه من بحر.
0: الامومه في القرب من الصغير هذاك، في انك تحضنه، في انك تحب وتنجم تجيبه راه وتخلي شكون يربيه، اما الام اللي مش تربيه مش تحن عليه اكثر على خاطر عطاته من وقتها، من اهتمامها، من محبتها. نجم انت تراه مره في الجمعه ولا في الشهر، نجم تسافر وترجع له. صحيح انت امه البيولوجيه، اما انت القريبه منه اللي تحس معاه تفاصيل يومه كلها من ا جوسكا زي، انت هي الام الحقيقيه.
1: والله أنا ديما ديما نقول مش الأم اللي جابت، أنا ربي ما كرمنيش مثلا إني عرست وجبت صغار والكل، لكن عشت الأم إني ولادي طبعا شنو بعد عليهم بالحق، لو تعرف تولي علاقة حتى كي نخرج كونجي مثلا، نخرج إحنا بحكم نخدموا 3 جمعات ونرتاحوا جمعة، حتى كي نخرج ديما بالتليفون،
0: تقعد تعمل
1: اي هذاك اش عمل، هذاك خذاش الدواء، هذاك رقدش، هذاك فايقتو شي منه، هذاك مشاش يقرا، هذاك مشاش لوتيب، هذاك مشا اونتر المو، فهمت؟ انا تبقى انت معناها مرتبطه بحياتك بهم برغم عندك عائلتك وعندك امك وعندك اخوتك وعندك الكل، لكن هذوك صغار ما همش حتى حاجه اخرى، يعني حاجه قطعه منك.
0: احساسك اللي وقت اللي يمرض انت تمرضه
1: بالطبيعه ما تحمل فيهم حتى حاجه، معناها صغار باش نبسرها لك، معناها ما نجمش نوصفها. ريتي ام يمكن الأم البيولوجية جابت صغارها وذاك بتعرفوه مشكون. أنا إني بشي بكون أم 7 صغار من كل أم، كل واحد جايب خلفيته، أمه هذيك أمك هكا، هذيك أمه هكا، هذيك أبوه. أنا بشي نكون 7 أمهات في أم، مش سهلة الحكاية. أما الحمد لله يا ربي، هذا توفيق كله من ربي، مش من حاجة أخرى. برشا محبة، برشا من وقتك، برشا من صحتك، برشا من حتى على حسب عائلتك. ساعة ساعة تحس روحي اني ظلمت امي انا شوية، فهمت؟ ساعات نكلمها نحكي لها نقول لها امي سامحني خاطرني مانيش معاك مثلا، ولا كان ركا، اما راهم هم محتاجين ليا. هي تقول لي بيدا، تقول لي بنتي انت تعرف شكون وعندك عائلتك وعندك، اما هم محتاجين لهم يلقاو كان ماما. هذيك هي الحكاية، معناها فهمت؟ يفرح نفرحة مع
0: معناتها
1: اختي
0: عاد
1: جيكا،
0: بجلم حتى على عائلتك
1: حتى على
0: الحقيقية،
1: عائلتي، حتى على عائلتي
0: خاطر هما كيما قلت أقرب نفسانيا
1: نفسي.
0: محتاجين
1: اي
0: حاجتك.
1: اني عشت معهم كل شيء، يا ريت عشت معهم كل شيء. كي نرقدوا نقدم بجنب بعضنا، نمشيو مع بعضنا، نفيقوا مع، ننجحوا في القرايه، ننجحوا معاهم، يتغشش نتغشش مع، ينرد نمرض مع، يتنبز اني يتنبز، انا ما نبينوش اني نتنبز، خاطر لازمني انا نكون قويه، باش هو ما يحسش انه فما حاجه، فما ثغره في حياته باش تدخل. هذا كله باش نصلحه يعني.
0: خلينا نحكيو شوية هكا توا على هنيدة الأم. قلت لي فما وليت ولدي، وتقول لي فيها ولدي وين نحكي معاك في الكواليس، حسيتك تحبه أكثر من خويته. علاش
1: لا مش نحبه اكثر من خويته،
0: حاين معاه
1: لا
0: كما يحاين الأم هذه الكل مع
1: والله
0: الولد
1: مش نحاي، لا ما نحايلش في حاجه، في المحبه،
0: في
1: اما ديما
0: الأحساس.
1: في الاحساس، خاطر هو يسخفني ما نعرفش علاش يسخفني من عند ربي.
0: شنو هو الرابط اللي بينك وبين
1: محبه،
0: احكي لي احكي لي، وش جاك
1: محبه.
0: وقت جاك
1: هو جاي صغير، هو
0: قد
1: جاي
0: عمرك
1: عمره عامين، عامين جاي،
0: يعرف امه
1: يعرف امه البيولوجيه، يعرف
0: يمشي لها
1: امه، يمشي لها مش ما يمشي لها. اما
0: هي
1: توا
0: قبلته
1: توا توا توا علاش
0: علاش
1: كبر، خاطر هي مش صالحه وقت يوم ما وقت كانت
0: يعني جابته في الاطار على غير
1: غير
0: شرعي
1: شرعيه، صح؟ وخلته فمت
0: ما حبتش تاخذه.
1: بعض، معناها هي تعرضت لبرشا حاجات، ما نعرفش على تفاصيل حياتها برشا برشا، خاطر ما نحبش ندخل في حياتها. يعني يهمني كان ولدي، فهمت؟ ما يهمنيش بيا يعني. اني ساعات حتى ولادي نقول ما نجمش نلومه، خاطر اني ما نعرفش الظروف شنو اللي خلتها تلك الحاله هذيك. اما اني نسخف عليه، خاطر هو اجيتي برشا، واحنا فم يعني كان الام ديما ترجع، صحيح معك مربين، صحيح معك مدير، صحيح معك بسيكولوج، صحيح، اما ديما تبقى كلمه الام هي اللي تمشي. معناها تحاول ان هي ما تخسرش صغيره، تحاول انه ما يحيدش على الصينيه، حاول انه هو ما يحيدش على السكه، يلزمك تصلحه مهما حتى كان باش يغلط، يغلط مينيموم، يغلطش الماكسيموم، فهمت؟
0: احكي لي عن الوليد هذا، شنو قلت لي اجي دي برشا عاش مراهقه صعيبه.
1: عاش مراهقه صعيبه، اي هو من صغرته شيطان، هاجيته كنت نعالج فيه عند بيدو
0: هذا
1: بسيكياتر،
0: صعوبة
1: فهمت؟ صعب في صعب، خاطر ما جيت اسهم في المراهقة، عاش مراهقة صعبة شوي، يمكن نقمع الوضع، ما صرحليش برشا برشا، اما انا خاطر نفهمه، فهمت؟ اما ما يرحموهمش، فهمت؟ ثم
0: شنو يعني؟
1: المجتمع ساعات، خاطر مجتمعنا برا ساعات، تو اي صغير يحيد في في المجتمع، ينجم حتى ولد العائله، نجم واحد يكون كمل قرايته والاخر نجم ما يكملهاش. احنا حتى كي يغلطوا صغارنا معناها يلزمهم يتحاسبوا، خاطر هو ولد اس او اس، خاطر مش خاطر خاطر حاجه، ما يخزروش انه ذاك الجانب. فما عباد يرحم والديهم، مانيش
0: انت
1: نعمم في
0: على شكون
1: نصف،
0: تحكي هنا مدام هني؟ تحكي على اصحابهم في المدرسه، تحكي على المعلم، تحكي عن
1: نحكي على الكل،
0: الولي،
1: على المجتمع، مجتمعنا الخارجي
0: حدد
1: الكل،
0: لي شكون وجع لك ولدك.
1: المجتمع العباد الكبار، العباد الكبار ولا
0: شكون
1: صغار،
0: الكبار؟
1: معناها فهمت؟ اولياء مثلا،
0: نظرة أمنية
1: نظرة
0: غزلة
1: صحية،
0: حلوة.
1: حتى كي يغلط، فهمت يا اخي؟ اي صغير ينجم يهيج وينجم يضرب، ينجم يعمل يجري ورا كهرباء، ولا يجري صغير، كنت بعمل هذه، مش كان صغير، مش كان ولد
0: من
1: اسود،
0: علاش ولد الاسواس هو اللي
1: خاطر
0: يكون
1: هو ولد
0: محل
1: اسود،
0: اتهام؟
1: صحيح، خاطر هو بس مش خاطر حتى حاجه، خاطر احنا ما عندناش، ما نعرفش يمكن ثقافتنا، ما هو بشر، ما عنده حتى حاجه غلط فيها، هو مش غلطه انه هو جاي للدنيا هذه، ما يعرفش امه، ما يعرفش ابوه مثلا،
0: يجيو يعاودوا لك شنو الكلام اللي يسمعوه؟
1: صحيح.
0: شنو يقولوا لك؟
1: ما مثلا قالوا لي مثلا انت ما عندكش بو، هذه قاصد برشا، انا نقول لهم ليه، قول لهم عندي بويا مثلا، بويا فلان، مدير، احنا ديما معنا رمز ان المدير هو ابوهم، فما يقول لك اني عندي ابو، لك عندي ما اني يكون كيفي مثلا اني انا كنت متربي، هذه ما نجموهاش هم. ولا من صغير، ولا من صغير تنجم تعديها، خاطر صغير هو ديجا ما يزم ما يزم ما يميزش ما يزم ما يعرفش
0: ما تلوموش، اما من
1: صحي
0: كبير
1: فاهم. اما من الكبير خاطر هو يعرف انه فتره المراهقه اي صغير باش يتبدع، اي صغير باش تصير عليه تطورات، اي صغير باش يحيد شويه على السكه. صغارنا كلنا في عائلات وحدنا، ولكن مع الوليك يعقفك شويه لوحده، كل نجم الرجل خاطر هذيك الفتره هو ما يتحكمش في روحه، فترة انتقالية هو ما نجمش يحكم فيها، هم يلوموهم على كل فترة هذيك. ما بلا حجار بها وعمل.
0: وكيفاش يعرفوه السويس؟
1: بحكم احنا قبل كنا في القرية مجتمع، فهمت، ماناش منفصلين، فهمت. توا برا الحق أريحية
0: انتم
1: برشا.
0: في الميزون انتغري،
1: ميزون انتقالية.
0: احكيني شوي على التجربة.
1: والله هي تجربة احنا مرنا بها مدة عام توا تالي. انا خرجت كأول واحدة معناها فهمت في الديار. تعيش كومبليتمون انك ثم برشا ديفيرونس، برشا برشا. تخرج بك طبعا مؤسساتي ما يعرف حتى حد انك كنت ولد اسود، حتى كي تدخل المدرسه ما تحسش انك ان ولدك فيزي مثلا، ها ولد سويس عمل، ولا حتى كي يعمل عمله ما يسقوش انه انت ولد
0: نربي
1: سويس.
0: في النقطة هذه بالذات، أخي شكون اللي يوصف؟ أخي شكون اللي يعرف ولد سويس؟ المدير والمعلم والمربي يعني
1: المربي ما حتى الصغار اللي تعرف، بحكم ان كنا في القريه
0: شكون اللي يقول لهم؟
1: خاطر احنا قبل وقت كنا في القريه نمشيو بكار، نعرفوا الصغار كل هذيك السويس مكتوب عليها مثلا قبل مثلا ان هي قريه السويس، فهمت، ويعرفوا
0: يحفظوا الوجوه
1: ايوه
0: وبعد يفرقوا
1: صحيح
0: انت ولد
1: السويس. لكن كي خرجنا ميزون انتجري الحق تجربه نحسها يعني
0: فرقت
1: بحكم
0: معه.
1: عام، بحكم عام معناها كتجربه، فهمت معناها الكل، فما فرق كبير برش. ما تبصموش دريتي مثلا اولادي صغاري ما تبصموش انا مصم اولاد اس او اس، هي حاجه باهيه بالنسبه لي انا، نحس
0: ارتاحوا تحسوا ان
1: ارتاحوا
0: هم
1: نفسانيا صحي. حتى هم مثلا ما مولادي ما همش فرد لقب، فهمت، هم وحدهم وحدهم لقوا حل، فهمت، ما تقولوش مثلا هم يعرفوا واحد انهم هم اخوان باش ما يبقاش يسالوا فيها معلش انت لقبك هكا وانت لقبك هكا، قالوا لا احنا ولاد الخالات، بس اقل مش صغير قال ما نحبوش نعيشوا تجربه ان القريه مثلا يعرفون ولاد قريه وتولي ما يحبوش ياخذوا في
0: هاربين
1: النظر
0: من كلمة أنت ولد سويس.
1: صحيح، مش مستعارين من انهم اولاد سويس،
0: أما خايفين
1: اما
0: من الوصمة
1: خايفين من
0: الوجهية.
1: وصمه من رده فعل المجتمع، ما همش هم بالعكس هم يفتخروا انهم اولاد سويس، خاطر سويس قامت لنا برشا حاجات، احمتها المشارع اول حاجه هذه ان يقول ان احمتها المشارع، القوا عائله، القوا منزل يويهم، يلقى صيد، يلقى فرشه، يلقى عائلته، يلقى يروح يلقى مكلته، يلقى الناس تجروا في حدوده، يقرا اكيد ويقرا كيف العباد ما
0: هذا اللي نلقاه، شنو ما نلقاه؟
1: ما نقاوش.
0: خلينا في جلسة صراحة مادام هذا
1: صحيح طيب شو نقول لك شنو ما نقاوش ما... والله هذا يكون اسمعني اسمعني باش نقول لك حاجه، انت والام
0: احكي لي.
1: خاطر انت كي تزرع فيهم حاجه هما باش يبشوا بها، بالعكس هما ينتموا لك يولي وينتموا لي يعني ينتموا لي اني، ما همش ينتموا حتى لحد اخر. اما كي نقول لك
0: يخرجوا من عالم الاسويس العالم الام اللي في وسط
1: الام
0: الاسويس.
1: صحيح طيب نقول لك ما يقول حتى حد، يقول ولد هنيدا ما يقول حتى حد، ما حتى كي يتوجعوا ولا حتى كي لا احنا رانا ولاد هنيدا، ماما قويه، ماما ما تخليناش ماما ما تخليناش نطيحوا، ما ديما احنا نطيحوا ماما تقول لا قوم واصل واصل قدام واصل قدام، دعونا نلقوا حل، ماما ديما عندها حل
0: قوتهم ياخذوها من عندهم.
1: من عند امهم صحيح.
0: لكن فما صغار ما لقاوش ربما هذا في قرى الاسويس. خلينا نحكيو على انه مش كل شيء بخفي، معناه مش كل شيء،
1: مش كل شيء صحيح، حوالي كل خاطر فما صغير هو سيرتو في فتره المراهقه، احنا لما صغارنا حتى كان عملوا مشاكل وعملوا بيحت في فتره المراهقه في فتره الانتقاليه هذيك
0: فما
1: بصراحه.
0: قسوه في الاسويس؟
1: لا مش
0: يحسوا بالقسوه؟
1: لا ما مش ما يحسش بالقسوة، طرش عليه خاطر الأم باش تكرر صحيتها، المدير باش يكرر صحيته، ساعات هو يبدأ عنده عائلته عنده واحد، لكن يفضل أصغر القرية على عائلته على الكل، مش هو يحميهم الام انا قلت لك معناها حياتها الكل تقول لي حياتها انها باش تنجحك المجموعه هذه كان عندها.
0: بي من صغاركم فما شكون هرب؟ فما شكون قال لي انا نحب نرجع للدار بحذا اذا كان عارف امه معناها الحقيقيه؟ فما شكون قال لي انا خرجوني منها الاسواس حتى وكان فيها الجنه الكل؟
1: والله مش هيك
0: من التجارب احكي لي.
1: ما عندناش شكون مثلا يطلب، بالعكس هم ساعات انهم هم يقول لك اني نقع في الوسواس خاطر الوسواس توفر لي برشا حاجات ما ينجموش عليك نوفر هيك. خاطر كيما مثلا انه صغير يحب يقرا مثلا عيلته يعرف انه عيلته تبدا امه ما في حالتهاش باش توصله باش تقريه ايتيودات، فما شكون مثلا قال لك ما نمشيش لعيلتي خاطر ما تنجمش توفر لي باش نقرا ايتيوداتك والايتيودات هذيك الكل.
0: متعلقين بالقرايه جميله.
1: فما شكون انا ولادي، انا نحكي على ولادي، وانا نحكي على ولادي، انا زرعت فيهم الحاجه هذه، انا زرعت فيهم خاطر لازمك تقرا على روحك باش انت تلقى مانيش نعرف ان القرايه مش هي الكل في الحياه، نعرف اما المفيد توصل لنيفو معين تعمل حتى فورماسيون باهيه تعيش باهيه في الحياه، خاطر هي السويس بتجي فتره، هي فتره من حياتك باش تمر باش تجي نهار باش تستقل على روحك.
0: حتى كي يجيهم الوصم غادي ما
1: يرجع. لا ما ينجموش، انا نحكي على ولادي ما ينجموش يقول لك ما نحبش نقرا. اني نرفضها، يعرفوا ان ماما ما تحبش مثلا الحاجه هذه. انت انا قدمت لك كل شيء، اني مطلوب منها حاجه واحده باش تفرحني، تعرف شنو باش تفرحني؟ تفرحني شهريا ولا فرحني بريم ولا فرحني حتى حاجه، فرحني ريزلت سكولير. ما عندي حتى حاجه. هو ساعات انه هو صحيح انه هو يعني ديما نقول لك تقدر روحك. الروح باش تو نروح
0: اما هو فما ريفيرونس
1: فما حاجه ريفيرونس انه هو نقرا باش نفرح ماما.
0: فرحوك؟
1: فرحوا
0: قاعدين يفرحوا فيك؟
1: قاعدين يفرحوا
0: فيك. استنى تنباك
1: استنى تنباك يا ربي نجح
0: ان شاء الله
1: ربي
0: حالك. عندك قلت لي زوز خوات بيولوجيين
1: بيولوجيين اي
0: كيفاش حكيت؟
1: والله هما حكايتهم انهم اما من بليده صايفين فهمت وابوهم ظروف تحت الصفر فهمت يقوم في حال تهديد الصغار وانا هزيناهم
0: يمشوا لوالديهم ولا
1: لا اما بساعات مش يطلب عليهم خاطر ما عندهمش مقر فهمت ديجا
0: ما عندهمش فين يعيشوا
1: الام والبو ديجا انفصلوا فهمت ما عندهمش
0: ابوهم ما يجيهمش
1: لا جاهم هما صغار ما تو ما عندش انا بابوه ما عندي يكون 5 سنين 6 سنين ما يطلبش
0: الراحة النفسية اللي تحسها مع هذوك السنين اللي يعرفوا باتهم وبقيت الصغار فما فرق؟
1: لا
0: كيف كيف؟
1: مش فرق
0: حتى موهم حي وموجود يعرفوه وعاشوا معاه؟
1: لا لا
0: أما
1: لا لا
0: نفس الأحساس
1: نفس الأحساس ما همش صغار ما همش خاطر هو زاد حتى هذيك أمه أم يعني تحس أنهم تخلي معناها يحسوها كالحاجة هذيك أنه علي ساعات تقول لك علاش أني مانيش عنده اني نشرح فهمت اني نحكي برشا من صغاري فهمت
0: احكي لنا شنو تشرح ترى قولي شنو
1: هي مثلا نحكي لها نقولها مانيش انا مثلا اني انا اخترتك انك تبقي لهنا راهي ظروف صعيبه ما تنجمش توفروا لك هكا ما نجموش يقريوك نزرع فيها مثلا نلقى بنقطه باش نطلع يعني نزرع فيها حب القرايه اقري بنتي باش انت توصل نيفو معين تنجمي انت تخدمي على روحك مره اخرى تسمي عائلتك تسمي امك تسمي ابوك تعملوا ترجع عائلتكم طبيعي الاخرين لا الاخرين خاطر انت لازمك تبني حياتك انت ما عندك حتى حد يعني اليوم موجوده انا اليوم موجوده نجم غدوه نجم ما نكونش
0: صعيبة انك تقول لعبد ولا للصغير في عمر حساس كي من هكاكا وهو يترعرع ويكبر قدامك تقول انت ما عندك حد عندك عندك ام بديله تربي فيك اما
1: لازمهم يعرفوا الحقيقه خطا صحيح صحيح قاسي لكن هم لازمهم يعرفوا الحقيقه هذه خاطر هي الحقيقه هذه ما نجموش نبدلها ولازم نعم خاطر هو باش يخرج باش يسال الف سؤال وسؤال لازم هو من الصغر احنا ديجا عملنا فيرماسيون الكل نقول لك من صغير فهموا اللي انت راك ماكش ام انا ديجا عندي ولدي الاخر من الصغير زاد هو صغير وقت جاني حكيت مع امه اختي جاني عمرها على النص حكيت مع امه قلت لها ولدك كذا كذا قصي انا شفت حياتي معناها الكل ما فهم حتى واحد في بالو بي ولدي هذا ما نحبش حتى علاقه بيه معناها نرفض
0: كومبليت حتى باش تراه
1: حتى باش تراه كي هو عرف كي هو ولا يعرف فما صغار عندهم امهاتهم حقيقيه الكل جاسيني قال لي ماما امي ام الحقيقيه ما لقيتش ما
0: كم
1: نجيب
0: عمر يسع سمع؟
1: في رمضان. انا كنت قاعد 3 سنين وكنت
0: في
1: فما
0: 3 سنين يعني؟
1: اي سؤال. انا قلت لك فما احنا بحكم فما اعمار في القريه، كي يسمع لخويا هو عندي امي حقيقيه، حتى هو حب يعرف امي حقيقيه. اني بتعرف بالحق انا محبتي ليه وقت قلت له اني يوم جبتك انت
0: كذبنا عليك.
1: اني صحيح خاطر هو صغير وقت
0: هذا
1: مازال
0: ولدك اللي انت قلت
1: لا
0: تحبه
1: هذا
0: عندك.
1: موضوع اخر. كي كبر شوي كفت سن 6 سنين وسبعة سنين وليت حسيت انا باش خاص تسكر خطر الحكايه. جيته وهو يلعب فهمت كله جبته لي ونحكي، قلت اجي باش نحكي حكايه اخرى احمد طريقة. قال لي شنو ماما؟ قلت اني انت ولدي اليوم وغدوه وامس وباش تبقى ديما ولدي لين نموت، مش باش دي حاجه ما تتبدلش. اما رامي انا نحب ما صرحتكش مني انت صغيرك انت صحيح ولدي، اما رامي شنو انا اللي جبتك للدنيا؟ ماما ماماك اما رامي انا ما نعرفش على ظروفها شنو، ما حبيتش نقول هي هكا هكا. اما رامي ما نعرفش على ظروفها شنو، هي ما لقيناهاش ما توكي متواصله معاها تو تعرفها
0: هكا معناها ما تحسش اللي قبل وبعد تغير تبدل؟
1: لا هو خاطر متعلق صغاري يمكن انا نحبهم برشا، كنت ميربول فهمت ديما معاهم ديما معاهم في عياد معاهم بمناسبة معاهم في دخول قرية معاهم اني موجودة ديما موجودة، حتى ساعات ما نخرج شكون اللي باش نبقى معاهم في امتحانات ما نخليهمش في في العيد ما نخليهمش في اني قلت لك شبع يموت بابا فهمت نهار 20 يوم جيت نخدم خاطر اولادي يطلبوا ماما بربي يجي يكوني بحذانا. ما نحسش انه هو فما حاسه على حاجه هيك خاطر هو متعلق بيا انا يعرف انه هو ماما هو نايدر صحيح هو يحب يعرفها. قال لي قلت له توا هو يقرا سنه سادسه، قال لي ماما ري مش نحب نعرفها خاطر باش نمشي ونخليك، نحب نعرفها جوست باش نسالها سؤال برك علاش مشيتي وخليتيني.
0: السؤال القاتل.
1: هذا هو صحيح بحق ما عنده حتى علاش خليتيني. انا قلت له يمكن راهي
0: مادام هنيت تحس اللي يكبروا بيه السؤال هذاك يقعد يتبعهم حياتهم الكل، وحتى كي يلقاو اجابه ما يقتنعوش
1: كي
0: بيه.
1: يكبروا بعد كي يوصلوا العمر مثلا 16 سنه يعرفوا ان هم حياتها هذيك هي معناها كل قلت اني ذا تو نتوزع بحياتي نبني حياتي نبني مستقبلي تو كي نوصل العمر هكا تو تو تو وحدي نمشي نلوج عليها ولا اني تو نعرفها بطريقتي.
0: احنا قلنا فما سؤال قاتل مدام هنيد، السؤال القاتل اللي هو سؤال وجودي، علاش امي مشات وخلاتني؟
1: خلتني اي
0: هذه واحده من الحاجات اللي من العقد اللي يعيش بها الصغير فاقد السند. نحط الوسواس على جنب وناخذ الجمعيات كلها بصفه عامه لي او
1: رعاية
0: الاطفال
1: الطفولة اي رعاية
0: اللي
1: الطفولة
0: ترعى الاطفال اللي ما عندهمش بو ولا ام، ولا اللي عنده بو وام وما تخلاو عليه، اكيد فما نقائص، اكيد فما حاجات ماهيش ماشيه مع الصغيرات هذوما، اكيد فما حاجات انتم تطلبوها تقولوا علاش ما تتوفرش في المستقبل لصغيرات هذوما.
1: والله اسمعني باش نقول لك حاجه، هم في السويس اسمعني بالنسبه اني باش نحكي على جمعيتنا واحد الكل، كان فرهيد موجود فرهيد كان معناها كانتجراسيون في المجتمع احنا نعملوا فيها الانتجراسيون وعيشوا حياتها طبيعيه وعاديه والكل. شنو الناقص؟ هي اني اني ام اما صحيح بو ما فماش، لكن فما بو خيالي عندهم هما انه هو مثلا يرجعوا ديما قبل احنا كان المدير عادوا له عيطوا له بابا، لكن بعد كتبدت المديريه ولا الواحد ولا ينادوا له عمي، لكن هما يرجعوا له انه هو هذاك ابوهم الروحي.
0: حرمين من كلمه بو
1: بطبيعه خاطر ماما موجوده اما ما فماش كلمه ما فماش بو فماش بو
0: صعيبه
1: صعيبه صحيح هو يعيشها يمكن هو ما ي... اما بحكم احنا نعيشوا معانا ويروحوا معانا للديار.
0: علاش كنت انا تاثر اكثر لكلمه انه مش مفهمش بو على البنيه ولا على الوليد ولا كيف كيف؟
1: ولا كيف كيف ليه كيف كيف اي واحد يلوج على ابوه. اني ساعات نبدا نلحق حاجه هكا نوفرها للصغير ولا واحد قولوا لي ليه افراط هذا والكل، قل لهم لي اني بابا وقتي كنت بابا وقتي كان بابا حي كان نطلب طلعه شنو بابا يوفره لي على الاقل اي نحاول نوفر لي مينيموم.
0: شكون اللي يقول لك افراط؟
1: في المجتمع حتى في المجتمع البر
0: ما نهربوش من الصغيرة
1: والله لا والله صدقني حتى في المجتمع ساعات حتى في البيت ساعات حتى في القرية فهمت حتى من المسؤول ساعات يقول لك مدلته برشا مثلا ولا يعني لاني نخزر لها بالجانب الآخر يعني كي عشت خاطر احنا كي نعيشوا معاه مش كيما باش تكون مدير كيما باش تكون ام ترعى في الصغار مش كيف كيف
0: صحيح.
1: خاطر انتي اذاك مش تعيشي معاهم، ترقد معاهم، تاكل معاهم، تفطر معاهم، تخرج معاهم، حياتك هم، تعيش معاهم المدرسه، تعيش معاهم العيد الاضحى، تعيش معاهم عيد الصغير، تعيش معاهم المولد، تعيش معاهم كل شيء،
0: انتي جيتي
1: التفاصيل كل.
0: للتفاصيل نتاع الايامات الفارقه، المولد والعيد الصغير والعيد الكبير، شنو يحسوا في يتذكروا نهارتها؟ تتحير شويه المواجع ولا
1: ولا لا لا لا لا، خاطر هم هذيك هي حياتهم،
0: من
1: يقبلوا
0: قبل؟
1: هم يقبلوا حياتهم هكاك، خاطر هو فاق لقى روحه هكاك يعيش. مثلا في العيد الصغير مثلا يجي المربي، ولا يجي المدير، ولا يجي واحد باش يعطيه كادو يفرح بيه. اما ما هوش ما هي
0: انت كأم تحس اللي عيدهم ناقص؟
1: بالطبيعة بالطبيعة، فما لما عائلية ما نجموهاش، لكن لما بتاع العائلة باش نمشي لدار امي، باش نمشي
0: باش يمشي، ما
1: صحيت
0: عندهم وين يمشي.
1: صحيت اي نخرج، يا نخرج منتزه، ولا نخرج معلاج، ولا نخرج واحد اي،
0: اما ما عندوش عم
1: اما ما فماش
0: وخال.
1: صحيت، ما فماش عائلة موسعة. اوكي يمكن توا بحكم يمكن كي خرجنا دي ميزون انتجري نجم مثلا نقول نمشي لدار خالتك فلانة، معناها هذيك تتاك فلانه مثلا، هذه نخمم فيها انا مستقبلا، نولي نعيشوا هكا، نعملوا عائله كبيره واحنا مفرقين. اما هم ولاد سويس الكل
0: عائله كبيره واحنا مفرقين، جمله
1: صح.
0: قويه.
1: اي خاطر احنا عائله، كنا في عائله كبيره في قريه اسواس الكودة، توا خرجنا من ديار في كل احياء، في احياء في سوسه، فما في المستير، فما فهمت هكا يعني، نولوا هكا مثلا كي نعملوا زيارات يمكن هكا نتوقعها توا
0: تقعد
1: بحكم.
0: ديما تحت المراقبة متاع
1: نبقوا ديما اي لا ديما تحت سلطة الوسواس.
0: يمشيو يقضيو، يجيبوا مستلزمات المنزل كيما الصغار الكل،
1: كيما الصغار
0: تبعثهم
1: الكل،
0: للحانوت.
1: نبعثهم الكل بلاصة، نبعث للكوشة، نبعث للعطار، نبعث للدجاج، نبعث انا عودتهم كيف نكيك، حتى هو باش يعرف تعامل في الحياة، خذ وهات وجيب، وكيفاش يقضي اموره الكل.
0: أصعب موقف راسخ في ذهنك ما تنجمش أنت تفسخه؟
1: ما نجمش نفسخه، اني وقت خرجوا بنتي الفوي
0: هبط راسك وعاود هزيتو، علاش تأثرت؟
1: خطرها اني ما حبتش تخرج بحق، ولكن بعد دار الزمان ورجعت بنتي لي.
0: احكي لي كيفاش خرجوها الفوي، شو معنى خرجوها الفوي؟
1: احنا كنا وقت كنا في القرية يصلوا صغير عمره 14 سنة، نعمل سيباراسيون ما بين البنات وبين الأولاد، بنات تمشي فوي بنات، وأولاد يمشي فوي أولاد،
0: وليو تحت رقابة شكون؟
1: مربية أخرى.
0: تولي أم أخرى.
1: صحيح مربية، ما هيش أم، ما تولي مربية، فهمت تتبدل خط بحكم هما كبروا شوية، فهمت يعني بنتي وقت تقرأ إني يعني خفت عليها، مش المحبة
0: قبل الخوف وقبل المحبة. المربية معاملتها مش كيما الأم،
1: بيع مش كيما مش بس كي مش كيما صغير بكش
0: كبر. أنت كأم كيما مربية
1: كيما صغير كبر عندك، أنت عشت معه برشا حاجات كيما
0: من غير المشاكل.
1: صحيح خاطر في الفوية ما نبش نبدو باش يتلموا بناس، معناها باش يخرجوا على السيطرة، كان عندهم نظام معين مثلا باش يتبدل نظام آخر. هكا علاش هذيك هذيك أخي بحالة، معناها أني بحق لي أصعب حاجة أني أنا وقت بنتي ما حبتش تخرج بفوية وخرجت بفوية.
0: هي خرجت بإرادتها ولا هما يلزمهم يخرجوها؟
1: هما ألزموا علي أنا كان حكمت مثلا أني أنا ما حبيتش تخرج ما تخرجش، أنا ما حبيتش تخرج، أما هما حب أنا وقت أول فوية باش يخرج، فهمت حكم قالت أسوأ كودة بنتي الكبيرة هذه، فهمت خرجت الفوية ونحس تجربة الفوية ماشي ناجحة. هكا ماما انا يمكن انا محبه
0: هي رجعت لك من بعد قالت لك اللي هي مش ناجحه.
1: انا من ملاحظتي لها خاطر تعمل لي حساب بنتي، خاطر ديما تعمل حساب مع فهمت، اما نحس فما انفلات شويه يتبدلوا هكا في ريتم، حتى في ريتم ديفي نتاعهم فهمت، ولي يسهروا برشا مثلا، يفيقوا مخر في النهار اللي راه عندهم نهار راقدين، ينجم انك على قرايه، ينجم تصير برشا حاجات هكا. اما بحكم ان هذا هم يمكن هم الفوايي يخضروا له حريه،
0: هم يحبوا يمشيوا
1: اي بالطبيعه ما
0: يمشيوش،
1: اما لما هي ما تحبش اني باش نخاف عليه، خاطر انت في سن حرج باش تخرج في السن هذاك فهمت انا. لكن انا ما انا قلت لك هذه اصعب موقف ما يمكن عشته فيه، انا ما عنديش حتى
0: هذيك الوحيده اللي خرجت فوي،
1: هذيك الوحيد
0: تو عندك واحد فوي،
1: واحد فوي وانت خاطر هو اللي صعيب.
0: علاش حسيت على الطفله ما حسيتش على الولاد؟
1: احنا مجتمع تونسي ومجتمع
0: خافوا
1: العربي
0: على
1: ديما
0: البنات.
1: نخاف على البنية اكثر من الولاد، خاطر
0: اما انت زوز ولادك
1: هما جوج ولادي ونحبهم الزوز.
0: اش بيك ما تقلقتش برشا وقت
1: بس ما
0: تخرج منهم؟
1: تقلقتش ولا بكيت وغاضني ولدي والكل، لكن الموقف اللي اتحطيت فيه اني انا ما عادش منجمته في الدار، ولا يأثر شوية سلبا مثلا على اخواته، خاطر هو ولا اجريسيف شوية،
0: شنو يعمل؟
1: يحب لي عيط ساعات يضرب اخواته، فهمت وريت نحمي، لازمني نحميها، ما دوكم صغيرين ما نجموش يردوا الفعل، لازمني نحمي عليكم، خيرت انه هو يشير فيا، لكن القادمة تحت رقابتي ديما نادي وإيجا واعمل هكا واعمل هكا
0: بنتك
1: وماشي هكا.
0: رجعت.
1: بنتي رجعت تجينا نخرج من ميزون انتجري، اني حكيت معها قلت لها اني باش نخرج ميزون انتجري، وما نحبش نخلي حاجه ورايا، ما نحبش نخلي، ما نعرفش خاطر باش نغمس، اني عرفت روحي باش نخرج باش نتولى فيها هذوكم وتولي مشاكل على هذوكم الكل، وانتي باش نبعد، خفت عليها هي ولا تحيد. قلت لها اش رايك انا اقترح عليك اقتراح، قلت لها شنو، قلت لها تمشي معايا، قلت له خمم معناها زاد ما حطيتهاش انا قدام امر خاطر كبرت زيي معناها، قعدت خليت لها مده شهرين وكانت هناك، اخذت قرار واحد وهي هبطت لي خاطر لما نحب نمشي مع ماما،
0: مشيت
1: وكان
0: معاك.
1: الامر هيك.
0: وش حكيتك على تجربتك فوي؟ خلينا نسندريك شوي.
1: ريتم الفوي مش كيما ريتم الدار، يروح تروح مثلا في اني مستحيل تروح ما تلقاش فطور طيب،
0: انت طيب مدى؟
1: يستحيل ما تلقاش خدام حاضر، كانوا ساعات يروحوا مثلا ما يقوش ماكله، تولي هي بنتي طيب مثلا تعمل حاجه باش تاكلها واحد الكل، في رتمهم في قرايتها مثلا مش كيف كيف، مش كيما ماما تحرص، ماما تقف على راسي، قوم هي قوم أحضر. قوم اقرا، اذا نعرض عليك اذا نشدك، ما فاش حضرتش ما حضرتش داك شكر، مش كيما ام
0: جاوبني بصراحة مدام
1: ان
0: نبيلة.
1: شاء الله.
0: مشيت قابلت معلمهم
1: ام
0: كي تحكي معاها الصورة أو طريقة التعامل معك أو إجابتهم على أسئلتك كيما أي صغير وإلا لا؟ بصراحة فما هاك الغزرة متاع ولد السويس في عينيهم وإلا لا؟
1: بالنسبة اسمعني،
0: نحكي عن
1: لا
0: المربي، تحس فما الوصل؟
1: فما صغير من صغير، اسمعني فما صغير من صغير، فما مثلا مثلا بنتي كي نمشي نسألها عادي ما يش ما يجيب لهمش انها اصلا بنت اسواس يقرا في المدرسة، وعندي وليد بحكم هو زاد لاجيتاسيون برشا، المعلمة بيدها فقط ان فما حاجة، قصدي بربي ما دمت نسألك وانت احكي بالحق يا اخي علاش هو هكا، يا اخي انا وصلت معناها التجأت اني باش نفسر لها، خاطر قالت لي هذيك علاش كي، واني قلت لي نصح بالسؤال علاش علاش هك علاش هك علاش هك،
0: معناها هما تعبين ويتعبوا.
1: يتعبوا خاطر تربيتها مش سهله بصراحه، خاطر مش من ربي هكا عندهم فرط الحركه هذه برشا، معناها
0: ممكن يجذبوا في
1: يختلف
0: الانتباه
1: صحي طيب
0: باش يقولوا هاني موجود،
1: موجود صحي
0: راني عندي كيان وعندي
1: كاين
0: حضور،
1: صحي
0: حتى كان خلوني وحدي اما انا موجود.
1: صحي زي اي يفرض
0: اغلبهم
1: وجود
0: هكا.
1: اي اغلبية عندهم اللي جيت صغارنا كل عندهم حكاية.
0: اكثر موقف فرحك؟ ذاك اللي قلت لك اكثر موقف احزنك خليك هكا متقلق، اكثر موقف
1: برشا
0: فرحك؟
1: مواقف، لا لا برشا مواقف
0: اعطيني
1: فرحة،
0: اكثر بين يخطر في بالك. طب
1: اكثر حاجة ريزولتا سكولير بتاع ولادي
0: بعد الريزولتا موقف عشتوه ما بعثكم هكا لحظة حسيت فيها انه اللي عملته مش ماشي فيهم؟
1: مش ماشي صغار وقت هما صغيرين وهبطوا عيد ميلادي وقتها، هبطوا قالوا لي تحبوا جيب لنا خبزة كاتو، تحبوا ما تحبوا ما
0: يجيبوا لهم
1: اي اختها بشي وشروا لهم خبزة كاتو، وقتها مازال صغيرين والله صغير مازال ما يفهموش في الدنيا حتى شنو، جاو عملوا خبزة جاتو أخذوا كادو مع بعضهم مشترك مع بعضهم، وإحنا كنت في برا وندعوني فهمت، إذا أدخل ماما نلقاهم حضروا فهمت، فيسا تاك تاك إني أختي خرجت هما تاك تاك حضروا عملوا خبزة جاتو واحد كلها عيد ميلاد ماما.
2: من زاوية أخرى
0: نرجع لك مدام هنيدة دبش، أم في قرية أس أو إس أكودة، ما عادش قرية، ما عادش نحكيو على القرية، خاطر الناس خاطر ربما المعلومة ما عادش واصلة بالبيت باهي ميزون انتجري، وانت بكري تحكي لنا عليه دار كيفاش وصف لنا حكي لنا عليها.
1: احنا كنا عايشوا بحكم كنا عايشوا 14 دار في القريه، خيرنا انه معناها هيك هي المقترحات، فهمت؟ انه نخرج كل عائله تخرج ميزون البرا تبدا دار بيان اكيبي، معناها متوفر فيها كل شيء، في بوست حي معناها يكون مضمون لضمان الصغار، خاطر هما ديما يبقى صغار تحت محضون دولة، معناها ما هوش أي صغير، معناها ديجا تتوفر بحذاه، معناها كل
0: المرفقات اللي
1: حياتية، أي معناها ويعيش في حياتهم عادي، وبغير زادة احنا خيرناها انه نكونوا من غير ما نقولوا احنا انه احنا ولاد اسود، هذيك فامي عائلة دخلت سكنت غادي كرينا غاديكا عايشين حياتنا ان شاء الله. احنا
0: ما يسألوش عليكم، ما ينسمسوش عليكم
1: والله اني جيراني
0: الحومة الجيران.
1: جيراني ما سمعوا كان هكا قرابة عام تو بريسك، معناها باش توا سمعوا الى احنا ولاد من انه هو ولد قرية صغار قرية، وفرحوا بينا بالعكس، ما لقيتش حتى رفض،
0: خاطر مرأة مع 7 صغار
1: صحيح
0: بدل
1: يتسائلوا
0: تطرح
1: أسئلة.
0: أسئلة.
1: أي أما والله أنا قلت لك أني وقتش وقت توفى جارنا ومشيت نعزي كمان، أنا جاربي في الدار مش مشيت نعزي، وقتها سألوا علي شكوني هي اللي دخلت بحكم ما يعرفونيش، يا أخي مولات اللي كارية من عندها قلت لهم راهي هكا وهكا، معناها باش عارفوا أني أنا أني أم أس أو إس، ماهيش مش صغاري، معناها بتربيت صغار، معناها فهم بحكم انهم صغار، عسلامة عمي وصباح الخير وكي تعدوا، معناها ما عملوش مشاكل، ما عملوش واحد كله ما اثروش، ما حسوش ان التاثير نتاع سلبي خلاص.
0: هذا في العائلات الاخرى الكل ولا كان عام؟
1: في العائلات الكل نتصور، معناها هذا انا قلت لك بحكم اني اول تجربه، معناها كنت تجربتي انا باش تحكم، وكان الفارق بالحق انه معناها
0: حسيت انه هيك خير
1: برشا.
0: علاش؟ شبيها القريه؟
1: الحكم الكونتاكت اول حاجه، حتى الصغار كي يتلاقاو مع بعضهم حتى كي يعمل عمله كي يعملها صغير واحد خير ما يعملها مجموعه، خاطر احنا صغارنا عندهم خويا خويا، حتى ولد ما همش فرد دار اما خويا، ما يبقى ديما هما اخوه، حتى كي يعمل عمله مثلا حتى كي تبدا عاديه، فهمت البرا لا، معناها في المدرسه يحكم عليها ولد سويس عاملوا مع بعضهم ما متكتلوا. حبينا التجربة هذه بس كل صغير يعيش طفولته وحده، يعيش انه هو عائلة طبيعية ما عندوش حتى حد، معناها اللمة بتاع الصغار هذا انا اللي ريته معناها توا. معناها
0: حكيت على يعني عيد ميلادك، على الأجواء الحلوة اللي هيك عشتها معاهم، اللحظات المزيانة هذيا تعملهم عيد ميلاد، هما احتفلوا كل واحد
1: كل واحد كل واحد عيد ميلاده، ديجا هما يبدو يحسبوا فيها يبدو يحسبوا وقتاش عيد ميلاد خو وقتاش عيد ميلاد خو، معناها نعمل نجيب لهم خبزة قاتو ناخذ كيما
0: واحد
1: الأم
0: الأم
1: الأم
0: تيدها مقاليد
1: المصروف الكل
0: مش حاحة ولا قلبك كبير.
1: لا لا لا لا على ولادي لا والله على ولادي لا.
0: معناها انت عندك البيدجي نتاع الدار تاخذه من عند المؤسسه؟
1: صحيح.
0: نجم نعرفوا قداش؟
1: اني 300 و30 هكاك في
0: الجامعه. 32 تعيش 7 من الناس؟
1: جمعه.
0: على جمعه؟ على جمعه. جمعه يعني
1: برسمان ناخذ برسمان.
0: باش يتقسموا؟
1: كل شيء
0: ماكلة
1: لا لا لبسة لا لبسة عندها بتجي وحالها بتجي لبسة وحده، أما ماكلة ما فهمت ماكلة وتنظيف ما تنظيف واحد الكل هذاك عاون
0: ايش تيو
1: بتبيع
0: وتشري
1: حب يشري ايه انتي وانتي والام فهمت شنو تحايس تحب تعيش صغار
0: جينا من المفتاح انتي والام
1: اي
0: معناها شنو؟ فما ام تقول لك لا خليني نربيهم مثلا على القناعه ونوا
1: صحيح
0: خبي
1: ما هو هكا ومره لا ما هو هكا مره هكا مره ما احنا الحياه لا نخيبوا ولا نسيبوا فهمت اي كيش يوم مثلا صحيح لازمهم يتعلموا ان يوم مثلا موجودين باش نعملوا ناخذوا كاس روتات من برا ولا ناخذوا بيتزا من برا ولا ناخذوا حاجه ولا ناخذوا نخرجوا نتغداوا برا والكل وقدام ما عندناش لازم يعرفوا انه احنا واش نستحقوا نجم نوفروا كما ما نجم نوفروش باش هما ما تنجمش فيهم الانانيه، خاطر هكاك باش تلبي فيهم طاقه الانانيه اللي فيهم، وقتا بعد كي يكبروا هما ما ينجموش يعيشوا في الحياه.
0: تعطيهم الفلوس وتقول لهم اتصرف اشري بهم كذا، تعطيهم فرصه او فكره اداره الفلوس هاو شقاقه هاو كذا ولا لا؟ المهارات هذه تعلمهم
1: شوية شوية شوية شوية, شوية, شوية خاطر مازالوا صغار. أما الكبار يعرفوا يتصرفوا, الكبار البنات الكبار الزوز معناها يعرفوا يتصرفوا, حتى كان خلاها وحدة تنجم تدير معناها تعاونك في الحياة تاخذ منها الفكرة.
0: نرجع لمدام هنيدة الإنسانة, أنت ما مكش متزوج ما عنديش صغيرات, وقتاش تقول أنا تو باش نبعد, أنا تو باش نعتزل العمل هذا, وقتاش تقول أنا يزيك؟ ها
1: ما نزلش نقول يزي خاطر فما حاجه ما نزلش,
0: ما عندكش انت قاعد,
1: ما نزلت ما خممتش فيه, ما نزلت ما خممتش فيه. لما تحب ينجحوا اولادي مثلا يكبروا اولادي ويستقروا هما,
0: ما تخممش في عائله اخرى لين كبروا هما واستقروا؟
1: والله ما نتصورش خاطر المحبه ما تنجمش تغرس, خاطر باش تعاود تبدي من اول وجديد صعبه برشا بصراحه, خاطر برشا يطلب برشا وقت وبرشا مجهود وبرشا برشا صبر وبرشا.
0: يعني انت ام لها السبعه هذوما توصلهم
1: ان شاء الله ربي ينجحهم ويوصلهم. امين. اتمنى صدقني ساعات هكا هما وحدا يقعدوا هكا كقعدات عائله, فهمت؟ قولي لي ماما مثلا شنو تتمنى؟ ساعات نقول لهم نتمنى اني كل واحد نقالوا امه وتبدا امه كابابل باش يتعايشوا وانه هو يعيش مرتاح, حتى اني نحب نرجع لامي قلت له ساعات, فهمت هيك معناها هيك. اما باش نسيبهم هما نسيبها برشا بصراحه.
0: يعني انت ما تسيب ولدك كان في دمه
1: في امه, كي تبدا امه صالحه زاده ما نعطيش الام, مش اي ام نجم نعطيها ولدي.
0: شو معناها صالحه؟
1: يعني هي باش تكون باش تخرج به لبر الامان, خاطر هما يزم هما فراجيل برشا, صغارنا فراجيل برشا, ما نجمش نعطيها هي مثلا الاداره وهي نعرفها ان هي ماهيش كابابل باش تكون باش تديروا باش توصلوا لبر الامان.
0: اما تحس هي عندك حمل رزين فوق كتافك هزته
1: من الامانه تحمل, صح؟ مش ماذا بينا تحمل
0: تحمله مش بالمعنى الخايب, بالمعنى الايجابي انك ترتاحوا وتريحوا.
1: صحيح اي صحيح امانه, خاطر هم يبقوا ديما امانه في كرومتي. انا كي نرقد اني كي تسكر علي الباب وانا وياهم, كان انا وياهم وربي معنى انا كالحاجه هذيك. ساعات نحس ان الحمل ثقيل عليا, لكن نقول له يا ربي
0: هو على الام البيولوجيه كي تبدا في وسط الاسره نتاعها وراجلها معها وساعه يعاون وعشرة ليه, اما مع ذلك ديما الحمل تحسه رزين كأم, ما بالك انت وهذا سبعه معها
1: وحدك صحيح وحدك اي صحيح. ولازمك تنتج منها, خاطر اني حتى كان في العائله البيولوجيه يلقى امه يلقى ابوه يلقى اخوه يلقى باش يلقوا بعضهم, اما ولادنا لا باش يوصلوا العمر هما بيتوا باش يتفرقوا.
0: للامانه مدام هنيدة, برشا نساء يقول لك هاني طلقت وهاني نجم روحي وهاني سترونج اندبندنت وومن, الجمله الشهيره, هاني مراه قويه ونقد روحي ونجم روح, اما بلاصه البوز همي وحب
1: تبقى بلاصه البوز
0: حب بلاصه الراجل في العائله.
1: في العائله صحيح, خاطر
0: خاطرنا مجتمع شرقي يخمم في
1: لا خاطر والله لا خاطر تجي فتره ساعات انه الوليد ليه لزمه بو لزمه راجل لزمه سلطه نتاع ابويه, فهمت؟ خاطر مهما تكون نبقى ديما امراه.
0: اسمع لي
1: نبقى ديما فما نضعف ساعات نضعف, حتى اني مش باش نقصوا عليه ما نجمش نقصوا عليه, خاطر انا في من داخلي ما نجمش نقصوا عليه كصغيرة هذيك بالسلطه الابويه. انا نحس ان حتى احنا في عائلاتنا, انا في عائلتي مثلا احنا بابا مثلا كي يقف بابا معناها نجم ما نجموش نتكلموا, اي هو ما عندوش الحاجه هذيك, خاطر اني باش عاوني هذاك. علاش انا مني ام مني بو احمل الصعيب برشا, اما الحمد لله يا ربي ان شاء الله ربي وفقنا لاكثر الاقل, خاطر تخدمها بصدق ومحبة, فما رابط. أنا بيدي ولات ما احتاجت لها ماك الصغار هذوك, يبيني خاطر يا مالي لي حياتي ما نجمش, ما فهمش حاجة تفصلنا طبعا, ما نجمش نفصل بصلا. بلي تنتغشش بلي هكا ساعة نبدل ساعة بساعة أخرى ونرجع بالريتم ونرجع بلا ليه ما نحبش نعاقب نحرم الحاجة أكثر حاجة نحرم ولا نبقى ما نكلمكش. هذوما حاسين مثلا اكثر حاجه نعاقب بها بالحق اني نسكر فمي ونقول لك لا انت ما عادش باش نحكي معاك زي كتاز الاثنين سوي معناها, ويبدا هو يشحت فيه ما حتى كانت ما نقولش معاه نجاوب عن طريق اخته مثلا ولا اخوها, انا اخوك عمله هكا ولا هيك اني ما نجاوبوش ولا نحرم مثلا حاجه يحبها حاجه يحبها مثلا لونترينمون حاجه معناها هو يشيخ فيها كيفنا كيف انا نحرمك منها الساعه هذه.
0: التجربة هذه مدام هنيدة كان نختم ونحوصل معاك, شنو علمتك؟
1: الصبر.
0: هو الدروس اللي خرجت منها من تجربة الأم البديلة في قرية أسواس.
1: يعني مش الأم اللي جابت صح أول حاجة، هي
0: هذه
1: الأم
0: أول قاعدة.
1: أول قاعدة، هي مش الأم، الأم اللي ربت ينكر أكثر من الأم اللي جابت. أنا هكا نشوفها هكا
0: معناها أنت مدام هنيدة سامحني، كان ترجع بيك ليامات، رجع بيك الزمان، الأول نهار اخترت أنك تخدم فيه المهنة هذه،
1: إيه،
0: تعود تخدمها
1: نعاود نخدمها بمحبة
0: ماكش
1: وبقلب
0: نادمة،
1: زي مانيش نادمة، خاطر إني
0: ماكش
1: كان ننجح.
0: قدرت تكون هك، وكان خدمت حاجة أخرى خير،
1: تجيني
0: تلزمي
1: كان
0: معناها على
1: مش
0: سبع
1: هيك كي
0: صغار.
1: تضغط عليا الدنيا، مثلا تضغط عليا الدنيا مش هيك نقول ونلتجأ لربي برشا، لأني نلتجأ لربي برشا، وساعات حتى نبكي ونقول له يا ربي راني أنا، أنت وكلتني وأنت بيدك المخرج، معناها أخرجني أنت، أعطيني ديرني الثنية، الثنية إني أنا نلقى فيها الحل لك الحاجة هذيك، ونصبر الصبر، تعلمك برشا الصبر، الصبر الصبر
0: أكثر حاجة تعلمتها الصبر،
1: صبر
0: الصبر
1: صبر
0: على الصغار.
1: صبر على الصغار، والصبر على المحن، انك المحنه تقول هكا ساعات هو صغير ما يريدش، هو صغير هذا ايش باش يوصله، هذا ايش باش، لا اني نكف نبكي ونعاود نقوم نقول لا يلزم ينصلحوا، يلزم ينعمل هكا الحاجه هذيك، يلزم نوصل معاها النتيجه، ما يلزمنيش ناقف غم، ما يلزمنيش، ما يلزموشك الصغير هذاك يقف غادي، يلزم يقدم، يلزم باي طريقه يلزم يقدم.
0: شو تحب تقول للأمهات اللي تعرفهم أو
1: نقول
0: اللي هما أمهات ولادك،
1: ايه
0: والأمهات بصفة عامة اللي تخمم ولا خمت ولا اللي لوحت صغيرها؟ خنقول العبارة كما هي كما تتقال، على خاطر ما عندهاش معنى.
1: صغيرك صحيح انه محتاج لك برشا، هذه نقولها اني ما نجمش، اني صحيح امه ربيته بالكل، لكن يبقى ديما عنده ام، هذيك امه ما نجمش انا نحاها، خاطر هذيك حياتيه، ما نجمش اني نبدلها. صغيرك صحيح لو لقاه شكون يعوض، وشكون يعوض، ويمكن يكون خير منك انت في معاملته في واحد الكل، يمكن كان جاي تربى عندك انت، راه ما يصيرش برشا حاجات يمكن ما توفرتوش، اما راهو اني نتمنى ان كل ام اموا تجي تعرف ولدها في الحياه، خاطر انا اليوم موجوده وغدوه نجمش اني موجوده، فما حياه فما فاصل الموت زاد ينجم يفصلنا على بعضنا، صغير زاد باش يعيش يبقى تبقى غصه في قلبه، خاطر هو باش يبقى راني وصحي ويتنساها، والواحد كله يعيش حياته يعيش، لكن تبقى رايك النقطه هذيك انه هو يحب يعرف امه البيولوجيه. ونشكر زميلاتي الكل سايكيا بالحق، خاطر نقول لهم ديما القدام، وان شاء الله ربي يعطيها كل واحد يعطيها لقد قلبه، ونشكر اطارنا معناها الكل، معناها الكل اي واحد عاون حتى بضحكه، انه باش يبعث فيك الامل من قدام، هذيك بالنسبه لي نراها حاجه كبيره.
0: يعطيك الصحة سيدة
1: عايشك
0: هنا دبش، نورتنا اليوم
1: عايشك
0: من زاوية أخرى.
1: عايشك
0: كيفاش لقيت روحك في الحوار؟
1: ان شاء الله، ان شاء الله يا ربي نكون
0: وصلت رسالة؟
1: وصلت رسالة، وان شاء الله يا ربي اني ربي يحنن عليهم القلوب، خاطر هم هذم، هم المطلوب انه ربي يحنن عليهم القلوب، وحتى واحد ما يخضر لك الخزر الدنيا هذه، خاطر هو صغير ما عنده حتى ذنب، لوجه في لوجه في الواحد بكل، هو ما عنده حتى ذنب.
0: كفينا وصف اجتماعي، ربما هذه الرسالة اللي نجموا نختموا بها،
1: ان شاء الله
0: وأحمد ربي بالحق الناس اللي تسمع فينا على نعمة الأم
1: الله
0: وعلى نعمة العائلة.
1: صحيح.
0: شكرا لك سيدة
1: عايشك
0: هليدة، هواتنا
1: عايشك ربي
0: تحية
1: فضلك، عايشك عايشك
0: عايش.
1: ربي فضلك عايشك.

الأغنية دي أنا بهديها لحد غالي عندي قوي، أنا بهديها لأمي، أمي اللي حنانها مغطيني في حضنها وأنسى الألم وبحس بالدفء، بحب أمي وبغني لها.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. حذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات المشددة المترتبة عن محاولات وارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب أجهزة إلكترونية أو وسائل اتصال إلى مراكز الامتحان. وأوضحت الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة أن العقوبات قد تبدأ بالإيقاف الفوري عن مواصلة الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات، إضافة إلى الرفض من المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة للمترشحين بالمعاهد العمومية والخاصة. شهد الحجم الإجمالي للقروض غير المهنية الممنوحة من مختلف البنوك التجارية التونسية للأفراد تراجعا طفيفا ليبلغ حوالي 30 مليار دينار بنهاية مارس 26 و2000 مقابل 29 مليار دينار مسجلة في ديسمبر 25 و2000، وهو ما يمثل انخفاضا بقيمة 233 مليون دينار. دعا الناطق الرسمي باسم الديوانات التونسية العميد شكري الجابري اليوم التونسيين المقيمين بالخارج والذين يعتزمون العودة إلى أرض الوطن بمناسبة الموسم الصيفي، دعاهم إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي أو امتعتي لما توفرانه من خدمات ومن تسهيل على مستوى المعاملات. وقال العميد أن التطبيقتين تمكنان من ربح الوقت من خلال تحديد قائمة الأمتعة عن بعد، بالإضافة إلى الحصول على رخصة جولان عن بعد، وذلك عبر الولوج إلى الموقع الإلكتروني للديوانة. تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي، وفقا لمديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابعة بن صلاح. قررت اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الحصاد وتجميع بسوسة تحديد تاريخ 2 من جوان القادم موعدا لافتتاح موسم الحصاد وتجميع الشعير والقمح بالجهة، وذلك بعد التأكد من نضج الحبوب من مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والمعهد الوطني للزراعات الكبرى ومصالح ديوان الحبوب، حيث أصبحت جاهزة للحصاد وفق بلاغ لولاية سوسة. دوليا تتجه الأنظار إلى الاجتماع الأمني المرتقب بين الوفدين العسكريين اللبناني والصهيوني المقرر عقده اليوم في مقر وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون، في ظل تصاعد ميداني لافت يتمثل في تكثيف الجيش الصهيوني عملياته العسكرية جنوب لبنان وامتدادها إلى بيروت. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإيهوية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على مرض هشاشة العظام، علامات وأعراضه وكيفاش يصير التشخيص بتاعه. بالنسبة لمرض هشاشة العظام، هو حالة مرضية كثافة العظام تكون فيها أقل من معادلتها الطبيعية، العظام يولي فيها ضعيف أكثر، معرض للكسور حتى دون أي مجهود يذكر أو أحيانا حتى بعد سقوط طفيف. علامات المرض تتمثل في أنه مرض صامت بالأساس، ما عنده حتى أعراض إلى حين حدوث أو الكسر، لكن في بعض الأحيان نجم نلقاو أعراض كيما نقص في الطول، كيما آلام في كامل الظهر، كيما تقوس وإنحناء بفعل هشاشة الفقرات ونقص طولها. بالنسبة لتشخيص المرض يتم عن طريق قياس كثافة العظام بأباري اسمها الأوستيودنسيتومتري، كما نستندو إلى تحاليل كتحليل الكالسيوم وتحليل الفيتامين دي وتحاليل أخرى حسب الحالة المرضية. مع تحية الدكتورة نريمان بن شقاية.
3: دقيقة صحة.

صفحاتنا مع ضيوفنا باش يعطيونا برامجهم في هذه التظاهرات. مرة أخرى عيدكم مبروك بالنسبة للناس اللي ما تلقيتش بهم أمس، عملنا صبحية عيادي، أما عيدكم مبروك وكل عام أنتم بخير. ورجعنا الأجندة، إذن البداية باش تكون مع الفن التشكيلي والمعارض الجميلة مع فنانة تونسية منى بوسلامة. اليوم يرافقوني روف غديرة في الإخراج الرقمي، عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، وأيمن الشابي في الهندسة صوتي، لطفي المكي زيد يلتحق هو اللي باش ياخذ المشعل ويوصل معنا البرنامج، لطفي المكي في الجانب التقني. بعد النغم ننطلقوا في أولى مصافحاتنا مع الفنانة أمينة بوسلامة.

أولى مصافحاتنا كما قلت باش نبداوها مع الرسامة أمينة بوسلامة، فنانة تشكيلية شابة عندها معرض كان انطلق نهار 21 ماي، مازال متواصل حتى 6 جوان بمدينة الثقافة الشاذلي

0: حبيبي بتونس أمينة. أهلا وسهلا، مرحبا بيك وعيدك مبروك.
1: مرحبا ثريا، إن شاء الله عيدك مبروك وعليك وعلى كافة المستمعين.
0: يعيشك أمينة. كيفاش عملتوا أنت عندك المعرض متواصل أيام العيدة؟
1: هي جات بوز بطبيعتها.
0: أي بطبيعتها، هي للناس الكل راي بوز لخدم الكل. أي أي به على كل، إن شاء الله عيد مبروك على كل واحد حسب خدمته حسب مجاله. ميسالش المعرض نعاود نذكره اللي هو مازال متواصل حتى النهار 6 جوان. أمينة نعرفوها أكثر، أمينة بوسلامة.
1: أمينة بوسلامة فنانة تشكيلية. نعطيك لمحة هكيك على مسيرتي.
0: أي
1: شوية
0: ميل. أي أي.
1: هو غرامي بالفن بدأ مدي أنا صغيرة.
0: أيوة.
1: ملي كنت في المعهد كنت نشارك في رسم الجداريات في المعهد مع التربية التشكيلية ومع صدام التلام ذا. وغرامي بدأ يكبر بشوية بشوية لين من الجداريات وليت وصلت للمرحلة هذية، ومن الغرام وصلت للاحتراف الحمد لله.
0: أكاديميا مريت بمرحلة، كيفاش تكونت في
1: أنا
0: الفن هذا؟
1: تكويني عصامي
0: عصامي
1: التكوين. التكوين متاعي هو على مدى سنوات.
0: ما عملتش حتى دي فورماسيون صغار أمين، على خاطر ساعات احنا في مهرجان العصاميات صحيح هما ما قراوش لي بوزار في حتى بلاصة، مي نلقاو معمين دي فورماسيون ساعات صغيرات هكا في حاجات. أي كل واحد حسب الاختصاص الفني والإبداعي نتاعو. معناه
1: هو أكيد
0: باش
1: تكون
0: فما
1: دي فورماسيون، أقل شيء يتعلم التقنيات
0: وعلا
1: فنان العيسان يتعلم التقنيات والتظاهرات الثقافية زادة والفنية عاونتني برشا.
0: تشارك في الورشات راك من الصغرى
1: في الورشات. أي
0: وما حتى الورشات في حد ذاتها راهي ساعات كيني فورماسيون بون تبدا سريعة واكسيليري شوية، أما هما يذوق ما نوع متاع فورماسيون راهو للفنان.
1: أكيد أكيد شاركت في العصاميات، شاركت 3 دورات 3 سنوات. شاركت دخلت في العمل الجمعياتي، دخلت مع جمعيات شاركت تعلمت الحقيقة والطوى ما زلت نتعلم ونكون في روحي ما زلت.
0: كلنا ما نكملوش على ما راهو ديما نقعدوا نتعلم. العمر بكله. به أمينة، المعرض هذا اللي انطلق نهار 21 مايو يعطينا عليه فكرة، انقل لنا شنو ينجم يكون فيه وكاين واحنا نتفرجوا فيه.
1: المعرض هذا هو دعوة للخروج من ساحات التأمل الداخلي والهروب من صخب الحياة إلى سكينة الروح. أنا هكا نقدمه ومن خلاله ناخذ المتفرج إلى رحلة بصرية غامرة. وهو عبارة على 19 لوحة فيهم لوحات ثنائية وفيهم لوحة رباعية جسدت فيها الكثير من المشاعر. وأنا سميته حديقتي السرية، My Secret Gardens، حدائق السرية. هو بالنسبة لي هو ملف تشكيلي يختزل المشاعر الإنسانية. وحولت فيه الألوان إلى لغة يترجمها المطلقي، كل مطلقي يترجمها بطريقته. لوحاتي تعبر عن إحساس داخلي. وثمرت هي ثمرت مجهودات طويلة باش وصلت أنا تعلمت نخرج أحساسي وتعلمت نوصله للمتلقي.
0: نعم. عندك بعد العرض فماشي أخرى حاجة أخرى غير العرض بيع للتابلو متاعك أمينة؟
1: والله الوقت الحالي أنا ما خممت إلا في العرض. هذا طول الوقت الحالي نخمم في العرض يكمل إن شاء الله، عليه ليت نجم تكون فما مشاريع أخرى. ربي سهل إن شاء الله. أنا الوقت الحالي تفكيري بكله
0: للمتعة الفنية فقط، باش الناس تشاركك الإحساس الجميل، يشاركوك الأعمال نتاعك، تفرح برشا كي يكون الإقبال به وناس تتفرج وتسألك ساعات على تابلو شنو تقصد فيه ولا شنو المعنى نتاعو. وهل يجوز أمينة أنه نسألوك شنو تقصد في التابلو هذا ولا شنو تقصد بالتصويرة هذه ولا اللون هذا ولا الضوء على الجهة هكا هنا شنو حبيت تعبر؟ يجوز أنه نسألوك كمشاهدين؟
1: هو ينجم يسأل المشاهد أنا نختزلوا في كلمتين نقول هما مجموعة مشاعر وأحاسيس أنا حاولت باش نخرجهم ونفرح برشا كي يوصلوا للمتلقي كما أنا حسيتهم.
0: هو كما أنت حسيت وما نقول الحقيقة صعيب على خاطر أنت تعملوا التابلو وتحطوا للمتلقي وهو كي يغزر باش يترجم اللي حاولت أنت تخرجوا على كيفه وكيما راه وحسب ما عنده هو في فكره وفي نظره زيدة وشافت عينه سابقا في حاجات أخرى هكا ولا أمينة.
1: هو كل واحد كيفاش يراه اما انا فرحت الحقيقه فرحت ثريا برشا جاو فنانين وناس مغرومه بالفن التشكيلي جاو ووصلهم برشا من الاحساس نتاعي بالحق فرحت على الاخر. ثم قولوا لي فما عمق في لوحاتك. الحمد لله معناها وصلت الحاجه اللي انا نتمناها.
0: انت تعرف اللي الفن التشكيلي واحد من بين الفنون اللي هي حاجه رائعه ومزينه ومحلاها وتتطلب مجهود وتتطلب احساس وتتطلب ابداع وتتطلب صبر كبير باش يخرج البرودوي، لكن هي من بين الابداعات او الفنون اللي جمهورها راه مش كبير.
1: والله قاعد جمهورها يكبر بالحق راهو. انا اللي حسيته ولمسته في المعرض نتاعي وحسب تجربتي هذه المتواضعه لقيت برشا ناس قاعدين يتغرموا بالفن التشكيلي وميل كبير للفن التشكيلي. وساعات نمشي باش ناخذ دي برودوي نخدم بهم نلقاهم لي بارون جايين يقضيوا لصغارهم باش يخدموا باش يتعلموا الفن التشكيلي. بالحق حسيته قاعد الناس قاعدة تتغرم به وقاعد ياخذ في مساحة في بين الفنون الأخرين.
0: هو اللي يعملوا الفن التشكيلي في الفنان في الإنسان معناها الإنسان الفنان كبير برشا راهو قادر أنه يخلي له ليكيليبر بسيشيك متاعه 10/10 قادر أنه يخليك إنسان يعيش أحاسيسية محلاها قادر أنه يعني للشخص نفسه وللمتقبل اللي بيش يشوف الفن ذاك زادة هي متعة، ولكن المتعة ذي اللي يعيشوها واللي يحسوا ما مش برشا كيما راو جماهير أشكال أخرى معناها من الإبداعات والفن كيما موسيقى وغناء وسينما وغيره والأكل جماهير الغفيرة يعني نجم نقوله
1: صحيح.
0: الفن التشكيلي من بين الفنون اللي راقية جدا للأسف الجمهور ديما العدد نتاعه قليل. إن شاء الله مع لي جينيراسيون جايين يزيدوا يكثروا
1: ياخذ حظه إن شاء الله.
0: ومن هنا باش نسلك على الإقبال لحد الآن في المعرض.
1: والله الإقبال كان باهي الحمد لله. نهار الافتتاح إقبال نسمى أنا نقول عرض ناجح الحمد لله. كان إقبال قوي ومدينة الثقافة كما تعرف أنت هي قطب ثقافي معناها فيها ديما الحركة وفيها العبيد وفيها الناس
0: هو المكان مهم راهو مكان العرض
1: أكيد.
0: كي تقول مدينة الثقافة مدينة الثقافة حية ديما
1: دونك ثم ديما الإقبال موجود والزوار يجي موجود الحقيقة
0: وهذا مهم برش. بعد الموعد هذا أمينة عندكش مواعيد أخرى في أرقاء أخرى أماكن أخرى تتنقلش بالمعارض متاعك؟
1: إن شاء الله ناوية موجود البرنامج إن شاء الله. بلكشي أنا على خاطرني أنا من توسة ممكن نعمل معرض في بلادي علاش لا.
0: أي في سوسة أي بقوة بقى فما الفضائيات راهو المزينة في سوسة على فكرة أي فما فضائيات مزينة في سوسة. وما تنسيش راهو في الساحل جنرال الناس متعطشين للفن راهو ذي يقولوا برشا فنانين كيف يجيو وناس مغرومة بالأشكال الفنية الكل به متعرف خاطر العاصمة هي فيها التركيز الكبير للمعارض والتظاهرات الفنية اون جينيرال التركيز الكبير يكون في العاصمة غير ما نجاملوا ولا نجاملوا الواقع هذاك علاش يبقاو الناس اللي في الولايات الأخرى متعطشين الحقيقة للفن وللعروض الفنية في كل أشكالها وأنماطها. مشاركة البرة أمينة بوسلامة
1: أنا شاركت قبل البرة شاركت في معارض جماعية شاركت في باريس شاركت في المملكة المغربية
0: أيوة
1: وان شاء الله ان شاء الله يكون عندي معرض شخصي في الخارج من تونس.
0: اي علاش ليه؟ اي تعمل معرض ليك انت في رواق يكون البرة من تونس وتعرف بالفن نتاعك وتعرف بروحه كفنانه تونسيه. راه مهم برشا، راه الفنان التشكيلي جدا مهم. فنان تشكيلي كي يخرج يعمل معارض نتاعه هو في بلدان اخرى. يعطيك الصحة مينا أبو سليمة، إن شاء الله موافقة.
1: شكرا.
0: يعني إن شاء الله مواصلة طيبة للمعرض اللي تواصل حتى نهار 6 جوان في مدينة الثقافة. إن شاء الله نشوفوك كما قلت لك في أروقة أخرى خارج العاصمة، نحب نشوفوك في الساحل مرحبا وفي برشا أماكن أخرى. يعطيك الصحة أمينة، شكرا لك.
1: يعيشك. شكرا.
0: شكرا، موافقة. معكم مازلنا مواصلين، نرجع لكم بعد شوية مع ضيفاتنا الشباب من الغرفة الفتية الاقتصادية بالمونستير.

سهرة عمري يا صمرة من اللي نورت اليدي يا سهرة عمري يا صمرة من اللي نورت اليدي كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعينيا ونحلف لو نمشي على الجمرة

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت قلبي ميديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت قلبي ميديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في أجندة. في موعدنا انطلقنا من 3 وما زلنا مواصلين معكم حتى للخمسة كما العادة، مجموعة من الضيوف من المواعيد وبرامج تظاهرات مختلفة. الآن يحضروا معايا زوج ضيفات من الغرفة الفتية الاقتصادية بالمونستير، يسرى مزالي أمينة المال وزينب العويتي مديرة التظاهرة اللي باش نحكيوا عليها. يسرى أهلا وسهلا، مرحبا، عيدك مبروك.
1: عيدك مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. شكرا مدام ثريا على الاستضافة، فرحانة برشا اليوم أنا بجد بحضيكم باش نحكي على الإيفينمون تاعنا وباش نعرف بالغرفة الفتية الاقتصادية بالمنستير.
0: مرحبا بيك يسرى. زينب العويتي أهلا وسهلا، مرحبا زينب.
2: السلام عليكم، إن شاء الله عيدكم مبروك،
0: كل عام وانتي بخير.
2: إن شاء الله كل عام تحيني بخير،
0: يعيش
2: لكافة المستمعين، وشكرا على الاستضافة وفرحانة ليني بحضيكم اليوم.
0: بيه، انت مديره التظاهره دونك باش تحكي لنا على التظاهره بالبيه بالبيه. خلينا توا مع زينب كليمه على الغرفه الفتيه الاقتصاديه في المناسير، وفي صافي صار جابينا شويه نشاطات تعديت شويه نشاطات ربما برمجينها لقدام
1: ان شاء الله. دونك الغرفه الفتيه الاقتصاديه المناسير هي اورغانيزاسيون ا بوت نون لوكراتيف، عندها ميشن وعندها فيزيون. دونك سا ميشن سي اوفرير دي اوبورتونيتي دو ديفلوبمون او جون ان لور دونون لا كاباسيتي دو كريي دي شانجمون بوزيتيف، اي سا فيزيون سي اتر لو برينسيبال ريزو مونديال دي جون ليدر. الغرفة الفتية تضم لي أو تضم الشباب من 18 ل 40 سنة، ونخدموا برشا نشاطات مش في محور واحد، لكن نخدموا على عديد المحاور. سنة عنا ان تيم ناسيونال اللي هو السياحة، واللي هو زيد اخترنا سنة باش الغرفة الفتية الاقتصادية بالمنستير اخترت تخدم عليه ملتقى حول السياحة المستدامة بمدينة المنستير. خدمنا زيد على صغيرات، كنت عملنا معرض الطفل المبدع في شهر مارس. المعرض كان فيه une première partie d'un projet تخدموا نخدموا عليه سنة في جون شامبر. كان معرض هذايا نعلموا فيه الصغيرات شو معناها انتربرونيا، كيفاش يعرضوا المشاريع نتاعهم، كيفاش يعملوا مشاريع بطريقه مبسطه. وكان على نهارين ان شاء الله زيد عنا بعد ملتقى هذا عنا ايفينمون اخر باش يكون ليفينمون اون بارتناريا افيك جوجل ديفلوبر جروب، وباش يكون اون اكشن على انتربرونيا تيم تاعها ديفلوبمون اي بزنس، وباش يكون ان ايفينمون دو نتوركينغ.
0: باش شوية عربي في الكوميونيكاسيون. انتي نعرف انتي على باز شنو الاختصاص نتاعك في الدراسة؟
1: انا نقرا طالبة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.
0: اوه دونك اسمك تكلم العربي بالبيرة. انتم بالذات تخدموا بالعربي راه اكثر منا. اسمك بي والفرنسي والعربي الاثنين، خاطر الإدارة التونسية ما زالت الى اليوم للاسف بالفرنسي، وربما إذا كانت تتوجه سلك القضاء القضاء عربية.
1: زينب العربية
0: عربية ما فيش. زينب التظاهرة شو عنوانها؟
2: عنوانها المنسير نحو سياحة مستدامة.
0: أيوة
2: دونك احنا في الغرفة
0: شنو تحبوا تقولوا من خلال العنوانة؟
2: احنا كغرفة فتية اقتصادية كما قالت يسرى نخدم على محور وطني اللي هو على السياحة، وذلك تزامنا مع برنامج تونس كعاصمة سياحية لسنة 2027. دونك احنا اترافيغ سا حابين معناها نثمنوا الحاجة هذه ونحاولوا ندخلوا معناها الكونسبت نتاع السياحة المستدامة في المستير، معناها ندمجوها ويكون فما معناها ابراز التراث الثقافي، كما زاد نجم كون تشجيع على السياحة البديلة ونخرج على معناها نطاق السياحة التقليدية والفندقية، وكما نجم زاد يكون معناها opportunity باش نخلقوا مسالك سياحية جديدة في المستير خارجة على نطاق المعتاد، معناها السائح
0: كيجي
2: ينجم السائح كيجي يعيش معناها تجربة جديدة في المستير، كيما نجم يعيش تجربة ثقافية يكتشف كل ما هو ثقافة تورث البلاد المدينة العربي رباط المستير والبلايس اللي غير ما همش معروفين برشا على المستير، احنا نحاولوا كيفاش نسلطوا عليهم الضوء. كيما نجم يعيش
0: عمليا كيفاش تسوقوا البرودوي هذا اللي تحبوه يدخل في المسلك السياحي للسائح، كيف يجي نتعاملوا مع وكالة أسبار هي اللي تجيب السواح في العالم الكل مش كان احنا في تونس، دونك لازم البرودوي هذا يتسوق للوكالات هذه والوكالات بيدها تبيعه ممكن توما كشباب وتخدموا على التيم هذا كيفاش الفكرة يعني عمليا كيفاش ناويين تعمل؟
2: احنا بيان سور يعني احنا قاعدين نخدم معنا في الفاز والفترة متاع البلانيفيكاسيون وعم ديجا على مدة 5 شهور عملنا تخطيط وعملنا دراسات خرجنا سور تيران عملنا حملات على التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي روجنا للبلاد وقاعدين زادة بيان سور نخدم كما قلت انت على شراكات استراتيجية كسوة معنا اتفاقيات ان شاء الله معناها في المستقبل تقبل مع مؤسسات وهيك المعنية كسوة في قطاع السياحة كسوة وكالة الأسفار لدعم معناها السياحة الداخلية والمستدامة في المستير وعليش لا عليش ناسيونال تولي تدخل معناها كما قلت انت في اللي جاجونس دي سيركوي دو توريزم ألتيرناتيف اللي هي السياحة البديلة ولا
0: هي ما نعم انتم حبيتوا تسميه بديلة اما هي خليني نقولوا تمشي بالتوازي مع الفندقة والخاطر هو اللي باش يجي في نفس الوقت ربما باش يسكن في الفنادق ولو تكون غير سيزون صيف خاطر احنا سياحتنا معروفه سياحه الكلهم ولا والكلهم يجيوا فندق سباحه سواري دانسانت وكذا وكذا يجيوا شويه على الاجواء نتاع لي بيفي وكل سواري اللي يتعاملوا في هي سياحه فندقيه نجم تقول ويروحوا دونك احنا البرودوي هذا كي يدخل ربما تولي سياحه ما عادتش في الصيف برك وقتها يتنحالنا البحر والبيسين وتولي فما سياحة ثقافية إذا كنت تحب تعرف بالبلاد كذا مي الفندق تقعد تخدم خاطرو باش يجي باش يسكن في النزول نتاعك في نفس الوقت البرودوي نتاعو يولي اللي جاي على خاطرو واللي المفروض الوكالة الأسفار هي اللي تبيعو خاطر سائح باش يجيك بصفة فردية صعيبة شوية راه في العالم الكل مش كان عائل تونس باش يجي الكل يتعاملوا مع وكالة الأسفار وكلهم يجيو في رحلات منظمة في الرحله هذيك من نهار اللي باش يقص يقولوا له شنو ولا السيركوي اللي باش يمشي فيه دونك اذا كان هو يلقى في ربيع ولا حتى في شتاء عنده برودوي نجم يجي عليه لتونس وانتم محقين في هذا ويليت يليت نوصلوا احنا الاوبجيكتيف اللي تحبوا توصلوا له انتم خاطر هكا كنوليو ناخذوا توريزم العام 12
2: على طول العام
0: على طول العام فوالا هذايا هو الهدف والناس كلها تربح راه وحتى جماعه الفنادق باش يقعدوا ديما باش يقعدوا ديما توريست يجيوهم اي اي وباش يقعدوا يخدموا
2: بالضبط
0: اي باش يقعدوا يخدموا
2: احنا الهدف ان نروجوا السياحه معناها مش الموسمية أما كما قلت أنت على عام 12 خطر المستير ما هي جوست فنادق ما هي جوست
0: هي تونس الكل ما هي جوست فنادق
2: مش كان أي بطبيعة تونس الكل وإحنا معناها معناها قاعدين ركزوا على المستير معناها كجهة ساحلية ونحبوا معناها نشوفوها كمعناها نموذج مستدام معناها في السياحة دوك إن شاء الله إحنا تخافيغ الملتقى هذية نحبوا نقترحوا معناها حلول كأحنا كشباب خدمنا عليهم بالدراسات وبالخروج سور تيران اللي عملناه حكينا مع لي توريست حكينا مع لي زارتيزون معنا الحرفيين شفنا معنا شنو يستحقوا طلباتهم الترويج فما فئه نتاع السياح تحب على الحاجه السريعه على انفورماسيون على حاجه ديجيتال احنا تو في عصر الرقمنه دونك حاجه من الحاجات المهمه نحب نطرقوا لها غدوه هي الرقمنه كيفاش نجم ندخلوها في الترويج السياحي يعني في المونستير ولا حتى في تونس ككل معنا ان شاء الله وكما قلت لكم هي جلسة باش يجتمع فيها معناها مختلف الفاعلين طبعا هي
0: شكون
2: تحت إشراف سيد الوالي
0: أيوة. والي والحضور من السياحة شكون باش يكونوا معكم في الملتقى
2: دونك هي بالشراكة مع إدارة الجهوية كل ما يخص السياحة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للسياحة دونك إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا وأي حد معناها مهتم ولا مختص في قطاع السياحة معناها ودوتر أورغانيزاسيون جمعيات أخرين خاطر نحبوا نعملوا
0: في الاتجاه هذا
2: احنا نحبوا نعزوا الشراكه بين الجمعيات وبين المؤسسات باش كما قلت لك نوصلوا لنموذج معناها متكامل معناها في المستير دونك الاطراف المعنيه الكل ان شاء الله باش تكون حاضره معنا
0: يعطيكم الصحه انتم قاعدين تجتهدوا ويكفي انو لي جانب اللي قاعدين تقوموا به وتخرجوا سور تيران وتشوفوا شنو البرودوي المتوفر وشنو النقائص بطبيعة أنتم مش تخرجوا بمخرجات الأبحاث نتاعكم هذية نهار الملتقى باش تعرضوا على الناس اللي باش يحضروا معاكم من سلطة الإشرافة هكا ولا أيوة. مهم جدا أنكم تنشطوا في الاتجاه هذا خاطر نحس بون يمكن طالي يسمع فينا يقول لك بون باش تدرس أنت الواقع والبرودوي هذا موجود ولا مش موجود برشا جمعيات ولا برشا منظمات ولا حتى الناس الفاعلين في المجال هذا ينجموا يكونوا يعرفوا شنو يلزم وشنو النقائص أما أنتم قاعدين تلعبوا في دور وسيلة ضغط زيادة على سلطة الإشراف باش يلتفتوا شوية للنمط هذا من السياحة والبرودويات الجدد في القطاع السياحي صحيح طول ما تنشطوا في مستير ديانكم في مستير وربما شباب أخرين كيفكم ينجم يكونوا في جهات أخرى زيادة
2: اي احنا معنا الغرفه ما شاء الله كل غرفه تخدم معنا الدين نتاعها ونعمل حتى شراكات بين معنا المونستير معناها على النطاق الجهوي الكل معناها مش كان المحلي دونك علاش لا معناها التظاهر كما هذه من بعد تولي تتفرع ويصيروا معناها شراكات بين اللي زوالين الاخرين معناها في الجيسي مستير علاش علاش ناسيونال معناها
0: اي وهذا مهم راه ربما زملائكم ياخذوا تجربتكم انتم ويواصلوا فيها عطينا الإطار المكاني ولا الزماني فين باش تصير الملتقى كيفاش لوجيستيا نظمتوا الضيوف والموعد بالوقت
1: تظاهر ان شاء الله تكون غدوة 30 ماي في البالي دو سيونس قصر العلوم ابتداء من 9 متاع الصباح شكون موجود ان شاء الله سيد مندوب جهوي للسياحة شكون تحت إشراف كما قالت الزميلة زينب والية المنستير وباش يكونوا موجودين فيها مسؤولين وناشطين بالمجتمع المدني باش يكون فيها عرض للبروجي نتاعنا عرض اللي هو باش يكون الانترن بروجي مش تركيز ناس باش يكون عليه سنة لكن ما هو باش يكون لسنوات قادمه نخدم عليه نحبوا نحنا ما نحبوش نهملوا السياحه الفندقيه لكن زيدا en contrepartie voilà en parallèle في نفس الوقت نحبوا نثمنوا التراث نتاعنا ونحبوا نثمنوا التاريخ نتاعنا اللي هو تعرف اللي هو ياسر ريش حتى نعملوا كومباريزون مع بلدان اخرى فنحبوا نوريو انه لو عنا تاريخ يسحق ان نجيو عليه وعنا برشا حاجات تستحق ان نشوفوها ابار ان نقعدوا في لي زوتيل
0: قيمتها كبيره وقيمتها اكبر حتى من برشا نجم نقولوا برودوي اخر كيف ثقافي ولا تاريخي في بلدان اخرى يستغلوا فيه احسن استغلال احنا مشكلتنا غادي هذاك علاش قلت راهو ديما مشكله في كيفاش تبيعوا البرودوي والتعامل مع وكالات الاسفار في العالم الكل هي اللي تجيب لك السائح الاجنبي كان عربي ولا اوروبي ولا من قارات اخرى ان شاء الله نوصلوا للسواح الامريكان والاسيويين اللي هما ما تقريبا يقولوا من اكثر السواح اللي لوجوا على البرودوي الثقافي اللي تحكيوا عليه انتم بطبيعه دعوه موجهه للجميع شباب اللي يحب يواكب اللي يحب يجي
1: دعوه موجهه للجميع لكن ماذا بينا اللي حاب يجي يتواصل معنا على الباج على فيسبوك نتاع الغرفه
0: ايوه
1: باش نحن نحضروا ليست يسجل باش نكونوا محضرين روايحنا للنومبر اللي باش يجي
0: الوقت وقتاش هو تبدا الاستقبال في قصر العلوم
1: 8:30
0: تاع الصباح غدوه ان شاء الله,
1: إن شاء الله.
0: الميديا شكون حاضر معاكم
1: ميديا اي نستدعاو زيد انه تكون فما تخطئ
0: عليك يلزمكم تكونوا استدعيتوا ديجا يلزمكم تكونوا استدعيتوا ديجا مادام غدوه
1: تكون فما تخطئ عليك للتظاهره وماذا بينا تكونوا حاضرين معنا حتى إذاعة المناسبة
0: احنا هو في بالنا لا احنا في بالنا وجيرينا هنا احنا وقصر العلوم ما عندنا حتى مشكله من سالت على اخرين فماشي شكون يصور تلفزيت بلوغريت تاولي بلوغر زاد ولاو يخدموا الناس اللي تخدم على اليوتيوبر زاد فعلين راه تصورهم به راه خاطر ما تعرف الشباب تو كله على المحامل
2: ان شاء الله كما قلت انت بلوجر وانفلونسرز استدعيناك
0: استدعيتوا شكونوا حاضرين
2: معناها فما قاعدين ينشطوا ما شاء الله كما قلت انت يوريو في البلاد في صوره مزيانه اي باش نستدعاهم حدانا ان شاء الله
0: ديما فكروا في التلفزه خاصه في القسم التلفزه الوطنيه اللي غطي انشطه الجهات راه ينجموا يجيوكم ما نتصورش كان استدعيتوهم يزم صدعون بالمسابق بشي حضر الرواية حمراء متعرف شحطوكم في البروغرام خاصة فيما يخص التلفزات والإذاعات المتواجدة في الجهات حتى الخاسرة دي ما يكون هك أنا استعطيتكم فكرة
2: شكرا
0: يعيشك زينب بزيلا عندك تحب ما تضيف
2: والله نحب نشكرك انت على
0: استضافتك. يعيشك بارك الله فيك، يعيش كذا وجبنا.
2: نشكر يسرى على المساندة بتاعها وعاونتني برشا كمديرة وكعضوة في الغرفة. نحب نشكر ناس الكل، أعضاء المكتب التنفيذي الغرفة الفتية بمنستير، الأعضاء الممبر اللي خدموا معايا على مدة 5 شهور هذوما. تحضير مش سهل وإن شاء الله ما زلنا باش نكملوا، معناها هذه ماهيش باش تقف على ندوة ولا ملتقى، ما زالت الخدمة.
0: صحيح.
2: ومستير معناها ماهيش جست كما قلت لكم وجهة سياحية موسمين حبوها تقعد معناها حية ونبرز تراثها على طول العام.
0: هي تونس الكل راها نجم تكون وجهة سياحية مستدامة مش موسمية، خاصة وأنه فما عامل مهم جدا هو نعمة من عند ربي اللي هو طقسنا. الأربع فصول مزيين معناها ما في شي إشكال، لا في صيف لا في شتاء لا في ربيع لا في خريف، ديما طقس به. زينب العوي تياتيك صحة، إن شاء الله موافقين في التظاهرة هذه. يسرى مزالي كيف كيف يبدأ عندك نشاط راسلنا.
1: شكرا
0: ومرحبا بكم وبون كوراج، يعطيكم الصحه بريمو. قاعدين تنشطوا شباب، تعملوا في حاجات مزيانه، خاصه انو كي تنشطوا نتوما تكونوا كالقاطره اللي تهز معها البقيه، معناها خاطر يمنوا بكم الناس اللي من حولكم وحتى المسؤولين في الجهه. شكرا لكم، ان شاء الله نشوفوكم موافقين وناجحين.
1: يعيشك
0: مدام، ما زلنا مواصلين معكم في اجنده حتى للخمسه. مرحبا بالجميع في المتابعه.

0: شيء.
1: طبعاً ما زلنا مواصلين في أجندة حتى للخمسة، وقفتنا الإخبارية باش تكون في تمام الرابعة، بعدها أخبار الرياضة. قبل هذا حبيت نحكي عيدنا، فرحنا ربي يحيينا الناس الكل الكل عام، وإن شاء الله اللي سنة متوفر العام جاي يكون متوفر أكثر منه، وإن شاء الله الظروف الطيبة تكون أحسن وأحسن في السنوات القادمة يا ربي، وربي يحيي الناس الكل الكل عام. حبيت نرجع لموضوع النظافة بعد العيد، نعرفوا الأضاحي لازم عندها بقايا، والبقايا هذه تقلق خاصة طقسنا توسخ الأيامات هذه، فما البقايا متاع الأضحية باش تخرجك الروائح الكريهة. احنا ناس نحترموا البيئة متاعنا، هذا المفروض واللي يلزم يكون الحقيقة، ولما حال أنا منشكش في وعي التوانسة، كلنا نحبوا نظافة ونحبوا الريحة البنينة ونحبوا الشارع المزيان، وماذا بينا ديارنا نظاف وحومنا نظاف وبقل وشوشة وقل ذبان وكل شيء، دونك ماذا بينا شوية وعي في كيفية التخلص من بقايا الأضاحي. اللي عنده حاجات قعدت له، اللي عنده حاجات باش يرميها ماهيش صالحة للاستهلاك من الأضحية متاعه، كل واحد يجتهد ويعرف كيفاش يتخلص منها بالشكل الصحيح. راهو حتى ساعات كنقول الشكل الصحيح، حتى الحاويات اللي مجعولة للفضلات اليومية متاع البلدية بالنسبة فيما يخص بقايا الأضحية تولي ما هيش هي راهو. علاش؟ على خاطر لفتني تقعد ساعات معينة في السخانة هذية بشولي ذبين، وبعد ذبين تولي روائح كريهة وكذا. نحترموا بيئتنا، نحاولوا بطرق المثلى أنه نتخلصوا منها. هو عيد مرة في العام، دونك احنا نجتهدوا مرة في العام وأنه نعرفوا نتخلصوا من فضلات الأضحية متاعنا كيما يلزم. ما ننساش باش نشكر عوان البلديات اللي قاعدين يقوموا بواجبهم، من ما وقفوش الخدمة. تقريبا كي تمشي في أغلب المدن التونسية اليوم، ونحكي حتى على المناستير بكل صراحة، ناس قاموا مصباح اليوم على صباح تسمع كان التنظيف من البلدية، واللي فما الكل تهزوا ويحاولوا وأنهم بالوقت على خاطر الدنيا سخونة وعاملين مجهودات. راهو لك رغم الإمكانيات اللي موجودة ومش موجودة في بعض الأحيان، راهو مش ما نقولوش عنا كل الإمكانيات بالنسبة لبلدياتنا، ورغم المجهودات المتضافرة، لكن وعي المواطن مهم برشا، خاطر راهو سهل أنك توسخ وتوسخ برشا في وقت قصير، بينما عملية التنظيف عملية صعيبة وشاقة وتتطلب إمكانيات، وفي نفس الوقت في ساعة نجمو فسدوها إذا كان كنا احنا مش واعيين بالظرف هذا. وربي يحيي الناس لكل الكل عام.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. حذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات المشددة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب أجهزة إلكترونية أو وسائل اتصال إلى مراكز الامتحان. وأوضحت الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة أن العقوبات قد تبدأ بالإيقاف الفوري عن مواصلة الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات، إضافة إلى الرفض من المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة للمترشحين بالمعاهد العمومية والخاصة. شهدت صعبة التمور زيادة في الكميات المصدرة بنسبة 5.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم 2025-2026 مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق، إذ بلغت 113.9 ألف طن، منها 83.9% من صنف دجلة النور وفق ما أعلن عنه المرصد الوطني للفلاحة اليوم. وبحسب ذات المرصد سجلت قيمة الصادرات أيضا زيادة بنسبة 5.6% إذ قدرت ب 725 مليون دينار. تنظم الغرفة الفتية الاقتصادية بالمنستير غدا السبت في قصر العلوم ملتقى حول السياحة المستدامة في المنستير، وذلك بالشراكة مع المندوبية الجهوية للسياحة وبحضور خبراء وهياكل رسمية وجمعيات فاعلة في القطاع. وسيكون اللقاء فرصة لعرض التحديات ومناقشة الحلول وتقديم رؤى عملية لتطوير القطاع بما يتماشى مع أهداف الاستدامة. أكدت تونس بمناسبة إحياء اليوم الدولي لحفاظة السلام تمسكها الراسخ بمبادئ السلم والأمن الدوليين، واستحضرت تونس في بيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية بالمناسبة أرواح النساء والرجال الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء مهامهم الإنسانية تحت راية الأمم المتحدة، مشيدة بالقيم التي يجسدها حفاظة السلام وفي مقدمتها التضحية والتفاني في حماية المدنيين وتعزيز الاستقرار وإعادة الأمل إلى الشعوب المتضررة من النزاعات. دوليا، اعتبر رئيس البرلمان الإيراني كبير المفوضين محمد باقر قليباف أن بلده لا تثق في الضمانات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية. وقال في منشور على منصة إكس اليوم إن لا ثقة لدينا في الضمانات والأقوال بل الأفعال هي المعيار الوحيدة. وجاء المنشور في عقب تصريحات وتقارير من الجانبين تشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق رغم أجواء عدم الثقة والتصعيد المحدودة الذي سجل هذا الأسبوع. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة،

0: مرحبا بكم مستمعينا. اكيد المسافحه الرياضيه باش تكون بشاره من ملعب بن جنيد باش ناخذوا فكره على مباراه تحديد بطل بطوله الرابطه المحترفه الثانيه بين فريق امل حمام سوسه وتقدم سقيط الدير. باش ناخذوا اكثر تفاصيل حول المقابله باش نكملوا نتابعوها ان شاء الله من خلال مداخلات. التفاصيل والمعطيات الاولى تجينا من عند زميلي ذكر زرافي. مرحبا بك ذكر.
1: تحيه ليك سناء، مبروك وكل ليك وكل مستمعي اذاعه المنسير. اكيد وقت اللي تبدا مقابله الرهان نتاعها هو رهان رمزي وشرفي، تلقى الاجواء حلوه برشا، تلقى الصور معناها المتبادله بين الفرق، تلقى التصريحات الجيده، تلقى كل شيء اللي خلي انه الوضعيه تورينا نشوف مباراه كره قدم من طرف عالي، لانه الفائز مباراه اليوم هو اللي تحصل على لقب الرابطه الثانيه، وفي كل الحالات لن يغير على مسيره الفرق، لانه في كل الحالات الفريقين طلعوا للرابطه المحترفه الاولى. مباراه تلقى تاخير، تعرف انه الصور التذكاريه ما قبل اللقاء، وكما قلت تبادل الهدايا وغيره، ملعب في بن عبد الجنات. مباراه اليوم اللي ظفرها الحكم حسين بن ساسي، مساعد محمد امين السالمي وفريد قاسم، وحكم الرابعه محمد علي كرويش، وانور حكم الرابعه انور العكروتي، تنسيق عليه منصور الامام وجاسم القيالي. وبالنسبه لتركيب الفريقين وسرعه ثنائي ما طولوش، بالنسبه لامال حمتوسه اللي هو فريق الضيف اليوم، محمد امين الحزقي، نور الباجي، محمد امين الهلال، ريان بن عبد الله، حزق البريكي، خليل المجدي، معتز بن عبد الله، علي بن حسين، خالدو منصور، وعياد الحولي، وطار حموده. فريق التقدم سقيط دير، مجدي المنتصر، مصعب العجيلي، ايمن عزازه، محمد امين النووي، وسيم بن عتيك، فرج عجرود، بائد المولي، حمد الجناوي، فادي الدرقاش، زياد العلوي، لؤي حمدي. كما قلت مباراة هي لتتويج صح زوج فرق اللي صعدوا للرابطة الأولى كل واحد في المجموعة نتاعه، والفريق باش يفوز هم باش ياخذ كأس الرابطة الثانية كتتويج للمجهود نتاع موسم كامل من النشاط ومن الأداء ومستوى العالي للزوج فرق. المباراة متعادلة، الجماهير حاضرة لأول مرة، جمهور فريقين يحضر في المدارج كما قلت، لأنه مباراة تكريمية ورينا فيها أجواء حلوة حلوة برشا قبل انطلاقتها، وإن شاء الله إذا فما تطورات النتيجة ولا غيره وفما أي حاجة جديدة نكونوا موجودين في المباشر إن شاء الله.
0: شكرا لك ذكر. نذكر زيادة أيضا أنه غدوة باش يكون الموعد مع مباراة البراج، نهائي البراج من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى بين الملعب الجيبسي ونادي حمام الأنف، باش تكون غدوة في الملعب الأولمبي بسوسة انطلاقا من الساعة الرابعة، مباراة شيزافارا فرج عبد اللوي. ونذكر أيضا أنه باش يكون الموعد زيادة مع نهائي الكأس بالنسبة للرابطة المحترفة، نحكي على مسابقة الكأس بين فريق الترجي الرياضي وترجي جرجيس، مباراة باش تكون هارت لحد بداية من الأربعاء نتاع العشية بشيزافارا نضال الطيف. نرجوكم أكيد في مصافحات رياضية قادمة تتعلق بمتابعة مباراة تحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية.

0: أهلا وسهلا ومرحبين، كملوا معكم أجوندا حتى للخامسة. مرحبين بكم الناس الكل في المتابعة اللي ما سمعناش من البداية، مرة أخرى عيدكم مبروك الناس الكل ومرحبا بكم على وجودكم إذاعة المنستير. المشوار متواصل في أجوندا حتى للخامسة، ومعنا سي فتحي بسباس عن جمعية نادي الأجيال بالمنستير. أهلا وسهلا سي فتحي، عيدك مبروك، كل عام وانت بخير.
1: عيدك مبروك، عيد مبروك لجميع المستمعين ومستمعات إذاعة المنستير.
0: يعيشك سي فتحي. مجموعة من التظاهرات كما العاده نظام نادي الأجيال، وما شاء الله عليكم، يعني تبارك الله الحقيقة.
1: مش مشكرك ساعة النداء تاعك انت بالنسبة للمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة، راهو خذوه بعين الاعتبار وزالوا الحاويات اللي كانوا موجودين غادي.
0: اي لا، وهي عندها مديده الحقيقه. ولا وبعد ما كملنا ليميسيون سي فتحي جاتني ردود افعال في اتصالات خاصه بيا على المساله هذيك، قالوا لي خاصه ولو الكلوتور اللي تحكي عليها جاي على طريق رئيسيه والطريق معناها تهز للاذاعه والبالي دي سيونس والولايه و و وانت تعرف معناها.
1: اي
0: دونك اي لا محاله، يعطيهم الصحه، ما مو ساعات نجتهدوا الناس الكل مع بعضنا، ما فيها باس.
1: لا شكرا لعلي.
0: اي به سي فتحي، نبداو بما هي التظاهرة اللي تحب نبداو بها؟
1: نبداو الأقرب واحدة اللي هي إن شاء الله يوم الأحد
0: بعد غدوة إن شاء الله
1: 30 مي. هو هذا اللي نبداو بمداخلة، هي حول حرب بن زرت. لماذا؟ هذا السؤال. هذه تظاهر جمعية نادي الأجيال بالتنسيق مع المكتب المحلي الانتقادي للمسير ومركز القناة ببن زرت، لقاء تقديم توقيع الطبعة الثانية من كتاب الطلحة للعميد المتقاعد في الجيش الوطني توفيق عياد، وهو كتاب علمي ينبش في أسباب وأطوار ونتائج معركة بن زرت بعنوان خبير عسكري يدير اللقاء الدكتور عادل بن يوسف كالعادة. الموعد إن شاء الله مش يكون يوم الأحد 31 مايو 26 بمقر نادي الأجيال شارع مجاهد أكبر، ابتداء من الساعة 9:30
0: صباح.
1: وهذا علاش خد تصور برشا حديث على حرب بن زرت.
0: اي صحيح. وتعرف انت تو بالنسبه لينا في تونس معناها خاصه غوره جوان ما عادتش يوم عطله، تعرف انت الايام هذه والمناسبات الوطنيه كي تبدا ماهيش يوم عطله فما برشا ما ينتبهوا لهاش بالمره. راه
1: احنا على الرمزيه علاش
0: اي فوالا، يعطيك صح.
1: خاطر اليوم احد و31 ربما نكونوا 31 مايو، لان المفروض نكونوا غوره جوان. احنا كل عام في غوره جوان في حلق الواد، لكن حلق الواد مش يكون رمزيه سنويه لان يوم عمل سعيد ياسر الناس باش تحول غادي، ولا احنا باش نقتصروا على تحيه العلم في وين نصب الزعيم حبيب بورقيبه بحلق الواد.
0: به به. وإذا هو الدعوة للناس الكل بطبيعة واللي يهمهم الشأن تاريخ البلاد واللي يهمهم يثقفوا ويحبوا يفهموا شنو صار في المراحل هذه. وأنا الحقيقة حسن الدكتور عادل بن يوسف عندي ثقة في مصادره في اللي يقولوا، خاطروا من الناس اللي رجل مختص وراجل يعرف إيش يعمل وراجل عنده خبرة في المجال هذا، وكل معلومة قبل ما يقولها كيما نقولوا وإحنا يحل عليها 2000 كتاب هكا. ولا
1: صحيح هو خاطر ما قبل هذايا اللي تعرف له هو مقتنع بالتظاهرة.
0: اي بتبيع بتبيع بتبيع. اي هو هذا الاساس، هذا المنطلق.
1: رغم مشاغل وكل نشكروه.
0: اي بتبيع
1: عادل، هو سعيد بن يوسف ديما كل ما تجي احداث وطنيه تلقاه من الاوائل.
0: صحيح صحيح صحيح، راجل ناشط ربي يزيدوا في صحه البدن وربي ينوروا بالعلم اللي هو الحقيقه مختص فيه واللي ينور في الناس به. زيد هذا بالنسبه لاول تظاهره. التظاهره الثانيه نمشيو للاجواء الثقافيه الصحه الصحيه.
1: حضور حضور تقدره الحصه هذه، الحضور هذايا راهو فيه فائده لجميع الحضور اللي شعبوا، راهو فهم برشا معلومات جديده ما كناش نعرفوها راه على حرب.
0: صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح. به نمشي للتظاهرة الأخرى.
1: الثانية دي بشكون بشراكة مع إذاعة المنسيب برنامج كبارنا في عينينا، هو بشكون هذه مناسبة عيد الأمهات على خاطر البرنامج هذا. بشكون من مقر جمعية فاقدين السند بالمكنين، بشكون فيها صحية وثقافية. صحية مش باش نعمل قفلة صحية، لا باش يكون ثم الرضاقة الصحية تتفك الأولى في مداخلة المداخلة الأولى مثلا في نظافة الأسنان صحة وأمان، باش يكون تقديم دكتورة الأستاذة الجامعية الدكتورة بديعة جمالي باش تعطينا فكرة كيفاش محافظة على الأسنان، والثانية باش تكون ثقافية صحية للمسنين، تقديم كالعادة الأستاذ الجامعي الدكتور عبد الحميد شاوش باش تكون دقيقة صحة باش يعطينا اللي هو كأستاذ مختص جوجو يعطينا كيفاش المسن شيء الأمراض كيفاش ينجم يتجنبها. هذه بالنسبة لك، وهذه الثقافية باش تكون الفقرة الغنائية باش تكون ترفيهية، تقديم الأساتذة الأخوة بشير وجدي مزالي إن شاء الله هذيك باش ندخلوا البهجة لك أمهاتنا وأبائنا الموجودين باش نفرحوا بهم، خاطر الغناء هو الكل. تعرف أنت حتى تعرف الشيء كتمني أن الناس ولات تداوي بالغناء.
0: أي طبعا طبعا يعجب الموسيقى بالطبيعة، وهذا دخل الطب وبشكل علمي وتجارب نجحت زيد.
1: ونشكر زميلتك بالمناسبة اللي صاحبت البرنامج اللي باش نكون احنا نساهموا فيه.
0: أي
1: إن شاء الله ليك باش يكون يوم الثلاثاء هو 20 جوان بيكون في مقر جمعية الرحمة لرعاية المسلمين فاقدين السند بالمكنين الساعة 10 الساعة 18 النهار. البرنامج اللي يذاع أسبوعيا وعنده برشا صيت ونجح البرنامج هذا بالخص رد اعتبار للمسلم.
0: نعم نعم، ومهم برش مهم برش. سي فتحي انت عندك برشا انشطه لما حاله، حتى الامور البيئيه وكذا، نحب نعرف فيما يخص نظافه المدينه والجو نتاع العيد وبقايا الاضاحي وكذا، فماشي حاجه.
1: انا حاجه باللون نشكر بلديه المنصير
0: اي الحقيقه
1: اللي قاموا بمجهود صدقني، ولا يوم العيد الاول والثاني راهو مجهود يشكر.
0: أي الحقيقة الحقيقة أنا قلت قبيلة وبش نعاود توا، الحقيقة من الصباح بكري وهما يجري وباش ما يقعد حتى شيء وحتى فتفوت على خاطر نعرفه هو عزهر جاي طقس سخون، حتى من رويح تطلع في ساعة وذبان يجي في ساعة وكل شيء. أي الحقيقة أي قاعدين
1: في وقت قياسي. صدقني في وقت قياسي أنا شفناه في وقت قياسي يوم العيد ويوم الثاني كيفاش قضاوا عليك جنود الناس والمواطن الله يهديه. والله المواطن
0: هو المواطن ديما الله يهديه، وديما نسبة الوعي بالمسألة النظافة والبيئة في بلادنا ديما نسبة الحقيقة ضعيفة، وفما مشكلة فما مشكلة أخرى. سي فتحي أنت أكيد أنا نعرفك ناشط في الموضوع ذي وحبيت نحكي فيه، وإحنا قبيلة حكينا فيه باش نعاود نحكي فيه. أنت قلت بلدية المنسيرة، من وصلتني أخبار مش كان بلدية المنسير، البلديات الكل قاعدين يقوموا بالمجهود المطلوب، وإن شاء الله المواطن يتفاعل معهم، ومهم برشا دور المواطن، خاطر مو تعرف التنظيف صعيب ويطلب إمكانيات وجهد ووقت، أما أنك باش توسخ سهل وفي ساعة وليه ليه وما يكلف شيء. مشكلة وعينا بالمسألة الفضلات والبيئة والنظافة دي ما تقف عند حد الحاوية متاع البلدية، راهو في مناسبة كيما عيد الأضحى الحاوية متاع البلدية ما يش هي فقط الحل، راهو انتو ما تنجموا توجدوا حلول أخرى، معناها تلكو ساشي تلكو فما حاجات يلزمها تتردم في التراب وتصرفوا تصرفوا هكا ولا سي فتحي؟
1: صحيح والله
0: كلام صحيح. خاطر احنا عنا النظافة متاعنا وين تقف؟ عندي الحاوية متاع البلدية على رأس الناج، خرج ارمي فيها الجلد وارمي فيها بقايا شو اسمه الدوارة والدرشنية والروايح وكل وسخ اللي يخرج من العلوش. لا راهي الحاوية هذيك في العيد دورها غير هذاك، دورها الفضلات المنزلية العادية واللي تكون ماذا بينا زاد تكون منظمة وتكون ملفوفة وكذا ودرا شنو، راهي الأمور هذيك فيها الدم نتاع الصحية وفيها الوسخ فيها كذا فيها روايح فيها ذبان وأنواع زاد نتاع ذباب اللي خايبة وتتكاثر في ساعة وقتيرة وكبيرة. دونك للأسف المواطن مازال باقي الجلد والكل يحطه في الحاوية نتاع البلد، هذاك علاش نشوفوا البلديات تجري من الصباح للليل باش يهزوا فيسع فيسع باش ما تبقاش الفضلات هذيك. الحقيقة انت شكرت بلدية المنستير الحمد لله سفا، الحقيقة لباس سفا،
1: لا الحمد لله في وقت قياسي ما فماش. انا حكيت مرتر سقانس لان كنت فيها صدقني من الساعة العاشرة ما فما حتى شيء دينا كون ضيفة. نفس الشيء في العشية عمد مداخلة في الليل نفس الشيء.
0: اي ليه بداوا على بكري، انا نسكن وسط البلاد اليوم على الصباح ملي قمنا وما شاء الله الكوامن تخدم ولا اي ونظافه
1: اداره النظافه ببلديه المنسير على المجهود هذا. انا نسميهم هذوكم جنود النظافه، مش جنود النظافه فعلا جنود والله جنود.
0: علاش؟ على خاطر الامكانيات كما قلت انا مرات تحضر كما يلزم ومرات ناقصه شويه، وفي المناسبات لازم باش يكون المجهود دوبل. وزاد كما قلت لك قبيله راهو ساعات حتى احنا المواطنين ربي يهدينا شويه ديما نخرج من دارك ارمي في حاوية البلدية ولا حتى كان مليانة حط في جنبها وتعدى. مش هكاك نظافة في بعض المناسبات ومع بعض الفضلات راه يلزمنا حرص مشدد ويلزمنا نتخلصوا منها بطريقة تكون متحذرة شوية. يعني اللي عنده من عرش نفاد متعلوش فيه كذا ولا بشي تعيش وراه مش في حاوية البلدية راه نورمال ما هذا يلزم يتردم خاطر في كذا في يعني
1: سمحني فما جمعية دور في كاميون تلف جلود والله قلت له نعطيكم صح
0: هذوك ما جاءوا فما عام يا سي فتحي كانوا برشا اما للاسف عملوا الوسنة لاحظت اليوم نقصوا شوي
1: لا فما واحد من جهه من داخل الولايه ما حبش يقول لي منين فقلت اعطينا حتى رقم خلي يتصلوا بيه كل قال لي لا احنا قاعدين ندوروا ونلقاو راهو نزلوا
0: اي اللي يلقاو يهزوايا وما يستغلوهم بعد للرسكله وكذا ويصلح برشا حاجات اما يبقى ديما مجهود البلديه الحقيقه فيما يخص النظافه هو اللي كبير السنه الحقيقه عاملوا مجهودهم وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقهم ويعطيهم الصحه وكما قلت عزهر جاي ونهارين سخان نتاع العيد وحتى اليوم نهار سخون دونك الحمد لله انهم قاموا بالمجهود اللي يلزم واحنا اللي يعمل حاجه كيما يلزم نقولوا له يعطيك الصح وديما دعوتنا للمواطنين بربي راهي النظافه قبل ما توصل للبلديه راهي مسؤوليتنا احنا مش كان في ديارنا
1: مش بلديه
0: الحومه حتى الحومه راه حومتك راك انت مسؤول عليها
1: والنظافة عقلية يا أستاذة مش على
0: هذيك المشكلة هانا نخدمو حتى احنا على العقلية علاش نحكيو في الموضوع باش الناس تفهم مش معناها راه
1: في زيارة الأخيرة عملنا السيد وزير البيئة الأسبوع الماضي بشرنا بشرة باهية اللي السنة هذه المداخلة نتاع لابال باش تكون غرة جوان إن شاء الله نهار اثنين يبداو في حملة النظافة عشرة توت مدينة المنصير فقال لي السيشكير مسؤول هذاك قال لي احنا باش نبداو مع مقاول جديد السنة هذه وإن شاء الله نبداو وقت احنا ماك تعرف عندنا شت زعيم حبيب بورقيبة
0: اي في سقانس اي
1: رضا مخلوف يوميا لاهي به وتشوف زادة نشكر الفنان نعمان
0: سامي
1: اللي كيف الزواق هذاك بالفيونس كيف
0: سامي نعمان اي عمل لوحة مزيانة الحقيقة منظر حلو اي
1: وصدقني صار في اقبال يوميا شوفوا شت زعيم حبيب بورقيبة كيف ولا احنا نزلنا
0: احنا نحبوا شتوتنا الكل وحتى في موسم السباحه يا سي فتحي راهو من توا مع المواطنين راهو اللي يجي هابط للشت كيما باش يهز معاه حاجه باش يشربها ولا باش ياكلها ولا حاجه باش يبدل بها الصغار ولا كذا ما غير ما ندخلوا في تفاصيل هز معاه كيس شاي اللي باش تروح بها في البقايا متاع القاعدة متاعك الكل من ألف للياء ما تستناش حاوية البلدية الشط مش مفروض أن تكون فيه حاوية بلدية راه أنت كيما هبطت
1: لابال وعدتنا من يوم فوالا باش يكونوا فما حاويات في الشطوط
0: والله أنا الفوميو المواطن يهز اللي معاه الكل كيما جاب اللي جابه معاه يهز البقايا متاعه معاه مش مسؤولية كبيرة كيما جيت في سيارتك ولا في كري ولا في تاكسي ولا في موتو ولا اللي هو اللي جبته وحملته في ديك جيب معاك ساشي لم فيها اللي تبقى الكل وروح بيه هذيك احسن طريقه للنظافه كما يعملوا الاسيويين راه ماشي حاجه بدعه ولا حاجه صعيبه ولا وهذيك احسن الطريقه المثلى للنظافه خاطر حتى الحاويه وانت تعرف يا سي فتحي وانا نعرف في لحظه اذا كنت تحط المواطن تو في لحظه تولي مكتسه وتولي هي بيدها مصدر نتاع ذباب وكذا وروائح وكذا دونك وحتى كمشهد تبدا حاويه مليانه شنو المفروض انت تجيب الساشي بتاعك تعبي فيها الفضلات نتاعك وتروح بها وتتصرف بطبيعه كي توصل لدارك تصرف حكيم زيد
1: الله يخليكم بربي ليكوش ارميهم في الحاويات الله يخليكم ليكوش في الحاويات مش في الشتوت مش معقول
0: كل شيء يا سي فتحي الكوش وقشور الغله وقشور اللوز ودبوزة الماء الفارغه والكل الكل كله
1: يكوش خوفه
0: الكل يعطيك الصحه سي فتحي ويعطيك الصحه وان شاء الله موفق
1: بالنسبه اليوم العالمي للبيئه اللي هو 5 جوان اللي هو هذا العام الذي باش يكون تحت شعار التغلب على التلوث البلاستيكي
0: ايوه
1: على تعزيز اللوع العالمي والعمل من اجل حمايه البيئه ونؤكد على اهميه اتخاذ اجراءات عاجله لوقف فقدان التنوع البيولوجي والحد من النفايات البلاستيكيه واستعاده البيئه.
0: نعم.
1: جمعيه نادي الجير للاداره الجويه للساحل الاوسط للبيئه بسوسه وكاله الوسط الشرقي للوكاله الوطنيه لصرف النفايات باش تعاوننا بالاليه 41 وبلديه المنصير باش نعمل حمله نظافه لجمع النفايات البلاستيكيه والنفايات الخفيفه بمحيط المناطق الاثريه بالمنصير باش يكون يوم الجمعه 5 جوان ابتداء من الساعه 9 انطلاقا من رباط السيده حمله النظافه باش تتمثل في تقليع الاعشاب وجمع البلاستيك بمحيط جمع كبير رباط السيدة ومحيط قصر الرباط ومحيط متحف زعيم حبيب بورقيبة بقصر المرمى لأن للأسف 7 أب تحول لقصر زعيم حبيب بورقيبة للأسف وتعتبر النظافة والتقليع على الشيب كما قلنا، وتعتبر هذه الأثار هي واجهة حضارية. يعني مش كل مدينة عندها الأثار، احنا نحمد ربي ونشكر المدينة المسيح فيها الأثار واجهة حضارية عظيمة للدولة، ويجب على كل مواطن أن يفتخر بدولة تحتوي على العديد من الأثار، ويزن نحافظوا عليها. والله يخليكم نحافظوا على الأثار متاعنا، راه مش كل عام احنا نعملوا السيدة مستعدين نعملوا حتى شهريا. أما لكن يا رسول الله الصاشيات علاش نرميهم؟ فما حاوية بجنب علاش نرميهم؟ يودي ذيك حضارة خلص بالي وميلان غيربت اللي أسس القاهرة راهو تربى غادي. شوف احنا أثار متاعنا لعنا نحن ربي لعنا، يعني شو نحبس عليها؟
0: أحنا مستعدين. شكرا سي فتحي، يعطيك الصحة سيدي، إن شاء الله موفق وبارك الله فيك مرة أخرى، وإن شاء الله عيدك مبروك مرة أخرى. إلى اللقاء. إذن مواصلين معكم في أجندة حتى للخمسة، موزيكا ونرجو.

0: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7
1: 104.7 كما عودنا وعودناكم. رابح الفجاري للمحفل يدخل ديما بسلام.
2: سيداتي أنيستي سادتي مرحبا بكم، أهلا وسهلا في حصتنا اليوم.
1: يوصل التحية بأحلى كلام.
2: نلتقي دائما بكل محبة وبكل تقدير وبكل معزة.
1: للبادية وجو الشعر الشعبي خذانا وللتراث الأصيل
2: نعيش مع أجواء الشعر الشعبي والغناء الشعبي والثقافة الشعبية.
1: قالوا الغناية مرحبا شرفتونا يلي من إذاعة جيتونا وجا كل قريب وبعيد ويا سعد من جمع الأحباب. أيا يا سيدات ويا سادة شيب وشباب أنوار وزينة وليلة مليحة. وقالوا الغناية عالطبلة والزكرة وصوت المجرون باش نغنيه ونقوله ضرب الكف وتلم الصف موزيكا ومن الفن الشعبي غناه وأشعاره. غنايات من الفروحات وربي بارك أفراحنا ويزيد. وغناية بدوية حلوة للناس وليكم ويا عيني بها السهرة زهات. مش قلت لكم تراث بلادنا أصيل؟ الحاصل ليلة حلوة يا محلاها وانتوما فرحانين معاها وشكر فيها رابح وبشير بكار الحضار وألف صحة ليهم وللي زارونا وفي المحفل نورونا الجمعة من 8 للعشرة متاع الليل في يا سامعين الشعر والغناية.
3: مواصلين في أجندة حبيت احنا نحكيو على الأجندة والمواعيد. موعد مهم من نهار لحد اللي هو موعد أمهاتكم، الناس الكل أمهاتنا الموت الله يرحمهم والحيين نتفكروهم. وكين تقولوا عيد أمهات نتفكروا أمهاتنا البعاد حتى بتليفون حتى بمساج واللي قريبة بحذاك ما تنساش هيك الحاجة اللي تحطها لها في يدها. أنا مش وما يقولوا حتى وردة، أنا أقولك حتى يا سيدي قرنفلة من جنينة ولا وردة ولا اللي هي، المهم أي حاجة تعبر لها بيها على أنك متفكر النهار ذاك وعلى أنك تفكر فيها كأم. مش نقول حد شيء، نقول كلمة أمك وأمي راهي حاجة تعطي قد ما بش نعطي معاني الأمومة واللي بش نبدأ نتفلسف ولا بش نقولك العباراتك الرنانة وكذا. كلمة أم وحدة تعبر على برشا حاجات عند الناس الكل. إذا نهار لحد موعدكم عيد الأمهات، ربي يفضل ميمات الناس الكل وكل من عنده ميمته إن شاء الله تكون علاقته بها طيبة ويتفكرها كما قلت نهار لحد. ما تنساوهمش حتى بحويجة بسيطة بسيطة بسيطة قدر ما كل واحد قدر إمكانيته، وحتى تلميذ في المدرسة ولا في روضة كانوا يجيبونا كل حاجات اللي يعملوهم بالبراعة اليدوية. هانو ما كم خبين متاعنا متاع الأولاد ومحلاهم ومن أعز الحاجات ربما كي نغزروا لهم اللي كسبتهم في حياتي هما كل كادوات اللي جاوا من الروضة وجاوا من المدرسة يصنعوهم بالورق يصنعوهم بحاجات هما يعملوهم هما والمربيات نتاعهم وكذا. حاجة ياسر مزيانة وحلوة دونك بالنسبة للكبار الكادو اللي تقدر عليه بالنسبة للناس لكل الحاجة اللي تقدر عليها. قلت لك إن شاء الله حتى قرنفلة من جنينة نتاعكم كي تمدها لأمك وتقول لها كل عام وانت بخير وربي يحيك ليا، هذيك هي أهم حاجة وربي فضل أمهات الناس الكل وربي قدرنا زاد الأمهات على أن نقوموا بالواجب مع أولادنا. ونعرفوا أحنا في ثقافتنا العربية الإسلامية أولادنا راهو من نهار اللي ربي يحطهم نطفة في بطن الأم حتى الآخر نهار في حياتنا أولادنا يبقى أولادنا، معناش عقلية وأنه ولا ماجور ولا على روحه ولا هذاك. في ثقافتنا لا، ولدك هو ولدك وتبقى مسؤولة عليه وتبقى محاذيته وتوكل المحبة كل نهار تمشي وتكبر، وقد ما نكبر أولادنا تكبر والمحبة تكبر. بالعكس مش كل اللي نخدمه على أساس ولا 20 سنة بش يعيش وحده ولا كذا ولا يبعد، لا علاقة دائمة وإن شاء الله دائمة وإن شاء الله طويلة وإن شاء الله عامرة بالمحبة وعامرة بالخير. هكا كمان أجندة. شكرا لكم الناس لكل التحية اليوم توصلكم من روف غديرة، من عليا منصوري، من لطفي المكي. الأخبار تجيكم في تمام الساعة الخامسة. زميلة سناء البرهومي باش تواصل معكم فقرات الرياضة، ولهذيلي الفتني اليوم معكم في برنامج العزيزة بلادي. إلى اللقاء.

0: مرحبا من جديد مستمعينا، نرجع معكم في المتابعات الرياضية. قاعدين نتابعوا في مباراة تحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية بين فريق أمل حمام سوسة وتقدم ساقية الدير. مباراة قاعدة تلعب في ملعب بن جنات. باش نمشيو نواكبوا اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، أكثر تفاصيل مع ذكر زرافي. مرحبا من جديد ذكر.
1: وبجيت بالضبط ثاني مع هدف التعادل الأمل الرياضي بحمام سوسة تقريبا في اللحظة اللي خلينا فيها الكلمة. الأمل الرياضي بحمام سوسة يعد النتيجة في توقيت 45+2، حكم أضاف 3 دقائق وقت بديل. خلنا نعطي ساعة لعب هدف صاحب هدف التعادل الأمري اللي بحمام سوسة، نثبت في الرقم نتاعه ونعطيكم السيناريو نتاع صفحة هدف اللي صاروا في مباراة حلوة فيها برشا فرجة، خاصة فريق تقدم ثقيل جاي، فريق يلعب في كرة ممتازة، يدور في كرة، قاعد من برشا فرص منذ بداية المباراة حتى وصل موعد ضربة الجزاء. كان تدخل من قائد فريق من حبيب البريكي الأمري اللي بحمام سوسة على لعب حمدي جيناوي، سبب في ركلة الجزاء لفريق فريق التقدم ثقيل دير وتمكن الهداف زياد العلوي من تسجيل هدف التقدم 1-0 تقريبا في توقيت 20 في خلاعب في الشوط الأول. ثم المباراة أصبح فيها سجال بين هجوم أمل حمام سوسة وجمهور فريق التقدم ثقيل دير، وكانت الأسبقية نسبيا في الهجوم وفي في الفرص لفريق التقدم ثقيل دير. كرة على العارضة من لاعب الدرقيش فادي الدرقيش لاعب التقدم ثقيل الدير، ثم كرة توزيعها وتدخل ممتاز من حارس محمد أمين الحزقي حتى جت كرة لفريق أمل حمام سوسة توزيعها في اللحظات هذه في القائم الثاني، صدها بامتياز من حارس مجدي منصر، لكن من الوراء خلدون منصور قدام مرمى شاغر يحط كرة في المرمى يتمكن من تعديل النتيجة 1-1 بين الفريقين في الدقيقة الثالثة في الوقت البديل. 3 دقائق كما قلنا أشر لهم الحكم حسام بن ساسي لحظات وينتهي الشوط الأول، وأكيد مباراة نجم تنتهي بالتعادل في صورة التعادل نمشي لركلة الجزاء الترجيحية مباشرة.
0: واضح ذكر. جوست باش نسألك على الجمهور، فما جمهور ولا لا؟ خاصة
1: فما جماهير من الجانبين
0: حمام سوسة،
1: فما جماهير من الجانبين، وتقريب لأول مرة ثانية الحضور الجماهيري خطيرة جدا لتقدم ثقيل دير، لكن كرة جناوي خارج ميدان من الجانبين مكروم تقريبا في حدود 1000 تذكرة من هنا 1000 تذكرة من هنا حاضرين ويشجعوا في الفريق نتاعهم. فما فرجة والله، لو كان وقتاش تولي الكرة هيك تولي الكرة معناها بكونتراكتين الكل معناها فرحانين ببعضهم.
0: كنت لاحظ ضغط النتيجة وأكيد فما
1: صدقني معناها الأجواء ممتازة جدا، ما عادش ما تشوف لا فما شد ولا فما ضغط ولا غيره. على كل نهاية الشوط الأول في ملعب بن جنات بالمناسير في مباراة تحديد صاحب لقب الرابطة المحترفة الثانية 1-1 بين الأمل الرياضي بحمام سوسة والتقدم الرياضي بثقيل الدير.
0: شكرا لك ذاكر. إذا نهاية الشوط الأول بين أمل حمام سوسة وتقدم ثقيل الدير، مباراة لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية. زوز فرق كانوا صعدوا للرابطة المحترفة الأولى، إن شاء الله نرجع معكم مع بداية الشوط الثاني نزيدوا ناخذوا معطيات حول تطور نتيجة هذا اللقاء.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. صدقت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال جلستها الخامسة للسنة الحالية، صدقت على عمليات استثمار لمشاريع بولايات المنستير والمهدية ونابل وسيدي بوزيدة بقيمة استثمارية بلغت 10.8 مليون دينار في أنشطة الفلاحة والصيد البحري. تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي وفقا لمديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي ربع بن صلاحة. وفي حوار لها اليوم للإذاعة الوطنية أكدت بن صلاحة أن الموسم الحالي سيكون موسما طيبا بفضل التساقطات والأمطار التي تميزت بالاسترسالة، وهما يؤكد أن الصابة ستفوق بقليل صابة الموسم الفارط. دعا الناطق الرسمي باسم الديوان التونسي العميد شكري الجبري اليوم التونسيين المقيمين بالخارج والذين يعتزمون العودة إلى أرض الوطن بمناسبة الموسم الصيفية، دعاهم إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وأمتعتي لما توفرانه من خدمات ومن تسهيلات على مستوى المعاملات. وقال العميد أن التطبيقتين تمكنان من ربح الوقت من خلال تحديد قائمة الأمتعة عن بعد قبل السفر، إضافة إلى الحصول على رخصة جولان عن بعد وذلك عبر اللجوء إلى الموقع الإلكتروني للديوانة. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتلال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. دوليا، نكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات عبر منصة تروث سوشيال رفع الحصار البحري عن إيران وطلبها بفتح مضيق هرمز، مؤكدا أنه يجب على إيران أن توافق على أنها لن تمتلك أبدا سلاحا أو قنبلة نووية وستزيل جميع الألغام البحرية إن وجدت وإذا فجرت العديد منها، وستزيل إيران ما تبقى. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير،
3: إذاعة المنستير
4: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
3: في شتى المجالات.
4: برامج تخليكم في صورة كل مصاير
3: سياسياً
4: اقتصادياً اجتماعياً وثقافياً. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
3: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
4: ومعانا ما يفوتكم شيء.
5: العزيزة بلادي، أرضي وأرض أجدادي.
6: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.
7: يا تونس الخضراء
5: العزيزة بلادي،
3: العزيزة بلادي.
8: مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما يوصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنستير في موعد جديد من منوعات العزيزة بلادي كالعادة من توا حتى للسبعة متاع العشية، موعد مع جديد آخر المستجدات بالنسبة للتظاهرات السياحية في تونس. إن شاء الله ما نتمناه يكون بداية موسم سياحي استثنائي وموسم لتحطيم مختلف الأرقام القياسية السابقة. مع ضيوفنا باش نرجعوا حول آخر الاستعدادات اللي تخص هذا الموسم السياحي في مدينة سوسة، باش ترقوا لموضوع هيكلة المنطقة السياحية في إطار مراجعة شاملة لمثال التهيئة. إن شاء الله أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع ومختلف القراءات تكون مع ضيوفنا اللي بعد شوية نستقبلهم في العزيزة بلادي كالعادة. عنا موعد رياضي المرة هذه في هذه الحصة الاستثنائية والخاصة من العزيزة بلادي في إطار مواكبة لنهائي الرابطة الثانية لكرة القدم بين نادي أمل حمام سوسة ونادي سقية الدير، وفي المواكبة بشكون حاضر معنا الزميلة سنال البرهومي. تحية كبيرة برشا لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث لطفي المكي في الإخراج التقني، سيروف غدير على مستوى الديجيتال والإخراج الرقمي عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير. وبحب كبير نوجه تحية كبيرة برشا المدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا لليوم، وكيف كيف نوجه تحية النجوى المهري إن شاء الله تلتقيوا بها في الأسبوع القادم إن شاء الله من العزيزة بلادي. هذه إذاعة المنستير، البداية تكون مع الإيقاعات التونسية والغشام. مرحبا بكم الناس كلها.

0: صحتنا والغشم. توصلنا مستمعينا ل 25 دقيقة من إذاعة المنسية. تحية مجددة لكل مستمعينا الكرام وين وصلهم صوتنا إن كان على البوند اف ام أو من خلال موقعنا الرسمي على الإنترنت غادي ومنسير بونتيان في هذا الموعد الجديد من العزيزة بلادي كما قلنا. وموضوعنا لليوم شيكون حول الاستعدادات اللي تم مدينة سوسة لهذا الموسم السياحي. ومن المواضيع ممكن تطرقوا له واللي بشكون محور الأساس هو هيكلة المناطق السياحية في إطار مراجعة مثال التهيئة. تنجموا تتواصلوا معنا مستمعينا إما من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير وإلا تنجموا تكلمونا على 73 460 800. مرحبا بكم الناس الكل بكل حب. سعيد جدا باستقبال زميلي في الإعداد وتبارك الله عليه دكتور محمد هلال المختص في مجال السياحة. إن شاء الله عيدك مبارك مبارك كل شيء.
1: عيد مبروك سيدي دايما ليك ولمستمعي إذاعة المنسير الكل كاي والأخوة الزملاء العاملين بإذاعة المنستير.
0: شكرا جزيلا دكتورنا. سي محمد موضوعنا اليوم مهم جدا خاصة نحكيه على واحدة من أهم المدن السياحية في بلادنا واللي عندها إشعاع كبير برشا. نحكيه على مدينة سوسة اللي عندها سنوات قاعدة تحضر في مثال التهيئة العمرانية اللي يهم المنطقة السياحية باش تكون أكثر أكسيسيبل للسياح إن كانوا توانسة العرب أو الأجانب خاصة. واللي الحقيقة من الحاجات اللي ولات مفروض علينا نجم نقوله على مستوى الأسواق العالمية كنشوفوا مدن كبيرة كما مراكش كما أغادير كنشوفوا مثال التهيئة العمرانية

0: فاهم كيفاش يسهل السائح انه يمشي للمنطقه مثلا العتيقه المدينه العتيقه يلقى الطرق المثاليه والسهله والبسيطه في اطار المدن الذكيه اللي ولات موجوده اليوم في عده مناطق خاصه نحكي مثلا اللي كيفنا احنا واللي الحقيقه فاتونا في مثال هي العمرانيه خاصه نحكي عن المغرب ولا نحكي على المثال المصري تو بعد شويه. اما موضوع مهم للغايه نحاول من خلاله نقراو وناخذوا بعض القراءات خاصه مع ضيوفنا ان شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا لمدينه سوسه والرؤيه الاستشرافيه لمدينه سوسه.
1: يعطيك الصحه سي الهذيلي. قبل نحط الامور في اطارها قبل كل شيء نحب نعرف انه مثال التهيئه هي وثيقه تصرف وتخطيط عمراني على ملك البلديه. هنا نحكيو على مثال التهيئه نتاع سوسه دونك تملك بلديه سوسه هو على ملك البلديه. كي تقولوا وثيقه تصرف معناتها التصرف معناتها لو سيرفيس تكنيك لاداره اللاهي بالتعمير في بلديه سوسه بها هي تصرف بانطلاق من المثال هذاك تعطي رخص البناء ولا ما تعطيش تقبل ولا ترفض. ثانيك نقولوا تخطيط مهم جدا هو معناتها للتوسع المستقبلي للمدينه وهذا اللي يعطي الرؤيه. راهو مدينه ما عندهاش التخطيط ما عندهاش رؤيه ما عندهاش مثال تهيئه ما تنموش ما فيهاش بني كل شيء يحبس والتنميه فيها تحبس. دونك مهم جدا كي نقولوا ان وثيقه التصرف وتخطيط عمراني.
0: واحنا خدينا مثلا مدينه سوسه راهي هي كيما مختلف المدن السياحيه الموجوده منستير كيف كيف نحكيو مدينه منستير نحكيو نابل نحكيو القيروان الحمامات
1: بنزرت
0: بنزرت اللي نفس الاشكاليه اللي موجودة في مختلف المدن التونسية.
1: نفس الإشكالية علاش سي الهذيل نفس الإشكالية لخاطر المدن السياحية هذا كان التخطيط العمراني فيها فيها دواليتي فيها دو بلان فما مثال للمدينة ومثال آخر للمنطقة السياحية. المثال للمدينة لافيل بروبرمونديت معناتها مسؤول عليها البلدية بينما مثال اللي خطط المنطقة السياحية مسؤول عليها لافتي لاجونس فونسير توريستيك وكالة العقارية السياحية هي اللي عطات الرخص وكذا ولكن معناتها بالتنسيق مع البلديه. كان فما دواليتي معناتها كل مدينه سياحيه عندها دو بلون زوز امثله. اليوم معناتها في المراجعات الجديده حبيت نوضح انه اخر مثال تهيئه تاع سوسه هو 2008. تعرفوا امثله التهيئه راهو كل 10 سنين لازم تصير المراجعه نتاعها
0: وتحيينها
1: تحيينها على خاطر ماك تعرف العدد السكاني يزيد المتطلبات تزيد وكذا. دونك انطلقوا في 2019 في مثال في مثال تهيئة جديد تعرف عنده تسعة مراحل راهو معناتها ياخذ وقت وياخذ مجهود كبير وكان في إطار مشروع أكبر اللي هو لو بي دو اي شنو هذا بلان دو ديفلوبمون اوربان انتغري مثال التنميه الحضريه المندمجه وكان بالتعاون مع شريك سويسري السيكو سيكريتيرا سويس دو ديفلوبمون الكتابه العامه للتنميه الاقتصاديه السويسريه وكانت هي مولة المشروع. وهو في الحقيقه ليش البي دو اي هذا عملوه هو كانه يعطي رؤيه استشرافيه لسوسة الاكبر الكبرى لتسهيل تنفيذ مثال التهيئة. معناتها الزوز مندمجين مع بعضهم والزوز يسهلوا لبعضهم والحقيقة كان معناتها عمل استثنائي جدا. طريقة إنجازه اعتمدت التشاركية في عهد المجلس البلدي القديم والحقيقة أولها أهمية كبرى وكان منفتح على المجتمع المدني منفتح على الكفاءات. كانت زاد الرابور متاعه معناتها مهم جدا فهمتني تطرق إلى البيئة إلى النقل التراث وكأن انه مخطط مش مثال مخطط معناتها نقوله لمدى بعيد جدا وكان معناتها عمل معناتها مهم جدا. اليوم وصلنا للمرحله هامه جدا هي تعليق المثال التهيئه للعموم لابداء الراي. العموم بيان سور باش يعطيو الراي نتاعهم في معناتها كيفاش نقولوا في دي ريجيستر موجود في البلديه كل واحد يعطي رايه فهمتني اذا عندهم ديزوبوزيشن معناتها حوايج اللي هما
0: يعرضوه
1: كذا دونك يكتبوها زاد حتى الخبراء ينجموا يكتبوا اون فوا معناتها يفاو الشهرين هذوما يرجعوا المثال التهيئه لمكتب الدراسات ليقوم بالتعديلات اللازمه بالتشاور بيان سور مع لي كونسيسيونير بوبليك مع ستيك مع سونيت مع
0: مصالح العام
1: تطهير النقل الكل كي وتكون معناتها مرحله متقدمه. اليوم المثال التهيئه هذايا نتاع سوسه مهم جدا ونتمنوا الناس الكل كي انه يكمل. علاش؟ على خاطر راهي مدينه من غير مثال تهيئه راهي ما عندهاش مستقبل ما عندهاش رؤيه ما عندهاش التنميه. هكا علاش فما ضغط كبير لاتمام امثله التهيئه اليوم. راهو كي يتحرك البني كل شيء يتحرك
0: صحيح.
1: ورغم القطاعات الكل اللي كانت مرتبطه ببعضها تاخذ سوسه راهو 30% من موارد مدينه بلديه سوسه راه تجي من السياحه، ولكن زاد السوسه تنجم تتقدم اكثر في السياحه. في مثال هذا فما ياسر اختيارات اني نشوفها صائبه جدا، فما توجهات خاصه انه قلنا فما تشخيص معناتها كان مهم ومعناتها تشاركي وعطي معناتها رؤيه جديده وطموحات جديده. في الحقيقه مكتب الدراسات لهنا ماهوش باش يمشي كان تقنيا، لهنا المكتب الدراسات عنده زاد سيكون ابل لو رول داربيتراج باش يكون محكم، على خاطر فما ياسر متدخلين، المجتمع المدني، البلدية عندها توجهات متاحة، التجهيز عندها توجهات متاحة، النقل عندها توجهات متاحة، زاد المهنيين السياح عندهم توجهات متاحة. دونك فما التقنية وزاد فما التجاوب مع الطلبات، كل واحد كل أكتر عنده الرهانات متاحة، دونك هو لازم يستجيب.
0: وفما إكراهات مالية معروفة أنك ميزانية لازمها توفرها وتكون ميزانية ضخمة من أجل إنجاز مثال تاية حسب معنى التوجه اللي نحلم بها إحنا، ما نشوفه ونعمله تجارب مقارنة مع مدن أخرى. وللضرورة اليوم أنك مش تسهل للسائح، مش تسهل للساكن زادة كيف كيف المتساكنين مدينة سوسة أنهم يلقاوا مثال تاية يحترم النقل، يحترم خصوصية البني كما قلت أنت، تكون أموره منظمة،
1: الوصول إلى الشاطئ
0: صحيح، المعالم الأثرية، المدينة القديمة،
1: النقل،
0: هذا الكل لازم توفره. وحتى أنت كطلعت عليه نتصور وكان عندك فكرة على مثال تائه في مدينة سوسة، دكتورنا شنو كان عندك ملاحظات مثلا ممكن؟
1: احنا نبدأ بالأشياء الإيجابية، أهم حاجة ودير حتى المجلس البلدي القديم شايفه أنه إعادة المصالحة ما بين سكان مدينة سوسة والشاطئ. تعرف أنه لازون تورستيك معناتها اللي أول حاجة أنكلافي بعيد عن البلاد، فما كان بوجعفر يربطها. ثاني حاجة معناتها وكأنها معزولة بالرغم البنية قريب لها، وكأنها معزولة وكأنه السكان ما نجموش يوصلوا للشط، وكأنه الشط للسواح بركة. دونك فما دي بيرسي عملهم جد، وفما دي بيرسي عرضوا فيها مثال في مستوى خزامة، فما بيرسي معناتها العرض متاع 25 متر هي التواصل نتاع شارع النخيل. فما محاولات اخرى ولكن فيها نقاش كبير، انه مثال الكورنيش بوجعفر الناس الكل كان يعرفوه، يقولوا البروميناد معناتها فسحه شاطئيه، كان المجلس البلدي القديم يطمح انه يطول معناتها الكورنيش حتى لين يوصل حدود بلدي سوسة حمام سوسه ثم حتى القنطاوي، وكان معناتها الطموح نتاعو انه يكونوا معناتها اسباس بيوتون الكل كي بيوتون. ولكن هذا حلم، اسكو معناتها ينجم يطبق ولا ما يطبقش؟
0: اذا فما اراده ينجم يطبق،
1: فما اراده، ولكن اسكو في مصلحه الناس الكل ولا اسكو عنده قيمه سياحيه ولا؟ كي تتامل بالكدا وتعمل مقارنات ببلدان اخرى انه باش تولي معناتها اسباس تري زوربان وباش يقلق النوعيه نتاع النزول هذه اللي هي النوعيه نتاعها بيدون لو منها للشط. انت عندك اول حاجه النوع الاولاني اللي هو ديزوتيل اوربا على بوجعفر، وكان عندك نوع اخر فهمتني اللي هو بيدون لو الشاطئيه، وتجيب معناتها السواح العائلين معناتها العائلات على خاطر ما يخافوش على صغارهم على الطريق وكذا. دونك هيك النوع نتاع السواح هذاك باش تخسروا، انت كان عندك جوج انواع لو تخليو فيه نوع برك. اثنين راهو اوتيل سي ان اسباس سيمي بوبليك، والزون دي باراسول اللي قدام سي ان زون معناتها زاد سيمي بوبليك، تعمل مبنياتهم يشقهم اسباس بوبليك 100% بوبليك، اللي يجي نجم يدخل غادي كي ويتعدى هذاك نجم يعمل اشكاليات.
0: وفي الموسم السياحي في عديد الشواطئ التونسيه ما عادش فما بوبليك، راه كان باراسولات واحد كاريوم من عند البلديه، وتلقى تضييقات بالنسبه للمصطفين خاصه نحكي في عده مناطق
1: مثلا خاصه في الشواطئ اللي ماشي منظمه ما عندهاش بلان دوكيباسيون دو بلاج. دونك في البلديه المنظمه وعامله معناتها نظام خاص بالمواطنين نتاعها كذا، ما في
0: ما تلقاش اشكاليات،
1: ولكن انك تخلطهم مع بعضهم نجم يعملوا معناتها اشكاليات معناتها حتى
0: هو يقول لك مثلا اللي عائلة مثلا ناخذ أي جنسية أجنبية من سويسرا مثلا جات في نزل على أساس أنه في من النقاط متاعه أنه نزل على البحر وعنده معناتها الشط متاعه هو خاص
1: ويتباع أغلى
0: صحيح
1: في سور مير وكذا ويتباع أغلى. الآخر أوتيل منه الشاطئي منه يبدأ حضري أربعة عنده كليونتيل اخرى تاع لي زون دافير تاع الناس فهمتين اكبر في العمر ينجم يخدم شتا وصيف فهمتني. دايور معناتها لا ريشيس معناتها انك عندك زوز انواع تاع ودله هذاك الثراء اللي هو مهم جدا للوجهه السياحيه بي انتوا انك باش تعمل برومناد بيتون على لي دون بوردير. اش معناتها دون بوردير؟ هما الهضبات تاع الرمل اللي موجودين في اخر الشاطئ. كل الهضبات هذوك هما في الحقيقه ريزيرف ريزيرف وقت كي تصير معناتها لي طومبيت العواصف كذا ياخذ الماء البحر ياخذ منه ويعاود يفرشهم على الرمل. انت كي باش تولي معناتها ممشى فهمني ولو باش تعملوا افيك لي ماتير ليجير باش تعملوا باللوح مهما يكون راهو باش يتضرر. معناتها كي تشوفها بيئيا اقتصاديا اجتماعيا معناتها يولي ماهوش فيزابل. تشوفوا في بلايص في دبي موجود ولكن ستريزوربا انت عندك
0: اما انت عندك خصوصيه مناخيه تهمك انت فيها عده عوامل كيما المد والجزر فما الريح فما
1: النوعيه قاعد يقدم البحر قاعد يقدم دونك لي دون بوردير لازم تحافظ عليهم وتحافظ على الامن المحلي. السكان نعملوا لهم دي بيرسي وقدامهم دي باراسول خاصين بهم. هذا من النقاط اللي في الحقيقه نقاش. من النقاط الاخرى زاد كيف كيف تعرفوا اللوت لمتانا في الزون توريستيك تبناو في جردات كبار وتبناو معناتها يعملوا 100 سرير في هكتار دونك يعمل جردات كبار موجودين جردات كبار حتى في سوسة كما في المستيرة. دونك الحاجة الجديدة في مخطط مثل التاهية بتاع سوسة انه المجالات هذه وليت معناتها عملوا عليهم زوناج انه باش يكونوا معناتها دي زون دانيماسيون نجم يقولوا
0: فضائيات لطنشيط
1: نجم يكونوا ديزاباروتيل فهمتني يكملوا لوتي فهمتني وتولي بالحق أمبيونس أوربان تتكامل مع النزل الموجود في اللو هذاك.
0: تحاول تستغل تلك المساحات الخضراء من خلال أنشطة معينة أو تعمل إقامات صغيرة أو تعمل مثلا مقاهي ولا تعمل حاجات تنشيطية لرواد النزل.
1: بالضبط. والمكتب الدراسات عمل احتياطاته بالنسبة للستاسيونمون بالنسبة للكراهب عمل زاد احتياطاته بالنسبة للتجهيز لتظليل السيارات الموجوده غاديكايه. زاد من النقاط الاخرى اللي هي كان فيها نقاش شفت الودلة الموجودين على بوجعفر فما في وقت ما فما طلب انه النزول لهذيك معناتها يبدلوا لهم لا ريغلمونطاسيون لا فيكتاسيون من هاش يوليو مثل ريزيدونسييل نجم تعمل مثل عمارات وتبيع. لفتي لهنا وكاله التهيئه السياحيه اعترضت قالت لا يقعدوهاش. علاش ياخذوهاش؟ تعرف سيل هذيلي انه الاراضي هذه كان نرجع للماضي راه كانت اراضي فلاحيه لملك المواطنين انتزعتهم الدوله التونسيه من المواطنين
0: من اجل المصلحه العامه
1: لاجل انشاء النزل. وعلاش النزل؟ باش نجيبوا بهم ديفيز ونخدموا بهم الناس. اليوم تقول انت ما صحليش ما نحبش اوتيل فهمتني يظهر لي باش نعمل ريزيدونسييل ونبيع لا تولي اخلاقيا مش باهيه. انت كنت تكرف البيوت ما تنجمش اليوم تبيع وتولي معناتها بروموسيون ايموبيليير.
0: برشا تفاصيل باش نرجعوا لهم مستمعينا الكرام بعد شويه خاصه مع ضيوفنا واستضافاتنا في هذا الموعد من العزيزه بلادي. نرجعوا للايقاعات والانغام التونسيه. خليكم معنا هذه اذاعه المنسير كيما باش يكون عندكم موعد رياضي بعد شويه مع سنان البرهومي في مواكبه لنهائي بطوله الرابطه الثانيه في المقابله يحتضنها ملعب مصطفى بن جنات بالمنسير اللي يجمع نادي امل حمام سوسه بتقدم سقيت الدائر. نمشي للإيقاعات.

0: رجعنا لكم مستمعينا، دائما مواصلة في المتابعة لمباراة تحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نشوف الملعب بن جنيت، مباراة أمل حمام سوسة وتقدم ساقيت الدير. خلينا الشوط الأول وفي بالتعود هدف لهدف، أكثر تفاصيل معك ذكر.
1: شكرا مجددا. 1-1 هي النتيجة الحالية في توقيت 57 قراءة في المباراة. نذكر أن الشوط الأول كان وفاء بالنتيجة هذه، كان افتتح النتيجة زيد العلوي اللي فيه فريق التقدم، وهذا كورة الهدف الثاني أمل حمسوسة تضيع فرصة كانت ممتازة من نور ماني، كورته خارج الميدان. قلت الشوط الأول كان زيد العلوي افتتح النتيجة، ثم خالد المنصور عدل النتيجة 1-1 التعادل في المباراة. بالنسبة للشوط الثاني صارت بعض التغييرات من الجانبين، محمد أمين تريتر والنورماني دخلوا في تشكيل كامرد بحمسوسة، ودخل اللاعب حسن المسعدي في تشكيل فريق تقدم سقيف الدير. ثلاثة تغييرات بين الشوطين، أكيد هنا يحاولوا في المدربين ينسقوا يرفعوا شوية في النسق. مباراة في الظاهر هي ودية تكريمية، لكن فيها برشا اندفاع وفيها برشا نسق وفيها برشا رغبة من الجانبين ليفوز بالنتيجة النهائية للقاء. 1-1، ونذكر أنه في صورة نهاية النتيجة بالتعادل فنمشيوا مباشرة لركلات الجزاء الترجيحية، وأكيد إن شاء الله بعد شوية إذا فهم تغيير في النتيجة نكون معكم في المباشر.
0: شكرا لك ذكر، لنعود إن شاء الله بعد قليل.

0: ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام في العزيزة بلادي زينا نوصل مع 35 دقيقة. ما زلنا نحكيه على الاستعدادات للموسم السياحي الجديد. إن شاء الله موسم سياحي ناجح، موسم سياحي نحطمه من خلاله كل الأرقام القياسية السابقة. وتحديدا نحكيه موضوع حصتنا اليوم على مدينة سوسة، وسعداء جدا باستقبال السيد مراد بن سالم كاتب عام بلدية سوسة. نحكيه معه حول استعدادات البلدية للموسم السياحي هذا. سي مراد مساء نور، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مساء الخير ومساء السادة مستمعين إذاعة المنسير، وإن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل، كافة الإطارات العامة بإذاعة المنسير وكافة المستمعين.
0: شكرا جزيلا سي مراد. نصور بالنسبة لبرنامج التحضير الموسم السياحي عندكم مدة لتما تحضروا فيه؟ نصور
1: تقريبا هو كل عام هي حاجة عادة من عادات الدخل في بلدية سوسة. موسم السياحي يشهد معنا قبلة كبيرة ياسر من المتساكنين ومن الوفود السياحية جيل مدينة سوسة. تقريبا العدد السكاني ضعف أكثر بثلاثة مرات من العدد العادي. عندنا كرنفال والسوعة إلى غير ذلك من الأنسة السياحية معناها اللي تخلي البلدية يزمها ديما على استعداد ولا أهبة. تقريبا التدخلات متاعنا ديما متواصلة على الشارع السياحي اللي كامل وعلى المناطق السياحية، هذا دون نساوش المناطق
0: العمرانية
1: والواجبات متاعنا العادية.
0: وهو عمل نجم نقوله دوري ويومي، ما معناتها بالنسبة
1: العمل أكثر من يومي تقريبا مع المتابعة الخاصة متاع السلطة الجهوية متاع كافة الأطراف. معنا العمل اللي كاد يكون معنا من قطعش 24 ساعة. 24 ساعة بلدية متواجدة في كافة المناطق، خاصة في المناطق السياحية. مناطق سياحية جيو ديفن تونس يديروا برشا من الناس، ممكن زيما ديما الزون توريستيك ما يعبر عنه بالمنطقة السياحية تكون في أحلى حلة أو أحلى.
0: وراه سي مراد راه تبارك الله معناتها تحيه من خلالك لكل العاملين في بلدية سوسة. وراه باللي تعمل، راه بتعرف باللي تعمل، أقل غلطة المواطن ما يلاحظ كان الغلطه ذيك، يلقى حاويات معبيه ولا ما يلقاش حاويات ولا يلقى اكتظاظ، وقتها تكون غادي الاشكاليه. وانت تعرف عملتوا هيك مراجعات، تواصلتوا مع المجتمع المدني مع ناس مؤثرين، وكبتوا حتى لتوما بعض النقائص. هل الموسم هذا ان شاء الله معناتها باش يكون معناتها باقل نقائص ممكنه؟
1: لا هو خلال الموسم السياحي اللي فارط وخلال الاحتفالات احنا عندنا المقياس الحراري كما نقولوا هو اوسو تو في دورته الثالثه ان شاء الله. معناتها ثلاثة معناتها المرتين تعدى في احسن حله، والناس الكل تشيد. فما صوره معناها تخرج دور معناها على مواقع التواصل الاجتماعي كل موش سوسة تونس برك، معناها توصل حتى الخارج، الظهر بلدي سوسة والظهر تونس والظهر حتى اخر معناها احتفالات متاع اوسو. تقريبا فما 400,000 مواطن حاضرين في ساحة المدن المتوأمة يغني في النشيد الوطني الرسمي. في ما تقعش أحلى من الصورة هذيك وأحلى من التواجد هذيك متاع البلدية، والناس كل منها تشهد الذي تواجد البلدية خلال الفترة توزدو منها تواجد جيد وقاعدة منها تلم كل التنقائص اللي موجودة. إن شاء الله
0: ما فماش نقاس، إن شاء الله ما تكونش فما نقاس. فما نقطة بخصوص الاكتظاظ، كما تعرف مدينة سوسة كما قلت يتضاعف العدد ثلاثة مرات. نشوفوا الاكتظاظ قدام محطات الحافلات، نشوفوا الحقيقة الاكتظاظ في محطات المترو، نشوفوا برشا زحمة في خاصة في بعض المناطق السياحية. هذوما الكل كما تعرف
1: الاكتظاظ هو الاكتظاظ عادي، الاكتظاظ منع علامة بالنسبة لي يعني علامة صحية. منع الاكتظاظ الناس قاعدة تخرج، الناس قاعدة تصرف، الناس قاعدة تحوس، الناس قاعدة تعيش بأمان. لكن ممكن تعرف أنت منع في الطرقات لو كان منع واحد يخل بقانون الطرقات ينجم يعطل السيركولاسيون، يشغل لي الامبوتياج، يوقف واحد في بلاصة ماهيش بلاصته، ما يصير الاكتظاظ. قاعدين نخمو في الحلول عبر عدة آليات. الحقيقة نعرفش بلدية المستير، منع المستير مش كيف نحن، احنا ولا تقريبا كيف مثلا آليات الفروج انقطعت كومبليتمون من البلديات. احنا حاولنا نحاولوا نرجعوها، نحاولوا معناها اهم النقاط اللي معناها فيها تشهد حركة مرورية كبيرة ياسر من ينصرفوا فيها عبر آلية الأضواء منع المرورية. قاعدين نخمو الحقيقة، قاعدين نعملوا في الدراسة متاعنا، هي ندرة تعطي أكلها ما تعطيش أكلها، بخلف هذا عبر المراجعة عندها مثل تايا منع مش نحاولوا بس إيجاد فضاءات
0: كما يقولوا مربض للسيارات السياحية والحافلات السياحية، باركينج هذا موجود.
1: البرنامج اللي تقوم به بلدية سوسة مع الشركة متاعها في الفيديوية زي ما أنا برنامج تمنية حضرية مدمجة في معناها اعتماد معناها فضاءات خاصة بالمترجلين فقط، معناها ما فماش سيارات، قاعدين نخمو فيها هذايا، وهذوما مراحل تمشي بشويه بشويه، لكن في الاخر تعطي اكلها وتعطي نتيجه باهيه
0: ان شاء الله. هذا ما نتمناه. ما دامك حكيت على مراجعه مثال تاعي دكتور محمد هلال، عنده لك سؤال، تفضل دكتور.
2: اسلم سي مراد،
1: اسلم انا حبس لو كان كنت معاكم، لكن نتيجه ارتباطات مهنيه و
2: ان شاء الله المره الجايه سي مراد تكون معنا
1: ان شاء الله. ان شاء الله
2: احنا كنا تشجيع عليك، واحد من الناس اللي لاحظ دائما فما تحسن في مستوى النظافه والتجهيز على مستوى بلدية سوسة، بتركيز الكاميراوات، بتركيز الحاويات الفضلات، ولكن فما إشكال شفته ماذا بينا احنا نتعاونوا فيها، احنا ماهوش نقد، وكأنه فما ينقص مربض للحافلات السياحية، وخاصة سي مراد راك شفت انه فما ما شاء الله تو في بدايه الموسم، فما والحقيقه بدات من عام ناول في نهايه الموسم الحافلات الجزائريه، مرحبا بهم هما اخوتنا، تعرف السوق الجزائري استراتيجيه جدا جدا بالنسبه لتونس، ولكن يتعبوا مسكنات معناتها السواق باش يلقاو مربض للحافلات، نشوفوهم ولاو ان بي بارتو، معناتها حتى على السكه نتاع الترينو، حتى تحت السور فهمتني، في باب جديد ان بي بارتو، وكانه ثم مربض تاع حافلات ناقص في الحقيقة. إني نتصور احنا ماذا بينا نعاونوكم في تصور، إنه شفت المحطة القديمة تاع الحافلات تاع سوسة تاع السياس قبالة الميناء فين فما الكشك،
1: هذيك فين فما الكشك، هذيك
2: يعطيك الصح، هذيك ولو معناتها ظرفيا يكون معناتها مربض حافلات السياحية،
1: تم التداول فيه الشأن، وهذا تم التداول منذ أمد مع حتى مع وجود مجلس بلدية، وتم معنا فما بعض الإشكاليات، هذاك تسمى راه الملك العمومي البحري، هذاك الحوزة نتاع الملك العمومي البحري
2: ترخيص من لابال،
1: اي اذا ما ترخيص خاص من لابال، هذيك فهمت، هي ديجا لابال تو بدات تبعت لنا على الكشاك، معناها وكالة حماية الشريط السياحي تبعت لنا على الكشاك، عندنا برنامج هذا خاص بالميناء الترفيهي هذه مقابل قبالة البلدية، دونك الفرضية هذيك ماهيش مطروحة حاليا، ماهيش مطروحة حتى لو كان طرحت تكون عملية وقتية الوقتي كالعام دخلت للسياس، معناها شركة نقل بالساحل دخلت مع جنب السور فضاء السور، معناها قاعدة غاديكية، دونك الحل ماهوش هذاك، حل وقتين حبينا معناها نهزوهم لفوق بحذا فضاء المعرض فضاء
2: المتحف فكرة جيدة،
1: أي فضاء المتحف ويهبطوا، القرار موجود لكن تطبيقه على أرض الواقع يتطلب شوية إمكانيات وتنسيق مع شرطة المرور. الحقيقة عملنا جلسة ودرسنا الوضعية هذه، وإن شاء الله نسعى باش نحدوا منها الإشكالية اللي صارت عامنا والشوية بتاع معنا، احنا مرحبا بيهم اخواتنا الجزائريين في كل وقت، لكن ديما تبقى معنا نحاولوا باش نحدوا منها ونقاو سبل أخرى معنا باش نحي الاكتظاظ من وسط المدينة،
2: هو معقول جدا
1: اللي هو يكون حافل معنا الصباح وفي الليل الحقيقة ما في حتى شيء،
2: هو معناتها حاجه وجيهه جدا انه يكون معناتها المربض الحافلات غادي كي بحذا المتحف، خاصه مش تكون معناتها سنتراليتي جديده مركزيه جديده غادي كي، والسواح اول ما يزوروا المتحف من بعد يهبطوا من الفوق حتى للوطه، وتعرف عندها الرمزيه المكان هذاك كانت هادريماتيوم غادي كي، ويهبطوا بشويه بشويه حتى اللي يوصلوا الجامع الكبير والرباط اللي هما معناتها اغلبين معناتها عند هويه اخرى، وكانه السائح تفاجئ بهويه اخرى.
1: القرار هو راه موجود، لكن القرار يهم العديد من الاطراف، الاطراف اللي تصدر القرار، فما اطراف اللي تنفذ القرار، فما اطراف اللي تنضبط القرار هذاك وتنفذه، على نفسها. دونك انا احنا قاعدين نسعاو مع الاطراف هذين، فما قرار سابق صحيح لكن قاعدين نسعاو مع الاطراف الكل باش نهيئولو كافة الظروف باش يكون
2: هو سي مراد نتصور
1: في على ارض الواقع
2: ان شاء الله يكون
1: هذاك. لكن مش نقول لك اني حاجه، احنا كما كنتوا تذكروا احنا كنا في مرحله تعداد المثال تاعي العمراني اللي بلديه سوسه، مثال تاعي وثيقه توجيهيه وثيقه استراتيجيه في عبارة تخطيط العمراني حتى في التنقل الحضري حتى في مع في الاستثمارات الى غير ذلك في الاكتيفيتي اللي معناها للانشطه
2: الاقتصاديه
1: والاقتصاديه اللي تدور في المنطقه. دونك في المثال تاعي معناها فما رؤيه معناها تم رسمها على اساس يجي تحلل الوضعيه هذه
0: ان شاء الله. ما هذا ما نتمناه وان شاء الله يتم الاسراع في انجاز وتفعيل مثال تاهي كما قلت سي مراد، نظرا لعده المداخلين وكل واحد كما نقولوا بلغه نحن يجبد الروح باش نكونوا واضحين. اما احنا نحب نعليو المصلحه العليا باش تكون مدينه سوسه مهيئه بشكل سهل بالنسبه للمتساكنين والسياح، وتكون ظروف العمل خاصه نحكيوا حتى على الدوريات الامنيه والحرس والمرور والاعوان البلديه يقوموا بواجبهم وعملهم في أفضل الظروف. في إطار التفاعل سيمورات جاتنا ملاحظة بخصوص فماشي فكرة ولا نية للبلدية تقوم حتى بإنجاز بعض اللافتات على الواجهات اللي تحسهم قايلين للسقوط على شاطئ أبو جعفر،
1: معناتها
0: نخدموهم اكثر خاطر يقول لك تشويه للمنظر العام والمشهد العام، خاصه انه معناتها المكان هذاك مميز وتسمى قلب المدينه، معناتها نحكيه على شاطئ ابو جعفر الواجهات والبنايات الآل للسقوط هذوكم الكل ماذا بنا. قالوا لك كان البلديه مشكوره فماشي فكره تقوم بلافتاتك فيها زينه تخفي من خلالها تلك التشويهات العمرانيه.
1: الحقيقة الفكرة ما يش خريبة الفكرة بها، لكن احنا تنشطوا في إطار قانون خاص بالبنية المبيعة للسقوط قد تقريبا الصعيات قاعدين نحصيه بها نحصيفة وقاعدين نحاولوا باش نحيو منهم البنية نحيوهم البنية المبيعة للسقوط اللي ما تمثلش إرث ولا تراث عمراني ولا فيهمش احترازات متاع التراث قاعدين نحيو فيهم. ونجحنا باش نحينا العديد من البنايات اللي تمثل اخطر المشوهة الفضاء العمراني البلدي. دونك تقريبا هذا هو تمشي القانون فيه شويه بعد انا شويه طول نتاع اجراءات وطول نتاع هذاك هو اللي قاعد معطلنا، لكن تمشي قاعد يمشين ومشينا نحو هذا. ممكن تذكر في الاطار البنايات
0: النزل معناتها المهجور هذيك
1: بعد النزل لاني نعاود نذكرك باللي قلته من الاول، قلت لك معناها فما صوره صارت فيها وس ومعناها دارت على مواقع التواصل الاجتماعي عالميا تقريبا في حدود 300,000 مواطن حاضرين في ساحة المدن المطاومة بمناسبة الاحتفالات متاع أوس ويغنيوا في النشيد الوطني التونسي، وتم تغطية البناء ذاك عبر آلية المابينج البناء ذاك بعلم تونس.
0: ما احنا نحبوه على مدار السنة سي مراد ندلوا على البلدية.
1: الحقيقة هي لازم تصير معنا تقارب ما بين أصحاب النزل هذوما والبلدية والأطراف كافة الأطراف تشوفوا شنو هي الإشكاليات اللي ما خلتش العباد تستثمر وترجع على النزل نتاعها هذا هو. مش كل لك الظرف هذا هو متاح ولا مش متاح مصادق ليومين، واحنا عطوه في مرحلة تعليق نتاع مثال تاهي ننتظروا في الاعتراضات وعلى ضوء الاعتراضات باش نشوفوا العباد هذوما علاش مش حابة ترجع الأنشطة السياحية نتاعها وترجع للنزول اللي تكون عنده ضوء مترو على البحر
0: صحيح.
1: دونك نمون مترو هذاك معناها استثمار زاد استثمار لتونس قبل ما يكون استثمار خاص للخواص، معناها فما صورة تونس وصورة بلدية سوسة وصورة معناها الصورة لازم تكون جميلة. دونك نحاولوا باش نسعوا باش نبدلوا الصورة اللي موجودة هذيك ان شاء الله.
0: هذا ما نتمناه. كلمة أخيرة قبل ما يودعنا سي مراد تفضل. سي
2: تصح سي مراد ولبلدية سوسة، ولكن بالحق النزل المغلق تشكل معتها إشكال كبير. هو في تونس عنا أكثر من 160 نزل مغلق، راه مش في سوسة بركة، في جربة، في الحمامات، في المنستير.
0: أما ما تصورش بتلك المباني المشوهة والمدمرة واللي الحقيقة ما تليقش.
2: هي في الحقيقة لهنا للبلدية شيء يتجاوزها. في بالك أنه العقارات هذيك هي تابعة للدولة التونسية، تابعة للوكالة العقارية السياحية. أني نشوف أنه الحل الوحيد هو في الحقيقة إنه مادام قاعدة تشوه، مادام قاعدة تعمل ممكن حتى اختر معناتها على أمل الناس إنه يوقع الانتزاع متاعها، استرجع العقارات نتاعها الدولة فمتنية للمصلحة العامة. القانون 1973 ديما جاري، وما قبل نكونوا عقارات يقولوا ديزوبسيون، نشوفوا وما قبل شكونوا البروموتير ينجم يعمل لوتيل. اليوم هذا البروموتير توفى ولا ولاده البرة، ما فماشي حل، ما فماشي حل. تولي الدولة تنتزح، ولكن تعرف الانتزاع لازم تحضر الفلوس، لازم تبدأ ميزانية، ولازم فما رؤية إنه تنتزع العقار هذاك، تخلص الناس فلوسها، تخلص البنك فلوسها، وتعطي العقار هذاك البروموتر اللي نجم يبني الوتيل ومتحمس ويحرك معناتها.
0: أعطينا إحنا نخبيهم ساعة على المشي والجاي، ومن بعد الدولة تأخذ وقتها وتأخذ 20 سنة القدام باش تلقى لهم حل. هات نخبيهم
2: مصاريف،
0: هات خنصر
2: نص. احنا ماذا بينا يكون الروتيل هو بيده، هو منظر بالابيض والازرق في بالالوان نتاعنا،
0: ماذا بينا يرجع الوتل الكل تخدم والناس الكل تخدم وتكون بالحق حركه كبيره. اما هات خنقبيو صا الشيء هذاك خاطر ما يليقش وماهوش مزيان. هو قال معناتها في احتفالات ومهرجان اوسو معناتها يصير معناتها حاجه مزيانه برشا ويتغطى ذاك الكل وما يتشافش. احنا ماذا بينا على مدار السنه هذاك المشهد هذاك ما نشوفوش
2: ان شاء الله.
0: شكرا سي مراد بن سالم كاتب عام بلديه سوسه، مشكور جدا، وان شاء الله يتجدد معك اللقاء والموعد تكون حاضر بحذانا. نعرف التزاماتك مهنيه كبيره برشا واستعدادات كبيره، ان شاء الله موسم سياحي ناجح، ان شاء الله بالتوفيق ليك. ومن خلالك انت نحب نوجه تحيه لكل العاملين والاطارات ببلديه سوسه على المجهود الكبير اللي يقوموا به. شكرا جزيلا. احنا ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام، برشا تعليقات باش ناخذوهم خاصه من المجتمع المدني في مدينه سوسه ورؤيتهم قراءتهم مكتب دراسات، وتبارك الله معناتها ناس خبراء وعندهم ممكن بعض الحلول اللي عدة إشكاليات تشهدها مدينة سوسة هذا وأكثر. إن شاء الله باش تلقاوها معنا بعد شوية بعد لحظات، باش تكون حاضرة معكم كالعادة سنة البرهومي في مواكبة كما قلنا لنهائي الرابطة الثانية لكرة القدم، لقاء ليجمع نادي أمير حمام سوسة وتقدم سقية الدير على ملعب مصفى بن جنات بالمنسير. خليكم معنا مستمعينا الكرام.

0: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
1: 106.1 من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.

0: مرحبا بكم من جديد، رجعنا لكم مستمعينا دائما في المتابعات الرياضية. قاعدين نتابعوا في مباراة تحديد بطل بطولة الرابطة المحترف الثاني لكرة القدم بين فريق أمل حمام سوسة وتقدم سقيط الدير. ناخذ أكثر تفاصيل حول تطور النتيجة وباقي المباراة من عند ذاكر الزرافي الموجود في ملعب بن جنيت بالمونستير. مرحبا مجددا ذاكر.
1: هو سنة انت أربع مرات تقريبا عملنا مداخلات فيهم في مناسبات، انت شيء والهدف يسجل مناسبة كانت لأمل حمام سوسة سجل هدف التعادل ثم أضاف الهدف الثاني، توا زياد العلوي أضاف الهدف الثاني اللي تقدم سقي الدير، والمباراة كانت متعادلة 2-2 في توقيت 5 دقائق لعب وبالنهاية المباراة 5 دقائق، بالتالي 85 دقيقة لعب 2-2 التعادل بين تقدم سقي الدير والأمر اللي بحمام سوسة. نذكر اللي زياد العلوي سجل أهداف لفايت تقدم سقي الدير، خلدون منصور سجل هدف لول ولأمل حمام سوسة، ثم تمكن طاهر حمودة من إضافة هدف ثاني لأمل حمام سوسة 2-2. يبدو أنه التوقيت اللي فما يبدو المباراة تسير نحو ركلات الجزاء الترجيحية، باش نوخر شوية أكيد والمباراة بتنتهي نصور بركلات الجزاء الترجيحية.
0: واضح ذكر، يعطيك الصحة، نرجع معاك إن شاء الله لمواكبة ناخذ النتيجة النهائية بعد شوية باش يكون نشرت الأخبار، ولا نعود إن شاء الله نعطيكم نتيجة هذه المباراة.

0: السادسة عبر موجات إذاعتنا الثامنة بتوقيت غزة الصامدة. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة، أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. وزارة التربية تؤكد أن عقوبات الغش في البكالوريا تمتد من الإقصاء الفوري إلى الحرمان من الترسيم لخمس سنوات. وتراجع حجم القروض البنكية غير المهنية الممنوحة للأفراد نهاية الثلاثي الأول من السنة الحالية. وحجم الأموال النقدية المتداولة في تونس من أوراق نقدية وقطاع معدنية تشهد ارتفاع غير مسبوق ليبلغ نحو 29.678 مليار دينار، إلى تفاصيل الأخبار. يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، ويمكث الحجاج في مشعر ميناء حتى غدا السبت آخر أيام التشريق لإكمال مناسكهم وسط انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك، فيما يغادر المتعجلون اليوم ويكتفي الحجاج المتعجلون برمي الجمرات في أول وثاني أيام التشريق. أكثر تفاصيل في المراسلة التالية للزميل هيثم الإمام من البقاع المقدسة.
1: نحن الآن متواجدون في مخيم ميناء ثاني أيام التشريق. أغلبية الحجيج الحمد لله تمكنوا من رمي الجمرات وأغلبهم من المتعجلين. احنا اليوم إن شاء الله آخر العشية أغلب الحجيج التوانسة يتوجهون من ميناء إلى مكة المكرمة. هنالك إن شاء الله اليوم العاشرة مساء بحول الله تعالى جزء منهم سيؤدي طواف الإفاضة وسعي الحج بالنسبة للمتمتعين، وسيؤدون طواف الإفاضة بالنسبة للقارن أو الذي دخل بالإفراد. وعندنا كذلك بحول الله مجموعة باش تبقى تبيت وتكمل اليوم الثالث من أيام التشريق، ثم تلتحق بالنزل إن شاء الله وتؤدي بطواف وسعي إن كان عندها طواف وسعي أو طواف فقط، مع العلم أنه أول رحلة إن شاء الله تعالى باش توصل إلى أرض الوطن يوم الاثنين على الساعة 7 صباحا في مطار الحجيج بحول الله تعالى.
0: جددت وزارة التربية تحذير المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين السنة والخمس سنوات. وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للامتحانات أن العقوبات تبدأ بالإيقاف الفوري للمترشح عن مواصلة اجتياز الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات مع الرفض من جميع المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى المعاهد العمومية والخاصة. وبيّنت أن محاولة الغش تعرض صاحبها إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات مع الرفض من جميع المؤسسات التربوية. أكد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد بشير السعيدي استقرار الوضع الصحي للمصابين بحالات تسمم في المكناسي، وأضاف في تصريح للأخبار اليوم أن السلطات الصحية في انتظار صدور تقرير الطب الشرعي واستكمال التحاليل المخبرية. وكانت مدينة المكناسي قد سجلت أمس حالتي وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من نفس العائلة. دعا الناطق الرسمي باسم الديوان التونسي العميد شكري جبري اليوم التونسيين المقيمين بالخارج والذين يعتزمون العودة إلى أرض الوطن بمناسبة الموسم الصيفي إلى الإقبال على استعمال تطبيقة رخصتي وأمتعتي لما توفرانه من خدمات ومن تسهيل على مستوى المعاملات. وأكد أنه بإمكان كل تونسي مقيم بالخارج توريد أي مبلغ من العملة الصعبة، ونصح في هذا الإطار بالتصريح بالمبلغ مهما كانت قيمته تجنبا لأي إشكال، خاصة وأن العملية متاحة عن بعد.
1: نحن الآن متواجدون في مخيم مام.
2: موجودين أونليني، موجودين معناها في موقع الويب الخاص بالإدارة العامة للديوان، تطبيق متاع أمتعتي اللي تمكنهم باش يصرحوا بالأمتع متاعهم عن بعد قبل ما يوصل للميناء، ينجم معناه هو مازال مرتاح في داره يدخل على التطبيق هذا الموجودة في موقع الويب، يمشي الأو سيرفيس، يمشي البارتيكولي باش يلقى الوثيقة الخاصة بالتصريح بالأمتع متاعه، يعمرها في عقله هو في راحة من عقله قبل ما يوصل الميناء ويبدأ تعب في داره، مازال في داره هذاك علاش باش ما ينساش حتى شيء في الميناء، بعد يبدأ تعب ويبدا مرهق، وثم شكون ما يعرفش يقرا وما يعرفش يكتب وما يعرفش يقرا بالعربي، وثم شكون يبدا يلوج على ستيلو ويبدا يلوج على المطبوعه، وهذا يكون نتفادى هو خويا وانت مازلت في دارك تليفونك وانت قاعد في دارك تعمر المطبوعه، حتى ولو نسيت حاجه ما يسالش، راه بعد وقت توصل للمينات نجم تزيدها بستيلو قبل ما تبدا عمليه التفتيش، راه تنجم تزيدها بستيلو ما عندك حتى مشكل، المهم بادر بتعمير هالمطبوعه هذه. كيف كيف التصريح بالعمله، كيف كيف زاد عن بعد نجم زاد تصرح بالعمله نتاعك عن بعد، تدخل زاد للتطبيق هذه موجود في موقع الويب، تصرح بالعملة متاعك اللي ناوي باش تجيبها، تستحفظ بالكود كيير كما بالضبط كما باش تعمل في رخصتي، تستحفظ بالكود كيير وقت توصل للميناء ولا للمطار، تستظهر بالكود كيير هذاك العون الديوان المكلف بالتصريح بالعملة، تعطيه الكود كيير هذاك يجبد لك المطبوعة ويتأكد من المبلغ اللي انت صرحت به، وهكاك يستخرج لك الوثيقة تاع التصريح بالعملة. هنا راهو نأكدوا راهو التصريح متاعك بالعملة راهو ما يكفيش، يلزم تتقدم لمصالح الديوان باش يجبد لك الوثيقة، راهو الكود كيير هذاك وقت توصل للميناء تظهر بالكود كيير هذاك العون الديواني باش هو يعطيك الوثيقة بتاع التصريح، التصريح بالعملة وجوبي في بعض

0: مهمه وتمثل لنا اهميه كبرى خاصه بالنسبه لنا احنا يعني في اطار تنويع الاسواق هذه. المشاركه هذه تتنازل في الاطار هذا هو صالون السياحه والسفر بشنغهاي يمتد من 26 حتى 28 ماي. صالون مهم ومهم جدا يشهد مشاركة عدد الدول من مختلف أنحاء العالم، ثم مشاركات عربية، ثم مشاركات من أوروبا، من أمريكا، من آسيا. وحقيقة الأمر يعني سوق مهمة ومهمة جدا، فيها تقريبا أكثر من 100 مليون سائح يغادروا معناتها الصين نحو وجهات سياحية مختلفة في العالم. ولذا معناتها الأهمية هذه تبين في التنافس متاع عدة دول سياحية في استقطاب أكثر منكم من السياح الصينيين، وهذا علاش احنا معناتها موجودين هون في المشاركة هذه.
1: شهد الحجم الإجمالي للقروض غير المهنية الممنوحة من مختلف البنوك التجارية التونسية الأفراد تراجعا طفيفا ليبلغ حوالي 30.297 مليار دينار بنهاية مارس 2026 مقابل 30.530 مليار دينار مسجلة في ديسمبر الماضي، وهو ما يمثل انخفاض قيمته 233 مليون دينار. ويرى المختصون أن البنوك تفرض شروطا أكثر صرامة في منح القروض للأفراد فضلا عن كون التكلفة العالية للقرض البنكي في حد ذاتها باتت عاملا مساهما في تراجع اقتراض الأسر من هذه المؤسسات المالية في ظل ارتفاع نسبة الفائدة المديرية البالغة حاليا 7%، برغم من أن البنك المركزي قد قام بمراجعتها. وفي سياق متصل، شهد حجم الأموال النقدية المتداولة في تونس من أوراق نقدية وقطاع معدنية ارتفاعا غير مسبوق ليبلغ نحو 29.678 مليار دينار وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وتعكس هذه الزيادة المتواصلة في حجم التداول النقدي تطور الطلب على السيولة داخل السوق المحلية في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد، إضافة إلى توسع المعاملات النقدية خارج المنظومة البنكية. وتظهر المعطيات أن الكتلة النقدية المتداولة واصلت منحها التصاعدي مقارنة بالفترات السابقة. ختاما، قال الرئيس الأمريكي ترامب أنه رفع الحصار عن إيران وطلبها بالالتزام بعدم امتلاك قنبلة وسلاح نووي وأنها ستفتح مضيق هرمز. في المقابل، أكدت مصادر إيرانية أن تصريحات ترامب بها مزيج من الحقيقة والكذب، وأشارت إلى أنه لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي بين إيران والولايات المتحدة، وأن تصريحات ترامب تأتي في إطار نمطه المعتاد في إبداء الآراء الأحادية، وأن مزاعم ترامب ووسائل الإعلام الأمريكية بشأن الملف النووي لا أساس لها من الصحة. إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعين الكرام، والخبر الأبرز فيها: وزارة التربية تؤكد أن عقوبات الغش في البكالوريا تمتد من الإقصاء الفوري إلى الحرمان من الترسيم لمدة 5 سنوات. الموعد القادم على الأخبار يكون في تمام السابعة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، نرجع معكم لمتابعة مباراة تحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نهاية المباراة بين أمل حمام سوسة وتقدم ساقية الدير، كنا خليناها متعادلة

0: اثنين قبل تقريبا دقيقة عن نهاية أو دقائق على نهاية الوقت الأصلي تبدلت المعطيات باش ناخذ تفاصيل الكل من عند زميلي ذكر. مرحبا مجددا ذكر.
1: مرحبا تحية ليك سلام مجددا. وقت اللي يبدأ فما ملاعب اسمه زياد العلوي في تقدم ثقيل الدير، ملاعب بخبرة كبيرة وبرشة وإمكانيات عالية جدا وهداف في الرابطة الأولى سابقا، ما ينام من نجم المباراة توفى بالتعادل سنة لأنه ملاعب يده سجل 3 أهداف ومنهم الهدف الثالث سجله بدقيقة 89 تقريبا كرة داخل منطقة الجزاء، عرف كيفاش يحط الكرة يدور بكرة رغم أنه البنية الجسدية مش كبيرة متاعه، وفي القائمة الثانية سجل هدف الثالث للتقدم الرياضي لثقيل الدير ويمنحه لقب البطولة بعد ما كان ساهم مساهمة كبيرة اللاعب هذا في صعود فريق تقدم ثقيل الدير للرابطة الأولى. على كل تقدم ثقيل الدير هو بطل الرابطة المحترفة الثانية، أمل حمصوصة نشكره لأنه على المجهود وعلى المستوى اللي قدمه طيلة موسم كامل، وفي في الأخير هي مباراة احتفالية تكريمية رمزية، المهم ثناء هو يحضروا الموسم القادم من ذوس فرقة دوما وجهزوا رواحهم كما يلزم من الآن. ألف مبروك مجددا لتقدم ثقيل الدير وحظ أوفر إن شاء الله للأمردي بحمصوصة، ومجددا تهنئة لهم بالصعود للرابطة المحترفة الأولى.
0: شكرا لك ذكر يعطيك الصحة.
2: العزيزة بلادي أرضي وأرض أجدادي،
3: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها، كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها
4: يا تونس الخضراء.
2: العزيزة بلادي، العزيزة بلادي، العزيزة بلادي. تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني، اقوى مني.

0: مساء النور مرة جديدة لكافة مستمعي إذاعة المنسير بحب كبير كيف المسير وعلى الناس اللي تبع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غاديو منسير بونتيان وإلا قاعدين يشاهدوا فينا ويتبعوا فينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو منسير في العزيزة بلادي كالعادة حاضرين معاكم مع ضيوفنا في موضوعنا لليوم واللي الحقيقة موضوع مهم ومهم للغاية مع مختلف ضيوفنا حاولنا نفهمه خاصة على حكيو على التهية العمرانية مع سي محمد هلال دكتورنا والمختص في المجال السياحي خاصة مدينة سوسة اللي في حاجة أكيدة كما عدة مدن تونسية في إعادة هيكلة التهية العمرانية بتاعها،
1: خاصة أنه في الحقيقة المنطقة السياحية لمدينة تونس هي المنطقة السياحية الأكثر حضارية، سي لا زون تورستيك لا بلوز أوربان، أكثر من الحمامات أكثر من مهدي، دونك المستوى العمراني والاندماج كل ما هو سياحي مع العمراني مهم ومهم جدا.
0: فرحانين برشا يلتحقوا بنا زوز ضيوف عزيز برشا على قلوبنا الحقيقة، وهما من محبين الغيورين على مدينة سوسة ومصلحة مدينة سوسة. تحية كبيرة برشا سي قيس الزنجري، أهلا وسهلا، مرحبا بك سي قيس.
2: وبيك عايشك وشكرا على الاستضافة، هذه مش المرة الأولى بحذاكم.
0: سيفتك ممثل ممكتب دراسات أوربان سمارت،
2: أوربان سمارت، أوربان سمارت اللي هي مكلفة بمراجعة مثل التهية لمدينة سوسة كما أشار لها بكري سي مراد بن سالم، وإحنا في مرحلة الحقيقة مرحلة دقيقة ومهمة اللي هو الاستقصاء العمومي اللي فيه توقع فيه برشا اقتراحات وبرشا اعتراضات، دونك هذه فرصة ومجال يعطيكم الفصحة أنه باش حتى نفسروا شنو البلان داميناجمون وشنو هي الإمكانيات اللي نجموا من خلالها في المسألة هذه، وبارك الله فيك وإن شاء الله تكون حصة ثرية.
0: هذا مؤكد. ومن الناس الغيورة واللي عنده عديد الانتقادات على مثال التهية العمرانية، فرحانين برشا باستقبال سي خالد عيسى عن جمعية البحوث حول ذاكرة سوسة، مرحبا بك سي خالد.
3: شكرا على الاستضافة وكل عام وتحية بخير. خالد عيسى، جمعية البحوث ودراسات في ذاكرة سوسة، تقابلنا قبل وحكينا على حكاية التهية العمرانية بحضور الجمعية في كل اجتماعات عملتها البلدية، خاصة تشريك المجتمع المدني في أخذ القرارات خاصة في التهية العمرانية وأخذ القرارات جماعيا، وهذا لابون غوفرنونس متاع البلدية سوسة من 2014. فما الاستراتيجية دو فيل دو سوسة اللي هي تخدمت، وعلى باز هذا الكل كي قدمت بلدية سوسة وخذت شوط كبير في التهية العمرانية. إن شاء الله
0: إن شاء الله في القريب العاجل يتم هذه العملية. أي نبدأ معك سي قيس، التومك مكتب دراسات، شنو ما النقاط اللي بنيتوا عليها خاصة بخطيتوا آراء المجتمع المدني، آراء المواطنين، آراء السلطات المحلية كذلك، على ما أساس خرجتوا بهذا المثال هذا التهية؟ سمحت
2: افكتيفمون هو ساعة جوست باش نرجع شويه للتاريخ بالنسبه للمثال تاعي، المثال تاعي المدينه سوسة هو ليون فيغور تو، معناها اللي هو يوقع تو استعماله، يلدات من 2008. يعني من 2008 ل 2026 فما مديده باهيه اللي تخلي اليوم مثال التهية ما يلبيش التطلبات وسرتو المعطيات الجديده فيما يخص معناها المجالات التنقلات الحضاريه في مجال التغيرات المناخيه. فما هو 2000 الحقيقه بدات المراجعه من 2021، معناها كونكريتمون 2021 وكانت تعد على معناها المراحل، مراحل كبيرة اللي هي مراحل التشخيص العمراني، شنو ما لنا وما علينا في مدينة سوسة، ومن ثم قمنا بالمقاربة التشاركية، ونعتبر أن التجربة هذه المقاربة التشاركية كانت ثرية جدا اللي من خلالها وقع اقتراح العديد والعديد من النقاط والنقاط والمشاريع. نشوفوا النقائص بارابور اللي شفما في الدياغنوستيك، معناها التحليل العام اللي صار، ومن ثم يقع اقتراح من كما قلت انت الجمعيات، من المواطنين، من السلطات المحليه، ويقع تجميع الاقتراحات هذه وترجمتها على قدر ما يمكن، معناها ترجمتها الاقتراح
0: على ارض الواقع على الامان كبير. خاطر نتفكر واحنا جات فتره ما نرجع حتى بالذاكره 10 سنين التالي، نسمع على مدن ذكيه ونسمع على اوبن سكاي ونسمع على حاجات نتاع الحقيقة، والحبيات حلمت وصدقت وعود انتخابي، والحبيات مشي في بلا راهو نجمو نعملوا، واحنا بالحق نجمو نعملوا هذا، نجمو نعملوا هذا نعملوه ما زاد على مراحل. معناتها الشيء اللي تم تسويقه للمواطنين للاسف صدقوا مع ناس خدمت وما كانتش عندها الواقعية على أرض الواقع عشان نجمو نعمله بالضبط. التومة بعد سنوات من التخطيط والتركيز واخذيتوا الأفكار الكل واخذيتوا الاقتراحات الكل تنجموا نعملوا مشروع على أرض الواقع يكون بمواصفات تحترم المواطن في المدينة بطبيعي. اللي عايش فيها وتحترم خصوصية مدينة سوسة إن كان على المستوى التاريخي نحكيه على البيئي نحكيه على مستوى زاد كما الموضوع اليوم تهيئة الظروف الملائمة للسياح أنهم يستمتعوا بجمال مدينة سوسة كما مختلف المدن التونسية هذا تنجموا نعملوه على أرض الواقع اليوم
2: بالضبط. هو كما قلت الحقيقة المثال تاعي وخاصة مدينة سوسة رأوا فيها خصوصيات كبيرة كما قلت أنت سيادتك الجانب التاريخي الجانب الاقتصادي بتاع المدينة والكل. هو رأوا شوف مدينة سوسة رأي تمتاز معناها كما قول هي مختصة بعديد الأقطاب القطب يونيفرسيتير معناها ستامبول اكزاكتومون معناها بول يونيفرسيتير كبير قطب سياحي كبير قطب تاريخي كبير بالمدينه العربي وبالاثار اللي موجوده فيها والبعد كما قلت التاريخي للمدينه هذا الكل معناها وقع الاخذ بعين الاعتبار فيه واحترامه على قدر الامكان معناها كما قلت لك في وثيقة تخطيطية اللي هي مثال التهيئة لأنه فما العديد من كما نقول الوثائق التخطيطية اللي تبدأ اون باراليل معناها
0: بالتوازي
2: حتى اليوم ما تنجمش تحمل مثال التهيئة في مسائل أخرى مثلا نقول احنا وهذه موجودة معناها حتى الدراسات موجودة مثلا نقول احنا تخطيط التنقلات الحضارية مثال التنقلات الحضارية فيه العديد والعديد من المقترحات اللي هو صار ديجا موجود معناها في اطار لو بروغرام دو ديفلوبمون اوربان انتغري دو لا فيل دو سوس حاولنا اكلي ريكومونداسيون والمقترحات هذوكم نترجموها في مثال تاهي لانه مثال تاهي راهو سي لو سول دوكيومون اوبوزابل معناها وثيقه يقع
1: قانونيه
2: يعطيك صح داكوردو دونك كيما زاد فما العديد من الدراسات الاخرى اللي هي بالتوازي كيما مثال لو بلان دو مش ديبلاسمون دي اسباس بوبليك لو بلان ديريكتور دي اسباس بوبليك زاد المثال التوجيهي للفضاءات العموميه دونك غادي فالامثله هذه ولا الوثائق هذوما يوقع بالتفصيل لكل معناها مساله معينه ولا تم معين. احنا في المثال التالي اللي هو في سلم 1001 على 5000 حاولنا قدر ما يمكن ترجمت هالمسائل هذه في البلان داميناجمون ولكن ما يمنعش أنه هالدراسات الأخرى المتوازية زادة يوقع الأخذ بالاعتبار في النقاط اللي هما يقولوها دونك سيتانتو بلان داميناجمون دي زيتود معناها كومبليمونتير معناها اون باراليل هذا الكل باش نجمو
0: نترجمو على الأرض
2: وتترجمو وتنفيذ ما يمكن تنفيذه مهالمسائل هذه
0: هو التنفيذ باش يكون على مراحل نصاب
3: هو على المراحل والتنفيذ هذا يعني ممكن نبدا في حوار مع سي قيس ومعكم انتوما هي اول نبدا بلاد العربي مثلا المدينه العتيقه بمدينه سوسه اللي هي مسجله تراث عالمي من 1988 والتجاوزات اللي وقعت فيها من تاهي العمرانيه الاولى اللي هي 2008 اللي هي واخذت بعين اعتبار اليونسكو وعملت التقرير متاعها على خاطر الرومبار والقوانين اللي تمكنت سوسة بيأخذ أخذ هذه العلامة التصنيف العالمي هذايا هو القانون ولا الفصل القانوني اللي جاء في 1884 من طرف البلدية سوسة هي البعد ما بين الرومبار ومن البيريفيريك والسور اللي هو لازم تحترم 200 متر وما تفوتش 10 متر كهوتور دونك تجاوزت هذه في 2008 كان نشوفوا احنا المنطقة العازلة اللي هي زون طنطون اللي عملوها 2008 خاصة في الثكنات المساحة الثكنات اللي هي عملت بدي باتيمون تاع 12 ايتاج، دونك شوهت المنظر العام نتاع المدينه، ولا هي شكلت تهديد كلي للتصنيف
0: والانتصاب الفوضوي كذلك.
3: الانتصاب الفوضوي كذلك اللي هو خطر قبل حتى من 2011 الحكايه اللي هي قانونيا هيك، علاش التاهي العمرانيه عندها امبورطونس كبيره للمحافظه على التشكيله هذه.
2: هو سي خالد باش نزيد معناها باش نمشي مع كلامك، وزاد رجوعا للمثال التهيئة. علاش قلت لك مثال التهيئة فقط وحده ما ينجمش يلبي الطلبات الكل؟ علاش قلت مثلا بالنسبة للحالة متاع مدينة العربي، فما أمثلة اون باراليل تعمل وهي موجودة بالقانون حتى في مجلة التراث، اللي هو لو بلان دو سوفغارد دو ميز اون فالور، اللي الحقيقة زاد بلدية سوسة بدأت فيه كزاد كمثال، إن شاء الله تكون أول تجربة حتى على النطاق الوطني، أنه أول حاجة الطريقة وثاني حاجة كمثال، لأنه فما برشا صعوبات في تنفيذ معناها في الدراسة هذه البلان دو سوفغارد دو ميز اون فالور، اللي مثال التهيئة بال كيما نقولوا بشروطه اللي موجوده ما يدخلش اون ديتاي في التفاصيل بالنسبه للبلاد العربيه. هيك علاش نسميه احنا انوتر بلان، معناها بلان اخر، مثال اخر يجي يضاعد معناها البلان داميناجمون داكوردو، اللي هو اكثر تفصيل البلان دو سوفغارد دو ميز اون فالور اللي ما يتقيدش بك ال 14 فصل فقط.
3: شفت التاهي العمراني البلان داميناجمون تاع 2008 و 2026 تاولها
2: البروجي المشروع
3: المشروع المشروع بقى فما كلك خاصه في ليزون اللي هي موجوده في المدينه العتيقه ماهيش واخده بالعين اعتبار الماتريو والكونستركسيون تاع المدينه لي بورت كفلومه لي اكل لافتات شنيه كذا، دونك ناقصين ياسر. عملت مقارنه لقيت فما نقص كبير بالنسبة
2: صحيح كلامك صحيح سي خالد
3: صحيح في البلان دو بلان دو سوفغارد دي ميزان فالور، على الاقل تو انديك كوم كوا راهو فما بلان اخر تفسيري باش يجي
2: هو سي خالد يعوض. هو كلامك صحيح هكا، علاش راهو باللي باش تعمل وباللي باش توصف وباللي باش تعطي شروط في مثال التهيئة باش يقعد، عرفت معناها ديما منقوص، لانه
0: معناتها نبداو خلينا نبداو نصلحوا
2: هو علاش، لانه شوف بلاد العربي نتاع ولا اي مدينه عتيقه ولا مصنفه راهو 14 فصل كيما ينص عليها القانون في معناها في امثله التهيئه، سي با سوفيزون ماهوش هذا، راهو كيما تحكي انت التفاصيل نتاع التفصيلات، اللون، المواد المستعمله، الطريقه، الاشكال، هذا الكل ما ينجم يتفصل وما ينجم نحكيوا عليه الا في بي اس ان في، اللي الحقيقه حاجه باهيه لهنا نهار اللي تعمل لو بي اس ام في معناها لو بلان دو سوفغارد هذا مباشره يلغي اكل 14 فصل تاع مثال التهيئة ويعوض ويولي هو الاداه الوثيقه القانونيه اللي يقع استعمالها ولا يقع التصرف زاد كيف خاطر راه فما فرق ما بين مثال صيانه فقط وزاد حتى مثال تصرف خاطر راه شوف الوثيقه كيما قلت هي خريطه في الاخر و14 فصل ولا 15 فصل يقول شنو يلزمنا نعملوا الشروط، ولكن زاد فما تصرف اللي منها هي من خلالها الاوكوباسيون دو لسباس بوبليك يعني استغلال الفضاء العام، هل كيما قلت انت الانتصاب الفوضوي كيفاش باش يكون، بتاتر يكون انتصاب مش فوضوي ولكن يكون انتصاب منظم
0: وهلو مجرد
2: يعطيك الصحة. وهذا هو البلان دو جيستيون اللي بدأت فيه البلدية، وإن شاء الله بحول الله نقول أني إن شاء الله زاد البلدية تواصل في البي اس ام في هذه اللي هو الحقيقة وثيقة مهمة وكبيرة اللي تخلي اليوم معناها بلاد العربي ولا المدينة العربية
3: تأخرت على حكاية البلان داميناجمون والبلان دو سوفغارد.
2: هو راه وشوف
3: أنا كمومبر يعني في الكوميتي متاع البلان دو سوفغارد ميزون فالور
2: هو الحقيقة ما
3: فما تأخير كبير،
2: هو
3: فما الرابور باش تعطى في 1 ديسمبر 2026 لليونسكو كوم كوا راهو البلان دو سوفغارد اكزيست.
2: هو تو لحد المعلومة اللي عندي فيما يخص زاد اليونسكو هو يقول لك راهو شوف أعطيني وثيقة، اول حاجه الساعة انه اليوم خممت في ام بي اس ام بي ديجا، هذه نقطه ايجابيه. اثنين
0: انت تحب تصلح بديت
2: يعطيك صح اللي فما مبادره منك فما انيسياتيف بديت باش تواصل في وثيقه اللي يعرفوها، معناها الوثيقه هي في حد ذاتها ولا هل الدراسه هذه رزينا، راهو اليوم كي نقول راهو بلاد العربي 32 هكتار مع واش 4000 لوجمون مع شروطها مع كذا يعرفوا اللي هي ثقيله معناها حتى او نيفو دو معناها الدراسه. دونك اليونسكو يقول لك اعطيني ساعه باش توريني اللي انت ديجا باش تبدا مبادره من عندك باش تبدا تخمم وتشارك فيها زاد راهو شوف مش وثيقه فقط هذيك راهو تبدا فيها لابروش بارتيسيباتيف المقاربه التشاركيه اللي فيها معناها جمعية كيما لا ريمس اللي تلعب دور كبير ياسر الحقيقة معناها حتى في حضورها والكل هذا مهم. دونك إن شاء الله البلدية بلدية سوسة تواصل فيه البي اس ام في بالاشتراك زادة مع المعهد الوطني للتراث. فما الحقيقة معناها فما فولونتي يعطيك ساعه وفما فولونتي كبيرة أنهم باش يواصلوا في المسألة هذه وإن شاء الله راهو كان الخير.
0: أي سي خالد ثم كجمعية البحوث حول ذاكرة سوسة تقييمكم معناتها متفائلين هذا المؤكد متفائلين على البرنامج هو أكد لك معناتها سي قيس بالنسبة للمدينة العتيقة فما معايير معينة يجب احترامها من قبل اليونسكو باش نحافظوا على المكسب هذا وتبقى ديما المدينة العتيقة اللي سوسة تحت نجم نقول السيركوي متاع اليونسكو باش تقعد معناتها حاجة دي مؤكدة. أما لازم نحافظوا عليها بخصوص خاطر فما خصوصية معينة لازم نحافظ عليها نحكي على الجمالية القيمة التاريخية متاعها اللي هي من الوجهات السياحية لازم نبنيه عليها.
3: اي هو ما البلدية سوسة خدمة كبيرة في البلان سوفغارد خاصة في الافونتير لونكيت اللي تعملت وإحنا شاركنا فيها الحقيقة ووقعت جلسات والجلسات هذه ورات بأنه مدينة سوسة وخاصة في الفساد متاع جمالية المعمار الواجهات المعمار المسكن السوسي والمسكن الساحلي تدهورت كومبليتمون هذه فما بورسنتاج ضعيف ياسر اللي هو
0: احترموا المعايير
3: وكان ذكر في الجلسة المدير العام تاع الـ EMP معناها بورسنتاج ضعيفة بأنه قال ذكرها زي
2: هاي وقتها
3: قال لك توا هذه خرجت من اليونسكو معناها في الاخر خاطر الناس اللي قاعده تبني ما غير مراقبه وما غير استشاره وهذا راهو مش لومني على المؤسسات العموميه خاصه البلديه قائمه بدورها كبير. المشكله الكبيره هي الـ EMP والوكاله والبلديه شكون اللي هو ياخذ القرار والقرار اللي يزمه يتخذ في وقتها وتعمل محضر
0: وفما دور المواطن للأسف
1: دور جمعية سيانة المدينة زادة عندها دور
3: عندها دور هو المؤسسة أكثر اللي هي تنجم تكون هي
0: عندها دور رقابي
3: أقرب وهذا اللي يطرح الإشكالية بأنه إعادة تهيئة مؤسسات الـ EMP مع الوكالة
1: إعادة هيكلتها
3: ودمجها في ماشين وراه نقص كبير من ناحية المشرفين عليها والمهندسين والمتفقدين
1: والموارد
3: خاصة الموارد كان ما قادش الموارد سوسة بلدية سوسة من PDUI من سيكو ولا من البلان دو سوفغارد اللي هي حافظت عليه ومن بلان هذا يربا بلان راهي ما تقعش ما يقعش الحركية الكبيرة.
2: هو السي خالد معناها جست عن نقطة باش نرجع هو الحقيقة فما كما قلت انت يعني بورسنتاج اللي وقتها في الدراسة هذه واللونكيت اللي تعملت الانفونتير اللي تعمل هو صعب باش نشوفوا الواقع متاع مدينة العربي وتشخيصها إن كان من ناحية الواجهات من ناحية زادة وجود اللي فيلا أوتنتيك معناها اللي ترجع بالتاريخ واللي هي قاعدة كما هي ولكن فما نقطة إيجابية في المسألة هذه الكل أنه فما تقريب نسبة كبيرة الحقيقة نسيت البرسنتاج أما النسبة مهمة اللي هما البناءات اللي موجودة تسمى ريفرسيبل معناها نجموا في كل وقت نجموا نرجعوا للحالة الأصلية متاحة مع شوية اعتناء مع شوية تدخل على الواجهة بعد ساعات فما واجهات تقعد كما هي ولكن المواد المستعملة هو فايونس وترشون اللي هو خارج من كيما نقولوا الشكل العمراني متاع الدار متاع بلاد العربي متاع الدار السوسية انسي دو سويت ولكن سي ريفرسيبل اتو مومون يوقع تدخل فات نجم ترجع وهذه حاجة المسناها وشفناها في الاحصائيات هذه كيما زاد فما بناءات الحقيقة ايريفرسيبل اللي ما فيهاش صح. ولكن اللي حبيت ان نقول حتى بعد ساعات وقتها فما ممثلين من اليونسكو في المساله هذه واعطوا رايهم في في في, في المساله. يقول لك اليوم اشوف باش نوصلوا 100% من المسكن نتاعنا نتاع واحد راهو مش هذا الهدف. اليوم فما مواد مستعمله جديده، فما تطور عمراني، وفما زاد اون ابروبرياسيون. خاطر شوف اليوم اللي باش يسكن في بلاد العربي كما يلقاش المرافق العاديه اليوميه نتاعو، باش تخوا تيتر ديكزامبل الغاز الطبيعي اليوم اللي هو نعتبره اني مشكله مشاكل كبيره يعطيك صح. اليوم ما فماش غاز طبيعي في فما اون فولونتي معناها من مستيك وكل شيء انه اليوم الغاز الطبيعي يدخل تو في القروان، موجود الغاز الطبيعي في في في بلاد العربي نتاع القروان. اليوم كان المدينه العربي يدخل الغاز الطبيعي بتتر نشاهدوا تطور اخر ونوع اخر، وفما قابليه انه العباد زاد ترجع غادي. تقول لك اليوم بلاش غاز طبيعي، لا فما لا باش تلقى الديار مجهزه معناها بالقدا، لا باش تلقى زاد ريستورونات يمكن يحلوا انسي دو سويت. دونك
0: هذه حتى تعمل حتى اقامات ومشاريع
2: غادي تاع اقامات. اليوم المشاريع السياحيه في في في, في بلاد العربي لي ميزون دو لي فامو معناها ميزون دو،
0: وهذا سمحني سي قيس اللي قائم عليه السياحه المستدامه واللي يلوجوا برشا سياح. حكينا حتى مع سي محمد على نقول لك نحب نعيش في وسط الناس في المدينه العربي، ما نحبش نمشي الوتله، نحب نهز عائلتي، نحب نعيش مع عائله، ناخذ بيت مع عائله تونس، نحب كيفاش يعيشوا نهارهم بالضبط، كيفاش يطيبوا كل خبز، كيفاش ياكلوا، كيفاش باش يبدا عايش في وسط المحيط القريب من السكان هذاك.
3: احنا خلينا في التنميه المستدامه،
0: السياحه المستدامه
3: ولا السياحه المستدامه خليناها بمنظار اخر. احنا كجمعيه مواكبين هالتطور هذايا الموجود، وخاصه على ميزون دوت. في الميزون دوت ياسر مساكن قديمة وعندها طابعها الخاص وعندها جماليتها وعندها عندها السبيسيفيكاسيون تاعها،
0: الخصوصية
3: متاعها، دهورت كومبليتمون باش خذاو بناو دي ميزون دوت اخرين. دونك كسرنا وهدمنا بعض الاماكن، خاصة نذكر الدار السايس ولا الدار الجربوعي اللي هي تخربت كومبليتمون من لي فايونس وتهزت وتحطت في الميزون دوت اخرين. احنا ما نحبوش ميزون دوت الناس كل كي ميزون دوت، راك كيما قلت انت راهو حتى العائلات الموجوده هي اللي تستقبل السياح وهي اللي بارتيسيب وهي تعيش الثقافات الموجوده وتعيش الكوتيديان الموجود في سوسه، وهذاك هي الخصوصيه نتاع مدينه سوسه. راهو كان باش نحلوا الباب نتاع الميزون دوت هذوما، هاو نشوفوه معنا الكل كي يستغلوا الفضاءات وتستغلوا كذا، ماهوش ما عندهمش حتى حس نتاع تراثي، معناها يهدموا ديار باش يبنيوا ديار اخرين.
2: هو هذا بالضبط، هو هذا توصي خالد لو بي اس ام في لو بلان دو سوفغارد اي دو لا ميزون فالور. هذا هو من بعد بالابروش بالمقاربه التشاركيه. اسكو اليوم بلاد العرب مهما كانت نحكيوا مستير نحكيوا على سوسه، اسكو اليوم نحبوها 80% دي ميزون دوت والا لا؟ باش نقولوا احنا نحكيوا 5% دي ميزون دوت، 90% مثلا من السكن غادي يكونوا استضافات زاد عباد تسكن وكذا. دونك سي سا لو بلان دو جيستيون لو بلان دو سوفغارد اي دو ميزون فالور ان شاء الله، اللي باش يحدد بالمقاربه التشاركيه باش يحدد طبيعه بلاد العربي غدوه. اسكو نمشيو في كونسيرفاسيون اكاهو فقط معناها
0: بناءات واحد
2: ما نعيشوش فيها، تنجم راهو تنجم تحافظ راهو ميوزي سيل اوفير وما تعيشش فيها، والا تعمل لك الليكيليبر هذاك اللي على فوا تكون اوتنتيك وعندنا الطابعه نتاعنا وانسي دو سويت، واثنين نعيش فيها افيك كوتي براتيك زاد ومحترمه انسي دو سويت. دونك هذاك الليكيليبر افير اللي من خلال البلان دو سوفغارد بتات نجمو نلقاو الحلول.
1: هما هما دور الضيافه ساهموا في اعاده الاعتبار للمدينه العتيقه، راهم شوفوا لاحظوا انه رجعت النظافه، رجعت التنوير، في مجهودات للناس اللي عملت دور الضيافه، وفما ناس كي شافوا الحركه هذيك رجعوا لدار جدودهم ودار باتهم وبداوا يسكنوا فيها، معناتها مش الكل كي ماشيين للسواح. اهم حاجه انه الديناميك هذه قاعده تساهم في المحافظه على المدينه العتيقه. تعرفوا انه الناس الكل كي نعرفوا انه دار بدها تسكنش راهي باش تخرج.
2: صحيح
1: دونك هذا معناتها سيت ان فاكتور تري بوزيتيف. تبقى فما ناس تسرق الفايونس من دار فلان وتبيعوا الاخر، فمني اجنبي يبني في ميزون دوت حاجة أخرى فهمتني. ولكن يقولوا يا سيدي بيعوا الواحد فهمتني يبني في المدينة العتيقة خير من بيعوا الإنسان مثال باش يهربهم البرة ولا يبني بهم خارج المدينة العتيقة ولا حاجة. إن الحقيقة ممكن إن زادة باش نعاونكم نمشيوا لحاجة أخرى اللي هي تعرفوا إنه السياحة مرتبطة ياسر بالنقل. ومن الحوايج اللي نلاحظوها الناس الكل كي انه مدينة سوسة خاصة وسط مدينة سوسة في مستوى باب بحر راهو فما اكتظاظ كبير. وكان مكتب دراسات يعرف سي قيس ماشيين في فكرة مسطحة متعددة الوسائط بلاتفورم ملتي مودال باش حل لنا اشكاليات النقل الكل كي خاصة في الفضاء الموجود بجانب محطة القطارات. شوفوا 5 هكتارات ما شاء الله تنجم تحل لنا المشاكل كل كي غادي كي يكون الترابط ما بين النقل القطار وما بين المترو نجم حتى المترو يعاود يرجع يشق البلاد ما عادش ترينو يشق البلاد نفس السكه يرجع لها المترو كوم سا فهمتني نجم نعملوا ريكونسيلياسيون افيك لا ميموار دو لا فيل سي خالد وكان رجعنا لذاكره المدينه فهمتني كانت بالحق سوسه معناتها معروفه بالقطار يشق البلاد تو نجموا المترو ورنا تصويره اثنين نجم تعمل زاده باركينج اونيتاج بالنسبه للكراهب نجم تعمل زاده ستاسيون دو بيوس بالنسبه للحافلات الغاديك معناتها تحل لك الاشكاليات الكل كاي. واذا بهم معناتها نتفاجئوا في مثال التهيه ولا منطقه خضراء مجهزه. انا نصور مش اختيار مكتب دراسات هو في الاربيتراج راه مكتب دراسات اني عرفت بطريقه اخرى انه وزاره النقل غير راغبه
2: عليه.
1: والله ممكن هذا تأثير نقابات تأثير لوبيات والله أصل مستقبل مدينة سوسة فيه المسطحة هذه متعددة الخصائص. أي واحد مختص في التهيئة يقول لك ماشي حل إلا غادي كان سيدي قال لك احنا نحبوا نعملوا لانكار خارج البلاد انت باش تعمل تي جي في باه سيدي نقول باش تعمل تي جي في خارج البلاد ولكن كيفاش باش تربط وسط البلاد باش يقعد لانكار هذاك فهمتني معناتها هذه مشروع راه مع مدينة سوسة ما عندهاش مستقبل انا في رايي من غير المسطح هذه متعدده الوسائط وخاصه انه المجال هذا راهو والله يسر هذيلي الواحد يكذب وينسي راهو فما في بعض الوزارات نتاعنا بالحق فما غرف سوداء دي شامبر نوار وكأن تخطط ضد البلاد تخطط ضد سوسة تخطط هذه ديامونت سوسة راه تونس ما تنجمش تكون تونس من غير سوسة من غير مستير من غير القيروان من غير صفاقس هذوما لازم نحافظوا عليهم. سوسة مستقبلها هي فين في المشاريع هذه انه مستقبل
0: هذه قراءه باسي محمد. خلينا نشوف احنا سي قيس طرقتوا الموضوع هذه النقطه هذه بالذات
2: فيما يخص بالطبيعة راهو شوف النقل راهو مهم اليوم
0: والترابط ما بين الحضري والمدينة العتيقة
2: هو ساخن جوست اون دو مو شنية الفكرة متاع مدينة سوسة شنو اللي في وقت ما بالمقاربة التشاركية شنو حبيناه كما أنت من بكري ذكرت فما اللي يقولك راهو اليوم كما بزرت مثلا يقولك أنا اليوم نحب المدينة الذكية تمشي المدينة أخرى يقول لك أني نحب مدينة إيكولوجية.
3: إيكولوجية.
2: اليوم شعار مدينة سوسة هي مدينة الربع ساعة. سوسة مدينة الربع ساعة. لا فيل دو كاردور. اللي هو ستان كونسيبت راه على شال انترناسيونال وسوسة تصنفت أبارتير من البلان داميناجمون هذا من جملة المدن الكبيرة اللي هي مدينة الربع ساعة. إيش معنى مدينة الربع ساعة؟ أنه في ربع ساعة نجم نلقى على الأقل 3 ولا 4 تجهيزات دو في معناها نجم نعيش بهم وهذا راهو الفيلوزوفي هذه تولدت بعد الكورونا معناها في وقت الكورونا هذيك لانه قلت كل ديبلاسمون وكل احتكاك والكل به. اليوم الحقيقه سوسه راهي تنجم تكون مدينه ربع ساعه علاش لانه بالحق كما قال سي محمد راهو اليوم مساله التنقل النقل والتنقلات راهو حاضره معناها سوسه حاضره اللي بريت بشب مع شويه تعديلات بما فيها الستاسيون ولا البلاتفورم ملتي مودال هذه راهو وقع زادة كما قلت لك معناها الإشارة ليلها والحديث ليلها ليلها برشا. فما نقطة بتاتر معناها مع سي محمد نزيد نوضحها في حكاية الباركينغ ايتاج اليوم مثال تهي المشروع مثال تهي المدينة سوسة أنه يشجع الباركينغ ايتاج تقول لي كيفاش معناها أي انفستيسور يحب يعمل ان بروجي مش متاع عمارة بيروتيك ولا بيتاسيون ان بروموتور يحب يعمل باركينغ ايتاج فما بوكو دافونتاج انه اكل المساحات اللي باش يعملهم هذوكم الكل ما يدخلولوش في النسبه لوكيف احنا معناها نسبه الاستعمال العقاري سيديو غراتوي معناها ينجم ديزيتا سوبليمونتير يعملهم معناها يعملهم اضافيين على خاطر علاش على خاطر عمل باركينغ ايتاج اللي باش يساهم فيها في اطار
0: التخطيط
2: يعطيك صح. فيما يخص المشروع نتاع لاغار كيف كيف مشروع لاغار كما قلت لك فما رؤيه كانت 2021 وهذه متواصله لانه هذاك هو وقتها في المجلس البلدي وكل شيء انه هذاك سي لو دوزيام بومون دو دو دو دو, دو لا فيل معناها
1: الرئه
2: الثانيه الموجوده في المدينه لكن قراوا حساب زاد دي باركينغ غادي ماهوش ستاسيون ملتي مودال سا سي فري معناها الحقيقه لاغار معناها بوتيتر ينجم يكون ستون زون فيرت ايكيبي دو تال مانيير فما بوتيتر دي باتيمون دو كونغري وكل شيء يتعاملوا غادي ولكن قرات حسابها في ستاسيون ملتي مودال في سوق لحد توا سوق لحد اللي المتواجد لهنا على خاطر فما
3: سوق لحد باش يتحول
2: يعطيك الصحة فما هكا فما اون فيزيون اللي يقراو نقاشها لليوم راهي محطوطه على الطاوله اللي بشوق عن نقاشة من خلال الاستقصاء العمومي والكل فهمت؟
1: وسي قيس لانجار بتاع سوسة ستا مونيمورا
2: اي اي ديجا في المشروع سي محمد حاطينه يعطيك صحة انتيري باتريمونيال
1: خاصة انا بحذينا معناتها ممثل عن جميع دراسات
2: وذاكرة
1: سوسة معناتها صافي بارتي دي
3: لا صافي بارتي هذاك هو ماذا بينا
1: هو ليسي غارسون والبوستا
3: حتى شارع حبيب بورقيبة
1: هذاك يتم المحافظة عليه وتدعيمه
2: صحيح
3: هي الباهي فيها فما في البلان دوميناجمون جديد هو
2: المشروع
3: هو غاباجي غرانجي
2: اي
3: تعمل بارتي
2: كامل سنتر
3: هيستوريك اما ماذا بينا زادا سي كارف سوسا انت وقتها تبنيت وخاصة الكونسيبسيون الأولانية
2: اللي أول حي هو ذاك أقدم حي وأول حي
3: هو غاباجي بيكولو
2: اللوطاني
3: ذاك نسميوه غاباجي اللوطاني غاباجي اللوطاني زادا عنده أهمية كبيرة لخاطر هو النويو الأولاني تاع الاندستري مودرن الموجود في مدينة سوسا اللي هي تعاملت قبل ممكن حتى غاباجي غراندي خاطر غاباجي غراندي لو بورجوا
2: التجار
3: والمقاولين والبيكولو هم الصناع والميكانيسيان
2: والبيشور
3: المالتية والإيطاليان دونك هذيا هما دو مونيمون دو زون نورمالمون مش محطوطة البيكولو ولا نعرفش علاش
2: البيكولو صحيح
3: على خاطرهم صناع على خاطرهم لقينا برجوازية هذاك
0: تقسيم طبقي
3: تقسيم طبقي موجود دونك ماذا بينا احنا حتى يعني نراو مثلا كجمعية نراو حتى ندروا الفرحات حشاد لسي تكنيك معهد صفر متاع الفتيات هذوكم الكل صافي بارتي من اركيتكتور كولونيال
2: تيسو معناها تيسو اوربان معناها هيستوريك اللي محافظ عليه
3: وخاصة لي زون هذوما المنطقة العازلة اللي هي ممكن اليونسكو قالت لازم تكبروا اكثر من 200 متر على خاطر الفيو نتاع الرومبار راهو ما عادش يظهر شوفوا مثلا نذكر فما في باب بحر اللي هو فما ما حبش نسمي يعني التاجر السد المنظر من تقعد انت قهوة الصحايب ولا تقعد بحث صنبت بورقيبة ترى الرباط المنظر هذاك ما عادش موجود بكل كي لخاطر عملت روازيتاج مثلا وماذا بينا
0: فما زاد الشاروق اللي بحث الكوت وراء معمل الصابون
3: اي هذاك من 1893 هذيك اول مصنع نتاع
0: الصابون
3: موجود
2: زي معمل السردين ومعمل السردين
3: الصابون اللي تهز الزيت نتاعو يتهز للمارسي باش يصنعوا به
0: السافون
3: مارسي دونك هذا راهو نورمالمون في ذاكرة
1: المدينة
3: هذاك نورمالمون هذا
0: هذاك لازم نحافظوا عليه
3: نحافظوا عليه هذاك
0: مازال قائم الذات
3: وماذا بينا هو يتصنف
0: خاطر فما برشا كلام قالوا انه باش يتهد على الارض على نعرفوا قيمة الارض في المكان هذاك على خاطر الارض حبوا يهدوه والتوما من الجمعيات وبرشا مواطنين في سوسة بحكم غيرتهم على البلاصة ذيك والأقدمية التاريخية ونحكيوا على المكانة التاريخية رفضوا حتى المقترح هذا رغم أنه هو ملك الخواص
3: ملك خواص
0: يعني خاطر ما عادش ملك خواص هو مونيمون
3: كما قال
0: ومن اليوم مازال ملك خواص أما
1: مش مصير له كلاس مو
3: سي محمد فما سي محمد يقول لي فما حاجة نورمالمون فما دولة لازم تدخل في الحكاية هذه تنتزع فما حاجات راهي ما تكونش، خاطر اذا تفقدت ما عادش نجم تحكي عليها بالكل. دونك الذاكره نتاعنا تمشي كومبليتمون، راهو هذاك نويو اندستري المودرن اول تحطت، اول تحطت مقسموه هما الكونسيبت اللي جاء فيه الكولونيال، السود هو اندستري والنور هو
1: التراث الصناعي. هذاك التراث، التراث الصناعي اصلا عنده علاقه كبيره بتاريخ سوسه. راه سوسه في يوم ما كانت كانت مدينه الصابون، كانت مدينه السردينه المعلبه اللي فيها الزيت الزيتون وفيها السردينه نتاع البرد، فهمتني؟ ولهنا نربطه بالازرق والاصفر، الاصفر هو الزيت والازرق هو البحر والصابون. هذا الكل كي يدخلوا في معناتها ذاكره المدينه،
2: ذاكره جماعيه.
1: وراه كي تقول دخلت بلاد فيها روح، ما تفهم روح وانت نجمش تفسرها فيها روح، معناتها فما تواصل مع الماضي نتاعها، تواصل. هذا تحسه في ستراسبورغ، تحسه في باريس، تحسه في في فالنسيا. هذا معناتها المدن حافظت على المعالم نتاعها، ولازم نكونوا تراكمين. اش معناتها تراكم؟ نحافظوا اليوم حتى ما هو استعماري ولا تراث. راه
0: اي لا لا
2: صار في باريس الاستوار نتاعها
1: القديم وحشيو. انا كنت نتصور اللي عملوا لانكار غادي كي عملوا لانكار عندهم وخلاو السباس هذاك الكل كي. صدقني سي قيس عندهم في الفكره حتى في المستقبل انه باش يعملوا حاجه ملتي مودال. علاش ما نبنيش؟ علاش اني نكسر فمني ونعاود نعمل حاجه لبرا؟ ابني مع الموجود. راهو الروح للبلاد انك توصل. شوف ستراسبورغ، شوف تور، فمني كي توصل لك لانكار القديم تشوف الروح نتاعو، اول فيو اول منظر هذاك اللي يقعد لي في مخك. والساحات زاد كيف كيف بكري كي قلنا احنا لا بريمير سونتراليتي راهي باب بحر، فهمني هيك ولا كنا قلنا زاد دوزيام سونتراليتي نجم تكون قدام المتحف، وقدام المتحف زاد نجم تكون في في في مدرسه الضباط نجم تكون ابالي دي كونغري يعمل سيمتري وما بيناتهم ساحه. شوف والبقيه مدرسه الضباط تكون معناتها سيت اركولوجيك غادي كاين
3: موجود كاتاكومب.
1: اصلا مدينه سوسه عندها زوز ارواح، هي مدينه رومانيه بونيقيه غادي كاين الروح نتاعها، وتهبط اللوطة تلقى الروح الثانية اللي هي المدينة العربية الإسلامية الأغلبية بالجامعة العتيقة متاحة بالرباط متاحة. تربط ما بينتهم الزوز، وتربط ما بين الزوز صحات زوز تولي بالحق سوسة
0: عبارة تنقلت من حقبة زمنية إلى حقبة زمنية مع المحافظة على جمالية
1: يعطيك الصح وبذكاء. والباركينج دي بيس يولي غادي كاي موجود كما قال سي مراد. ومنين نجم يطلع باركينج دي بيس؟ منين اون باراليل مع السور فين موجود محطة الكيران والتاكسيات، فمن يطلع من غادي كاي من غير اشكاليات. والمحطة الكيران التاكسيات فين يكون؟ في ستاسيون ملتي مودال. شفت معناتها الرؤية الشاملة، تصوروا كان الشيء هذا يتعمل، وتشوفوا معناتها المترو يخرج من المحطة نتاع الكيران يدور بالصنبة نتاع الحبيب بورقيبة ويطلع معناتها بالتوازي مع السور حتى يعمل الدورة ويوصل قدام باب الفينجا باب الغربي، ويجي في وسط الساحة هذيك على اليمين باش تلقى البالي دي كونغري، وعلى اليسار المتحف، ويتواصل نحو
3: فم سي محمد. هي
0: كملت انت المثال تاعي يعطيك الصحه سي محمد. هكا ولو باليمين والسنوات قاعدين ومشيت واجتماعات
3: سي محمد
1: كل شيء يبدا بحال ما
3: راه. كان عندك معلومه فما سكه توجدت في الدوبي نتاع الكولونيال، اللي هي فما سكة تنقل المياه، هي خاصة المشكلة متاع المياه الموجودة في مدينة سوسة موجودة ما فما نقص كبير ياسر. دونك باش يغذيوا الجزرنات والثكنات الموجودة في الباب الغربي، فما سيتيرن موجودة في وراء جوستينيا بالضبط، فما سكة حديدية، سكة مش باللوكوموتيف بالحصنة، بالفرس يهز المنقول وكذا موجودين. وين كان موجود؟ هو ممكن قريب شوي، هو في التروكا ديرو تطلع مع محمد معروف من الغادي، وتطلع حتى به الجزرنات باش يعطي
0: ويسهل برشا حكايات.
1: وبلوس مش غالي بلاي قبل ما نخدم،
0: خاطر مازال عندنا 3 دقائق.
1: المترو الكيلومتر مترو يتكلف 2 مليارات ونص. انت ما بين سوسه وحي الرياضه فين الكليات 6 كيلومتر برك، تعرف تتكلف قداش؟ 20 مليار اكاهو.
0: مادام عملوا
1: مليار اكاهو
0: كان يعملوا دراسات، كان يعملوا دراسات والخدمه وقتها يوصل 100 مليار. علاش ما كان تعمل اليوم؟ بس وين تتبدل
1: موجود المثال ان شاء الله.
0: هو الموضوع الحقيقه مهم، وان شاء الله وزاره الاشراف والحمد لله فما مجتمع مدني فايق وغاير على مدينته، وان شاء الله هذا كل ما يبدا موجود في كل ومختلف المدن التونسيه. راهو الافكار موجوده، فما ناس اكاديميين وباحثين ينجموا يعطيوا المعلومه ويسهلوا عمل الاداره التونسيه. وماذا بينا انه مختلف هذه المشاريع يتم الاسراع فيها كما نعرفوا التكلفه نتاعها غاليه واليوم تخدم بسوم غدا تخدم بسوم اخر. كي تقول لي انت عندي مثال تاعي ونخدم عليه عندي 10 سنوات كي تعمل انت استراتيجيه نتاع التكلفه نتاعو اليوم 100 مليار غدا تولي 200 هيك علاش لازم الاسراع وتلقى مستثمرين وتلقى حتى مع مدن في اطار توأمه ينجموا يعاونوكم وحتى مشاريع نتاع الدول راه مهم جدا المحافظه على الموروث نتاعنا المادي ولا مادي وتدعيم السياحه المستدامه اللي نطمحوا لها. في الختام خلي لك كلمه الختام سي خالد عيسى جمعيه البحوث
3: ما تكلمناش على خاصةً على
0: نوعدك نعملوا حصة أخرى معك
3: على على على فما بروغرامهم تاع ديبلاسمون أوربان نورمالمون هذاك لازم يتحط عليه. وفما زادة المشكلة الشانجمون كليماتيك احنا شنو عملنا
0: تأثيرات التغيرات المناخية
3: مثلا نعطيك أنا مثال بأنه سهلوا الكاتر ما عنده حتى شجرة زرعت في الليتوار وكذا دونك راهو ومشاكل اللو بلوفيال ولي سيترن دو هذا كله راه لازم تعاود في التاهية العمرانية حتى نقاولوا بلاصت وين بالضبط لازم تكون تاهية راه التاهية العمرانية وشانجمون كليماتيك ما شفنا عم ناول في سنة في جانفي ريت التشانجمون راهو باش يزيد اكثر واكثر واكثر صحيح. واحنا فما حاجه قالها لي سيد عبد المجرى اللي هو مورفولوج قال احنا عاوننا الانونداسيون تاع لي فيل البلان دوميناجمون تاعنا الموجوده راه هذا اختيار ياسر لازم ننظروا له بعين
0: الاعتبار ولازم نقراوا له حساب خاصه في ظل التغيرات المناخيه وشفنا الفيضانات الاخيره اللي شهدتها ميستيروس فاقس وسوسه نظرا انه الحقيقه البنيه التحتيه تاعنا لازم برشا مراجعه سي قيس الزنجي شكرا سامحني عندي سيد المخرج شكرا جزيلا نحن نعطيك 30 ثانيه في الختام باش
2: نتنجم نشكركم على الاضافه والحقيقه اني فرحان برشا سورتو كما قلت لك راهي الثقافه العمرانيه راهي الحقيقه ناقصه برشا معناها في في في تونس دونك الفضاءات والمساحات هذه الاذاعيه والا معناها في الميديا بصفه عامه كي نقاوها المساحات هذه بور كلاريفي دونك بالنسبه لي حاجه ممتازه وممتازه للغايه كمهندس معماري وكمخطط مدن. وشكرا مره اخرى لسي محمد على الاستضافة هذه وإحنا على الذمة في كل في كل في كل حصة باش نجم كان فما نجم نثري ولا نفيدو المستمع مؤكد. وبارك الله فيك
0: هذه إضافة مؤكدة إن شاء الله. شكرا جزيلا سي قيس الجنزري ممثل مكتب دراسات إربن سمارت اللي الحقيقة أعطاه برشا قراءات وبرشا حلول من أجل تهيئة عمرانية مهمة جميلة في إطار هيكلة المناطق السياحية في سوسة وتكون خاصة عند المردودية تنجم تختم على مختلف المستويات. شكرا جزيلا هيثم والناس لطفي المكي في الإخراج التقني دكتور محمد هلالي جد معاك إن شاء الله الأسبوع القادم في لا عزيزة بلادي. في الأخير نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المنسيب. سلامة
4: القلعة الكبيرة القلعة الصغيرة حمام سوسة على الموجة 99
5: إذاعة المنسيب
6: 99
7: إذاعة المنستير مؤاسة
8: إفادة
7: وخدمات
8: ديما
7: معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم
8: كل ما يهمكم
7: مواعيد تأثر صباحات وأمسيات إذاعة المنستير كونوا معنا
9: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. حذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات المشددة المترتبة على محاولة أو ارتكاب الغش بما في ذلك اصطحاب أجهزة إلكترونية أو وسائل اتصال إلى مراكز الامتحان. وأوضحت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية أن العقوبات قد تبدأ بالإيقاف الفوري عن مواصلة الامتحان وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات إضافة إلى الرفض من المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة إلى المترشحين بالمعاهد العمومية والخاصة. صادقت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات التابعة لوكالة الهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال جلستها الخامسة للسنة الحالية على عمليات استثمار لمشاريع بولايات المنستير والمهدية ونابل وسيدي بوزيد بقيمة استثمارات جملية بلغت 10.8 مليون دينار في أنشطة الفلاحة والصيد البحرية. تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي وفقا لمديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابعة بن صالح. ختاما دعا الناطق الرسمي باسم الديوان التونسي العميد شكري الجبري اليوم التونسيين المقيمين بالخارج والذين يعتزمون العودة إلى أرض الوطن بمناسبة الموسم الصيفي إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وأمتعتي لما توفرانه من خدمات ومن تسهيلات على مستوى المعاملات. في الثامنة موعدكم يتجدد مع الأخبار. السلام عليكم.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
10: المنستير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026 من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية
11: 8 غرباء في بشائر الصباح
10: بعد نشرة نصف نهار
11: العشية.
10: إذا ما سمعتوش أنف المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 العشية. ندخل استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5 وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
12: حديثنا سبور.
13: مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من حديثنا سبور. اليوم الجمعة توصلكم تحيات هيثم والناس في الجانب التقني معاذ الحديث في التنسيق معكم سنة البرهومي. والبداية تكون بنتيجة مباراة نهائي بطل الرابطة المحترفة الثانية بين فريق أمل حمام سوسة وتقدم ساقيت الزير. كما تابعنا العشية المباراة تقدم ساقيت الدير هو اللي يفوز بالمباراة 3-2 وهكا يكون هو البطل. بالنسبة لشريط الأهداف افتتاح النتيجة كان عن طريق زياد العلوي من ضربة جزاء في الدقيقة 28. مباراة كبيرة لزياد العلوي يعرف مليح ملعب بن جنيت اللي تلعبت فيه المباراة. في الدقيقة 45 خالدون منصور يعدل الكفة لفريق أمل حمام سوسة شوط أول يوفى بالتعادل هدف لهدف. الدقيقة 65 طاهر حمودة يهدي الأسباقية لفريق أمل حمام سوسة. لكن في أواخر المباراة من جديد زياد العلوي يفرض نفسه نجم للمباراة ويقرب الانتصار لفريقه يعادل في الدقيقة 86 بعد بثلاث دقائق فقط. نفس اللاعب في دقيقة 89 بعد 86 بعد ثلاث دقائق فقط يسجل هدف الثالث 3-2 انتصار نادي ساقيت الزيت. لهكا يكمل يتوج النجاح متاعه من خلال صعوده إلى الرابطة المحترفة الأولى. بطل الرابطة المحترفة الثاني صحيح هو لقب شرفي ولكن إجمال المباراة كانت شيقة فيها 5 أهداف فما فرجة وفما متعة بعد ما بتبعة الحال نقص الضغط ونقص ضغط النتيجة مقابلة كانت مفتوحة وكانت ممتازة. باش نسمعوا التصريحات البداية بقائد فريق تقدم ساقيت الدير مصعب العجيلي.
14: الحمد لله على كل شيء
12: والماتش هذا الحقيقة كان صعيب، تعرف بعد الخيبة والانسحاب من مسابقة الكأس جينا الماتش هذا حبينا نرجع نصالحوا الجماهير متاعنا. صحيح فرحناهم معناتها بالصعود، قعدت المقابلة هذه اللي فيها الحقيقة معناتها تروفي، واليوم جاءوا معناتها تنقلوا معناتها بعدات غفيرة الحقيقة وجاءوا سندونا طيلة المقابلة. الماتش كما ريتوا تعدى معناتها صعيب، معناتها تسابق وتلاحق مع ملحمة مسوسة الحقيقة النانية، معناتها عندهم جمعية معناتها ممتازة، وهذه نظرة كما نقولوا لفتة صغيرة من الموسم القادم في الرابطة المحترفة الأولى. شوفوا الساقية معناتها تقاتل كما نقولوا على كل مباراة وعلى كل النقاط اللي معناتها متاحة، والحمد لله الحمد لله أول جائزة الحقيقة معناتها في مسيرتي زادة كلاعب، وظهر لي زادة للنادي زادة. نباركوا للجماهير ونباركوا العباد اللي معناتها اللي ساندتنا من أول نهار معناتها وأمنت بينا الحمد لله معناتها، من غير من مش ما ننسيه حتى حد الحقيقة. الهيئة المديرة معناتها وفرت الظروف، الكل الإطار الفني اللي معناتها خلينا معناتها نتطوروا.

0: هجمة بهجمة عملنا اللي علينا ومبروك للساقة ومبروك لنا احنا زاد السعود وشرفنا الكورة ومحلينا هكا اخويا عملنا ماتش مزيان وورينا ورينا اللي نحن طالعين زوج جمعيات رانا ان شاء الله بتطربي العام الجاي مش عاملوا حاجة به ان شاء الله اللعبة في التيران وفي الجرادان زوز الحمد لله الحمد لله اهم حاجة عملنا مستوى به وشرفنا الكورة والحمد لله يا رب.
1: نواصلوا مع بقية أخبارنا. غدا باش يكون الموعد في الملعب الأولمبي بسوسة الأربعة متاع العشية مع مباراة نهائي البراج من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى. مباراة باش تلعب الملعب الجبسي ونادي حمام الأنف مقابلة دون حضور الجمهور باش يسافرها فرج عبد اللاوي. الحكم أمير لصيب باش يكون في غرفة الفار ويساعده وسام بوغطاس. كذلك نذكر أنه نهاية الأسبوع نهار الأحد باش يكون الموعد مع مقابلة كأس تونس تجمع فريق ترجي الرياضي بترجي جرهيس بداء من الأربعة متاع العشية بملعب حماد العقبي بيرادس. طاقم تحكيم يتكلف من نضال الطيب حكم ساحة يساعده خليل الحساني أحمد الذوي سيف الدين الورتيني حكم رابع أمين الله الحجري حكم احتياطي مجدي بالله حكم الفار حكم الفار الأول حسن النيلي عمر بريدة مساعد حكم الفار الثاني. إلى ملخص أكيد رياضة القاعات والبداية بكرة اليد كما تعرفوا غدا باش يكون الموعد مع نهائي مسابقة كأس تونس في الكبريات وفي الأكابر. جديد فيما يخص النهائي بنديحو والزغلامي للترجي والساقية والغرياني وعطيطلة الإفريقي والمكنين. هنا نعطيكم التفاصيل نتاع طاقم التحكيم. تم تعيين طاقم التحكيم الدولي المتكون من رشد الزغلامي ومكرم بنديحو لإدارة نهائي كأس تونس الأكابر بين الترجي الرياضي ونادي ساقيت الزيت مباراة باش تلعب غدوة في أربعة. وتم تكليف طاقم التحكيم المتكون من هيل الغرياني وسالم عطيط الله بإدارة نادي كاستونس كوبريات بين نادي الإفريقي ونادي الرياضة النسائية بالمكنين. مباراة تتلعب غدوة مع ماضي ساعة وإن شاء الله تبعها على موجات إذاعة المونستير. فيما يخص الانتخابات الجامعة اللي باش تكون يوم 6 جوان بعد ما كانت لجنة الانتخابات بصفة رسمية قبلت زوز قائمات قائمة كريم الهلالي وقائمة كامل السنوسي. قائمة كامل السنوسي تحمل شعار إعادة البناء وبالنسبة لقائمة كريم الهلالي قائمة الاستمرارية والنجاح هذا هو الشعار متاعها. وبالمناسبة أعلنت القائمة هذه أنه باش تكون يوم الاثنين غرة جوان ندوة وصحفية في قصر الرياضة بالمنزه انطلاقا من الساعة 11 صباحا. نقعدوا مع كرة اليد. نعطيكم نتيجة سحب القرعة الخاصة بمسابقات الرياضات الجماعية لألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي بشدور في تارنتو في إيطاليا. كرة اليد سيدات تونس مع إيطاليا الجزائر اليونان كوسوفو ومقدونيا. كرة اليد رجال تونس جات مع الجزائر اليونان وقبرص. بالنسبة لبقية النتيجة متاع سحب القرعة ونعطيكم في بقية الرياضات كرة السلة 3-3 رجال تونس موجودة في المجموعة الرابعة مع إيطاليا إسبانيا والبوسنة. كرة صالة 3-3 سيدات تونس باش تلعب في المجموعة الرابعة مع الجزائر تركيا والقبرص. في كرة الطائرة رجال تونس جات في المجموعة الثانية مع تركيا وسوريا. وكرة القدم رجال تونس في المجموعة A مع المغرب تركيا ومقدونيا الشمالية. نحكي على كرة السلة. نذكركم بأهم ممكن الأحداث اللي صارت في وسط الأسبوع. فريق نادي الإفريقي كان خرج من الربع النهائي من مسابقة البال في المرحلة الأخيرة في رواندا. خسر في لقاء الإياب. كان عنده أمل وأنه يتجاوز ممكن هزيمة الفريق النقطتين اللي كانوا فريق نقطة. هي الحقيقة كان مطالب وأنه يفوز بفريق نقطتين في لقاء ثاني ضد فريق أهلي بنغازي الليبي. لكنه خسر بنتيجة 98-80 وهكا يتوقف المشوار متاعه إلى حد هذا الدور. كذلك فريق أمل حمام سوسة يتوج ببطولة القسم الوطني الأول أكابر بعد الانتصار على النادي الرياضي الصفاقسي. هي الحقيقة مقابلة شرفية وزوز فرق كانوا احتفلوا بتحقيقهم الصعود للبرو آ. النادي الصفاقسي بدوره أيضا احتفل بلقب البطولة نتاعو للمرة 22 في تاريخه والثالثة تواليا وكان فاز بالمسابقة الكاس وهكا سياسي يتحصل على الثنائية. كانت هذوما مستمعين أهم وأبرز الأخبار الرياضية. نقطة النهاية. إلى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: زريبة صويف زهوان عالموجة 104.7
1: موسيقى وألحان.

0: موسيقى وألحان، موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني على نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. السلام ليس خياراً بل ضرورة، ودعم عمليات حفظ السلام هو استثمار في مستقبل أفضل للجميع وحجر الأساس من أجل حياة أكثر أمناً واستقراراً للأجيال القادمة. تلك هي الرسالة التي وجهها للعالم الرائد التونسي موفق العرقي الذي يعمل ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بجمهورية إفريقيا الوسطى مينوسكا، حول أهمية حفظ السلام و ودعم الشعوب المتضررة من النزاعات. تنظم المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ببن عروس يوم 13 من جوان المقبل بالمخيم الكشفي ببرج السدرية من ولاية بن عروس 9 خيم تحسيسية توعوية حول أهمية التوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وسبل الحد منها، وذلك بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والمرصد الوطني للمرور وفق المديرة الجهوية هوية للديوان حياة اللباسي. أعلنت بلدية تونس في بلاغ للعموم نشرته مساء اليوم أنه بمناسبة إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفدار بالعاصمة على إثر انتهاء أشغال الصيانة، تقرر تمكين الزوار من مجانية الدخول بصفة استثنائية يوم غد السبت 30 من مايو الجاري انطلاقا من الساعة 11 صباحا، وبعد غد الأحد 31 من مايو الجاري بداية من الساعة 9 صباحا. ختاما، أكدت تونس اليوم بمناسبة إحياء اليوم الدولي لحفظة السلام اعتزازها بإسهاماتها التاريخية والمتواصلة في دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ الاستقلال سنة 1956، مجددة التزامها بمواصلة الانخراط الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار في العالم. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح. السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا موجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: يا سامعين الشعر والغناية،
3: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودماد من القرو، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاتا ندبة من قبل ناحكو.
4: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي
1: لسامعين الشعر والغناية.
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع رابح الفجاري وبشير بكار. وبشير بكار.
4: سيداتي أنيستي سادتي مرحبا بكم أهلا وسهلا، وتحية لي في الحقيقة من عندي وكذلك لزميلي بشير بكار.
5: أهلا وسهلا سي رابح، مرحبا ومرحبا بكل المستمعين برنامج يا سامعين الشعر والغناية.
4: اليوم نستضيف هو ضيف عزيز علينا لأنه كنا نتواصل معاه وحضر معنا قبل نتواصل معاه في الشعر الشعبي، هو
5: سي محمد العشي.
4: نوجه له تحية سي محمد لأنه جانا من صفاقس هكا ولا
6: هاي من العشاش،
4: ونقدره برشا ونعزه برشا، ويعتبر مرجع في الأمور ذي لأنه هو شاعر وعنده مدونة.
5: نعم بالطبع، تحية كبيرة لشعرنا وأديبنا ومدونة سي محمد العشي. احنا أخ رابح كما تعرف في حصتنا سي رابح باش ناخذ شعر من شعراء الفحول، شعراء تونس في الجيل الأول. هي. هو الشعر محمد بن حمد العياري.
4: مش من ولد عيار،
5: هو في الحقيقة من ولد عيار. من ولد عيار
4: ما أكثر وقت جيل،
5: هو من ولد عيار. كذلك باش نعطيه بسطة على حياة الشعر محمد العياري، ومش نحكيه على المسدسات نتاعه حتى لليوم، هي قاعدة موجودة ومشهورة عند الإدبة وعند العراف. وتو نحكيه فيها مع سي محمد اللي هو باحث وأديب وعنده فكرة على ودراسة كاملة على سي محمد العياري.

ਆਣੀ ਆ ਏ مجروح دم يقطر يا يا جد رفيقي ويا يا حبيبي ومن دم نشفت عروقي

0: سامعين الشعر والغناية.
1: في البداية نعمل مقدمة نتاع شعرنا.
2: أيه.
1: المرحوم محمد بن علي العياري ينسب العرش ولاد عيار بالشمال الغربي للبلاد التونسية.
2: أيوة.
1: هو شعر من الطبقة الأولى. يعني الجيل الأول.
2: أيوة.
1: يقول فيه الشعر عبادة في قسيم الواو بن علي محمد شعر طبيب كاوي نسبته عياري ومسدس وحلو.
2: أيوة.
1: وفما أمثال أخرى تو يقولها سي محمد. مولود سنة 1812.
2: أيوة.
1: وتوفي في سنة 1901.
2: 1901. واحد.
1: له موروث ثقافي هام وغزير ومتنوع، انفرد في على غيره من الشعراء في نظم المسدس.
2: أي.
1: اللي مش نحكيه عليه بعد تالي مع سي محمد نظم المسدس.
2: أي.
1: في أغراض البرق والنجع والغزل. والشعر محمد العياري عاصر الشعراء وهم أحمد ملاك وأحمد بن موسى وسعد الأزرق ومنصور العلاقي وقاسم لور الشفاني والشاعر الحاج حسن بن عثمان وغيرهم من الشعراء
2: كبار. أضوما يوان.
1: نعم أضوما من جيله. بالطبع مش نحكيه مع سي محمد أن المسدس علاش ينفرد به محمد العياري.
3: كان محمد علي العياري كان رحمه الله يحضر عكاظية الشعر التي ينظمها أحمد بي لول بقصره، وشهد له أغلب الشعراء بحسن أدائه لشعر المسدس.
2: أي.
3: هو انفرد به كما أي. قال سي بشير مثلا الشاعر العربي النجار مولود سنة 1840.
2: أي.
3: قال في العياري، قال في قسيم بعد الذي ماتوا كبار الحومة العم يتشرفوا وطوال في البر شادوا بعد طول النومة وتقدموا للمرتبة في الحال. في الأخر يقول أما العياري فيه بوب نسومة كل مسدس ليه باستقلال.
2: أيوة.
3: يعني هو فن المسدس انفرد به. أيوة. كما يقول الشاعر عبد الله بن زكري مولود سنة 1870.
2: أيوة.
3: يقول يا صاحبي نوصيك طول المدة اسمع كلامي لا تكون زهيد. اللي مضاف الساب قالت عدة الحساب يبدأ كل يوم جديد. بن علي محمد العياري جدة فن المسدس ليه وحده فريد. يعني شهدوا فيه الأدباء هذوما. وكما نجد في موروث شعره ثلاث أجزاء تقريبا معناها في الثقافة وفي الوام تحتوي على أكثر من 200 قصيدة، منهم 140 قصيدة في وزن المسدس.
2: في المسدس
3: معناها هو في المسدس كانت القصائد متاعها في المسدس.
2: أيوة.
1: خلينا في المسدس سي محمد وأخ رابح. المسدس سي محمد هو ضروري في طريق الإدباء، وسهل محمد العياري رحمه الله سهل على الإدباء في غناء الأغراض. علاش نقول في أغنى الأغراض؟
2: أيوة.
1: محمد العياري قال المسدس في الوشام.
2: أي.
1: لدي بلش يغني في الوشام ما يلقى صعوبة، يلقى في مسدسات محمد العياري الوشام.
2: أيوة.
1: مش يغني طريق في النجع.
2: أيوة.
1: محمد العياري قال في النجع. شي يغني طريق في الضحضاح محمد العياري قال في الضحضاح. يعني محمد العياري قال في جمع الأغراض الكل. ممكن تعرف الطريق احنا نقوله طريق. الطريق هو مسدسة وموقف وقسيم وملزومة.
2: أيوة.
1: معناها المسدسة ضرورية في الطريق نتاع الإدباء. تفضل سي محمد.
2: خاصة بشير، يعني نحب نوضح للسادة المستمعين النجع هو المرحول.
1: هو المرحول بالطبع.
2: أيوة. هذاك الغرض. أيوة.
3: إضافة لما قالوا سي بشير وأن المسدس ملحون ويتغنى على القصعة، يتغنى أيوة. بالعصية على القصعة ويتغنى زادة كملزومة.
2: أيوة.
3: حتى كملزومة تتغنى.
1: نعطيه بصة سي محمد باش أيوة. السادة المستمعين أيوة. يقول اللي

0: يسار.
1: يعطيك الصحة سي بشير، هو تغنى فعلا على ملهمته فاطمة. هو العياري غنى عديد القصائد على اسم فاطمة.
0: هو تقريب غنى على كل أسماء سي
1: كل الأسماء سي محمد. كل الأسماء غنى، قال أنتم على فاطمة حاذرين طول السنين، وإحنا على الحب متعهدين.
2: وهو يذكر الأسماء متاع النساء الكل.
1: هاي قال يا فاطمة خواطري قربوا لك، شاهي وصولك يا فاطمة جاوي واش قولك، اللي عشق فاطمة كيف يصبر، دليله تكدر ويذوق الحدج كاس من سم يقدر. هو فاطمة لا تكبدي شعلها، محاها ذبلها تحت الغضاء كيف هزت نجلها. وغنى على حليمة، يقول حليمة حلم بيك زهر القاح، تغذى وفاح حليمة جقت خاطري مرتاح.

0: كل ما اختار.
1: هو غنى على حليمة وغنى على زينة وغنى على عيشة وغنى على بشرة وغنى على ربح، كل هذوما غنى عليهم، هما بنات المحفل. غنى العياري على الأصحاب زادة، قال الأخير في صاحب اللي عملت فيه اختلت، ركب سابقي كيف راني نزلت.
2: أي.
1: اللي سبق فيه ساس الدغيلة باريه قيلة، لا تصحب ولا تدير سميلة.
2: أي.
1: على الأصحاب. كما غنى كذلك في سهرات العراس، كان يحيي سهرات العراس.
2: أي.
1: هو يغني، غنى على السوالف، غنى على العين، غنى على عديد الأغراض معنا حتى في الأخضر، كما غنى زاد البرق وغنى النجع وغنى صلاة النبي وغنى معناها جميع الأغراض، كما السوالف مثال عنده عديد القصائد. يقول سوالف على الفايزة في الصغار، شواشن خيار يتدرجح تحت ضي البهار، كما يقول سوالف على فاطمة جعدتهم، غفلة نستهم حفو هودو للوطاع عفستهم. يقول سالف على عين جدي الغزيل، الدنكس ومال ذراعين واثناش جوب الكمال، سالف تحل طاع على صدر نجلة الواتة بعجلة، ظليم القفز شاف رامي درجلة. يعني هو غنى معناها على السالف وغنى على الحولي، الحولي تاع العروس. يقول خاتم ذهب والديامونت كنزة، سوا مال غنزة تحظى منية قد عود البلنزة، عرمة ذهب صرت محتار فيها، وقت نجيها نلقى سماوي موكل عليها. يقول خرص الذهب في السوق سوما غالي، تستاهل وصف الغزال الجالي.
2: يا عيني
1: على الخرص وعلى الخاتم وعلى، وغنى كما قال سي بكار على وشام، على وشام.

0: يا
1: وغنى عن نجع كذلك، يقول نجع الرحل خلف الدار صار ورغى البكار وخيل العدو لاحقين أجهار
2: هاك.
1: ويقول نجع الرحل هز عقب نهارة فوق المهارة نزل وسط ضحضاح طوق غبارة كيما على البرق، يقول تبسم البرق بركامه ورعود زامه ولجار من غيثها يرحمه.
0: سي محمد الشعر محمد العياري أخ ربح هو أشعاره كانت كما قلنا في المسدس ومحل الشاهد والقسموة والقليل من الملازم.
2: مش
0: نحكيه على القليل من الملازم أخ ربح وسي محمد. الأديب والشعر محمد العياري كان يغني في العرس،
1: كان يغني عندنا ما يثبت في الدراسة، عندنا ما يثبت اللي هو كان يغني النجم نشوفوه معنا لما اللي هو كان يغني في العراس في قسيم عريض في البرق. يقول شرع شراع بين لمزين ويتوق توقين يوم ويوسط عبضيان في عقب الليل لظلم وقت الصعد قام لذين في القوس ديين شيلاب لنوار يزين مبهاه وقت التبسم تميت هالبرق تمين من غير ذهلين الحاء والميم ببيان والدال نكتب ونرشم وفي الناس لانيش خوان ولندير بهتان منول الجد كهان من أولاد عيار ننظم سلامي على كل سهران شابة وشبان والحافلة سود لعيان وعن كل حاضر نسلم.
0: وهكا نعرفوا أن الشعر والأديب محمد العياري كان يغني،
2: هو إلى جانب شعر كان أديب،
0: كان أديب فعلا. وإحنا الأديب ديما نعرفوه والشعر هو من الكبة نتاع القصيد. أما أشعاره كانت اشتهرت في كامل تراب الجمهورية وتحفظت عند كل الأدباء وصارت متداولة في كل الأعراس والغنية. ونذكر على سبيل المثال وجهة الساحل خاصة غناوله الأديب محمد خضر جديرة اللي يحفظه كثير من إنتاجاته وكذلك المسعدي وسالم عياد وعلي قريبج ومحمد علي إسماعيل الورداني. وكما نعرفوا أن زرع المسدس في الطريق اللي يجيبه الأديب هو شرط من الشروط في الغناء اللي يبدأ بالمسدس والموقف والقسيم والملزومة كما قلنا في أول الحصة.

0: الله فاطمة وشامبه يا ضاوي والخد زاوي ومثيل فوق تلاقي القاوي اه مبسوط بالمسك فيا حولاوي وتسال فتح تلاقي جميع النساء يستحفل الله فاطمة وشامبه مسطر عيون تنحر ومثيل فوق تلاقي محقر الله واحد كيف تطلع وتظهر ما بي عسكر بتسيف من الهند ما بيهلل على فاطمة وشام باهي مسطة موضح وعيون تجرح ونصير فوق تلاقي ملوح وحسام اشوف كريم تلفح وطايح مخبل ومنه تلف العقل ماش نهبل على فاطمة وشام باهي مزوق وعيون تحرق ونصير فوق تلاقي مفرق اه وخدود ولد نفسه كيف فتق واني في مسل نياب همثيل زهر مفصل على فاطمة وشام باهي مرقع وعيون تلسع ونصيد فوق تلاقي مورقع وحزام عجوب باهي مصنع وجبين يلمع وخدود دافي مثيل قرنفل على فاطمة وشام فوق الزنود وعيون سود وغزيل ومشود غم النهود البابي الهتن الجو الهنود والقدسر والوجوف نهضيه شاهد مدلل انا على فاطمة وشام باهي عضاها حين تحجاها وغصير فوق تلاقي كساها الله لا من توسد عضاها غنمها سعى وادخل بستان باهي مقدل على فاطمة وشام باهي مقاني وعيون ثاني وغصير فوق تلاقي حزاني اهان الذي شيخ شعر زماني مرتب وزاني من أولاد عيار فرقوا النفل
1: يا سامعين الشعر والغناية
2: سي محمد توا شاعرنا وأديبنا هذا بتبات لحال توك تقول لي أديب معناتها كان فك 1800 واش
3: أيوة 12
2: يعني كان فك الفترة ذيك أيوة. فما أدب شعبي
3: ثم
2: ها؟
3: لا موجود حتى قبله ثم موجود من 1700 وعشرين الأدب الشعبي موجود
2: خطر خطر تعرف على سألت سؤال يعني سألت سؤال بكل براءة
3: لا كان
2: لأنه كانوا قبل البي الكلهم يشعروا عند البي
3: فعلا يشعروا قدام البي وكان أحمد بن موسى هو المنظم متاع العكاظيات هذه أيوه. باعتباره شاعر البلاط
2: أيوه.
3: أحمد بن موسى هو شاعر القصر معناها
2: أحمد موسى
3: أحمد بن موسى
2: أي أيوه. بن موسى
3: وكان ينادي هو لدبة هضومة
2: أيوه.
3: وكما قلت سيادتك سي رابح ملاك طبع له أحمد بي الأول بطابع الذهب
2: أيوه.
3: وقال له أنت شاعر الجنوب شاعر أيوه. الصفاقس والجنوب
4: سي محمد ضضاي احنا حكيناه في حصص أيوة فارطة أيوة نعود لشعرنا
3: هو دليل اللي شعرنا يغني شعرنا في الأعراس في قسيم مسدس آخر على زينة يقول زينك وفي لصل زينك شريف زينة وفي لصل زينك شريف وخدك نظيف ضيك وضي القمر كيف كيف يقول في خيرها يقول نجرح الغيد فوت الجراح لسني فصاح غنيت في عرسكم للصباح
2: أيوة
3: من أولاد عيار قولي رماح بحر يكساح موجك بركاد شق في العريف
4: وهذا يبين أنه هو غنى غنيت في عرسكم للصباح
3: أي غني في العرس
2: يا سبشير علاش يقولوها أنا سمعتها كونه ثم شعراء قبل يقول لك هذاك شعر بالطابع
3: أي مطبوع مطبوع
2: كانوا يطبعوا فيه شعر
3: فعلا أي
4: الطابع الحقيقي هو في الطابع. الواقع الطابع أي الحقيقي هو الاسم
2: الاسم
4: الطابع الحقيقي هو الاسم الكبه
2: اي المكبه
4: هذاك هو الطابع الحقيقي للشعراء نواصلوا في القراءات الشعريه للاديب والشعر العياري
3: احنا جبدنا على شعر الغزل
2: اي
3: ولكن عنده اغراض اخرى كما قلنا النجع والبرق وجبدنا على رؤوس الركبات متاعهم لكن زاد كان يغني المكفر
2: اي
3: كان يغني صلاه النبي والمكفر
4: نعم
3: يقول
2: المكفر هو التكفير على الذنوب
3: على الذنوب
4: على الذنوب,
3: على الذنوب. ويقول الركاب من الفجر زازوا المرير
4: ركب
3: الركاب من الفجر زازوا المرير تبعوا الخبير قصدوا النبي الهاشمي بالمسير هذايا أليف للعياري كما قال صلاة النبي ربح هي الكل
2: أي
3: تبري العلل صلاة النبي كنز يا أهل العقل كما قال حب النبي زاد قلبي الهيبة، دموعي سكيبة، شوقت جوني المراحل صعيبة.
2: أيوة
3: يعني هذا يغنوهم يعني حتى للناس اللي ماشي تحج، ويغنوا لهم الركب، ويغنوا لهم أوسي بشير، معناها يعرف اللي العباد وقت الحج يشوقوا ويعملوا التشويق، وغناء متاع صلاة النبي.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: إذا نعود بعد ما سمعنا الأغاني هذه ومعنا سي محمد العشي اللي هو في الحقيقة صاحب مدونة شعرية هامة جدا.
2: نعم.
1: وهو أيضا شاعر.
2: سي أيوة. محمد نعمل قراءات شعرية أخرى للشعر محمد العياري.
3: أنا عندي قصيدة كاملة تحب.
1: أيوة.
2: تفضل تفضل تفضل سي محمد.
3: في صلاة النبي. أيوة. ركب يقول الركاب من الفجر زازوا المرير تبعوا الخبير قصد النبي الهاشمي بالمسير.
1: أي.
3: الركاب من الفجر زازوا الحجاز بخبير فاز قصد النبي الهاشمي بالنجاز. يا سعد من زاز مكة وحاز للبيت زاز يرتاح من الذنب مثل الصغير. الركاب من الفجر زازوا الطريق خبيرهم البيق قصد النبي الهاشمي بالحقيق. ضرب مدفعة في عقاب الغسيق قال العشيق قطارهم بالطبل والنفير. الركاب من الفجر زازوا ثنايا خبيرهم تهايا قصدوا النبي الهاشمي بالهدايا. يا رب مولاي سهل اخطايا وبلغ منايا ان شاء الله البدر ليا عشير. الركاب من الفجر زازوا ثنية خبيرهم تهيا قصدوا النبي الهاشمي بالهدية. يا خالقي في حضور المنية تسهل عليا ونزور مولى المقام الشهير ونزور مولى المقام الرفيع نبدأ مطيع للهاشمي البدر اللي شفيع.
1: أيوة.
3: أنا الذي شيخ مالي رضيع صغط الرصيع من أولاد عيار بحري غزير.
2: أيوة. من أولاد عيار بحري غزير. كذلك يقول الشعر العياري عيون فاطمة شيعتهم انظرهم عيون فاطمة شيعتني انظرهم تقوى سحرهم حرباد قتال ممضي شفرهم. عيون فاطمة شيعتني حجاهم تقوى وجاهم حرباد قتال ممضى برهم. عذاب فاطمة يرحم اللي ضناهم مسمح بهاهم كما برق بالنور ليلة امطرهم. عيون فاطمة شيعتني نعتهم وكيف ذبلتهم بشاطير في كناني راشقتهم. سوالف على فاطمة جعدتهم فو هودوا على صدرهم. عيون فاطمة شيعت لي حركهم تقوى دركهم حربات قتال ممضى شوكهم. عيون فاطمة نجوم راجع فلكهم عليهم ملكهم وعسس لا يخرجوا من وكرهم. عيون فاطمة شيعت لي هذبهم تقوى نشبهم حربات قتال ممضى ذببهم. كما فارت الحب جات من جعبهم فيا نشبهم دقوا كنيني بقوة وترهم دقوا كنيني بقوة وترهم.
3: وترهمك وبارك الله فيك سي بشير. هو زاد يغني معناها عنده قصيدة فيها أسماء.
1: أي.
3: فهمتني. يقول محسن صلاة النبي في بداية
1: يسلم عليه السلام
3: ونرتب أغنية مساء الخير يا زايد على شقية.
1: أيوة.
3: محسن صلاة النبي في بدايتي ونرتب أبياتي مساء الخير يا زايد على شقيتي. مسا صالحة وفاطمة في ثباتي منهم أماتي عيشة وفطوم سبت هوايا. محسن صلاة النبي في المشهر ننظم ونشعر مسا الخير يا مخلفتني مكدر مسا سعفتي وكل من جاي يسهر ومسا المحضر وعلى كل من جاي يسمع أغنية. محسن صلاة النبي في لساني نذبد أوزاني مسا الخير هيا سباي بمحاني مسا ريم والفايزة ومهاني ومساهناني تراكي ومنا فوت النهاية. محسن صلاة النبي في جوابي نرتب خطابي مسا الخير يا زايدة في عذابي مسا صالحة التايقة مع شلابي وبيات نابي وحبيبة وجنات هي منايا. مسا محسن صلاة النبي في مبادي ونرتب انشادي مسا الخير يا زايدة على انكادي مسا فاطمة وصالحة في ذبادي عليهم اعدادي انتم زغردوا يا سباي بهوايا. مسا محسن صلاة النبي في كلامي ونرتب انظامي مسا الخير يا زايدة على غرامي من اولاد عيار ني بحر طامي ونرشق علامي ني سيد شديت كم من ثنايا
2: ني سيد سديت كم من اثنية.
1: أيوة.
3: صلاة النبي ربح هي الكل.
1: أيوة.
3: تبري العلل.
1: أيوة.
3: صلاة النبي كنز يهل العقل.
1: أيوة.
3: صلاة النبي ربح بها جوابي انجدني صوابي. صلاة النبي كنز ما هوش غابي. صلاة النبي يزول بها عذابي اطهر ثيابي يا ويح منه عليها اغفل. صلاة النبي ربح تروق الفاضي تبري مراضي. صلاة النبي كنز شهد القواضي. صلاة النبي بحبها القلب راضي تجلي غياضي. صلاة النبي تخلص اللي وحل. صلاة النبي ربح حال ربح حال نهاية ديما معايا وبذكرها وبذكرها ننتصر عن عدايا. صلاة النبي النال بها منايا تبري وجاية. صلاة النبي ينور بها المحل. صلاة النبي ربح يا أهل المعاني ويا من صغاني. صلاة النبي دائمة في لساني. صلاة النبي بحبها القلب فاني مدة زماني. صلاة النبي ذوقها كمل عسل. صلاة النبي ربح بها اختياري تمحي وزاري. صلاة النبي ربح بايع وشاري يا محسن ذكرها في الفجاري تجلي غياري وبذكرها يخف كل ما ثقل. بذكرها المسلم يزيد طاعة نعمل خلاعة. نوصيك يا عبد لها تواعة من أولاد عيار صاحب الشجاعة حزنة شفاعة من خاتم الأنبياء والرسل.
2: من خاتم الأنبياء والرسل.
1: طيب يظل لي أخذنا الساعة الأولى لابد عن إذنكم نقفوا باش الزملاء في قسم الأخبار يعني يقدموا النشرة الإخبارية الموجزة ونعود في الساعة الثانية إن شاء الله.

0: يا ثاني عين الشعر والغناية.
1: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروا، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورشفاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناء.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: مستمعين الشعر والغناية،
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر مثل الجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري، وبشير بكار.
4: تمام 9 ليلا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد الدكتور سالم نصري بأن الحالة الصحية لسبعة أشخاص أصيبوا بتسمم غذائي مساء أمس الخميس مستقرة، حيث غادر ثلاثة منهم المستشفى، ومن المنتظر أن يغادر ثلاثة آخرون خلال الساعات القليلة القادمة، بينما ستبقى حالة وحيدة تحت الرعاية الطبية خلال 24 ساعة القادمة. أكدت المختصة في التغذية شيماء العياري اليوم أن حالات التسمم الغذائي تحدث عادة إثر تناول أطعمة أو مشروبات ملوثة، وذلك نتيجة عن استعمال مياه غير صالحة للشرب أو بسبب وجود بكتيريا وطفيليات ومواد سامة في الأغذية، وذلك تعليقا على حالات التسمم الغذائي التي تم تسجيلها أمس بولاية سيدي بوزيد. في موضوع آخر، صادقت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال جلستها الخامسة لهذه السنة على عمليات استثمار لمشاريع بولايات المهدية والمنستير ونابل وسيدي بوزيد بقيمة استثمارات جملية بلغت 10.8 مليون دينار في أنشطة الفلاحة والصيد البحري. ختاما، مدفوعا بالأداء الجيد لكل المؤشرات القطاعية، اتجهت السوق صعودا وأنهت الأسبوع الذي اقتصر على 3 حصص بسبب عطلة عيد الأضحى يومي 24 و 27 من مايو الجاري بشكل إيجابي، إذ قفز المؤشر المرجعي تيونانداكس بنسبة 2.7% وأدرك النقطة 17669.81. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
6: سمر ومؤانسة. تجمعنا فضائيات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى. ولكل أذواقكم محطة من محطات السهر. عناوين: حل السهرية في إذاعة المنستير.
1: يا سامعين الشعر والغناية،
7: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودماد من القرو، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
3: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري، مع ربح الفجاري وبشير بكار. وبشير بكار
4: أحب أذكر اللي أنت ضيفنا اليوم في هذا البرنامج وكثر خيرك، يعني أعطيتنا معطيات كبيرة اللي كنا يعني نرغب في الحصول عليها، على هذا الشعر الكبير اللي هو العياري. وسي بشير قبل ما نسمع الأغنية الموالية في الساعة الثانية، تو الشعر كان يقال في ولد عيار.
5: نعم،
4: ونفهم اللي كونه تقريب كل جهات الجمهورية كانوا عنده شعراء.
5: بالطبع بالطبع، تونس تونس بلاد الشعر وبلاد الأدب وبلاد تونس بلاد الثقافة وبلاد العلم.
4: من 1800
5: نسمعوا سي رابح مع بعضنا، نسمعوا الأغنية الأديب من الأدبة
4: هاي،
5: ونرجعوا لحصتنا كالعادة.
4: بتبعة الحال كما قال سي بشير احنا في البرنامج هذا لابد أن نعطي وقت لأغنية الأدبة، لأنه الغناء متاع الأدبة هو أساس الشعر، ويستعمل الشعر الشعبي دائما في غناء الأدبة.
5: والأديب سيكون سي محمد بن عمر من معتمدية مساكن.
4: نسمعوه.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
1: سامعين الشعر والغناية،
2: نعود سي محمد كالعادة لقراءات شعرية للشعر العياري.
3: قراءة أخرى لقيتها في البحث متاعي، أحمد ملاك يقول، اللي هو مزامن مع العياري، يقول أصل الأغنية 20 بمعانيه، زيد 4 ثانيه، ما كانش يسوق الأغنية باريه.
4: يعطيه الصحة.
3: قام العياري قال لي ساس الأغنية كان 6 و6، ليك من عدت، الرب معبود والعلم شتى.
2: الله الله.
3: ساس الأغنية 6 رصايم و6 تمايم، الرب معبود والعلم قايم، من لازني نال غير الحشايم، وكثر التهايم في العمر عاش عيشة سمتة. ساس الأغنية 6 تلفظوا و6 تحفظوا، الرب معبود والعلم لحظوا، من لا قرا في الكتب التفرضوا، ما نال غرضوا كما الهيشة مفصلة من كريستا. ساس الأغنية 6 نشايط و6 ربايط، الرب معبود والعلم حايط، ما رايس إلا يصبر في الفلايط، الحق كل عايط من الصين حتى البوغاز سبتة. ساس الأغنية 6 تحايف و6 وصايف، الرب معبود والعلم حايف، من لا قرا في كتب الرصايف، مسكين خايف يهرب من العاتشة إذا قصطة. ساس الأغنية 6 كملهم و6 جملهم، الرب معبود والعلم للهم، من لا قرا في كتب التممهم، لا هوش منهم لا يفرز كلام في حرف قشتة. ساس الأغنية 6 جر و6 فكر، الرب معبود والعلم بحر، من أولاد عيار قولي عبر، في كل بر نيكيد من جايني بشمتة،
2: نيكيد من جايني بشمتة. على فاطمة وشام باهي منزل، وعيون تقتل وغثيث فوق التراقي مخبل. على فاطمة وشام باهي مبدع، وعيون تلسع وغثيث فوق التراقي مبزع، والزند وتعضاها مردع، والخرس يلمع وخدودها بفل زهر القرنفل. على

0: بتحفل على فاطمة وشام باهي موضح وعيون تجرح وغثيث فوق الدراقي مدرجح ومن شافها غزر بالعين يربح يسعد ويفرح ويعود بالحب يمشي مدلل ويعود بالحب يمشي مدلل.
1: مفارس الله ينجي العرب نهار العطب نهار زغرد ومكحلات الهذب. مفارس الله ينجي القاح نهار الكفاح نهار زغرد ومكحلات الشباح. نهار الضرب كل صنديد طاح جاف المراح فراسين يتخاطفوا في السلب. مفارس الله ينجي الشويل نهار القتايل نهار زغرد ومكحلات الذبايل. لا بي لا شرع لا حكم طايل ولا قول قايل نهار قربعوا لشبرا في الركب. مفارس الله ينجي النياق نهار النفاق نهار زغرد ومكحلات الرماق. نهار عيتوا على البلا واق واق نهار التفاق نهار كبد الدم في الرصب. مفارس الله ينجي المهارة نهار الخسارة نهار البدا رشمهم بالغدارة. عمر ولحق وزاد في العمارة وثبت إشارة تقرنص قنص على المقاتل ضرب. مفارس الله ينجي الرحيل نهار القتيل نهار زغرد ومكحلات الذبيل. نهار البدا نهارهم مثل الليل يبان الرجيل ويفوز على الكل منه ركب. مفارس الله ينجي السبايا نهار القاية نهار زغرد ومكحلات السهايا. من أولاد عيار نرتب غناية بحوري ملايا ني فارس القوم ما ننغلب.
0: ني فارس القوم لا ننغلب. وفعلا ما ينغلبش الفارس وما ينغلبش الشعر العياري في المسدس.
2: العياري ما هو من جهة مكثرة وك جهة هذيك.
1: أي من أولاد عيار.
2: أولاد عيار.
1: عيار وليد سليانة عرش كبير ياسر. أولاد عيار.
2: ما طول طوى وليد سليانة قبل كانت المكثرة.
0: نعم.
2: الكيف.
0: نعم.
2: توصل الكيف.
0: ويقول في الجرح كذلك مجروح في كبتي بستوية جراحي خفية طبيب الهوى خاني وغربية. مجروح في كبتي بالقميرة جراحي غزيرة ني صاحبي خان ما قل خيرة. وهالجرح ما لقيت لاشي جبيرة همومي كبيرة ودواي لا صبت لاشي ثنية.

قريب ليا مجروح مجروح في كبتي جرح دوني ومقبر محوني ناي صاحبي خاني يحزوني على صاحبي كيف العدا قصوني وزادوا زبوني عقب الدجال كل عصوا عليا مجروح.

0: سعية مجروح في كبتي بالمزارق وجا جرح غارق وني صاحبي خاني بالمحارق وشكيت في الخل ماشي فارق وخش الرقارق لا عيب لا موجعة لا سوية مجروحة في كبتي جرح غابي ما أكبر عذابي من صاحبي خاني يا حبابي من أولاد عيار يصعب حرابي ناقل صوابي على كل غناي ناخو خطية على كل غناي ناخو خطية.
1: هو هذا جرح
2: حياتك صحة.
1: هذا جرح العياري.
2: أي العياري
1: كيما ملاك عند جرح
2: اسي محمد مو كانوا يشعروا على السوالف.
1: أي
2: خل نقولوا لشبابنا شبابنا طوما يعرف السوالف.
1: أي
0: سالف
1: سالف
2: سالف
1: غثيث
2: هي كانت المرأة تعمل سالف
0: أقلع. نعم سالف جاني من مولاته سالف مرجاح
2: صحيح
0: برش توالف
2: وإحنا
0: نسمعوا سي محمد على الجرح شكول
2: وإحنا قدمنا قصيد
0: بعض الأمثال قلت ملاك
1: قصيد وبرة معنا
2: قصيد على وشام كانت نساء توشم
1: توشم
2: إيديها ووجهها ورجلها
1: قل لي وشمه قبل والوشام يغنوا عليه والجحفة يغنوا عليها
0: والشام والشام وشامك وزيد إذا كنت فيه في زندك.

0: نحب نشير بشير سي محمد انه مخرج هاتي الحسا زميلي فوزي شعبان اللي هو زميل وصديق وربي يفضله.
1: بالطبع هي تحية كبيرة لمخرجنا الأستاذ فوزي شعبان، هو اللي قاعد يركب لنا في الحصة الممتازة
0: ذواق،
1: هو اللي يختار لنا في الأغاني نتاعنا. سي محمد هو صاحب ذوق راهو،
0: اي صاحب ذوق،
1: خذيه حصة سامعين الشعر وغنية انه هو صاحب ذوق.
2: نحيوه احنا بالمناسبة.

بكيرة يا حليب بكير بشر بش يا اخوي.

يا اخوي

0: يا يا يا ذي قلبي ومن حر نار القويل
1: ازهمي اليوه يا بنو انا الشبح ومرحول زين اسمايل ولي جيت من شدة الجرح وشيعت بالسود قيل لجيت يا من شدة الجرح شيعت

علم الأسرار يعلم عن كل مسار بالظهر والخفية صلوا يا كل حذار على الدار المختار شفي أمت يوم الأحشار الممدوح ببرقية بعد السلاسيق الأشعار من وجد الأفكار على البرق في اسمه شيار درزت رعودة قوية صحابك ما البحر يخذار والرعد نقمار غم الكواكب والأبدار من الريخة والثريا نشرة

الأدوار وجميع الأجوار جندوبة فوزارة قدي كيف جاب ثنية تعدى البوزيد مرارة قفصة وعكار جنوب كفار وعمار مطر كامل الجمهورية أصبح شعب فرحان مسرارة والخير يكثر وربيع فاتح بنوارة وشعوب سبحة زهية منتوج نفاز وسوارة بتحسين الأسعار وسيوب من غير تحكارة انتامير سبحة مليا أنا الذي سقط الأشعار من وجد الأفكار وشبيل في القول قنطار الصادق الفاض وذكي ني نقمة من جيبه بار نسلم على جمع الأنفار بسلام من مجتحار للجو يسمعوا فيها.

0: وما حين تجينا وما يا بعيدة يا دواوي.
1: يا سامعين الشعر والغناية،
2: بل كل ديب عنده جرح، يعني ملك عنده جرح، العياري عنده جرح،
3: كيف انسى انساوي يا مجروح يا قلبي.

0: هما كانوا لدباك كيف يغنوا في العرس، أنت تجيب وشام أنا نجيب وشام، أنت تجيب جرح أنا نجيب جرح.
1: معناه يقولوا سي محمد يقولوا الغنية بالضد واللي تسمع رد
0: أول تسمع رد. صحيح كانوا يغنوا على العيون كذلك، العياري على العين يقول يا عين لا تعشقي عشق تالف وبالك تخالف الفايدة في الحبيب الموالف، ويقول يا عين كثر البكاء ما يفيدك
2: أيوة
0: وقلل غريدك
2: أيوة
0: يمتبع زول من لا يريدك، يقول عينيك كما عين جدي الخفيف ارتع في الرصيف توطى وطا شبح صياد ريف. يعني يغنوا كما العياري زاد يغني على القصعة، يغني على القصعة.
1: وإحنا بينا سي محمد أنا
0: القصعة، القصعة هذه
2: القصعة متاعنا،
0: القصعة متاعنا الحديد هذيك القصعة الحديد ولا
2: قلبانيسي
0: ولا اللوح. كيف يبدو لدبة مش يتناظروا ومش يبدو يقولوا في كلام معناها غير لايق بحذا نساء وبحذا
1: نفخ نفخ،
0: يجي مولى العرس وإلا الشيخ الكبير وإلا كذا يحط القصعة في وسط النوب ويقول لهم اللي هو يغني يغني على القصعة، هاي القصعة
2: هاي القصعة هاي
0: القصعة وبزوز عصي
2: يعطيك الصحة
0: قصعة وبزوز عصي. يغنوا لدبة الأولانين على القصعة تو ما عادش يغنوا، ما عادش يغنوا على القصعة هذه.
1: دفر سي محمد الغناء على القصعة وهو احنا موجود في السحن مش موش موجود ولكن هو فيه طريقتين في الغناء. مثلا الطريقة الثانية سي محمد مثلا نقول

0: على كل غنى ناخو خطية، على كل غنى ناخو خطية. هي سي محمد والأخ ربح، هي ضاي
1: لحن شعر ملحوظ،
0: هي فيها شعر فيه اللحن، وهي تتغنى على القصعة. عمتين نغنيها احنا عادة، هي بعد ما نجيبوا الدوام متاع العرس.
2: أيوة،
0: طيب نجيبوا الدوام متاع العرس، إذا كان الطقس يكون موش باهي وفما أمطار وفما رياح، يدخلونا للحوش وفلا في دكان في الدار أو في بيت، ومدونا القصعة كما قال سي محمد، ونقدر نغنيه على القصعة اللي هي طاولة ولا تعريضة وطويلة، قبل كان هو الليان. كذلك في مدينة زرمدين القصعة تتمد، غنى القصعة يجاب على العصيدة.
2: أيوة،
0: طيب يجيبونا صباح العصيدة، قوم لدبة تغني على القصعة.
2: أيوة،
0: وضاي هو الشعر فيه أنواع، المسدس فيه نوع على القصعة ونوع لما يتغنى سي محمد على القصعة. مثلا سمعنا معنا في طريق الجد وخلطة اليوم انكد عليك بروحك ما عليك بحد، هذا نوع من المسدس ولكن ما يتغناش على القصعة. كذلك فمعنى آخر نتاع مسدس هو على القافتين، يكب على زوز، فما مسدس يكب بقافية برك، وفما مسدس يكب على اثنين باثنين باثنين. معناها فيه أنواع، هو فيه أنواع المسدس، وهذا حبينا بينوه للسادة المستمعين.
2: علاش سبشير قال القصعة يعني غناها على زرمدين؟ لأنه القصعة كانت ليلة 27 يا بشير، من قديم الزمان كانت.
0: نعم،
2: هي ليلة يأخذوا اللحم.
0: نعم،
2: يحضروه كسكسي.
0: نعم،
2: ويطلعوه للشارع.
0: نعم،
2: مشيت العادة ذي ما عادش. وأنا أتذكر يعني أنا خلطتك الفترة ذيك الفرق متاع العيساوية والكل، ساعات يجي ويشكيو، كنت مدير دار ثقافة تاع زرمدين، يجي ويشكيو راهو في البحرمة حتى اللحمات متاع القصعة وهزها لدارو.
0: سي ربح، نقترحوا على الأخ المخرج يعدينا أغنية، ونرجعوا مع سي محمد في قراءات شعرية لي هو للشعر محمد العشي.
2: باي. إذن بعد ما سمعنا المقترح متاع سي بشير، وشكرا لزميلي فوزي في أنه يعني لبينا الدعوة، وفي الحقيقة رو مش خطر احنا نحبه، رو زاد عندنا المستمعين يتبعوا فينا
0: بالطبع، خطر ديما اختيار المخرج ديما جيد وديما
2: باهي. والله يا سي بشير يتصلوا بي بالتليفون.
0: نعم،
2: يقولوا لي ياتكم الصحة
0: الحمد لله
2: وبارك الله فيكم.
0: الحمد لله
2: الحمد لله. أما أخي رو سمعونا كذا ولا كذا كذا، يعني
0: يبعثون سي ربح، يبعثون مقترحاتهم في رسائل
2: صحيح
0: للسيد مدير إذاعة المونستير.
2: أي،
0: فهمت، وإحنا ناخذك الرسائل هذيك أنت واني ونقرأها ونشوف شنو النجم، ومنها من اقتراحات النجم قدمها للسادة المستمعين.
2: أيوة، أسمعني سي بشير.
0: إن شاء الله
2: سي بشير، أنا إن شاء الله عن قريب باش نعمل بوات بوستال.
0: نعم،
2: في المستير هنا قريب اللي ذاع.
0: نعم،
2: وهما زملاء اللي في البوسطة في هنا.
0: نعم،
2: يعني يقول مش عيب يشربوا القهوة متاعهم ويجوا بحذانا في المقهى هنا، وتولي المقترح متاعك انت، يبعثون الرسائل متاعهم والرسائل ذوكم
0: ونقرواها،
2: نحلهم بعضنا ونشوفوا.
0: نعم،
2: المقترح.
0: نعم، ونشوفوا
2: مقترحات اللي يتلبى يتلبى.
0: نعم،
2: واللي ما يتلبش ما يتلبش.
0: هذا هو الكلام اللي لازمنا نقولوه للسادة المستمعين، ابعثونا رسائلكم. والشعراء وكذلك الشعراء نحبهم يبعثونا قصائدهم
2: في ذات المستير. نمشي يعني يقولوا لي عندك 100 جواب، تو ما عادش يبعثوه، يسمع الإذاعة والتليفون.
0: نعم نعم،
2: وفيسبوك.
0: نعم نعم،
2: وعالم
0: نعم. نعم، ما نمشيو سي محمد ونسمعوا بعض القصائد. سي محمد انت شاعر بالطبع.
3: انا شاعر ومش نجيب لكم قصيدة.
2: سي محمد تبارك الله عليه، مدونة شعرية
3: في وزن المحزوز.
2: نعم،
3: المحزوز هذا هو أكبر شاعر غناه، هو العربي النجار.
2: العربي النجار،
3: العربي النجار أكبر شاعر غنى في الأغنية المحزوز، هو حيتي وملحون. فيها أنواع، أو المحزوز فيها أنواع. أني قلت تلم المحفل جملية، نسوة ورجال، مساهر عامل كيفية، لبسة ودليل وجب نصلوا على نبي طاهر السروال.
0: الله الله الله الله الله صل وسلم.
3: صلوا يلتصغوا فيا علي مرسال بابا فتيمة ورقية شارح لقوال. صلوا يلتصغوا ديما علي مرسال بابا رقية وفتيمة شارح لقوال يشفع من نار الهيمة بذن الفعال يعلي في قدر نبية. قدر نبيك يعلى ذكرى ما منهش ملة حبة مولانا دلة لطيب الأفعال وحالة وقت الخلوية وحالة الستين كمالة ما فيهمش المحالة هدي وحكمة وعدالة بحسن الأقوال نزلوا 14 و100 نزلوا للهادي لمجد طه الغالي محمد ليك مشوق يا الأسعد نوصل لظلال حرم البيت المبنية حرم الكعبة نزوروها إن شاء الله بالعين نروها نطوفوا بيها ندوروها نسعوا لجبال بجاه حبابك جملية بجاه حبيبك والعشرة سمح الصيفة والبشرة تشيل اختانا من العثرة بجاه الأبدال المداروش الدونية المداروش التنكيدة صلوا على الهادي بيدة صلاة تنح التنهيدة تخفف الأثقال علينا ما تبقى سيا علينا يخفف بالطافة صلوا على السمحة وصافة نور وبهجة وعفافة طهر السروال سخر ليلو القمرية سخر في الغار حمامة وسد الرتيل قيامة نصرهم ربي بكرامة علي جهال لعدة قوم البغضية لعدة قوم الجهالة تبع الجرة منالة عانى الصديق بمالة حذر الأشوال وشدوا للهجر ثنية شدوا طريق المدينة هاجر على الخاطر دينا أوسوا خجر زحامينا نسوة ورجال معاه اتحدوا جملية معاه اتحدوا لقواف منه عارف والعاقل واغفر لليشعر قايل ناظم الأقوال بجاها خير البارية بجاها نبينا العدناني بالعجم نصلي ونثاني شالخ فعزيلة تاني نقمة الأرذال عامل في

0: يا سامعين الشعر والغناية.
1: سي محمد تعرف ما هو كان يغنيه على كل شيء العجار.
2: أي العجار
1: معروف.
2: أي أنا هو كذلك في المحجوز.
1: أي اقترحت أنا وقتها بش البرنامج هذا يعني من الأسماء يعني كي تجدد نعطوه العجار. العجار هذه اللي غناها بشير بكر.
2: نعم غنيتها.
1: هي للشاعر.
2: هي للشاعر عبادة السعيدي رحمه الله.
1: عبادة السعيدي رحمه الله. يعني كان يغنيوا على برشا حاجات.
2: على برشا حاجات.
1: أنا من الناس ما كنتش نعرف العجار شنو.
2: أي صحيح. يغنوا على الحولي ويغنوا على اللباس نتاع المرأة ويغنوا على جميع معناها ما يهم المحفل.
1: أيوة.
2: وما يهم السهرة والعرس والمجتمع والناس الكل يغنوا عليه.
3: خلصوا قراءات شعرية سي محمد.
2: أنا في صلاة النبي على صل عليه العدنان صلوا يا حضرة عليه العدنان على البابا الزهرة وسيد العربان
3: صلوا يا يا حضرة
2: عملوا لبشار الميلاد الهادي ورقعت لقمار السيد الأسيادي نطقت الأحجار وجمع الجمادي بإذن السبحان صلوا يا حضرة
3: صلوا يا حضرة
2: بإذن الكريم في كفالة جدة ترعرع ويتيم في أول مبدأ أعطاه العليم الحكمة والسندة وزاد الأمان صلوا يا حضرة
3: صلوا يا يا يا يا حضرة
2: كي كبر وشب عاش مع عمة أبو طالب غيور الدمة في سفرة ذهب وصحابة غمة سهل الكهان صلوا يا حضرة
3: صلوا يا يا حضرة
2: قالت لقبات التشرح وتفسر في التوارات العلامة تظهر بختم رسالات البدر الأزهر نبينا العدنان صلوا يا حضرة عمل لها تجارة ابنة خويلد ما ثم خسارة وقاعلها سعيد بحكمة ودبارة خذاها وتقيد صداق العرسان صلوا يا حضرة صداق اللامين المطهر ثوبة وفي لاربعين من عند ربة نزل لها الدين وفي الغار الكتبة وحال القرآن صلوا يا حضرة وحالة بزيادة العشرة لوايل نطقوا بشهادة وعدوهم صايل زايد في عنادة سفاها ورذايل وزادوا غيوان صلوا يا حضرة
1: نجدد لك شكري أنا وبشير على حضورك معنا وفي الحقيقة أنا قلت لك مرجعنا لأنه ساعات كما خطر ظروفك باش جي من سفاقس لهنا مش ديما لكن تبقى ديما حاضر معنا في
3: وإحنا علاش نحب ديما الباحث والمدون محمد العشي يكون متواجد معنا باش نبينوا للسادة المستمعين احنا رانا مناش نحكيه من فراغ احنا نحكيه الصحيح وسي محمد هو يزيد يصحح المعلومة نتاعنا
1: أيوة.
3: يزيد يبين للسادة المستمعين اللي احنا اللي نقوله فيه راهو أذر كل مدون وموجود في دواوين الشعراء رحمهم الله
2: نختم ونقول إضافة لكلامك البرنامج هذا قام بحصة حول الشاعر أحمد ملاك اللي هو من صفاقس المدينة وكان نساج وكان يعاصر الأدباء هذوما الأولانيين الجيل الأول كما زاد قام بحصة للشاعر أحمد السماوي
3: عديناه
2: هذوما عديتوهم
1: هذوما الأخدم برشا
2: خذيت صفاقس معناها ما غفلش عليهم البرنامج
1: عندك شقرون من لمنة
2: وعاش في صفاقس
1: ما تعمقناش فيه
2: لا وعاش في صفاقس ونجم نعاود عليه حزة وكل أديب رو تنجم تعاود عليه حستين وثلاثة وما نعاودوش
3: نعم
2: الكلام اللي قلناه ذاك نجيبه الجانب الثاني وما خطر أكيد أكيد جدا ما نجموش في حصة واحدة
3: نحكيه
2: على محمد نعم. العياري والله أو نحكيه
1: والله, والله سي محمد نعم. مع الشكر أنت هديت لي من المدونة متاعك أعطيتولي وأنا توا معناتها من ساعة ساعة نرجع نشوفك القصائد الشعرية ونشوفك الشعراء حقيقة من المراجع لهم من المراجع لهم
2: إن شاء الله نضيفه لشعبنا ولشبابنا وللناس اللي ما يعرفوش الشعر الشعبي إن شاء الله نضيفه لهم ونحببوهم في الشعر هذايا واللي كان معناها بعيد واللي يفهم ويعرف.
3: شكرا سي محمد، شكراً وتحياتنا أخ رابح لكل المستمعين حصة يا سامعين الشعر والغناية، وإن شاء الله ديما موفقين إن شاء الله.
1: وإن شاء الله يعني بقية برامجنا نقول لكم تابعوها السادة المستمعين والمستمعات، نقول لكم الصباح على خير.
3: على خير.

0: تمام العاشرة ليلا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. في عناوينها: حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق. الديوانة التونسية تدعو التونسيين بالخارج إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصة وأمتعة لما توفرانه من خدمات ومن تسهيل على مستوى المعاملات. والإدارة العامة للإنتاج الفلاحي تؤكد أن التقديرات الأولية لموسم الحصاد تتوقع أن تفوق صابة الحبوب 20 مليون قنطار لتتجاوز صابة الموسم الماضي. من العناوين إلى التفاصيل: يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، ويمكث الحجاج في مشعر منى حتى غد السبت آخر أيام التشريق لإكمال مناسكهم وسط انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك، فيما غادر المتعجلون اليوم، ويكتفي الحجاج المتعجلون برمي الجمرات في أول وثاني أيام التشريق. أكثر تفاصيل في مراسلة الزميل هيثم الإمام من البقاع المقدسة.
1: ثاني أيام التشريق أغلبية الحجيج الحمد لله تمكنوا من رمي الجمرات، وأغلبهم من المتعجلين. اليوم إن شاء الله أغلب الحجيج التوانسة يتوجهون من ميناء إلى مكة المكرمة، هنالك إن شاء الله اليوم العاشرة مساء بحول الله تعالى جزء منهم سيؤدي طواف الإفاضة وسعي الحج بالنسبة للمتمتعين، وسيؤدون طواف الإفاضة بالنسبة للقارن أو الذي دخل بالإفراد. وعندنا كذلك بحول الله مجموعة تبقى تبيت وتكمل اليوم الثالث من أيام التشريق، ثم تلتحق بالنزل إن شاء الله وتؤدي بطواف وسعي إن كان عندها طواف وسعي أو طواف فقط، مع العلم أنه أول رحلة إن شاء الله تعالى بش توصل إلى أرض الوطن يوم الاثنين على الساعة 7 صباحا في مطار الحجيج بحول الله تعالى.
0: دعا الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري اليوم التونسيين المقيمين بالخارج والذين يعتزمون العودة إلى أرض الوطن بمناسبة الموسم الصيفي إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصة وأمتعة لما توفرانه من خدمات ومن تسهيل على مستوى المعاملات، وأكد أنه بإمكان كل تونسي مقيم بالخارج توريد أي مبلغ من العملة الصعبة، ونصح في هذا الإطار بالتصريح بالمبلغ مهما كانت قيمته تجنبا لأي مشاكل، خاصة وأن العملية متاحة عن بعد.
2: موجودين أونليني، موجودين معناها في موقع الويب الخاص بالإدارة العامة للديوانة، تطبيق متاع أمتعتي اللي تمكنهم باش يصرحوا بالأمتع متاعهم عن بعد قبل ما يوصل للميناء، ينجم معناه هو مازال مرتاح في داره يدخل على التطبيق هذه الموجودة في موقع الويب، يمشي الأو سيرفيس، يمشي البارتيكولي باش يلقى الوثيقة الخاصة بالتصريح بالأمتع متاعه، يعمرها في عقله هو في راحة من عقله قبل ما يوصل الميناء ويبدأ تعب في داره، مازال في داره هذاك علاش باش ما ينساش حتى شيء في الميناء، بعد يبدأ تعب ويبدا مرهق، وثم شكون ما يعرفش يقرا وما يعرفش يكتب وما يعرفش يقرا بالعربي، وثم شكون يبدا يلوج على ستيلو ويبدا يلوج على المطبوعه، وهذا يكون نتفادى هو خويا وانت مازلت في دارك تليفونك وانت قاعد في دارك تعمر المطبوعه، حتى ولو نسيت حاجه ما يسالش راه بعد وقت توصل للمينات نجم تزيدها بستيلو قبل ما تبدا عمليه التفتيش، راه تنجم تزيدها بستيلو ما عندك حتى مشكل، المهم بادر بتعمير هالمطبوعه هذه. كيف كيف التصريح بالعمله، كيف كيف زاد عن بعد نجم زاد تصرح بالعمله نتاعك عن بعد، تدخل زاد للتطبيق هذه موجوده في موقع الويب، تصرح بالعملة متاعك اللي ناوي باش تجيبها، تستحفظ بالكود كيير كما بالضبط كما باش تعمل في رخصتي، تستحفظ بالكود كيير وقت توصل للميناء ولا للمطار، تستظهر بالكود كيير هذاك العون الديوانة المكلف بالتصريح بالعملة، تعطيه الكود كيير هذاك يجبد لك المطبوعة ويتأكد من المبلغ اللي انت صرحت به، وهكاك يستخرج لك الوثيقة بتاع التصريح بالعملة. هنا راهو نأكدوا راهو التصريح متاعك بالعملة راهو ما يكفيش، يلزم تتقدم لمصالح الديوانة باش يجبد لك الوثيقة، راهو الكود كيير هذاك وقت توصل للميناء تظهر بالكود كيير هذاك.
0: مثلت المشاركة التونسية في فعاليات معرض ETB China 2026 المقام بمدينة شانغاي من 26 إلى 28 من مايو فرصة لإبراز الأهمية الاستراتيجية التي توليها تونس للسوق الصينية ضمن خارطة الطريق الخاصة بتطوير الوجهة السياحية التونسية. المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة مهدي الحلوي:
3: تقديرات أولية تشير إلى أنه صابة طيبة تفوق بكميات قليلة الموسم الفارق. استعدينا مباكرا كوزارة السلاحة
4: عاما فمش كان معرض في شنغاي، أما عدد معارض سواء في بكين سواء في وانزو سواء في كوريا سواء في اليابان، يعني عدد معارض مهمة وتمثل لنا أهمية كبرى خاصة بالنسبة لنا إحنا يعني في إطار تنويع الأسواق هذه. المشاركة هذه تتنازل في الإطار هذا، هو صالون السياحة والسفر بشنغاي يمتد من 26 حتى 28 ماي. صالون مهم ومهم جدا، يشهد مشاركة عدد الدول من مختلف أنحاء العالم، ثم مشاركات عربية، ثم مشاركات من أوروبا، من أمريكا، من آسيا. وحقيقة الأمر يعني سوق مهمة ومهمة جدا، فيها تقريبا أكثر من 100 مليون سائح يغادروا معناتها الصين نحو وجهات سياحية مختلفة في العالم، ولذا معناتها الأهمية هذه تبين في تنافس متاع عدة دول سياحية في استقطاب أكثر منكم من السياح الصينيين، وهذا علاش احنا معناتها موجودين هون في المشاركة هذه.
0: أكدت مديرة الزراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابعة بن صالح أن التقديرات الأولية تشير لموسم الحصاد إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي. وأكدت بن صالح أن عدد الآلات الحاصدة يبلغ 2700 آلة موزعة على كامل مناطق الإنتاج، حيث تم الشروع في تعديل الآلات الحاصدة بهدف التقليص من نسبة الضياع.
3: التقديرات الأولية تشير إلى أنه صابة طيبة تفوق بكميات قليلة الموسم الفارق. استعدينا مبكرا كوزارة السلاحة لتأمين الصابة هذه، حاولنا أثناء انطلقنا في عملية مكثفة لتعديل آلات الحصاد، مع أهمية تعديل آلات الحصاد للتقليص من الضياع على مستوى الضياعات. هدفنا أثناء هو 1300 آلة حاصدة تم تعديلهم من جملة 2700 آلة حاصدة. كذلك وضعنا بتنسيق مع مختلف الوزارات برنامج مكثف للتوقي من الحرائق، مسح حواشي الطرقات. كذلك انطلقت عمليات تجهيز والمصادقة على مراكز التجميع اللي باش يتم فيها تجميع الصابة هذه. مبدئيا 200 مركز تجميع، المصادقة هي الحقيقة انطلقت مبكرا. احنا العدد الجملي الآلات الحصاد هو في حدود 2700 آلة حاصدة موزعة على مختلف مناطق الإنتاج، تم تعديلها للتقليص من الضياع عند الحصاد.
0: تحتضن تونس اليوم وغدا مؤتمرا دوليا تحت عنوان التعليم الشامل المستدام مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية. رئيسة المؤتمر سناء العرفاوي ومزيد من في ميكروفون الزميلة نجاة أحسن.
5: التعليم الشامل المستدام الهدف نتاعو احنا نحبوا نخرجوا باليات باش نعاونوا المدرمين الاساتذه، كل ما هو اخصائي زاد كيف يتعامل مع التلامذة ولا مع طلبه اللي عندهم احتياجات خصوصيه واللي عندهم اختلافات، كيفاش نجموا يكون عندهم الحق في التعليم الشامل كيما صغيرات الكل من الامكانيات نفس الامكانيات. الموضوع نتاعنا من التحضيري يعني من قبل المدرسه حتى كشي للجامعه، واللي نحبوا عليه نعطيك مثال، معناها عندنا احنا صغيرات ساعات عندهم صعوبه في التعلم، يبداو اللي نراو فيها احنا اللي تو لازم يدخل سنه اولى لازم يعرف يقرا لازم يعرف يكتب ولازم يبدا حاضر ولازم هذاك اللي هو مازال ماهوش عمره. فما اللي عندهم سهوله باش يتعلموا كل شيء يبداو حاضرين، فما اللي عندهم صعوبه في التعلم، هذوك مساكن يلقاو رواحهم كريميني واكسكلو من الجروب. لازمنا نتعاملوا كيف نتعاملوا، يعني كيفاش ينجم يكون عندهم نفس الحظوظ للنجاح، نفس الامكانيات ونفس اللهوه
0: من ناجح.

0: البيداغوجي والتجديد الميداني على مستوى التربية من قبل الدراسي إلى الجامعي. تونس راي رايدة، ديما نقول تونس رايدة، تونس اللي عندها كفاءات تخطف عليها دول في العالم وناس كل معناها تستقطب فيها، وما ناس يجيبوا ذمها للجامعات التونسية يحضروا التخرج متاع الطلبة متاعنا ويهزوهم وهما مازالوا معناها خضر كما يقولوا، مازالوا كيكملوا يهزوهم، وهنا نشوف وليداتنا الكل هم منورين تونس. احنا مع التجديد ديما، حتى لو تجربتنا ناجحه مع التجديد مع نسمع الاخرين، فما يمكن في مجال الصعوبات التعلم عندنا برشا دي لاكون كبار، موجوده صعوبات موجوده وكثيره جدا. نشوفوا مثلا النتائج في اللغات في الباك.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، وفي ختامها هذا تذكير بأبرز ما كان فيها. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق. الديوانة التونسية تدعو التونسيين بالخارج إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصة وأمتعتي لما توفرانه من خدمات ومن تسهيل على مستوى المعاملات. والإدارة العامة للإنتاج الفلاحي تؤكد أن التقديرات الأولية لموسم الحصاد تتوقع أن تفوق صابة الحبوب 20 مليون قنطار لتتجاوز صابة الموسم الماضي. أجمل تحيات هيثم والناس في إخراج هذه النشرة، وجهن الذياع في الإعداد والتقديم. بعد قليل تصافحكم الزميلة حياة الكوني. شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
2: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوا مشوى فواليس وأرقام على مونديال 2026 من 11 جوان. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
3: 8 غربة في بشائر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار،
3: 4 متاع العشية.
2: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial, متابعة لمقابلة l'équipe nationale. ونهار الأحد من ماضي 3 إلى 5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 إلى 5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: مرحبا بكم، تحية حياة الكوني هيثم والناس معاذ الحداد. هذا هو فريق السهرة لإذاعة المنستير. نحن إن شاء الله معاكم مكملين على إيقاع الناس الطيبين، الناس الساعية في الخير، قناديل الخير، باش نحكيه على الناس اللي اجتهدت لتأمين فرحة العيد عند برشا عائلات تونسية. نحبوا نلتقيوا بيهم، نحكيوا الحكايات الجميلة عن المجتمع هذا المتشبع بالقيم والمتشبع

متابعة كذلك بدينو، مرحبا بكم باش نعديو مع بعضنا سويعتين من زمان. إن شاء الله يكونوا على كيف كيفكم. مجموعة من الأغاني اخترناها إن شاء الله ترضي كل الأذواق، طريق زينة، طريق آمنة، وين ما انتم قاصدين ربي بإذن الله.

0: مرحبا بكم مستمعين، انتم على موجات اذاعه المونستير قناديل الخير. فيها تحيه كبيره بطبيعه، ونحن ثالث ايام العيد، تحيه كبيره لبرشا ناس خدمت لتامين فقط فرحه ولإدخال فرحة على قلوب العائلات والناس المحتاجة للفرحة. شكرا لهم، حبينا أكثر من استضافة، نعرف الناس تعبة بالحق، راهو إرهاق كبير، الناس تعبة. ما أخذيت شكون كما نقولوا ندللوا عليه ولا يرد لي طلب، نعرفه مليحك علش اقترحت عليه أنه يكون الليلة حاضر معنا. كما قلت رغم التعب الكبير قبل أيامات العيد وحتى نهار العيد، كنقول عشاق حمام سوسة، كنقول جمعية تولدت كبيرة وديمة حتى في أنشطتها كبيرة، لأنها منظمة، لأنها منسقة، لأنها ناس تحب تخدم غيرها بالحق. مرحبا بالأستاذ محمد أمين الوسلاتي، مساء الخير، كل عام وانتي والعائلة والجمعية بألف خير.
1: السرور والورد المنثور أختي حياتي وكل مستمعي إذاعة المنستير العزيزة، وتحية خاصة لناس قناديل الخير اللي اختاروا ديما يضويوا على الخير مش على الوجع، وكل عام وانتم حيين بألف خير أختي الكريمة.
0: إن شاء الله يا ربي، أنت زادة عائلتك الصغيرة الكل والجمعية اللي هي انتم عائلة كبيرة الكل. اليوم صراحة فرحانك نشوف الأرقام، فرحانك نشوف الخدمة الكبيرة، فرحانة زادة بالتأسيس الجيل الجديد. وفما موضوع آخر أتو نطرحوا عليك، ونعرف ومتأكدة أنه عندك ما تقول فيه برشا كلام، لأنها هي مسؤولية مشتركة، هي عقلية تتبنى اليوم البنية اللي تحكي على الشقاقة متاحة من يعني في أكثر من موقع. هذاك هو التونسي ومعدن التونسي، وذيك البذرة اللي يزرعوها الناس اللي تعرف جيدا يعني كيفاش تخدم الغدوة بالعمل الجمعياتي وبالتكوين زادة، وهذا هو المهم. محمد أمين، كيفاش كان نسق العيد لتأمين أكثر عدد ممكن من الأضاحي، لتأمين أكثر عدد ممكن من كميات اللحوم الحمراء لتأمين الفرحة للعائلات؟
1: أختي احنا والحمد لله كجمعية عشاق حمسوسة، ومروري اليوم مش مرور عادي ولا حكاية أرقام ولا حصيلة وخلاص كما يقول، هو حكاية ناس، حكاية قلوب اجتمعت على نية واحدة نفرح عباد الله. هذا شحشنا نحكي اليوم باسم جمعية عشاق حمسوسة، جمعية ما تعتبرش روحها منها أختي الكريمة، جمعية هدية بين الناس في وسط الناس من رحم الناس موجودة والحمد لله. إنسان نحن نحبوه يكون يعيش بكرامته، هذاك علاش إحنا في حملة عيد الأضحى سنين خامسة على التوالي. بالنسبة للبعض هو رقم، أما بالنسبة لنا إحنا تعب، تعر، خوف،
0: حكاية محبة كبيرة للناس ومحبة كبيرة
1: في العالفين، وبعدها فرحة ما تتوصفش. الحمد لله احنا قبل العيد كنا نراجعوا في القيمات، نراجعوا في الحالات، كلنا نصدر واحنا يا ربي نجم ونصل لكل زعمة، خاطر كل اسم في العائلة في القائمة وقتي وراها دا وراها أم تستنى وراها صغير يسأل باش نعيدوا كيف الناس زعمة جاء العيد وإحنا ما ذبحناش كان لضاحي وقتي، ذبحنا الإحساس بالوحدة، ذبحنا الخجل، ذبحنا فكرة ما فما حد سائل علينا. الحمد لله عشاق حمسوسة بفضل من ربي سبحانه وتعالى، ثم من فضل أهل الخير اللي سخرهم ربي، وسائل الإعلام اللي توم إذاعة المنستير على رأسهم اللي حليتونا الأبواب، وكنتوا سباقين في ذلك باش نوصلوا صوتنا للذي يعطي، باش نوصلوا إحنا كالأمانة ونكونوا إحنا كالجسر الذي يمر عليه هذا الخير. ذاك علاش إحنا سنة قلتوا نحكي وعمناول عمناول ذبحنا أربع جول، قلنا ان شاء الله باش نتلاقى ان شاء الله نحسن نقعدوا في نفس الريتم، وعلاش لا مع غلاء المعيشه السنة وكل شيء، قلنا ان شاء الله كي نحصلوا احنا الاربع عجول بالبداء، وصلنا لثلاثه عجول وكنا خايفين لانه العيد قرب وما وصلناش لمينا حق الرابع. ما يروعني يعني اختي انه شكون يدق عليك الباب ويقول لك انت شنو اللي ناقصك، ناقصك باش تفرح الناس، أني متجند وفلان متجند وإكس متجند وإجريك متجند، كنا من فضل ربي سبحانه وتعالى باش نفرحوا كل العائلات. فيتلم الجيل الرابع وما يتلمش العجل الرابع فقط بل يتلم حتى العجل الخامس، وتكون جمعية عشاق حمصوصة لأول مرة. وما نصورش تكون فرما في تونس، والحمد لله ثلاث كنا تباح من الجمعيات، خمسة عجول كاملين بالتمام والتمام وصلوا الأهل الخير. وخاصة خليني نوقف شوية على الرقم اللي هو 772 772 دار أختي، 772 باب بالدق، 772 دعوة تطلع من قلب موجوعة، وإحنا ما نعرفوش شنية الدعوة اللي تتقبل على العشر من ذي الحجة. تعرف شنية منهم الدعوة اللي تتقبل؟ مش كل حاجة اللي واقف في عرفة يقبل منه، حتى اللي موجود لهنا لعل وعسى ربي يقبل دعوة كل أم ولا كل أب ولا كل طفل. هذاك علاش إحنا نعرفوا اللي ربي ما يضيعش تعب حتى حد. التوزيع ما كانش هكا وخلاص، كان منظم محسوب بالكرامة، بحفظ كرامة الإنسان، قطر المحتاج ما يستحق الشفقة، يستحق احترام. قبل ما نعبيه له كرشه لازمنا نحترموه، وإن كان هذا كان حق ما هو شمزية. الحم عجول تفرق، وحم علوش على الشحية دواور روس، أما كان معنى أكبر من الحم، معنى أنه الإنسان يحس روحه في العيد كيما الناس الكل، أصعب لحظات في العمل الخيري مش التعب في حياة ولا قلة الإمكانيات، أصعب لحظة كي تشوف إنسان قدامك وتخاف ما تنجمش تعاونه. أما في كل مرة ربي يبعث لنا الفرج من على هيئة إنسان متبرع يقول توكلوا على رب،
0: الحمد لله
1: على الله، نتطوع تعب أما ما يتشكاش، إعلان يحذر من غير ما يطلب شيء. وهنا نقوله بصوت عالي، اللي صار مش نجاح جمعية، راهو اللي صار نجاح ناس متضامنة، ناس مازال تؤمن بالخير وتعرف اللي اليد في اليد تجيب المستحيل. الإعلان وهو ديما نكرر وما نوفيكمش حقكم، كان شريك مش ناقل خبر، كان صوت أختي للي ما عندوش صوت.
0: الحمد لله
1: نسكروا صفحة عيد الأضحى، ما نسكروش باب الخير، خاطر بعد الخير بعد العيد عنا ما يتخدم ما يوقفوش كان عليه.
0: صحيح، أكيد بالتأكيد، ونعرف اللي حاضرين في كل المناسبات وكل مناسبة يزمها تحذير من قبل، راهو العمل ماراتوني دائري لا ينتهي. ربي يعطيكم بارشة صحة بإذن الله باش نجموا تخدموا غيركم. علاش نكون مصرة على أنه الناس هذه يزمها تبان؟ لأنه في وسائل إعلام أخرى نشوفوا الناس علاش تحكي به، نقدوا نحكيوا على العائلات اللي تسممت في المكناسي، وكل تضامننا الكبير مع العائلات، يا ربي يرحم اللي توفاوا وإن شاء الله السلامة للبقية. فنحكي عليهم تقريبا نقضوا بالأسبوع. حادث آخر مؤلم مؤلم جدا، يعني من القصرين البنزرت في لحظة فرح كل شيء يتقلب، إن شاء الله ربي يستر الجميع، خاصة مستعمل الطريق سيسر واحكم، إن شاء الله طريق زينة آمنة لكم الكل، كلكم توصلوا سالمين. فنشدوا في الحاجات هذيك، وكأنه يبينوا أن المجتمع التونسي هذايا مجتمع متهور في السياقة، مجتمع مع بروتوكول النظافة ما يوقفش على كل التفاصيل. لا، مع هذاك راهو عندنا مجتمع تونسي متشبع بالقيم، عندنا برشا بذرة الخير، عندنا برشا توانسة راهم بالحق معناه ما يظهروش، راهم ما يبانوش. كنت تعاملت مع برشا ناس فيهم، تسمعوا يمكن الاسم يبدا معروف لكن ما تعرفوش قديش يده كريمه وممدوده لاهل الخير، ويقول لي بربي مدام ما نحبش اسمي يتذكر، ولا لم تذكرونيش راني ما نحبش. نتمنى انه ساعات نقول بصوت عالي، نتمنى انه نسميهم الناس هذوما، خلي الناس تعرف قديش عنا ناس طيبة في البلاد هذه، وهذا مهم. راوكي تعرف اللي فاهمة بارشا ناس طيبين، راك باش تولي تخدم، راك تولي كيفهم بالتأكيد، وإلا تحاول حتى تشبه لهم.
1: هذاك علاش أختي إحنا نستحضروا حديث سيدنا اللي يقول فيه صلى الله عليه وسلم، الخير هي وفي أمتي إلى يوم القيام. وسيدنا صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كنت بعثته تبعث في جهلة في عباد يعدوا في الأصناف، يعني مكارم الأخلاق كانت موجودة أختي، لكن سيدنا جاء لي يتممها ويكملها. وإحنا زادك كيف للتونسي رحمة، والتونسي وقت شدة يلقى أخوه التونسي ويلقى جاره. صحيح إحنا توخذات الدنيا ومشاغلها وحياتنا والروتين اللي إحنا نعيشه فيه بالصباح للصيح، لكن ما عيب إنه إنسان يرقد وشاروه جعان، عيب إنه إنسان يشوي في الحم والريحة طالعة، ولاد جار والأيتام يشموا في الريحة وما ياخدوش. هذاك علاش أني نحب النوع أختي بالمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. والله لاحظت منذ مدة أنه راهم عنا بعض المتأثرين ما شاء الله عليهم من الشباب اللي متواجدين على تيك توك على الانستغرام، قاعدين يعملوا في فيديوهات توعوية. يا حبذا لو إنهم هذوما هم الشباب اللي إحنا نحب ندعموهم، خلي نغيروا في الموازين، موازين السلبية وموازين الأشياء الغير سوية من اللي دخلت لديارنا من خلال تلفزنا وسائل الإعلام من مناظر غير مقبولة وغير مألوفة في مجتمعاتنا. إحنا بالمناسبة نحب نترحم على الطفل، خليني نقول الطفل 16 سنة.
0: كنا نحكي والله كنا نحكي في الكواليس أي فعلا الموضوع هذا. نعم. تعزينا للعائلة الكل، مؤلم جدا اللي صار، والله مؤلم جدا يعني مؤلم. الخبر كان حزين،
1: خبر كان حزين وكان كالصاعقة علينا في حمام سوسة، وخاصة إن معروف الطفل هذا اللي هو من الناس اللي حد روحها، يعني حتى كي تكلم يعني أراد أن يسكتهم عن الكلام البذيء فيفقد حياته. هذاك علاش إحنا ما نحبوش نغزلوا كان الشطر الكات الفارغ اللي هو الشيء هذا اللي ريناه في مجتمعنا. خلينا نشوفوا الناس اللي متجندة من الصباح للطياح وموجودة في الجمعية وتشوف في حالات. أختي خليني نستحضر معاك بعض الحالات والقصص اللي مرينا بها سنة. قصة من القصص، نهار من نهارات التوزيع وقفنا قدام دار صغيرة أختي، بابها قديم مهري، خرجت أم باين عليها التعب، مدينا لها نصيبها من اللحم، شدته بكتت وبعد قالت كلمة واحدة الحمد لله. ولدي قال لي توا نعيدوا كيف الناس زعما يا ماما، قلت لي جاء الرد من عند ربي سبحان الله
0: الحمد لله
1: الإبان، قلت له اللي خلقنا ما يضيعنا، فكان الرد للإبان وهكا يقين انه اللي خلق ما يضيع. قصة اخرى، طفل يتيم عمره ما يتعداش العشرة سنين، شاف العلوش حي قدام دارهم، شد في صوفه وقال للمتطوع اللي وصل له هذا متاعي عمي، قال له وين عم، حكت ضحكة ما تتنساش، ضحكة تفل حسقة لأول مرة إنه العيد جاء لو جاله اللي هو زادة ما جاش كان للجيران وهو ما جاهوش. قصة أخرى، رجل كبير في العمر طاعنت السن وحده يسكن في الدار، دقينا عليه واستلم نصيبه وقال بصوت مكسور حسيت روحي منسي أما ربي ما ينسى حد.
0: هنيئا لكم
1: الجملة هذه خليت حتى المتطوع يبلع ريقه بالسيف.
0: والله هنيئا لكم
1: معاك أني نحكي معاك حقا. ودموعي شددة على الأشخاص
0: قصص مؤثرة جدا.
1: خلنا نوزع أختي، لقينا صغار لابسين دباش قديم، لم قالت ما نحبش فلوس، حب كانت تفرحولي صغار. الفرحة جات مش في الحمبرغ، في الإحساس إنه فما شكون يسأل عليهم، رغم هذوما اللي نسيتهم الأغاني كما قال صحيح. الفنان نوتي بوشناق
0: صحيح،
1: هذوما العباد اللي منسيين، لكن إذا ما نتذكروهم اشتوى وقتش نتذكروهم. هذك علاش إحنا ما نطالبين البرشة، راهو طالبين شوية، يا مسلم يا مؤمن يا تونسي يا عربي، كيفاش أنت توفر لأولادك وما تخممش جزء ولو بسيط باش تخفف وطأة الفقر. سيدنا عمر قال لو كان الفقر، وسيدنا علي أو عمر أعتذر لا أعرف لا صح لو كان الفقر رجلا لقتلته. يعني فمن ذلك إحنا موجودين لنا، مناش بش نعاوض الدولة ومناش بش نفك بلاصة الدولة،
0: فمن عاونه
1: بالتأكيد نعاضوا مجهودات الدولة، نجزوا عجلة الاقتصاد. تصور أنت يا خمسة عجول هذوما يا أخي، ما هوش فلاح باع وجزار شراب وذبح وإحنا شرينا ودولة اقتصادية والعلالش اللي تفرقت الأربع عليش حيين على دار أيتام، ما هوش أربع عائلات كانوا مش بيذبحوا ولا يذبحوا مش جزار ذبح، يعني دولة اقتصادية تدور وتندفع. إحنا موجودين لنا عجلة باش ندزوها مع بعضنا ونخليوك الفرحة. هو اسمه عيد، اسمه عيد فرحة، عيد اسلام، باش انت اسمه على جسم عيد، اذا ما يفرحش هو ما وقتاش باش يفرح.
0: هنيئا لكم لانه إدخال السرور على قلب المسلم راهي ماهوش بالعمل الهين. تحكي كذلك على البنية اللي هي أمينة. اللي
1: أمينة
0: أمينة إيه قعدت مترددة معنا اسمها، تحكي أي. عليها برشا البنية هذه اللي كل ما في حصلتها كان تبرع منها، يعني لإسعاد أي طفل معناها باش تكون من نصيبه، فتحكي عليها برشا، فحاجة مهمة جدا باش غدوة صغارنا بإذن الله يندفعوا دفاعا لفعل الخير. حاجة يعطيكم الصحة إنها تخدم عليها. ولا
1: أختنا حياة هي ايه؟ اللي يعطيها الصحة، لأن هي أعطتنا درس في الحياة. طفلة عمرها 10 سنين تحرم من روحها من لمجتها ومن عيدها، يعني العيد الصغير اللي خاد
0: لمتهم الكل،
1: العيد اللي لمتوا ما بتعيد الكل حطته في الشقاقة، واللي شقاقة سميتها شقاقة الفقراء للي شيء، لأنها ترى في الفقر وتشارك. هذا كان ليش احنا شبابنا بعيد على انه يشوف اللي ما عندوش، يشوف كل اللي عنده. اهبط يا شاب وادخل للجمعيات وانشط في الجمعيات، راه تكونك حتى وتكونك شخصيتك وكيانك وتخليك عنصر فعل. تشوف انت الفقر وتشوف انت النعمة التي فيها وقتها تخمم. صور طفلة عمرها 10 سنين توصل تلم 392 دينار و250 مليم بالمئة، عييت واني نحسب في المئات.
0: عييت وما فكرتش باش تاخذ تليفون، وما فكرتش باش تعمل بهم اي حاجه اخرى معناه.
1: واكثر من هذا كانت هي حريصه اني تسلمها لعمي محمد امين، وهي يقول لها تنوصلها تنوصلوا اني يا اخي ما عندك ثقه فيه. تقول له لا طبعا انا عندي ثقه فيك، اما اني نحبها. كيما قالت له سمعت امنا عائشه، قالت له امنا عائشه كانت كي باش تخرج دينار كنت الطيب وبالدهن، يعني بالطيب والريحة الطيبة بالمسك. يسألوها قالت له بابا، قال لها عناش تعملوا يا أمنا عائشة بالطيب؟ قالت لهم لأنه يقع في يد الفقير في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير. وبذل طفلة 10 سنين
0: كيفاش تفكر؟
1: إذا 10 سنين تخمن هكا، أنا ماذا بيا لساعة الزمن تمشي بينا القدام 10 سنين أخرين؟
0: شوفي
1: أمنا تاخو عليا الولاد، لأنه إحنا خاطر أني مانيش قاعد في جمعية عو الشيخ حمزوسة.
0: أما نكونوا
1: حسنا بالجيل
0: نكونوا
1: بالقدام. هذاك علاش أني حتى في الهيئة المديرة للجمعية نقول لهم راني أني أؤمن بالتشبيب، صحيح أني لم يؤمن بي غيري، ولكن أنا أريد أن أؤمن بالتشبيب. أنا عندي منذ 3 سنين نزلت لي فيها سنة. الله يبارك لكم، حضروا وهنحضروا شكون ياخو علي رولات. يقولوا لي لا نزلنا عشنا بيك باش تزيدوا
0: نقعد معاكم.
1: إحنا رانا إحنا من نجم نعيش وسط حاضرنا كان بمن سبقنا من الماضي باش يدينا في دين بعضنا نبني مستقبلنا.
0: ويلزم زادة ويلزم نخطط ويلزم صحيح كل شيء بقضايا الرب، ما يلزم نبنيه القدام. موضوع آخر مهم صراحة مش نحكي معاك، وانت اللي نقول بين الناس معناها عندك كلمتك، وانت الأقرب للشباب، وانت ولد العمل الجمعياتي. اليوم صراحة من المخجل جدا محمد أمين اللي شفناه في شوارعنا، من تكدس للفضلات، من تعامل مع فضلات الأضحية، خاصة نحكي في مجال الجنود. تحكي برشا على الموضوع ذا، ما كانتش صراحة إعلاميا ما تخدمتش حملة كبيرة مع الجمعيات، ما تخدمتش حملة كبيرة. اليوم صراحة كنشوف تقصير كبير، لأنه موجود في الشارع تقصير من الناس كل. إعلاميا ما تخدمش بالكدا، جمعيات صراحة زادة ما خذتش الموضوع على عاتقها. صناع القرار في بلادنا، نحكي مركز الجنود والأحذية وإلا أي هيكل آخر حاجته بالثروة هذية متاع الجنود باش يستثمرها في الاقتصاد، كان من الممكن توزيع أكياس بلاستيكية لحفظها من درجة الحرارة المرتفعة، كان يمكن التعويل أكثر على الشباب الجمعياتي. صراحة هذا الكل ما صارش، وقعدنا بعض الناس كل اللوم وفرواحنا شنو اللي صار. كيفاش تتخدم الفكرة هذه محمد أمين متاع أنه الجلد هذاك أنه يكون يعني نخدموه وأنه يتصنع في بلادنا، وأنه يكون ثروة مش معناها ثروة مهدورة في طرقاتنا ومبعث متاع بارشة روائح كريهة.
1: أكيد أختي، بالنسبة للجلود إحنا من أصل 800 ألف أضحية حسب ما سمعت من المصادر المختلفة، إنه 15% من الجلود تم تفنينها من 800 ألف أضحية، يعني
0: البقية وين؟
1: حتى إلى 50 البقية فين مشيت؟
0: في الشوارع.
1: السؤال يطرح نفسه أختي، الإنسان هل ينتظر شكون يقول له كن نظيفا؟ فليكن محيطك نظيفا، فليكن حيك نظيفا.
0: إيه هاو ينتظر يا سيدي، ينتظر ويلزمك تلح عليه ويلزمك أجندة عمل معاه، لأنه بين الكاشف أنه نحن للأسف معناه ما صارش لسنوات.
1: في حالة ما هذه يجب على الدولة أن تأخذ بيد وتضرب بيد من حديد كل متجاوز. أختي
0: حسب رأيك كيفاش نجمو نخدموها من غير ما نوصلوا للردع؟ كيفاش نحضروا رواحنا عن طريق وسائل الإعلام، عن طريق الجمعيات، عن طريق الناس اللي حاجتهم بالجلود هذية؟ كيفاش يقع حد تثمينها؟ كيفاش نقاط تجميع؟ كيفاش
1: في مقاربتين اثنين اسمه الترغيب والترهيب. هي حتى في القواعد الفقهية عندنا الترغيب والترهيب. طفل صغير يحب نعلموه الصلاة نرغبه فيها ونرهبه من تركها. احنا كيف احنا في وضعية انه ثروة لازم يجب تثمينها ويجب عدم اهدارها ويجب الاستفادة منها. احنا بعد نمشي ونستورد المادة الأولية المواد الأولية باش احنا عنا نطيشينه في مكبات الزبالة. لذلك على الدولة وعلى الجمعيات وعلى الأفراد انهم يحطوا اليد في اليد وتصير حملات مسبقة، مش ليلة صلى الله مش ليلة العيد. لازم قبل أو تصير تجميعها، وحتى في التجميع أختي فما لمسة إنه المواطن عنده يد في إن يساهم في هذا، مش إنك هك حطيته في ساشيه حطيته في نقطة التجميع. لا، لأنه حتى الجلود أختي الكريمة يجب إنها تتملح ويجب كيف تسلخ ما يكونش مقطع، وكيف تحفظ بطريقة معينة. هذا لازم ديبوش ويغ، لازم وصول استغلال وسائل التواصل الاجتماعي اللي متواجدة في بث رسائل توعوية عملية بسيطة ما تطولش اللي هي تقلق الناس. هذه من بين الأشياء اللي نحضروا بها العيد، هذا من باب الترغيب. وأكثر من هذا علاش ما فيها باس حتى ولو ثوم رمزي ولو ثوم بسيط باش نشجع عليه أني كالمواطن إنه ركبش خطر. هو باش نبدأ
0: شرعا لا يجوز. اما سي محمد امين ندخلوش حتى في باب المسابقات، والا مثلا انه يكون فما كادو، والا انه
1: لا باش نعطيك مخرج شرعي. كل جلد باش انت تتبرع به مثلا يا مسلم والا يا مواطن، راهو فما 4 دنانير ولا 5 دنانير تمشي للجمعيه الفلانيه لي بار اكزومبل. ما كل جمعيه تمشي 5 شقول اس او اف شقول جمعيه ليتام هذاك باش يمشي المبلغ هذاك، النسبه هذيك باش تمشي لكفاله اليتيم. وقتها انت يا مواطن وكدوله ضربت عصفورين عصفورين في رسله نتاع عصافر بحاجتين فقط، انك حافظت على البيئه وثمنت الأضاحي الجلود هذه وعاونتك الجمعيات التي تشتكي من الله سبحانه وتعالى كيف تستقطب التمويل. يعني هذه فرصة، هذا من باب الترغيب. ندخل لباب الترهيب. باب الترهيب نضرب بيد عن حديد ونوفر الإمكانيات والعمل والإطارات العمال اللي باش يراقبوا الإخلالات ويطبقوا القانون. لأنه إحنا المشكلة فيش إن القانون مسنون، تلقى قوانين موجودة ردعية فيها ردع للمواطن. لذلك يجب أن السعي والحرص على تطبيقها. لأنه وقت الكريم أفش نعطي المثال بسيط. إحنا كي أول ما قال إنه في في في في قانون الطرقات إنه الكومبانياتور المرافق للي يسوق في السيارة يشدوا الشرطي المرور ويكون موش حاط السنتور حزام الأمان، شكون يتخطى هو ولا المرافق؟ هو أول واحد يلبس السنتور قبل ما يلبس اللي يسوق في السيارة. دونك احنا المواطن كي مسيناه في جيبه ارتدع. لذلك مادام احنا عندنا باب ويظل هذا قاعد صاير في الدول المتقدمه اختي، اي خطا تقوم به يا مواطن
0: كيفيه المراقبه. هما عندهم يعني عندهم امكانيات في المراقبه في الشوارع موجوده اللي يفو موجوده حتى على الحاويات. نحن ما عندناش، اما نتصور محمد امين علاش ما تكونش فما كما نقولوا منعرفش جمعيات والا شكون يبداو متطوعين للناس، اما هما عند الشركات الاخرى بمقابل يكون العشيه فما كميونه تدور في الحوم مثلا تجمع الحاجات هذية. انه يقع معنا برشا حديث على الجلود الضاحي ويوريه للناس كيفاش تثمن وكذا، وانه علاش لا ناس تسترزق منها اصلا. اليوم كيما الدبابس البلاستيكيه قاعده تتلم في شوارعنا لانه روجوا لها فكره انك تسترزق منها، حتى زاد الجلود وكان الناس تسترزق منها ونجم يقبلوهم عليهم. توا نتصور ما نشوفوش
1: مصدر رزق،
0: المظاهر
1: مصدر رزق للشخص. نعم، ويختفي تلك المناظر القبيحة. أنت حتى في العيد الآن للأسف تو شفنا ونشوف تو سنوات لتشوشيط الرأس حاشاكم، أنه مجموعة من الشباب يقول لك أني نحب أن نحصل مصروفي من ذلك. نعم،
0: يخرج يسترزق حاجة باهية أكيد،
1: لكن سالي أخذرت منهم في واحد في الحومة تعديت قلت ما شاء الله موجود، قلت آه ما شاء الله الرزق موجود، قال لي ما شاء الله إيه مالا، قلت له المكان اللي انت قاعد فيه لازم يكون نظيف بعد
0: نظيف
1: ما تمشي،
0: بكي.
1: قال لي بخطاب البلدية جيت نقفه، قلت
0: له البلدية ما يشتقبض معاك راه
1: ماشي هي اللي مسخت معاك.
0: لا محمد امين ونحن نحكي وزاد راهو والله استغلال كبير للمواطن، معناها اللي ما ينجمش يشوش الراس ولا المراه عنده ما نعرفش يعني كيفاش تصير العمليه، اما بالحق راهو ب 10000 و15 دينار راهو ياسر والله ياسر والله ياسر على الناس والله ياسر على الناس، معناها هي باهي الناس تسترزق، اما زاد غالي شويه على الناس اللي خرجت من العيد معناها صراحة مثقل كهلها على الاخر. إن شاء الله ربي يكون في عون الجميع، ناس كل اللي فرحت الصغيرات، شكرا للجمعيات اللي خدمة كبيرة، شكرا كل المجموعة عشاق حمام سوسة خدمة كبيرة صراحة، كما برشا جمعيات أخرى في تونس الكل من شمالها لجنوبها برشا جمعيات خدموا، يعطيكم ألف صحة، شكرا لكم. إن شاء الله كل مناسبة وانتم حاضرين بهالقلوب الكبيرة وبالخدمة الكبيرة، وخاصة زاد التكوين قد ديش مهم اليوم نشوفوا أجيال أخرى قاعدة زادة معاكم وتساند فيكم. شكرا ليك محمد أمين الوسلاتي، في كل مرة نكون سعيدة بكل ما تنشروه حول نشاط الجمعية اللي ولات تقريبا من العلامات المضيئة في النسيج الجمعيات التونسي عموما مش كان في الساحل فقط. شكرا ليك محمد أمين الوسلاتي، شكرا لجمعية عشاق حمام سوسة على حضوركم في كل المناسبات هذه وعلى إدخالكم الفرحة للناس. مازلنا مواصلين معاكم في قناديل الخير.

0: يستير. الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7
1: منكم وإليكم
2: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق فنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير في رحاب النظر. برامجنا منكم وإليكم.
0: صيادة لمطة بحجر على الموجة 95.7
1: صباحكم
3: غير في إذاعة المنستير.
4: يبدأ المشوار مع البشائر، مع المزيكا والغناء.
5: Let's go.
3: بشائر صباح.

0: وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
1: Okay, playing your favorite radio station right now.
0: من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكي من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنجد.
2: الحادية عشرة ليلا على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب إلى تكثيف الاستعدادات لتأمين التزويد بمياه الشرب خلال فصل الصيف ومتابعة الكميات المخصصة للري بكل ولاية إلى جانب مزيد الاستعداد لموسم التجميع وتحسين التنسيق بين مختلف الولايات والهياكل المتدخلة. شهدت التمور زيادة في الكميات المصدرة بنسبة 5.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم 2025-2026 مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق، إذ بلغت 113.9 ألف طن، منها 83.9% من صنف دجلة النور وفق ما أعلن المرصد الوطني للفلاحة اليوم. انعقدت اليوم بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني جلسة عمل خصصت للنظر في برنامج الوكالة خلال الفترة القادمة وفي مقدمتها الاستعدادات للعودة التكوينية 2026-2027 من خلال استكمال كافة التحضيرات التنظيمية واللوجستية وتقديم المنصة الرقمية الخاصة بعقود الأداء. تم خلال المؤتمر الدولي السادس للمدن الشقيقة في مدينة شاوشينغ شرق الصين التوقيع على اتفاقية توأمة وشراكة بين مدينة القيروان ومدينة شاوشينغ اللتين تجمعهما خصائص متشابهة من حيث عراقة التاريخ وتنوع المعالم الأثرية المدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو. ختاماً، شهد الحجم الإجمالي للقروض غير المهنية الممنوحة من مختلف البنوك التجارية التونسية للأفراد تراجعاً طفيفاً ليبلغ حوالي 30.297 مليار دينار بنهاية مارس المنقضي مقابل 30.530 مليار دينار مسجلة في ديسمبر الماضي، وهو ما يمثل انخفاضاً قيمته 233 مليون دينار. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
3: انتم تسمعوا
4: في إذاعة المنافسين
5: معكم
4: وين ما كنتم
3: حلوين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار. عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحة الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

مرحبا، شكرا لاختياركم موجاتنا، شكرا على انكم ما زلتوا تتابعوا فينا الى حد الان وما زلتوا تسهروا معنا. اغانينا مازالت زاده حاضره وموجوده ومنوعين زاده في اختياراتنا، باش ان شاء الله تعيشوا معنا احلى الاوقات ديما. تحيه خاصه لكل العاملين بالليل، ان شاء الله يكون في عون الجميع. نحب نحكي شويه زاده على الاستعدادات للامتحانات الكبيره في بلادنا، كل العائلات تقريبا على ايقاع الاستعدادات، خاصه امتحان البكالوريا. إن شاء الله ربي يوفق الجميع، وإن شاء الله بالتوفيق لكل العائلات ولكل الأسرة التربوية ولكل تليم ذاتنا زاد اللي مجتهدين وفي الأمطار الأخيرة. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. ما زلنا مواصلين معاكم في قناديل الخير من أحلى ما غنت نجاة الصغيرة.

0: شكرا لكم على الاستماع، إن شاء الله كنا رفقة طيبة لكم الكل مستمعينا قناديل الخير. نلتقي إن شاء الله كل الجمعة بإذن الله على موجة إذاعة المنستير المنوعة الخاصة بالمتطوعين والمتطوعات في بلادنا. تحياتنا لكم وين ما كنتم. شكرا معاذ الحداد، شكرا هيثم الناس، تحياتي لكم، حياة الكوني، نلتقي قريبا بإذن الله.
1: حاول تفتكرني، ألفها الشاعر الشيخ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب بليغ حمدي.

أنا

مش شاب يا علي يا علي يا علي من كلمة قالوها علي من غيرة يا علي حبيبي.

0: انتصف الليل على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. لم تعد ظاهرة تفاقم تداول النقد الورقي الكاش خارج المسالك البنكية في تونس مجرد مؤشر اقتصادي عابر، بل تحولت إلى أحد أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الوطني في ظل اتساع رقعة الاقتصاد الموازي وتراجع قدرة الدولة على التحكم في الدورة المالية. لازم النسق الإيجابي أداء بورصة تونس خلال حصة الجمعة، وزاد المؤشر المرجعي للسوق تونانداكس بنسبة 0.73% وبلغ النقطة 17669.81، وسط قيمة معاملات نهزت 12.3 مليون دينار بحسب الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية. حث المحافظون الممثلون للدول الأعضاء ضمن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية إلى الإسراع في تنفيذ الهندسة المالية الجديدة لإفريقيا لأجل تحقيق التنمية نفاد والعمل على تعزيز تقدمها. ينظم المكتب المحلي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بالحمامات بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بنابل والإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنابل وعدد من الهياكل التربوية الدورة الأولى للتظاهرة التربوية لنغني قيما، وذلك يوم الأحد 7 جوان القادم بالحمامات الجنوبية. ختاماً، أمنت المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة إلى حدود الجمعة 19 نشاطاً تحسيسياً حول أهمية عيادات ما قبل الولادة لفائدة 1772 امرأة عاملة بالقطاع الخاص بولايات القصرين ومدنين ومنوبة والكاف والمنستير ونابل وبن عروس وجندوبة وتوزر وتطاوين. نهاية الموجة على المتابعة، وتصبحون على خير.
1: عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا لينا أكتر من بداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا

وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا، ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح زي أوراق الشجر وقت الخير.

ويا شوف القمر.

ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر

ويشوف القمر، بتقولي شوف القمر.

0: ليلي ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
2: مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بكم جميعا في المتابعة والاستماع لحصة الليلة من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. هذه المسابقة التي تتواصل بكم ومعكم من أجل تتويج فارس للكلمة على امتداد المسابقة. إذن نرحب بأصدقائنا المستمعين والمتابعين وأيضا المبدعين في حلقة جديدة من حلقات هذه المسابقة، المسابقة الدولية في الكتابة الشعرية التي تنظمها إذاعة المنستير.